وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس

دونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

أيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.

عباد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مست

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون

تُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

آباؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم

فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

الظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك

إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.

عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير.

آخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدر

أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا.

بايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعل

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير من ذلكم

فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

مشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق.

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا مالك الملك يا فالق الحب والنوى يا مجري الرياح مسخرات بأمرك يا منزل الغيث فتحيي به الأرض والبلاد والعباد يا لطيفا بخلقك ألطف بعبادك يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان على عبادك يا الله.
1: اللهم يا واحدا تجلى في آياته، يا واحدا في ملكه، يا أحد يا فرد يا صمد، كل شيء هالك إلا وجهك الكريم، يا عظيم يا حليم، يا رب السماوات والأرض، يا خالق كل شيء، يا رب كل شيء وهداه، أجرني من نفسي، عملت سوءا وظلمتها، وأنت أرحم الراحمين.

0: منزلة العبودية.
1: قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين يدعونه يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. صدق الله العظيم.
0: وقد جمع سبحانه الحب والخوف والرجاء في هذه الآية، والثلاثة هي قطب رحى العبودية وعليها دارت رحى الأعمال.
1: والعبد الصادق ينتظر الفرح ولا ييأس من روح الله حتى يرزقه الفرح بما آتاه وأفاض عليه.
0: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم.
1: وفرح المؤمن بفضل الله تعالى يأتي مقرونا بحذر وخوف، فقد قال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم.

0: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق.
1: وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي.

0: روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
1: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم.

0: من أخلاق الصالحين.
1: قال رجل لعبد الله بن عامر: بلغني أن فلانا أعلمكم أيها الأمير أني ذكرتك بسوء. قال: قد كان ذلك. فقال الرجل: فأخبرني بما قال لك حتى أظهر كذبه عندك. فقال ابن عامر: ما أحب أن أشتم نفسي بلساني، وحسبي أني لم أصدقه فيما قال، ولا أقطع عنك الوصال.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد. اللهم أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا خاشعا سليما، وخلقا مستقيما، ولسانا صادقا، وعملا متقبلا. اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والغضب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: الخنساء. تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الرياحية السلمية من بني سليم من قيس عيلان من مضر.
1: أشهر شواعر العرب وأشعرهن على الإطلاق، من أهل نجد، عاشت أكثر عمرها في العهد الجاهلي وأدركت الإسلام فأسلمت.

0: قدمت الخنساء على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومها من بني سليم وأسلمت معهم.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه شعرها ويستنشدها ويقول: إيه يا خناس، ويومي بيده.
0: لما قدم عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادثه فقال:
1: يا رسول الله، إن فينا أشعر الناس وأسخى الناس وأفرس الناس.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمهم يا عدي. قال:
1: أما أشعر الناس فامرؤ القيس بن حجر، وأما أسخى الناس فحاتم بن سعد، يعني أباه، وأما أفرس الناس فعمرو بن معد كرب.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قلت يا عدي، أما أشعر الناس فالخنساء.

وبنت عمرو، وأما أسخى الناس فمحمد، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، وأما أفرس الناس فعلي بن أبي طالب.

قيل لجرير: من أشعر الناس؟ قال: أنا لولا الخنساء. قيل: لما فضلتك؟ قال: لقولها: إن الزمان وما يفني له عجب، أبقى لنا ذنبا واستؤصل الراس. إن الجديدين في طول اختلافهما لا يفسدان ولكن يفسد الناس.

0: حدث عبد الملك بن قريب فقال:
1: كان يضرب للنابغة قبة من أدم بسوق عكاظ، تأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فكان أول من أنشده الأعشى، ثم حسان بن ثابت، ثم أنشدته الشعراء، ثم أنشدته الخنساء.
0: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار.
1: فقال: والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت إنك أشعر الجن والإنس. فقام حسان فقال: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك. فقال له النابغة: يا ابن أخي، أنت لا تحسن أن تقول، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، خطاطيف حجن في حبال متينة، تمد بها أيد إليك نوازعُ.

0: قال المبرد: وكانت الخنساء وليلى بائنتين في أشعارهما متقدمتين لأكثر الفحول، ورب امرأة تتقدم في صناعة، وقل ما يكون ذلك.
1: وقال محمد بن سلام: وجعلنا المراثي طبقة بعد العشر، أولهم المتمم بن نويرة رث أخاه مالكا، والخنساء بنت عمرو رثت أخويها صخرا ومعاوية، فأما صخر فقتله بنو أسد، وأما معاوية فقتله بنو غطفان، وبكتهما حتى تقرحت أجفانها. فقالت في صخر كلمتها التي تقول فيها: وإن صخرا لتأتم الهداة به.
0: وسأل عبد الملك بن مروان: أي نساء الجاهلية أشعر؟ قال الشعبي: الخنساء. فقال له عبد الملك: ولما فضلتها على غيرها؟ قال: لقولها:
1: وقائلة والناس قد فات خطوها لتدركه، يا لهف نفسي على صخري، ألا ثكلت أم الذين غدوا به إلى القبر، ماذا يحملون إلى القبر؟
0: فقال عبد الملك: أشعر منها والله التي تقول: مهفهف الكشح والسربال منخرق عنه القميص لسير الليل محتقر، لا يأمن الناس ممساه ومصبحه

في كل فج وإن لم يغز ينتظر. ثم قال: يا شعبي، لعلك شق عليك ما سمعت. قال الشعبي: أي والله يا أمير المؤمنين، أشد المشقة.

0: وتقدم دريد بن الصمة وخطب الخنساء من أبيها، فقال له: لهذه المرأة ما ليس لغيرها، وأنا ذاكرك لها وهي فاعلة. ثم دخل إليها وقال لها:
1: يا خنساء، أتاك فارس هوازن وسيد بني جشم دريد بن الصمة يخطبك، وهو ممن تعلمين، ودريد يسمع قولهما. فقالت:
0: يا أبتي، أتراني تاركة بني عمي مثل عوالي الرماح، ومتزوجة شيخ بني جشم هامة اليوم أو الغد؟
1: فخرج إليه أبوها فقال: يا أبا قرة، قد امتنعت، ولعلها أن تجيب فيما بعد.

0: أكثر شعر الخنساء وأجوده رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية، وكانا قد قتلا في الجاهلية.
1: وكان لها 4 بنين شهدوا حرب القادسية في السنة 16 للهجرة، وحضرتها الخنساء معهم، فأوصتهم بالقتال حتى الشهادة أو النصر، وجعلت تحرضهم على الثبات والنصر.
0: وقتل أبناؤها جميعا، فبلغها الخبر فقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
1: وتوفيت الخنساء بالبادية في أول خلافة عثمان سنة 24 للهجرة 645 للميلاد.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: اقترب مني يا نافع يا ولدي، فلي حديث معك.
4: أجل يا أبي.
3: كم تقدر لي من العمر؟
4: علمنا فيما حدثتنا من قبل أنك ولدت العام الأول للهجرة.
3: أجل، لقد ظرفت على 62.
4: أجل يا أبي.
3: فما تظن يبلغ المرء مهما طال عمره؟
4: قد يبلغ 100.
3: ففي الأحوال العادية؟
4: أطال الله عمرك يا أبي، ما بالك تتحدث بحديث الأعمار؟
3: سألتك يا نافع فأجب.
4: قد يبلغ 80 أو 90،
3: وقد يموت قبل هذا.
4: الأعمار بيد الله.
3: أجل يا نافع، ولقد لقيت أمكم وجه ربها قبلي، وكانت امرأة صالحة، وأرجو من الله أن يجمعني بها آخر الدار.
4: رحمها الله، لقد قبضها الله إليه ولما تبلغ 45.
3: فهل أنا ناج من الموت؟
4: الموت حق يا أبي.
3: صدقت يا بني، فإن قضيت في سبيل الله أفليس ذلك أوجب لي عند ربي؟
4: بلى والله، وما منا من لا يرجوها 100 استشهاد.
3: قد علمت يا بني أني بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به حتى أقتل فيه وألحق به، ولست أدري أتروني بعد يوم هذا أم لا، لأن أملي الموت في سبيل الله.
4: قد علمنا أنك نهضت مجاهدا ولما تبلغ 20، وها قد مضت أكثر من 40 عاما وأنت لا تلوي إلا على الجهاد في سبيل الله.
3: أحمد الله أنه خلقني على الإسلام واختارني لهذا الأمر الجليل،

0: والله لا، انا ماض في ذلك حتى القى وجه ربي.
1: ابي،
0: ما بالك يا نافع؟
1: اتعلم اني كنت ايام غيباتك الطوال احاول احيانا ان اتصور ملامحك فلا اطيق.
0: وكيف كان ذلك يحدث لك؟
1: كنت اكد الذهن لاستعيد قسماتك او بعضا منها فتعصى علي، فاغمض عيني فتغيب الصورة تماما.
0: فمتى كان يحدث لك ذلك؟ أنهارا أم ليلا؟
1: في الليل، فإذا انتهت مشاغل النهار وسجى الليل ونام الصغار وبقيت مع نفسي طرقتني ذكراك، فلم أحظ منك بغير الإعراض، كأنك لا تريد أن تتبدى لي وجها حبيبا في الظلام.
0: أكنت في تلك الأحوال في حاجة إلي؟
1: لا أذكر يا أبي.
0: حاول أن تتذكر يا بني.
1: لا أدري والله، ولكن لابد أني كنت في حاجة إليك في بعض تلك الأحوال. أليست حاجتي إلى حنانك إحدى تلك الحاجات؟
0: أجل يا بني، وإني لا أعرف أنك كنت في دواخل نفسك تبحث عن سند، وكنت هذا السند البعيد عنك يا ولدي. ولكن قل لي يا نافع، ألم تكن قسماتي تفاجئك وأنت على غير انتظار وقد يئست مني؟
1: كأنك كنت معي يا أبي.
0: اسمع بني، لقد كنت دون أن تدري تبحث عن من تتكل عليه لتلقي بأعبائك على كاهله. منذ اليوم يا نافع لا تتذكرني إلا حبا وخلقا وسيرة.
1: أبي.
0: أجل يا نافع، عليك أن تتكل على نفسك، ولم تعد الطفل الصغير أو الفتى، أنت اليوم شاب جدير بأن يعتمد على نفسه، وإذا فعلت طلعت كصورتي متى شئت.
2: اهدأوا يا صغار.
0: دعهم يا نافع، فإني أحب أن أراهم يلهون بين يدي لآخر مرة.
1: أبي، لا تشعرني أنك تودعنا.
0: بل الأمر كذلك يا نافع، استمع إلي جيدا يا بني.
1: إني لمنصت يا أبي.
0: إني أكل إليك هؤلاء الصغار، فهم أمانة في عنقك.
1: سأحميهم بعيني.
0: لقد ربتك أمك خير التربية، أما أنا فكنت غائبا عن البيت معظم الوقت.
1: حتى في مكة المكرمة أكنا نراك كثيرا؟
0: تعلم يا نافع أني رخصت نفسي لنسخ القرآن الكريم، وما كان لي أن أنشغل بكم عن شاغل الدين.
1: كنا لا نراك إلا مساء إذا رأيناك.
0: أتحاسبني يا بني؟
1: بل هو عتب لا حساب يا أبي.
0: بارك الله فيك يا بني. أجل يا بني، لقد ربتك أمك، وحين ولد إخوتك في مكة المكرمة لم يتح لي أن أنصرف إلى تربيتكم، وكما ربتك أمك رحمها الله أنت مسؤول عن تربية هؤلاء. أيغيظك عبث الأطفال يا نافع؟
1: لا والله يا أبي، بل كأن عبثهم الفرح في قلبي.
0: أثلجت صدري يا بني، فكن لهم الأب والأخ الرحوم.
1: أرجو الله أن يقدرني على ذلك.
0: أنشئهم على سيرة أبيك يا نافع، وثبت في قلوبهم روح الإيمان والتقوى، وعودهم الصلاح، وثقف عقولهم بالعلم، ولا تشغلنكم ترهات الدنيا عن سعادة الآخرة، ولا تغرنكم البهارج عن تقوى الله والجهاد في سبيله.
1: سنكون كما تحب إن شاء الله العلي القدير يا أبي.
0: وكونوا قدوة للآخرين، وعاملوهم بالحسنى، فالدين المعاملة يا بني.
1: سنفعل إن شاء الله تعالى.
0: فإذا شب إخوتك فالجهاد الجهاد يا نافع، فهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، وهو باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه.
1: ليتني ماض معك في جهادك يا أبي.
0: أوليست تربية إخوتك بابا من أبواب الجهاد يا نافع؟
1: أنت قلت يا أبي.
0: بلى يا نافع، لقد انتدبك ربك لذلك، وانتدبني إلى الجهاد في سبيله، وأرجو أن يقبل نفسي في رضاه.
1: الأمر ما قدر الله، ثم ما أردت يا أبي؟
0: بل قل إنها مشيئة الله.
1: هي مشيئة الله.
0: أدخل الصغار إلى حجرتهم وعد إلي يا نافع.

0: ها أنا بين يديك يا أبي، ولكن ألا تريد أن تراهم قبل رحيلك؟
1: يا نافع، والله إني لأحملكم في السواد من عيني، ولكني لا أحب للصغار أن يروني وأنا ماض عنهم، وهم غير قادرين على إدراك ما أنا ماض في سبيله، ولا أحب أن أجرح القلوب الصغيرة بفراق لا يد لهم فيه.
0: وأنا لا تحب أن أودعك ساعة الرحيل؟
1: بل ابق مع الصغر يا بني، وشاغلهم عني بعد رحيلي حتى تعودوا غيبتي. أتطفر عيناك يا نافع؟ يوم كنت في مثل سنك كنت أرقى حصون الأعداء فاتحا، فلا تعد إليها يا بني.
0: أمرك يا أبي.
1: لا تنسى ما أوصيتك به.
0: لن أنسى ما حييت.
1: اللهم اشهد أني وصيت، اللهم اشهد أني وصيت.

0: يا زهير.
1: نعم أيها الأمير.
0: أوصيك خيرا بالقيروان وأهلها.
1: سأحرص على تنفيذ الوصية.
0: وأوصيك خيرا بالعيال.
1: سأفعل أيها الأمير.
0: ساعد نافع بالسهر على إخوته دون أن تشعره أنك تمد له يد العون.
1: سمعا أيها الأمير.
0: أين أبو المهاجر؟
2: أنا في ركابك أيها القائد.
0: ألا تحب البقاء في القيروان؟
2: بل ما زلت نازلا على حكمك السابق.
0: إذن توكل على الله.
2: توكلت على الله فهو حسبي ونعم الوكيل.
3: إلى الأمام أيها الجند.

0: أتعرف بغايا أبا المهاجر؟
1: لا أعرفها، فقد كفاني أمرها كسيلة. أعرف أنها على سفوح جبل الأعراس، فيها حصن كبير مشرف يرتفع خلفه الجبل، وتنحدر السفوح من جهاته الثلاث.
0: ولكنها بأيدي الروم اليوم.
1: وكانت من قبل كذلك، ولكن كسيلة صالحهم على أن لا يتعرضوا لجيش المسلمين ولا يتعرض المسلمون لهم.
0: ولم تدعوهم إلى الإسلام أو الجزية؟
1: لم يكن في خطتي أن نستولي على الحصن، فارتضيت ما صالحهم كسيلة عليه.
0: وصاحب بغايا؟
1: نما إلي كسيلة أن صاحب بغايا ذو حيلة وذو مراس شديد.
0: إذا تحصن في حصنه دعوته إلى الصلح على الإسلام أو الجزية.

0: جزية، فإن رفض فالحرب بيننا.
1: ما أظنه إلا سيقاتل، فهو عنيد متجبر.
0: والله فوق كل جبار عنيد يا أبا المهاجر.
1: صدقت والله أيها الأمير.

0: ماذا ترى يا أبا المهاجر؟ أرى جموعا عليها رايات حرب الروم. إذن لقد بلغ صاحب بغايا أننا قادمون لقتاله.
1: أحسب ذلك أيها الأمير.
0: القتال بيننا وبينهم،
1: لا أرى بد من ذلك.
0: ابق في مؤخرة الجيش يا أبا المهاجر.
2: يا خالد، إذا استعر القتال فامض بالميسرة إلى الحصن واقطع على صاحب بغايا ورجاله طريق العودة إليه. إلى الأمام، إلى الأمام، واتبعني أيها الجند.

0: خالد.
1: نعم أيها الأمير.
0: كيف أفلت صاحب بغايا ورجاله منك؟
1: حين ارتدوا نحو الحصن وجدوني وقد خلت بينهم وبينه، وحملت عليهم بكل ما أوتينا من قوة، فانطلق أمامهم صاحب بغايا وتبعوه على هذا المنحدر، فلاحقتهم أنال ورجالي منهم بالسيوف والرماح حتى أمرتني بالعودة.
0: لقد هرب الداهية، وها هو الحصن فارغ إلا من النساء والأطفال، ولكن صاحب بغايا سيتجه إلى أقرب قلعة للروم ليشترك في الدفاع عنها. أرسل بعض الطلائع يا خالد تتعاقب صاحب بغايا لتعرف هدفه.
1: سمعا أيها الأمير.
0: وأمر الجند قبل ذلك أن يستريحوا في الحصن حتى الغد، وادع لي أبا المهاجر.
2: ها أنا بين يديك أيها الأمير.
0: ما تتوقع أن يكون هدف صاحب بغايا؟
2: ما دام اتجه صوب الشرق فليس أمامه إلا مركزان حصينان، هما قرطاجن والمنستير.
0: وكسيلة لقد تخلف عن الحضور،
2: فهل أرسلت في طلبه؟
0: بلى، ولكن موفدي إليه عاد دون ما يحمل نباء قدومه بعد أيام،
2: لعل شؤون ناحيته شغلت.
0: وقد تقصدت أن أبلغه أننا نقصد بغايا.
2: إني لفي حيرة من أمر تخلفه، كان عليه أن يرفدنا بجيشه.
0: ولم يقبل ولا رفدنا بجيشه. أتعتقد أنه تأخر ليعد جيشه؟
2: لا أحسب ذلك، فجيشه معد دائما للقتال.
0: فما ترى إذن في أمر كسيلة؟
2: ليس لي أن أفسر الأمر، وعسى أن يكون ما شغله عنا جديرا باحتجابه.
0: لا بأس عليك، اتخذ يا أبا المهاجر مكانا تستريح فيه حتى صباح الغد.
3: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

دعوناك والأحشاء يبدو زفيرها وعيناي جادا في دموع كما الدمى بكل خليل قد خلا عن شوائب وكل جليل قد جلى نوره الظلمى تقبل وجد واعفو وسامح لمغرم وتب.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. الملكية الأردنية والخطوط الصينية توقعان مذكرة تفاهم. إدارية الأعيان تقر قانون الإدارة المحلية كما ورد من النواب. أكثر من 2 مليون طالب وطالبة يتوجهون للمدارس مع بدء الدوام اليوم. والأردن يدين التفجير الإرهابي بحافلة ركاب لقوى الأمن الداخلي في سوريا. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أدى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك بحضور هيئة الوزارة. على هامش زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين، وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية في العاصمة الصينية بكين مذكرة تفاهم. وبحسب بيان للملكية الأردنية، تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة في مجال النقل الجوي وتطويره بين الأردن والصين، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والتشغيلي بينهما، بما يعزز قدرتهما التنافسية في الأسواق العالمية ويمهد لمزيد من التعاون المستقبلي، بما في ذلك تشغيل خطوط جوية جديدة. أقرت اللجنة الإدارية في مجلس العيان برئاسة العين توفيق كريشان مشروع قانون للإدارة المحلية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب، وذلك بعد مناقشة مواد مشروع القانون وأحكامه. وقال كريشان بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أن مشروع القانون يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة عمل البلديات ومجالس المحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة ومسارات التحديث الإداري ويسهم في تحسين

0: تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية في مختلف مناطق المملكة. وأضاف كريشان:
1: اللجنة الإدارية اليوم مع عدد من أعضاء مجلس الأعيان، أصحاب الدولة، أصحاب المعالي الحضور، ناقشنا هذا القانون مادة مادة بعد ما جاءنا من مجلس النواب. هذا القانون في نهضة حضارية حقيقة، يعني بالنسبة لبعض الأمور الأساسية اللي تم طرحها في هذا القانون، وهي موضوع صلاحيات المدير التنفيذي، صلاحيات رئيس البلدية. هناك تم تقييد صلاحيات رئيس البلدية بموجب نظام يصدر، لا يتعارض إطلاقا مع صلاحيات رئيس البلدية، اللي بموجب القانون تم زيادة صلاحيات رئيس البلدية يكون هو الرقيب وهو المسؤول عما يقوم به من تقارير من تصدر من قبل المدير التنفيذي ومراقبة أداء المدير التنفيذي في هذا القانون ثبته. هناك عدد من الأمور اللي جاءت بهذا القانون فيما يتعلق بمجالس المحافظات. مجالس المحافظات تم تعيين الممثلين الغير بطريقة المنتخبين بطريقة غير مباشرة، يعني هناك من نقابات، هناك اتحاد المزارعين، هناك غرف الصناعة وغرف التجارة ممثلين عنهم ورد في هذا القانون. طبيعي أنه في هناك أمور كثيرة بالنسبة لما يتعلق في الأموال البلديات. هناك كان في القانون السابق يقرر اقتطاع 50% من موارد البلدية من رسوم المحروقات إلى البلديات، تم تعديل هذا الموضوع ب 15% وضعتها الحكومة، ولكن مجلس النواب مشكور زاد الرقم إلى 16% من النفقات الرأسمالية. وهناك ستصدر توصيات من اللجنة الإدارية، توصيات لتصدر في مجلس الأعيان، إن شاء الله نصوت عليها من خلال مجلس الأعيان لتجويد هذا القانون والعمل على خدمة المواطن والمواطنين، وأن يصبح دور المجالس التنفيذية ومجالس المحافظات مشتركة لتنمية المجتمعات المحلية والعمل على التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص حتى يسار إلى خلق أجواء تنموية في المحافظات.
0: يبدأ طلبة المدارس اليوم دوامهم للعام الدراسي الجديد وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات لفترتنا الإخبارية وقال:
2: استعدادات وزارة التربية والتعليم لانطلاق العام الدراسي الجديد والذي يفتح أبوابه يوم غد الأحد لينتظم آلاف الطلبة على مقاعد الدراسة. وزارة التربية والتعليم أثبتت كل يوم تثبت أنه التخطيط المبكر والجاهزين ميدانية هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار العملية التعليمية. ويمكننا إنجاز هذه الاستعدادات مثل عنا التهيئة المبكرة لكوادرنا، حيث باشرت الهيئات الإدارية التدريسية دوامها الرسمي مبكرا لترتيب الجداول المدرسية وتوزيع الشعور الصفية، وأيضا استكمال كافة الترتيبات الفنية والتنظيمية. إلى ذلك أيضا بدأنا مبكرا في توزيع الكتب وتجهيز المرافق، إنجاز خطط تم إنجاز خطة لتوزيع الكتب المدرسية على أبناء الطلبة في المواعيد المحددة، وأيضا إلى جانب أعمال الصيانة في المباني وأعمال صيانة المقاعد وتفقد الغرف الصفية لضمان بيان بيئة آمنة وجاذبة لأبنائنا الطلبة. عندنا هناك جهود كبيرة وتضافرت فيها مديريات التربية والتعليم والمركز في الوزارة مع الجهات ذات علاقة لتدليل أي عقبة محتملة تواجه أو أي تحدي ممكن يواجهنا. نحكي كالعادة وزارة التربية والتعليم استكملت مبكرا استعدادات لاستقبال أبناء الطلبة. يعني بداية العام الدراسي هو مش مجرد محطة إدارية، بل هو كما هي عهد متجدد لصنع المستقبل وبناء عقول أبنائنا.
0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إغلاق رابط تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2026 و27. وقال مدير الوحدة مهند الخطيب إن آخر موعد لتسديد رسمي تقديم طلبات الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني

فواتيركم سيكون عند الساعة 3 من عصر هذا اليوم، محذرا من أن عدم السداد ضمن المهلة المحددة سيؤدي إلى إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة. وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط، بيّن الخطيب أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة الصيفية 2026/27 إضافة إلى طلبات الالتحاق بكليتي نسيب المازنية ورفيدة الأسلمية سيكون عند الساعة 12 ظهر اليوم. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الإسرائيلي بمسيرة على سيارة مدنية في قرية بيت جن في ريف دمشق الغربي، مما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب تابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب سوريا الشقيق ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار. وجدد المجال التأكيد على موقف الأردن الداعم لأمن واستقرار الشقيقة سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا وأصيب عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي السوري إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تابعة للقوى على طريق معرونة التل في ريف دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية السورية سانعة. وإلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث دان الاتحاد الأوروبي اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية معربا عن قلقه إزاء تدهور الوضع في قرية قصرى جنوب نابلس، حيث ما تزال عائلات فلسطينية محاصرة داخل منازلها منذ قرابة أسبوعين جراء اعتداءات المستوطنين. هذا وتصاعدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان بعد الاعتداء عليهما من قبل جيش الاحتلال في بيت فوريك خلال اقتحام البلدة الواقعة شرق نابلس. كما أصيب طفل فلسطيني من بلدة بدو بجروح إثر رشق مستوطنين مركبات سكان البلدة بالحجارة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية واعتقلت عددا من الشبان. وبشأن قطاع غزة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه للتصريحات الأخيرة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن قطاع غزة، معتبرا أن الخطاب التحريضي والمسيء لا يسهم في تهدئة الأوضاع. ميدانيا أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي شرق مدينة غزة بالتزامن مع قصف عنيف استهدف شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي جنوب القطاع استشهد شاب إثر إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في منطقة غيزان النجار جنوب مدينة خان يونس. وإلى لبنان، حيث تصاعدت حدة التوتر الميداني في الجنوب اللبناني، وقال مصدر أمني إن الجيش الإسرائيلي فجر عددا كبيرا من المنازل عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل جنوب لبنان. وقال المصدر أن قوة إسرائيلية توغلت في ميس الجبل وفخخت ما تبقى من منازل في المنطقة تمهيدا لنسفها بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأشار المصدر كذلك إلى تسجيل تفجيرات في منطقة أو في مناطق بنت جبيل ومجزلون والطيبة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف على أطراف النبطية الفوقى. كما غار الطيران الإسرائيلي على المنصور في صور والمنطقة الواقعة ما بين صربين ورشاف مستخدما القذائف الفسفورية على أطراف دوحة كفا الرمان ومحيط تلة الدبشة. وإلى تطورات الصراع الإيراني الأمريكي، حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح وزير الخزنة سكوت بيسنت
بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب قد يكون خلال أيام. من جهتها نددت إيران بعزم الولايات المتحدة إعلان عقوبات جديدة ربما تزيد الضغوط على اقتصادها. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية بحقنا محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا، داعيا الدول بعدم الانضمام إلى الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية عملية تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بعد رصد طائرة مسيرة محملة بالمخدرات كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية، وتمكنت وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها من رصد الطائرة والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة. وأكدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي استمرارها في التصدي لعملية التهريب والتسلل بمختلف أساليبها ووسائلها وتسخير قدرته العملياتية والاستخباراتية كاملة للتعامل معها، مشددة على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي تهديد يستهدف أمن المملكة واستقرارها. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. الملكية الأردنية والخطوط الصينية توقعان مذكرة تفاهم. إدارية العيان تقر قانون الإدارة المحلية كما ورد من النواب. أكثر من مليوني طالب وطالبات يتوجهون للمدارس مع بدء الدوام اليوم. والأردن يدير التفجير الإرهابي بحافلة ركام لقوى الأمن الداخلي في سوريا. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الأولى لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رادي كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان، ولكم تحياتي حامس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

تطبيق جي آر تي في المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

قلبي صوبي تنحكي شوي عيونك وقلبي وسر هلا حلوي بارح كانت عم بتقول عصفورة الاختة بالسر شالك يا سمرة مخزون

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثامنة تماما في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ صباحا جديدا ومعه تفتح صفحة جديدة في العلم والأمل والطموح مع بداية عام دراسي جديد. كل عام وأنتم بألف خير يا رب. اللهم إنا نسألك بداية عام دراسي جديد مليء بالتوفيق والنجاح والسعادة.

اليوم مستمعينا 23 آب 23 8 للعام 2026 ميلادي وعشرة ربيع الأول للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. من المراقبة الرئيسة سفيان المحاميد، صباح الخير. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، يا صباح الورد، يسعد صباحك. جاهز اليوم تحمس المستمعين خصوصا اليوم بداية عام دراسي جديد، الكل هلأ على السماع متوجه إلى المدارس، إن شاء الله يا رب يوصلوا أبنائنا جميعا إلى مدارسهم بالسلام ويرجعوا لكم أيضا سالمين غانمين يا رب. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمر النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور، هيا موصولة مستمعينا من التقديم صدى مرت بالمجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير، تحياتنا لكم وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. اليوم مختلف عن باقي الأيام، مختلف لأنه اليوم أبنائنا اتوجهوا إلى مدارسهم، حاليا موجودين مدارسهم، مزينين ساحاتنا بالزي المدرسي المتعارف عليه. اليوم صفوفنا مليئة بأصوات أبنائنا ومعلمينا ومعلماتنا، ربنا يحفظكم يا رب جميعا. يمكن اليوم يما يبلش دوام العام الدراسي الجديد، دايما بنعرف أنه خلاص عطلة الصيفية انتهى، بدأوا المغتربين يعودون إلى أماكنهم، وبدأ وعاد النظام إلى منازلنا. هلأ خلص نظام، رح يصيروا يناموا بكير، يصحوا بكير. اليوم أيضا في رائحة مميزة رح تكون في منازلنا، باليوم رح يسلموا أبنائنا وبناتنا الطلبة كتب المدرسية، شناتيهم جداد، كل هاي الأمور التفاصيل كلياتنا على فكرة منحن لهاي الأيام. كل واحد فينا بيعشق وفي له ذكرى مخلدة معه بهذه الأيام، خصوصا أيام المدرسة اللي كنا منحب هاي الأيام وبتعز علينا هاي الأيام. وأكيد كل واحد فينا اليوم من أبنائنا الطلبة، يمكن اليوم بالأمس والله أنا بسأل كثير من الطلاب إنه شو ليش حاب يعني حاب ترجع المدرسة، حكي لك طبعا بدي أشوف أصدقائي، أشوف أصحابي، فحابين يرجعوا. اليوم أكيد رح يكونوا معنا من وزارة التربية والتعليم نتحدث عن عودة أبنائنا الطلبة إلى مدارسهم في فقرة التحليل الصحفي لهذا اليوم. كل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله بداية موفقة لأبنائنا وبناتنا الطلبة. اليوم رح ينتقلوا إلى صف آخر، إلى مرحلة جديدة. اليوم كل صف عم بيطلعوا ابننا وبنتنا بيكون مختلف عن الصف السابق، في معلومات جديدة، في مسؤولية جديدة، في يمكن اليوم كمان طلاب يمكن كانوا أهاليهم يدرسوهم العام السنة ماخدين قرار إنه لا رح نخلي أبنائنا يعتمدوا على أنفسهم هذا العام. كل هاي الأمور أكيد مستمعين اليوم الكل أتوقع مبسوط بعودة أبنائنا، يمكن الأهالي مبسوطين أكثر أتوقع بعودة أبنائنا لمدارسهم، لأنه صار في التزام، صار في ضبط، وصراحة والله ما في بعد النظام، المدارس خلاص بتشعرنا إنه في نظام، في يمكن اليوم ما بعرف الأشخاص المتوجهين أيضا إلى عملهم، طمنونا كيف السير السير معكم بالطرقات. يمكن مبارح بالأمس كان في توجه رسالة من إدارة السير إنه من الأمن العام إنه حاولوا اطلعوا بكير على دواماتكم، لأنه اليوم في عنا جامعات، في عنا مدارس، في عنا أشخاص متوجهين لأعمالهم، ويوم الأحد بالتحديد مستمعينا يمكن دائما حتى لو مدارس معطلة والجامعات، يمكن اليوم المحافظات الأشخاص اللي بيتوجهوا إلى المحافظات بهذا اليوم بالتحديد بيكون في عودة إلى عملهم. وتخيلوا اليوم كل هاي الأمور تجتمع مع بعض، فنتمنى لكم السلامة للجميع يا رب. يسعد صباحكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. كمان بالمناسبة مستمعينا يوم الجمعة كان إعلان نتائج الثانوية العامة للطلاب. إحنا لصنا نحكي توجيهي أول وتوجيهي ثاني، صار عندنا على سنتين تمام، امتحنوا أربع مواد طلعت نتائجهم العلامة من 30. مبارك عليكم هذا التفوق.

ما شاء الله علامات عالية جدا. يعني عم نشوف راحة نوعا ما من قبل الطلاب. يمكن الأهالي شوي ضغط عليهم إنه سنتين رح يكون ضغط، ولكن الطلاب يحكي لك والله أنا أنجزت 4 مواد وفي علامات عالية. عم نشوفها ما شاء الله من طلابنا. هلأ كمان رح يبلشوا بباقي المواد بهذا العام الدراسي الجديد. نتمنى لكم يا رب التوفيق ونجاح، ومبارك عليكم هذا النجاح والتفوق أيضا، مبارك لأهاليكم والله يعطيهم ألف عافية. خلينا نبارك لكم بطريقة إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج البث المباشر عمان. يلا مع الأستاذ مأمون.

والله فرحة النجاح جميلة جدا، ولا يعني أتوقع كل واحد شعر بنجاح التوجيهي وشاف أحباب إله بالتوجيهي ما بعدها فرحة.

خالد إزريقات صباح الخير. عبد الباسط الفراي صباح الخير. أم مروان الشخاتري صباح الورد. دكتور ماهر يا صباح الورد. هاشم الخرابشي يسعد صباحك. أبو شاكر الخلايلي صباح الخير. كوكب المعايطة يسعد صباحك. رجاء صبيشات والله صلها فترة مش عم تتواصل معنا. داوم خلص داوم مدارس. هلا عم نرجع نشوف أشخاص ما كانوا يتابعونا بخلال عطلة الصيف. صباح الورد. أم مراد يسعد صباحك. أم خياته باسمه يتغني. أبو حازم الدبايبة صباح الخير. موسى الخشان سعد صباحك. صباح الورد. سامر أبو تايه يسعد صباحك. صباح الخير يا سيدي. عيسى أبو حماد صباح الورد. نواف أبو فالح يسعد صباحك. علاء الطيار يسعد صباحك. صباح الخير. رزق التلاوي يا هلا والله. سلطان العاشق يا صباح الورد. صلاح الإبراهيم يسعد صباحك. منى الفاعوري صباح الخير. رجاء سنقرط يسعد صباحك. حسن الشايب صباح الخير. محمود الخليفات يسعد صباحك. أبو سمير المراونة حي الله يا سيدي صباح الخير. أم عبد الله صباح الخير. إبراهيم بنسور وأبو أسامة زيد الزاغة يسعد صباحك. أم ممدوح الشخان بي صباح الخير. يا ويسبر هارت صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني حي الله يا سيدي. أبو علي صباح الخير. حماد المواجدة صباح الورد. هدى الخرابشة صباح الخير.

طارق العلي صباح الخير. سهام مرديني يا صباح الورد. عيسى أبو حماد صباح الخير. علاء الزعبي يسعد صباحك. يحيى رشيدات صباح الخير.

أشرف الحتاملة وصالح الحجاية، يسعد صباحكم. فتحي الطراوني صباح الخير. دلال مكاوي يسعد صباحك. حمد بني حمد صباح الخير. محمود العزام يسعد صباحك.

إيمان أبو ليلى يا صباح الورد، تحياتنا. موسى الخشان يسعد صباحك. والله اليوم الطقس صيفي معتدل الحرارة، ولكن بعد شوي رح نتأكد من إدارة الأرصاد الجوية. سمعنا والله زيك بحكي إنه رح يكون في موجة حارة خلال الأيام القادمة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد مستمعينا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما درجات الحرارة لهذا اليوم مستمعينا: في العاصمة عمان 33، في الزرقاء 35، في جرش 33، في البلقاء 30، في الكرك 29، في معان 35، في إربد 33، في المفرق 36، في عجلون 32، مأدبة 32، طفيلة 28، والعقبة 40، والله تعالى أعلم. رائدة بريزات يا صباح الخير، جمال السماوي يسعد صباحك، صباح الورد. طارق قدوم ونسيم بني بكر يسعد صباحكم. ناصر كريم صباح الخير يا سيدي. محمد الجهلين صباح الخير. فايز مهيرات صباح الورد. أبو إياد الضواف ليه صباح الخير. محمد النواف ليه صباح الخير. محمد النواف ليه جيل 2009 بحكي أنا جبت 20 من 30. مبارك يا سيدي. علاء الزعبي صباح الخير يسعد صباحك. عبد الله صباح الخير. عبد الله سلامي أتوقع، بس الاسم راح سريعا عندي. صباح الورد.

محمود العزام شكرا يا سيدي. تمام صحيح. محمد فريد العمري صباح الخير. أبو راشد عادل النعامنة صباح الورد. عواد قاقيش يا صباح الخير. طويل الحديد صباح الخير. راجح المحاشي يسعد صباحك. صباح الورد.

سحر استيتية صباح النشاط. يلا مهندس محمد بركات العمري صباح الخير. مرام الجمال صباح الورد. معتز الخصاونة صباح الخير. أولا اليوم مختلف عن كل الأيام اللي مضت، اليوم أجواء مختلفة. عشان الضمور يسعد صباحك يا سيدي. وخالد الضمور تحياتنا. والله الكل سعيد مبسوط بعودة المدرسة. الأهالي خلص بدهم من نظام الأهالي بطلنا نمون عليهم متى يناموا متى يصحوا. زايد عبيدات صباح الخير. علاء الزعبي صباح الورد. نسيم العبادي صباح الخير. سمر فؤاد وأم لؤي الخوالدة يسعد صباحكم. وأم محمد المشاقبة صباح الخير.

0: عزام القصراوي صباح الخير. أم عبد الله يسعد صباحك. محمود تحياتنا. أبو طارق الغنيمات صباح الخير. أبو رشيد قلبنا اليوم مجروح. والله صبحت عليك يا سحر ستي، بتحكي أنا هون. حياك الله يا ستي. جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلك ولوالدتك. رح نرجع مستمعينا لتعليقاتكم ومشاركاتكم، بس خلينا نتأكد من إدارة الأرصاد الجوية ونطمن إخوانا المواطنين عن الأجواء لهذا اليوم وغدا. ينضم إلينا على الهواء مباشرة من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عماد أمين. أستاذ عماد صباح الخير.
1: صباح النور لكم جميع سامعين كرام.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. أستاذ عماد، اليوم الأجواء صيفية معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، حدثنا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا سيدي.
1: نعم، يعني بإذن الله تعالى طقس اليوم هو صيفي معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول، درجات حرارة حول معدلاتها العاملة في هذا الوقت من السنة، لكنها تكون حارة في مناطق البادية والغورية والعقبة. الرياح اليوم شمالية غربية تبدأ السرعة تنشط على فترات خاصة في ساعة مساء. ليلا يكون طقس لطيف الحر في أغلب المناطق، معتدل في المناطق الغورية والعقبة. هذه الأجواء هي للأسف فقط لهذا اليوم. يوم غدا هناك ارتفاع درجتين مئويتين لتصبح درجات حارة بداية من يوم الغد وحتى نهاية الأسبوع هي أعلى من معدل ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية. أجواء تكون حارة نسبيا في معظم المناطق وحارة جدا في مناطق البادية والغورية والعقبة بداية من يوم غد وحتى نهاية الأسبوع. لذلك ننصح
0: هي ارتفاع ولا موجة راح تكون؟
1: لا هي فقط ارتفاع الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات، لن تصل لأن تكون موجة حارة.
0: لأنه حسب يعني والله المستمعين عم يبعثوا لي أنه حسب ما بيسمعوا أنه بيحكي لك أنه يوم الثلاثاء راح يكون في موجة حارة راح تأثر على المملكة. هي مش موجة، هي ارتفاع بدرجات الحرارة.
1: نعم صحيح.
0: تحذيراتكم لإخوان المواطنين أستاذ عماد.
1: نعم، يعني أننا ننصح الإخوان المواطنين بتجنب تعرض الأشعة الشمس مباشرة لفترة طويلة خاصة وقت الذروة، وأيضا ننصحهم بالإكثار من شرب الماء والسوائل.
0: بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عماد أمين، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لأصيل وتميم وخالد ميرا تالا الخلايلة، وأكيد لأستاذنا زيد الخلايلة رايحين على المدرسة. السلام إن شاء الله. اليوم رح نبلش على فكرة استلام الكتب ونبلش بتجليد الكتب، الأجواء اللي رح يبلشوا فيها أبنائنا الطلبة، والله أجواء جميلة على فكرة، تعطي هيك رونق للبيت والكل بصير يلتهي. رائحة الكتب والأوراق. أحمد جديفات صباح الخير، فايز الفهات صباح الورد، حربي السعودي يا حي الله يا سيدي صباح الخير، حربي العمارات صباح الخير، لؤي تيم يسعد صباحك، أبو سمير المراونة صباح الخير،

دكتور حازم بني نصر، صباح الخير. عبد الله الزوايدة، يسعد صباحك. صباح الورد. أبو راشد، صباح الخير. فاتن الفايز، صباح الخير. تبارك لمحمد الفايز بمناسبة نجاحه بالثانوية العامة، مبارك يا ستي. رياح الأمل، صباح الخير. عادل هزاع، صباح الخير. رمضان اللي بدور، يسعد صباحك. صباح الورد. أم رامي، صباح الخير.

رزق التلاوي ونور الطراونة، صباح الخير. فارس العلاونة يسعد صباحك. الثامنة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. سمو ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك. الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي على ريف دمشق. حرس الحدود يسقط مسيرة محملة بالمخدرات. إدارة الأعيان تقر قانون الإدارة المحلية كما ورد من النواب. القبول الموحد يغلق طلبات البكالوريوس ويمدد سداد الرسوم. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من بيع أنواع أطعمة في المقاصف المدرسية. وضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في المفرق. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، مع قرع الجرس الأول صباح اليوم يعود طلبة المدارس في الأردن إلى مقاعدهم إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد لعام 2026-2027 بعد أسبوع من مباشرة الهيئات التدريسية عملها واستكمال الاستعدادات داخل المدارس. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمود حياصات. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي.
1: يا صباح الخير لحضرتك ولكل مسمعوك.
0: تحياتنا لك، صباح الخير، كل عام وانتم بألف خير. يعني بألف اليوم خير. صراحة اليوم مختلف عن باقي الأيام، اليوم مميز، اليوم مدارسنا عادت تتزين بأبنائنا وبناتنا الطلبة في ساحاتها وفي صفوفها. كيف استقبلت وزارة التربية والتعليم أبنائنا وبناتنا الطلبة لهذا اليوم في أول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد؟ تفضل يا سيدي.
1: صباح الخير مرة ثانية ستي، وبشكرك على جمالية كلامك استقبال العام الدراسي الجديد. نعم ستي، اليوم دبت الحياة في شوارعنا، عيدت أحياء الجدران في الصفوف مع بدء العام الدراسي الجديد. وزارة التربية والتعليم كعادتها سيدتي أنهت استعداداتها مبكرا في للبدء لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث البنية التحتية، من حيث المباني الجديدة، أعمال الصيانة، الإضافات الصفية وأيضا الكوادر التعليمية، بالإضافة إلى الأثاث واللوازم والكتب. فيعني إن شاء الله المدارس تجهز لاستقبال أبنائنا الطلبة في يوم الأول في العام الدراسي الجديد.
0: نعم، هل هناك استقبال مختلف لباقي الطلبة الذين سيذهبون إلى المدارس لأول مرة في مدارسنا؟
1: يعني هون اسمحي لي ستي من خلالك أنه أشكر جميع الزميلات والزملاء في الميدان التربوي. يعني في بعض المشاهد اللي بنشوفها بالمدارس، نعم، على صفحات المدارس على السوشيال ميديا، في طريقة استقبال الطلبة في يومهم الأول، خاصة الطلبة اللي في عامهم الدراسي الأول، يعني شيء يثلج الصدر وتتمني أنت تروحي تحضري معهم. زميلات وزملائنا على قدر عالي من المسؤولية، من المهنية، نعم، من الحب، من العطاء، للأمانة من ثم جهودهم عاليا. فراح تشوفي بعض المشاهد اليوم على صفحات بعض المدارس، شيء يعني يزرع بالقلب الحب والسلام والمحبة.
0: نعم، طيب اليوم هل وصلت الكتب المدرسية إلى جميع المدارس وهل يتسلمها الطلبة منذ اليوم الأول؟
1: ستي هو مش اليوم، احنا هو عمل دؤوب منذ أشهر في الاستعدادات، نعم، وخاصة الكتب المدرسية. في وقت مبكر استلمت الوزارة الكتب من كافة كتب المطابع، نعم، وحولتها إلى مديريات، والمديريات بدورها قامت بتوزيع المدارس. فبإذن الله في اليوم الأول راح يستلم أغلب مدارس طلابنا كتبهم.
0: أغلب المدارس،
1: أغلب المدارس كلها
0: تمام، وأغلب الطلبة. ليش أغلب الطلبة؟
1: لأنه بدي أوضح.

0: في الآن راح يطلع ناس يحكي إنه ابني ما استلم. بداية العام الدراسي ستي هناك أسبوعين تنقلات بين الطلبة،
1: مفهوم،
0: وتنقلات من الخاص إلى الحكومة، وتنقلات من مدرسة إلى أخرى. فبالتالي الآن هذه العملية الأسبوعين لحتى يستقر العام الدراسي وتوقف عملية التنقلات بالمدارس، يستلم كل الطلبة. يعني ممكن إذا كان مدرسة 4 أو 5 طلاب انتقلوا إليها جديد، فممكن يكون تأخر عليهم يوم الكتب لحتى يجيبوا كتبهم من المستودع ويزودون فيها. فأبدا ما راح يصير أي تأخير، مجرد طالب انتقل لمدرسته في اليوم التالي راح يكون كتبه موجودة فيه.
1: نعم، اليوم وزارة التربية والتعليم أستاذ محمود تبدأ العام الدراسي الجديد ب 23 آب، وهو العام الثالث على التوالي وزارة التربية والتعليم تبدأ بعام الدراسي الجديد. الوزارة تربط هذا الموعد بمعالجة الفاقد التعليمي، ما النتائج الملموسة التي تحققت حتى الآن؟
0: يعني احنا انتهينا من فاقد التعليم سيدتي، والان عشان الهيكل السنه هذه كانت دوام المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه في نفس التوقيت. الفاقد التعليم للامانه خلال الدراسات وخلال العلامات وخلال البحوث التي وجدت على الطلبه في الفاقد التعليم اثبتت جدارته واثبتت تميزه واثبتت انه يعني هي فتره الكوفيد وفترة الكورونا هي أثرت الطلاب. فبالتالي وزارة التربية والتعليم استدركت هذا الموضوع مبكرا وعالجت هذه الفروقات وعالجت هذا الفراغ التعليمي، وكان الأمانة من خلال المسوحات والنتائج يعني أتت أكلها.
1: طيب أستاذ محمود، نحكي بكل واقعية بكل وضوح، يمكن اليوم إحنا كأهالي والله سعيدين بعودة أبنائنا الطلبة وبناتنا إلى مدارسهم، ولكن اليوم إحنا زي ما تحدثت في البداية في السنوات السابقة أيام كان في فاقد تعليمي كان المدارس الحكومية تبدأ بموعد آخر والمدارس الخاصة تبدأ بموعد آخر مختلف اللي هو 1/9 المتعارف عليه بدوام أبنائنا وبناتنا الطلبة. اليوم بعد ما انتهاء الفاقد التعليمي صارت وزارة التربية والتعليم تبدأ العام الدراسي ب 23 آب، وكان في هناك توحيد لجميع المدارس الخاصة والحكومة، مظبوط أستاذي؟
0: صحيح.
1: طيب اليوم كثير من الأهالي بيحكي لك شو هذا الأسبوع بده يفرق معانا؟
0: لا ستي، هو بحسب يعني قانون وزارة التربية والتعليم وتيت موريديشن البشري الجديد هو ألا يقل الدوام عن 200 يوم.
1: 200 يوم.
0: فهذا الأسبوع بالفعل يعني هو تأهيل الطلبة وتمهيد لدخولهم الفعلي في العام الدراسي. يعني هذا الأسبوع ممكن في التنقلات وممكن يكون استلام الكتب، وضع الخطط والبرامج لحتى يستقر أصلا طالب نفسيا لاستقبال العام الدراسي ويبدأ دراسته الفعلية يعني في الأسبوع الذي.
1: نعم، هل جميع المدارس الخاصة بدأت بعملها باليوم كمان؟
0: طبعا ستي، هو
1: لأنه توصلني رسائل من الأهالي بيحكي لك صار في تأجيل ببعض المدارس.
0: لا احنا ما وصلنا ولا ملاحظة، الآن الدوام ملزم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، وأي ملاحظة راح توصلنا احنا نتابعها مباشرة. فإذا عندك أي مدرسة يا ريت تزودينا فيها تحت الهواء لحتى نتابعها.
1: يعني جميع المدارس مجبرة إنها اليوم يكون في الدوام.
0: هذا دوام رسمي.
1: رسمي.
0: يعني المفروض هو عيد بالأردن، يعني مش مجبرة. الموضوع هو دوام رسمي فعلي وقانون وأنظمة وتعليمات.
1: طيب يعني حسب أستاذ محمود، حسب خطة وزارة التربية والتعليم اليوم الدوام لجميع المدارس الخاصة والحكومة، وما كان في هناك تأجيل من قبل وزارة التربية والتعليم أو إعطاء فرصة للمدارس الخاصة أنه يأجلوا يومين، أو في يعني حسب هاي المسجات عم تصني في مدارس عم تحكي أنه الأربعاء بلشوا في مدارس رح يبلشوا الأسبوع الجاي.
0: هو تقويم مدرسي ملزم لجميع المدارس.
1: ملزم لجميع المدارس.
0: تقويم مدرسي ملزم لجميع المدارس.
1: طيب أستاذ محمود، شو بتوجه كلمة اليوم للأهالي ولأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي عم بيباشروا اليوم توجههم إلى أول يوم دراسي للعام الجديد؟
0: يعني بداية قبل كل شيء أنا بدي أقدم شكري واعتزاز الوزارة وحتى المجتمع ككل بأزمات وزملاء المعلمين اللي هم بداخل غرفهم الصفية بيبذلوا جهودهم الكبيرة لبناء شباب المستقبل وبناء مستقبل الأردن الواعي بإذن الله تعالى. وأبنائنا الطلبة عليهم الجدية بالعمل، الجدية بالدراسة، الجدية في التعاطي مع المادة العلمية داخل الغرفة الصفية، وأيضا متابعة دروسهم الصفية. وأما أولياء الأمور فكلنا أولياء أمور،
1: صحيح،
0: هم شركائنا الحقيقيين في التعب والنجاح. فيعني نعطيهم ألف عافية ونقدر جهدهم وسهرهم وقلقهم على أبنائهم، ويثقوا تماما بين أيدي أمينة، ونسأل الله

0: التوفيق ويكون عام دراسي مليء بالخير والبركة والنجاح بإذن الله.
1: نعم، نرجو لهم التوفيق بهذا العام وفي هذه السنة الدراسية أو العام الدراسي الجديد. أتشكر تواصلك معنا اليوم.
0: شكرا
1: لك أستاذ محمود حياصات، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. كل عام وأنتم بألف خير يا سيدي.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، مع عودة الطلبة إلى مدارسهم صباح اليوم لا تتوقف استعدادات العام الدراسي عند الكتب والغرف الصفية، فهناك ملف يرتبط مباشرة بصحة أبنائنا كل يوم. ماذا يأكلون في المدرسة؟ المؤسسة العامة للغذاء والدواء شددت مع انطلاق العام الدراسي على أن سلامة غذاء الطلبة مسؤولية مشتركة، وأعلنت تكثيف الرقابة على المقاصف المدرسية في المدارس الحكومية والخاصة مع قائمة واضحة بالأغذية والمشروبات الممنوع تداولها. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة، الدكتورة رويدة العبدالله، مندوبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجنة المقاصف المدرسية. دكتورة رويدة صباح الخير.
1: يا صباح الورد، ويعطيكم ألف عافية، وكل سنة وأنتم بألف خير وصحة وسلامة.
0: يسعد صباحك، كل عام وأنت بألف خير، وإحنا سعيدين جدا من انطلاق هذه المبادرة من قبل مؤسسة العامة للغذاء والدواء لحماية أبنائنا والتشاركية من قبلكم. الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة في البداية.
1: يا عافية عمرك، الله يسعدك.
0: بداية دكتورة، مع بدء دوام الطلبة اليوم، ما الخطة الرقابية التي وضعتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمتابعة المقاصف المدرسية منذ اليوم الأول؟
1: صراحة أختي، في إطار الجهود الرقابية المشتركة تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الصحة، مديرية التربية والتعليم

0: ومديرية صحة العاصمة بالقيام بعدة جولات رقابية على المقاصف المدرسية سواء كانت حكومية وسواء كانت خاصة من شان نتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف.
1: جميل جميل. نعم طيب اليوم رح تشمل هذه الجولات الرقابية المدارس الحكومية والخاصة.
0: نعم بالضبط.
1: كم مرة يمكن أن يخضع المقصف للتفتيش خلال العام؟
0: كم مرة؟ ما في يعني كم مرة هلا ما انت عارف.
1: خلينا نوضح للمستمعين، يعني أنا كأم بدي أطمن على ابني اليوم، شو الإجراءات اللي رح تاخدوها؟ شو كيف رح يكون في هناك زيارة للمدرسة؟ هل زيارة مفاجئة من قبلكم؟
0: طبعاً.
1: خلينا نوضح كل ذلك دكتورة لو
0: طبعاً.
1: سمحتي. نعم تفضل
0: حبيبتي. هلا احنا عبارة عن لجنة مثل ما وضحت لك، عبارة عن أربع جهات رقابية بنقوم بزيارات مباغتة للمقاصف المدرسية للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمقاصف، سواء كانت هاي الاشتراطات خاصة بتجهيز المقاصف، سواء كانت بتخص المواد المسموحة أو الممنوعة، وسواء ممكن تكون بتخص العاملين بهاي المقاصف. عزيزتي منشوف مدى الالتزام ونقوم بالإجراء على ضوء ذلك.
1: نعم طيب، تحدثتم سابقا عن إحالة 7 مقاصف مدرسية إلى الجهات القضائية.
0: نعم.
1: ما أبرز المخالفات التي تم ضبطها؟
0: بصراحة تجاوزات أختي غالبا بتتعلق بأطعمة ممنوع بيعها بالمقاصف المدرسية.
1: مثل إيش يا دكتورة؟
0: مثل اللحوم بجميع مشتقاتها. مثل زي ما حكينا
1: البرجر.
0: سابقا نعم المقانق
1: المرتديلا
0: والمرتديلا. بصراحة هذه عندنا إياها خط أحمر يعني، ولازم والمفروض إنه جميع المقاصف سواء خاصة أو حكومية تبتعد كل البعد عنها.
1: دكتورة ما المخاطر المرتبطة بهذه الأطعمة؟
0: أختي هذه بدها تعامل خاص في في تحضيرها، في نقلها، في تخزينها، في حفظها. احنا بنصنفها من المواد الغذائية عالية الخطورة. انت كمان ما بتعرفي يعني شو مستوى الرقابة بهذا المقصف، شو نوعية التبريد الموجود. فيعني حرصا ومن باب الحرص الافضل انك تبتعدي عنها كونها منتج عالي الخطورة قد يسبب لا سمح الله تسممات غذائية.
1: هل ارتفاع درجات الحرارة في بداية العام الدراسي يزيد خطورة بعض الأغذية التي تحتاج إلى تبريد؟
0: طبعاً أختي الفاضلة، في مواد غذائية لازم تنقل بوسائل نقل مبردة، وفي حال كان وصلت المقصف برضو أكيد بدها تكون على درجات حرارة مناسبة بالتبريد أكيد.
1: طيب اليوم من أين يسمح للمقاصف بشراء الأغذية؟ بدنا نطمن كمان الأهالي بهذا الموضوع. كيف تتأكد المؤسسة العامة للغذاء والدواء من أن المورد أو المرخص وأن المنتجات آمنة؟
0: جميل. هلا اختي المدرسه عليها المسؤوليه الاساسيه الصراحه.
1: المدرسه
0: زي ما تفضلتي نعم، لانه هي اللي بتختار الموردين، هي اللي بتختار الاغذيه المسموح بتداولها، لانه هي اصلا عندها فيدباك عن الاشتراطات الخاصه بالمقاصف. يعني هم بالواقع من بدايه العام في كل سنه بتتجدد هالاشتراطات، اذا كان في تجديد او ما كان تجديد طبعا هم جميعا يحاطوا بالعلم اكيد. هلا المفروض انها برضه المدرسه هتتاكد من سلامة وتخزين وتداول هالأغذية بداخل مقصفها، هل عاملين يا أختي اللي موجودين عندها هل هم حاصلين على شهادات صحية؟
1: هاي نقطة مهمة جدا يا دكتورة.
0: إنها شهادات صحية لخلو الأمراض. وبعدين عزيزتي أنا يعني للأسف من خلال جولاتنا لاحظنا إنه هم يعني بيركزوا للأسف بعضهم طبعا مش الجميع، إنهم بيركزوا على الأشياء اللي بفضلها الطالب. إحنا ما بدنا نوصل
1: 100%
0: لمرحلة أبعد من هيك. إحنا بدنا منتج آمن مناسب صحي، وكل يعني كل جولاتنا الرقابية بتشدد على هيك. حتى عطوفة الدكتورة رنا عبيدات المدير العام المؤسسة العام للغذاء والدواء على طول بتطلق حملات رقابية مكثفة للتأكد من سلامة وجودة هالأطعمة المقدمة لأبنائنا الطلبة، وانت عارفة انه هذه مسؤولية كبيرة والمفروض انها تكون يعني مركزين عليها.
1: دكتورة والله تحدثتي نقطة مهمة جدا، ويمكن اليوم احنا كأهالي يمكن اليوم انا ما بقدر اني ما اعطي ابني مصروف ياخذه على المدرسة يشتري الشيء اللي بحبه. اليوم عم نشوف في مقاصفنا عم تختار الأشياء اللي زي ما تحدثتي اللي بيحبها الطالب واللي عليها طلب من قبل أبنائنا الطلبة. طيب هون شو دورنا إحنا يا دكتورة؟
0: أنا بشوف إنه الأهل برضو شوفي إحنا عبارة عن جهات ترابطية. إحنا يعني هاي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والجهات الرقابية. كل ما تكاملت هاي الأدوار كانت النتيجة أكيد أفضل لصحة أبنائنا. فمثلا لو الأهل مثلا هدول الأهل شركاء أساسيين بالرقابة.

0: المفروض عفوا من المنازلنا احنا نبدا نوعي ابنائنا طريقه اختيار الغذاء الامن الصحي، نتابع شو بحمل بشنتته، شو بيشتري من مقصف هالمدرسه، في عنده ملحوظه معينه انها توصل للمدرسه، يا ستي ما كان في مثلا استجابه في كمان جهات رقابيه اخرى، احنا عندنا خطوط رسميه للشكاوي وما اسهل انك توصل لها.
1: هاي نقطه مهمه جدا دكتوره. اليوم انا اذا ابني رجع من المدرسه وحكى لي انه اليوم المدرسه عم بتبيع شيء من اللي انتم حكيتوا انه ممنوع تنباع بالمقاصف، انا كولية امر شو دوري اعمل؟ كيف ممكن ابلغ مؤسسة العامة للغذاء والدواء؟
0: هلا في المؤسسة العامة للغذاء والدواء إن دائما تدعو في حال وجود اي ملاحظات او شكاوي او استفسارات اختي على اي منشأة غذائية، مو بس فقط المقاصف.
1: صحيح مفهوم.
0: يعني احنا نعم احنا يعني مندوبيننا في كل مكان، وصراحة انهم بيشتغلوا على قدم وساق، وفي عندنا مندوبين في الجنوب وفي الشمال وفي الوسط، وكلنا بنقوم بنفس الدور تحت هاي المظلة الكريمة. فأي حدا عنده اي ملاحظة او شكوى او استفسار في عندنا خط شكاوي مجاني 117 114، حتى كمان البريد الإلكتروني info@gfda.go، كمان الواتساب عندك مباشرة اللي بتوصل من خلاله الشكوى على الرقم 079563 2000.
1: مرة ثانية لو سمحتي دكتورة نعيده. 079
0: 5 6 3 2000، هذا رقم واتساب مباشر للشكاوي.
1: نعم هلا رح نحطه على صفحتنا على الفيسبوك للبث المباشر. نعم نعم معك دكتور تفضلي.
0: بس انا حابه احكي
1: تفضلي يا ستي.
0: يعني في ناس بيحكي لك انا بخاف على اولادي ما بحب اشتكي، بدهم يعني
1: والله صح
0: ضروري يعني. لا
1: هل الشكوى رح تكون ذات سريه تامه معكم؟ نعم
0: اكيد اختي الشكوى سريه، يعني تخيلي انه حتى احنا كمندوبين غذاء ودواء ما بنكون عارف مين هو صاحب الشكوى ولا رقم تليفونه ولا شيء، احنا بنطلع كزياره مباغته. يعني ابدا ما بيكون عندنا علم مين صاحب هالشكوى، فما يتخوفوا من هذا المجال وعن اي منشاه. انا حكيت لك مو بس على المقاصف، في سريه وشفافيه بالتعامل، فما يكون لهم فكر صراحه. ممكن يعني ان نتقي مشكله كبيره في حال صارت شكوى، يعني بنمسك المشكله من بدايتها.
1: مزبوط.
0: ما بدنا نوصل لمراحل متقدمه لا سمح الله تصل الى تسممات غذائيه.
1: طبعا الموضوع مش سهل والله يا دكتورة. دكتورة طيب أنا اليوم زي ما تحدثنا قبل شوي حكينا أنه في أطعمة تم إعلانها من قبلكم أنه ممنوع أنها تكون موجودة بمقاصفنا. اليوم الطالب أو ولي الأمر كيف بده يعرف أنه هاي المواد مش لازم أنها تكون موجودة بمؤسسة مش موجودة بالمدارس، وأنه المؤسسة العامة للغذاء والدواء تم إعلان عن هذه المواد توزيعها المدارس إنها مش لازم تكون بالمدارس؟
0: نعم طبعا بتتوزع على المدارس زي ما تفضلتي. هلأ في عندك أغذية ممنوعة منعا باتا اللي هي مثلا الأطعمة البائتة، مثلا بل عنده معجنات من قبل بيوم حطها بالتلاجة ثاني يوم تتقدم للولد، هذا مرفوض
1: ممنوع.
0: تماما طبعا المشروبات الغازية بجميع أنواعها، عندك مشروبات
1: جد يا دكتورة عن جد المواد، يعني أنا عم بشوف والله طلابنا عم بيشتروا بالمقاصف
0: للأسف والله. ومشروبات الطاقة حتى أختي معلش هذه يعني الاشتراطات موجودة بكل مدرسة، من حق ولي الطالب يطلبها عادي، يعني أنا بدي أعرف إيش المسموح إيش الممنوع، بدي أعرف بدي أطمن على ابني أختي.
1: صح.
0: يعني ما فيها سرية أحكي لك، لو دخل على ويب سايت وزارة الصحة بيطلعها، يعني هي مو صعبة
1: يقدر يعرف.
0: نعم. وبرضه المشروبات اللي بتحتوي على مادة الكافيين، مشروبات الطاقة، أختي شراب، الشراب احنا
1: دكتورة أنا لاحظت كمان العصائر المحضرة يدويا. طب شو ليش بدي أعرف السبب ليه؟
0: التلوث. أي شيء مش آليا مغلق أختي. أنا بخاف على أولادنا من إنه يصير في تلوث، يصير في تسممات.
1: والله أنا كنت عم بقرأ كمان بالمواد اللي حاطين كمان البطاطا المقلية.
0: نعم ليش؟
1: بالضبط عشان الزيوت.
0: يعني الزيوت. إحنا مش ضد البطاطا. ضد الزيوت اللي تكنى فيها البطاطا. برضو البوزة أختي.
1: الآيس كريم صحيح.
0: اللي هم بجميع أنواعها، البيض، الأحشاء، الشوكولاتات يعني مش جميعها، في لها شروط معينة. معلش والحلوى، العلكة، الملبس، معلش أخت مها. يعني أنت لو فكرتي شوي هي ليش ممنوعة؟ لأثرها الضار على أولادنا
1: طبعاً. بعديها ممكن يعني بيبطل يركز الطالب بعد ما بيبطل في تركيز عند الطالب. صحيح.
0: غير إنه الحلوى وهذه ضررها على الأسنان، ضررها على السمنة زي ما أنت بتعرفي، فرط النشاط والحركة، الزيوت المهدرجة فيما بعد إلها آثار على الصحية سيئة، وزي ما حكيت لك يعني ما في شيء منع إلا لصالح ابننا الطالب.
1: طيب دكتور بدي نصيحة منك اليوم، يمكن أنا اليوم كولية أمر الطالب بحب أعطي ابني وجبته من المنزل، شو الأغذية اللي يفضل تجنبها

0: والاغذيه اللي يفضل انه نعطيها لابنائنا. يمكن احنا اليوم زمان بس بيحكي لك اي اب او ام بيحكي لك والله سنويشة الزيت والزعتر ما في بعدها.
1: نعم.
0: شو الاطعمه اللي يفضل انه نعطيها لابنائنا؟
1: اول شيء قبل الاطعمه الميه، لازم يكون معه ميه امنه وصحيه ونظيفه. وبعدين احنا نعلم اولادنا اختي مها انه في خضار، في فاكهه، في اشياء ثانيه برضه ذات قيمه غذائيه عاليه ومرتفعه، انا كمان مفروض ابدا فيها من بيتي وعلم ابني عليها. اي ماده عزيزتي مها سريعه التلف، مجهوله المصدر، ما ابدا ما بحطها بشنطه ابني. انا ما بعرف هذا ولد يمكن يرمي الشنطه في درجات حراره، يمكن تحت الشمس، يمكن ينسى السندويشه وياكلها باخر الدوام، يعني كل هذا حاصل. فاحنا دائما بنروح يعني للاشياء القليله الخطوره، خضرة، فواكه، يعني أشياء يعني تكون نوعا ما آمنة. وحتى أنا بلاحظ إنه في أهالي أختي معها بحب يحط مثلا الشيبس
0: والعصير. صحيح صحيح.
1: بس مثلا شيبس ما في مشكلة، بلاش كل يوم شيبس،
0: مش كل يوم،
1: مرتين بالأسبوع. يعني حتى إحنا باشتراطات المخاطب أختي معها هو مسموح بيعهم يوم اثنين وخميس
0: الشيبس،
1: كل الأيام. مثلا شراب، أبتعد عن كلمة شراب، ليش؟ لأنه أنا بدي قيمة غذائية، بدي عفوا مية وسكر،
0: كله سكر صحيح،
1: صبغة، بروح على إشي مكتوب عليه عصير لأنه فيه مثلا قيمة غذائية عالية.
0: يعني إحنا لو صحينا الصبح بكير قبل الموعد المدارس بشوي وفطرنا أبنائنا الطلبة وعطيناهم أشياء خفيفة
1: ممتاز.
0: شوي كثير بيكون الطالب ممكن يتقبل هذا الموضوع. أما الطالب بيروح دكتورة مش عم فاطر، يعني الطالب لما يروح مش فاطر، أي شيء قدامه بده يشتريه بده يأكل.
1: مزبوط.
0: يعني هاي نقطة جدا مهمة للأهالي.
1: مزبوط 100% 100%. المفروض زي ما حكيت لك حتى لما بده يحط مثلا أغذية جافة، بسكوت مثلا، عصير معلب إذا بده يحط لابنه، فواكه، تمر، والله في خيارات يا بابا.
0: صحيح طبعا. يعني أنا بس إحنا إيش بنعود أبنائنا يا دكتور؟ أنا معاكي، بس أنا شو بعود ابني إنه يأكل؟ يمكن أنا معود ابني ما يأكل هاي الأشياء كلها، فرح أصير أحكي ما عندي خيارات.
1: بالضبط.
0: شو بتعود ابنك بيأكل؟ شو بتعود ابنك بياخد معه؟ اليوم كيف ممكن نقنع أبنائنا؟ زي ما تحدثنا يمكن اليوم شوي صعب على الأهالي، ولكن اليوم كيف نقدر نبين أو نوضح لأبنائنا عن القيمة الغذائية والغذاء الصحي والغذاء الغير صحي؟
1: المفروض نعلم أولادنا زي ما تفضلتي من البيت. إحنا عفوا إحنا لما كبرنا صرنا نطلع على الليبل تبع المنتج الغذائي اللي بنشتريه، قديش فيه كذا، قديش فيه كذا، هل بيحتوي صح؟
0: صحيح.
1: إحنا خلاص يعني في زمن هلأ مفروض أولادنا وهو يوم ما بيروح على المدرسة يمسك أي ليبل، أي بطاقة بيان على أي منتج، يفهم إيش مكتوب عليها. بعدين أختي يعني إحنا رسالتنا الأساسية مش إنه يعني نجيب أو نحصل مقصف خالي من المخالفات، لا، إحنا بدنا بيئة مدرسية
0: طبعا، يهمنا النهاية صحة أبنائنا الطلبة. مظبوط.
1: معلش أخت مها، أنت بتودي ابنك ما باخد بس مواد أكاديمية،
0: صح،
1: بتعود عادات،
0: صح،
1: سلوكيات،
0: طبعا طبعا، بده يختلط ببيئة المدرسة، بده يختلف عليه أشياء كثيرة. 100% صحيح.
1: ويمكن هذه السلوكيات والعاديات العفو تضل معه طول عمره. فعشان هيك بنرجع وبنعيد وبنزيد يا أخت مها إنه سلامة الغذاء مسؤولية على عاتق الأسرة والمدرسة والجهات الرقابية. حتى في المحصلة نحصل على يعني عقول سليمة بجسد سليمة لأولادنا.
0: 100% صحيح. دكتورة اليوم احنا بنحكي عن وعي أبنائنا الطلبة. اليوم يمكن تحدثتي بنقطة مهمة جدا، يمكن كثير من الطلاب أو زي ما تحدثتي إن شو بتعود ابنك اليوم، يمكن اللي معود ابنه أنه يطلع على تاريخ الانتهاء وتاريخ الصلاحية، نقطة مهمة جدا اليوم أنه يكونوا أبنائنا واعيين لهاي النقطة.
1: 100% هذا إشي مهم جدا. وحتى يعني معلش هذه يعني هذا الطفل مثل البذرة، كيف ما نميتي بتحصلي هالنبتة. ازرعي فيه الأشياء والعادات والسلوكيات الصائبة، صدقيني بيضل عليها وبتصير الأشياء الأخرى مرفوضة. لكن لما أنا باجي عفوا لمقصف كل منتجاته ملبس ومصاص وبوزة وبيبسي، طب الولد ما عنده خيارات غذائية صحية. هذا المتاح، بده يضطر انه يشتري بمصروفه شيء. يعني
0: والله يا دكتورة احكي لك شغله، يعني في اهالي ما بيعطوا ابنائهم مصروف، يعني انا من ضمن الاشخاص اللي ما بعطي ابني مصروف.
1: والله يمكن يكون احسن.
0: يعني
1: انت بتحددي ايش بده ياكل من بيتك.
0: صراحه يعني هلا هو لسه صغير، انا مسيطره شوي على الوضع بس ما بعرف كمان شوي ما بعرف كمان شوي راح اسيطر ولا لا.
1: بس
0: يعني في اشخاص يعني المفروض انه نعرف ايش بياكلوا ايش بياخذوا، لانه صراحه زي ما تحدثنا شو ما كان بتعطيه كل شيء، انت عارفه شو معطيته، عارفيته انه بالبيت، عارفه انه راح

0: يتحمل درجة الحرارة اللي هو يحقدها على المدرسة
1: بالضبط
0: فيه. هاي الأمور
1: بالضبط.
0: كلياتها بالنهاية إحنا بهمنا صحة أبنائنا. هلا ما في مشكلة إنه يأكل هاي الأشياء بس يرجع من المدرسة، ما في مشكلة
1: عدم
0: يأكلها
1: نعم
0: مرتين بالأسبوع أو 3 مرات بالأسبوع،
1: نعم
0: ولكن
1: نعم
0: نقطة مهمة جدا إنه نبين لأبنائنا. يمكن اليوم في عنا سمنة كمان يا دكتور
1: نعم
0: دكتورة
1: نعم
0: بهذا الشيء، ويمكن تحدثنا
1: نعم
0: كثير مع المركز السكري والغدد، اليوم بحكي لك
1: نعم
0: اليوم في كثير من الأطفال عندهم سمنة مفرطة.
1: نعم
0: هذا من
1: نعم
0: مين إجا؟
1: للأسف
0: هذا إجا من منا احنا كأولياء
1: المواد
0: أمور،
1: الغذائية المختارة
0: انه
1: هي
0: خليه يشتري
1: فقيرة
0: زيه زي
1: القيمة
0: باقي
1: الغذائية.
0: أطفاله، خلي مع
1: نعم
0: باقي الأطفال
1: نعم
0: باقي زملائه. هاي
1: نعم
0: الأمور
1: نعم
0: كلياتها لازم نكون احنا واعيين فيها. بالنهاية احنا
1: نعم
0: بهمنا صحة
1: بالضبط
0: أبنائنا. اليوم يمكن أبنائنا لأنه احنا نظامنا مختلف عن ما كنا احنا عايشين فيه، اليوم نظام
1: نعم
0: الشقق، نظام
1: نعم
0: عايشين في البيت ما عم بيطلعوا غير
1: نعم
0: نهاية الأسبوع، كمان صار في عندهم ما عم يتحركوا أبنائنا. فاحنا
1: بالضبط
0: بدنا نتمنى السلامة لهم جميعا،
1: الله يرضى عليكي.
0: والله يعطيك ألف عافية. أنا جدا سعيدة
1: بدي
0: بلقائك
1: أقول لك
0: معنا.
1: بس كلمة أخيرة أخت
0: تفضل
1: مها،
0: ستي
1: يعني
0: تفضل.
1: المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتجيب بإعطاء أهمية قصوى لشروط تقديم الغذاء الصحي في المدارس، يعني إحنا بنترجاهم الالتزام بهذه الاشتراطات حتى هالشي ينعكس إيجابا على صحة أولادنا والبيئة المدرسية ككل. وشاكرة إلك خصم هالاستضافة ويعطيكي ألف
0: الله
1: عافية.
0: يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة دكتورة، شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها لإذاعة
1: العفو
0: المملكة
1: أختي
0: الأردنية
1: الفاضلة،
0: الهاشمية
1: العفو.
0: وبرنامج البث المباشر من عمان، مندوبة المؤسسة العامة للغذاء والدواء في لجنة المقاصف المدرسية الدكتورة رويدة العبد الله، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك،
1: بأمان الله
0: تحياتنا
1: بأمان
0: يا
1: الله
0: ستي،
1: الله
0: يا
1: معكم،
0: هلا
1: باي
0: فيك.
1: باي.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV.

0: TV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: البث المباشر

اهلا ومرحبا بكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشره. متواصلين معكم مستمعينا وعلى ارقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 847 4222. بالاضافه مستمعينا بامكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعثوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بارقام تليفوناتكم لسهوله التواصل معكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ف 47 47 111 و 47 47 112 واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك أستاذ مها.
0: صباح الورد يا سيدي، يا هلا
1: الله
0: فيك.
1: الله يعطيك العافية، إن شاء الله تحيي للوطن وقائد الوطن للمستمعين
0: حياتنا. يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل أخ أحمد.
1: أستاذ مها، أنا حكيت من برنامجكم سنة 2023 اشتكيت عند الحفرة، احنا ساكن جروب نادي الضباط وكان المكرمة الملكية، وكل ما بيها بتكبر هاي الحفرة اللي من ينزلوا بها السيارة قبل فترة قريبة، وقع بها سيارة مش منتبه لها وانقزعت، جابوا لها وين

0: من وين تحكي
1: ونشتكي
0: معانا بالضبط أخ أحمد؟
1: من جرش.
0: من جرش. آه
1: واشتكينا للباشا هذا مدير لجنة البلدية،
0: آه
1: واللي كان مدير البلدية اللي هو أبو هاشم أحمد العتوم، هاشم العتوم العتوم الأولاني، بلا فائدة،
0: بدون فائدة.
1: والله.

0: الحلقة اللي يدور في نادي الضباط وقال يا عم ما لهاش مخصصات هي.
1: ما إلها مخصصات هاي الحفرة ما يعني الحفرة هاي صار بدها مخصصات كمان؟
0: أبدا مخصصات وصارت خطرة والله يا أستاذ ما على السيارات خطرة خطرة يعني مش طبيعي يعني أي سيارة بتفوت فيها بيصير بها مشكلة يعني يعني إحنا عندنا سيارة زيتي مش ضابط الوضع مواعيد طيب. مواعيد طلعت معك بعد الماشي سنة 23 صار 3 سنين
1: عشان هاي الحفرة طلعت معانا؟
0: عشان الحفرة هاي وعد وابشر وابشر وابشر طبعا كلام كلام وبطلع وهو بيكشفوا عليها بس بلا فايدة.
1: طب خليك معي بس خليك معي عشان نكون واضحين هلا الشارع بالكامل معبد بس هاي الحفرة موجودة؟
0: هاي الحفرة هاي كانت صغيرة وكبرت
1: قدي صلوا الشارع مش معبد بهذا الطريق؟
0: والله زمان
1: زمان
0: زمان زمان يعني احنا سكننا بال 2010 وهي احنا بال 2026
1: طيب انتو
0: ورئيس هذا اللجنة هذا الباشا هذا البنياسين قال صوروا لي على الوصف وصور عنده
1: انت راجعته انت راجعته راجعته بالبلدية
0: بعرفنا قد ما برن عليه بعرفنا يعني حفظنا بجزء اكثر من حاله قد ما برن عليه بس لا فايدة لا فايدة احنا من خلال برنامج كل مسموع واللي يعني وإله صدى يا استاذ مها نطالب من الله منكم يعني من خلالك يا سلام انت والاستاذ صدام انكم تشوفوا لنا حل مع معاه
1: طيب حاضرين
0: بس يضبطها هي حفره واحده بس بالشارع كامل بس والله خطره يعني قبل 3 سنين كانت اصغر منك بكثير
1: نعم
0: وعلى الاولاد وعلى السيارات وعلى الدنيا غميقه صارت غميقه
1: خليك معي اخ احمد ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس لجنة بلدية جرش الأستاذ علي شوقر أستاذ علي صباح الخير
2: صباح الخير معك المستشار الفني للفن أخذت المكالمة نيابة عن الرئيس
1: طيب تمام يا سيد أهلا وسهلا فيك المستشار الفني لبلدية جرش أستاذ علي شوقر تحياتنا لك يا سيدي يسعد صباحك
2: أهلا وسهلا صباح الخير
1: أستاذي إحنا معنا أخونا المواطن أحمد من محافظة جرش تحدث عن منطقة قريبة من نادي الضباط بحكي لك أنا من 2023 تواصل مع برنامج البث المباشر من عمان عشان حفرة موجودة بهذا الشارع ولكن دون جدوى ما في حل لهذا الطريق وكأن هذه الحفرة حسب يعني كلام أخونا المواطن أحمد أنه بعد مراجعته للبلدية جرش بحكوله أنه هاي الحفرة بدها عطاء لازم يكون في عطاء لهذه الحفرة تعقيبك على الموضوع يا أستاذي تفضل
2: أول شيء الله يعطيكم ألف عافية بلدية جرش شغالة على صيانة الطرق وكذلك تعبيد عطاءات تعبيد والعمل جاري إحنا الآن في منطقة السوق في شغل تعبيد بخصوص الملاحظة هاي موضوع حفرة وبحاجة لعطاء بتوقع أنه في شوية
0: ممكن أحكي أستاذ
1: خليك معي أنا رح أعطيك الوقت الكافي أخ أحمد بس خلينا نسمع أستاذ
2: ممكن أعرف موقعها بالضبط وإن شاء الله تتعالج خلال فترة
0: بعد انك
1: تفضل
0: علي الله يسعد صباحك
2: صباح الخير يا حي الله
0: يا الله يعطيك انت وصلت ايام رئيس المدينه العتوم وقال ابشر وطلع عليها عقل الحوام براشد كشف عده مرات وعن طريق الباشا اللي هو الباشا البن ياسين طلع كشف كمان برضه عقل الحوام براشد ايوه الباشا يقول لك هبتها عطاء هبتها مخصصات احنا هم بالاسكان بحد ذاته الضباط وكمان بحفره بالزيت
2: بنفس الاسكان كذي
0: بنفس الاسكان وزفته قبل فتره شارع جرش الزرقاء وحكيت مع الباشا وقال ودي له صورها ورد قال لها يا عمي بدها مخصصات
2: طيب يا سيدي تسمعني اذا سمحت
1: تفضل يا سيدي تفضل استاذ علي
2: طريق الزرقاء هي طريق اشغال
0: مو بحدها بحدها عرفت انت
2: ماشي
1: يعني
2: ماشي
1: يعني استاذ علي انا متوقع لك تحكي انها تابعه على الاشغال ولكن حسب مراجعه اخونا المواطن احمد وزياراته للبلديه انه هي تابعه على البلديه مش للاشغال
2: انا باخذ رقم تليفونه هسه بتوقع الحفره اللي بيحكي عنها تابعه بلديه بس انا كنت عم بعقب انه زفته قبل فتره طريق الزرقاء طريق الزرقاء
1: بس خليك معي اخ احمد اخ احمد ارجوك بس خلينا نسمع الاستاذ علي نعم تفضل استاذ علي
2: الطريق الرئيسي زفتوا الأشغال وهي تمر من أي من أمام إسكان المكرمة اللي تفضل فيها. إذا الموضوع بإسكان المكرمة يعطينا رقم تلفونه وإن شاء الله تعالى.
0: بس أستاذ ما هتحمل.
1: بس خليك معي أخ أحمد إحنا عم نقاطع. بس اسمعني عم بتقاطع الأستاذ علي أنا مش وصلتنيش الرسالة آخر شيء. أرجوك بس اسمعني أستاذ أحمد أستاذ أحمد.
0: والله بس حمد بدي أنا واحد من الأستاذ علي على البرنامج إنه زبطني إياها.
1: طيب ما هو انت ما خليتش الاستاذ علي يكمل
0: يلا ماشي تفضل

0: تفضل استاذ علي.
1: استاذ احمد يعطيك العافيه، ان شاء الله اذا شاء الله تعالى خلال اسبوعين تكون امورها منتهيه، واعطينا رقم تلفونك مشان يطلع عليك الشباب اليوم يتواصل معك وبتكون راضي ان شاء الله.
2: يا رب يا رب. الله يبارك.
0: طيب اذا حسب كلام المستشار الفني في بلديه جرش، اسبوعين استاذ علي بتكون الامور محلوله عند اخونا المواطن احمد.
1: اليوم بنكشف عليها وبنتبه تعالى باسرع وقت
0: تكون وبقول. يعني انا بتمنى من اخونا المواطن احمد بعد ما يتم صيانه هذا الطريق وهذه الحفره تواصل مع برنامج البث المباشر عمان لنتاكد انه امورك تمام. ونشكر ايضا استاذ علي في خدمه اخواننا المواطنين. اخ احمد ان شاء الله امورك طيبه يا سيدي، يسعد صباحك. استاذ علي تفضل.
1: رقم هاتف بس اللي
0: لا حاضرين أشوفه. حاضرين فريق الاعداد نامن الاستاذ علي برقم اخونا المواطن احمد. بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم المستشار الفني لجنه لبلديه جرش الاستاذ علي شوقر، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: حياك الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: سعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. التاسعة والنصف في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل، تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم. معنا أخونا المواطن علي. علي صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك يا أختي.
1: حياتنا يا سيدي، سعد صباحك، تفضل أخ علي.
2: أختي الفاضلة، أنا في عندي مشكلة مع شركة مياهنا.
1: مياهنا، شو ملاحظتك؟ شو
2: ملاحظتي؟ أنا مواطن بنيت في منطقة عدن في وسط العاصمة عمان.
1: بنيت في منطقة؟
2: عدن.
1: عدن،
2: جبل النصر. في وسط العاصمة عمان. اشتريت أرض من أراضي التطوير الحضري، مخدومة صرف صحي ومخدومة مياه ومخدومة كهرباء.
1: تمام.
2: اتفاجأنا، رحنا على شركة مياه هنا عشان نقدم المي، صار يقولوا لي شركة مياه هنا ما بنقدر نعطيك مي لأنه نسبة السكان عندكم من وزارة الأشغال وزارة المياه أقل من 10%، لذلك ما بنقدر نعطيك مي.
1: طيب،
2: قلنا لهم الله يجزاكم الخير، سحبنا حالنا وروحنا. هسا أنا بحكي باسمي وباسم 7 عائلات.
1: تمام.
2: عائلات سنتين عندهم مي، وإحنا 5 عائلات قانونيين مرخصين. وأنت يا أختي الفاضلة عارف يعني لما واحد يرخص ما بين إذن أشغال، لما يصل لإذن أشغال يعني عقد مقاول مكتب هندسي أمانات لل 500 دينار للأمانة، يعني كلفتني والله العظيم كل ما
1: طب لحظة بس خليك معي دينار. خليك معي نقطة نقطة.
2: تفضلي.
1: أنتوا 7 منازل مظبوط؟
2: نعم.
1: سبع المنازل كيف ليش 2 واصلينهم وخمسة لا؟
2: ايوه، هسه الاثنين رحنا على اياد ابو حلاوه المسؤول عن راس العين شركه مياه اللي تحت، رحنا عليه وانه بقول يا عمي هذا غير قانوني. قلت يا اخي الفاضل كيف غير قانوني وعنده ساعات من شركه مياه هنا، انتوا ركبتوا له اياه، كيف غير قانوني؟
1: نعم.
2: فانا في عندي مشكله، يعني انا اقسم بالله العظيم.
1: من متى المي واصل للبنزلين اللي بتحكي عنهم؟ من زمان يعني؟
2: في منزل من 2023 وفي منزل له تقريبا 3 شهور. فبحكي لإياد ابو حلاوه هذا المسؤول عن المنطقه وانه بقول لي مش شغلك هذا. قلت يا سيدي انا بدي مي، انا زلمه عندي ابوي.
1: قد ايه بيبعدوا عن منزلك يا اخ علي؟
2: والله جنب بيتي يا اختي.
1: جنبك بالضبط؟
2: لا، جنبي خبط لزق. يعني هاي بلد قانون المؤسسات، يعني احنا تحت ظل جلالة سيدنا، يعني انا زلمه في بلد فيها قانون. انا مرخص قانوني ومعي اذن اشغال.
1: اطلبونا استاذ ابراهيم قبيلات فريق الاعداد. نعم. طيب،
2: اقسم بالله يا اختي انه انا يعني ما بدي حدا يشفق علي، انا زلمه معيد.
1: لا يا سيدي، هاي مش شفقه، مش شفقه. احنا اليوم هذا حق لاخواننا المواطنين. احنا لما نطلع في برنامج البث المباشر من عمان، اول شيء برنامج البث المباشر من عمان هو صوت اخواننا المواطنين وملاحظاتهم، ومهمتنا في برنامج البث المباشر من عمان هو حل قضايا اخواننا المواطنين، ووجود المسؤول معنا اليوم هو همنا الوحيد، هو حل قضاياكم اخ علي.
2: والله يا اختي انا اب معيل لاسره، وعندي ابوي من ذوي الاحتياجات الخاصه، واخوي مقعد معاق، ومعي تقارير في الحكي هذا. يعني
1: طيب،
2: كل اسبوع.
1: الله يقويك يا سيدي. خليك معي استاذ ابراهيم معنا على الهواء. طيب، قطع الاتصال مع الأستاذ إبراهيم قبلات، خلي فريق الإعداد نرجع نعيد نعاود الاتصال مع الأستاذ إبراهيم الناطق باسم مياهنا. لعل وعسى اليوم نفهم منه الموضوع أكثر. يعني إحنا سمعنا من جهة واحدة، إحنا بدنا نسمع من الجهة الأخرى وهي الجهة المسؤولة، وعندها أكيد الجواب الشافي والكافي لأخونا المواطن علي. طيب أخ علي، أنت راجعت مياه هنا؟
2: والله أختي راجعت مياه أنا.
1: راجعت مياه هنا يعني؟
2: رحت على جبل الحسين، قالوا لي موضوعك مش عندي، موضوعك براس العين. يعني مش بس أنا لحالي، أنا وخمس عائلات رحنا على راس العين، واللي بيقول لي الموضوع مش عندي أنا ما بقدر أعطيك الموضوع من الوزارة. الوزارة حاطة نسبة أشغال 10%، قلنا ماشي القانون
1: الموضوع الكل. من الوزارة حكولك؟
2: قلت له ماشي القانون فوق الكل. طب كيف هذول اثنين عندهم ساعات مي وأنا ما عندي؟
1: هم يعني جنب بيتك.
2: طيب. وهم جنب بيتي.
1: إذا مش قادرين نوصل من الأستاذ إبراهيم، نحاول نتواصل مع الأستاذ عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والري. أخ علي مهنا شوي، خلي فريق الإعداد يأمننا بأحد الأشخاص المخولين بالرد على هذه الإجابة. انتظرنا أخ علي، رح نرجع نتواصل معك. سعد صباحك سيدي،
2: تحياتي. الله يسعد صباحك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0 7 8 147 4 2 2 2. مرحب مرة تانية بأخونا المواطن علي. علي يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك يا أختي.
0: صباح الخير يا سيدي. وأيضا ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم مياه هنا الأستاذ إبراهيم قبيلات. أستاذ إبراهيم يسعد صباحك يا سيدي.
1: صباح
0: الخير ومستمعين، حياتنا لك. صباح الخير استاذ إبراهيم. يعني اخونا المواطن، ما بعرف انت ما سمعت للملاحظه، هو من منطقه جبل النصر، عدن، منطقه جبل النصر، وهو مشتري قطعه ارض من التطوير الحضري. اجى بده يمد مي، حكوا له انه لازم يكون من القانون لازم يكون في 10 منازل بهذا الحي عشان نقدر انه نمد لكم مي. هلا الموجودين المنازل هم 7، 5 منازل مش واصلها مي، ومنزلين واصلهم مي. تعقيبك على الموضوع يا سيدي، وحسب كلام أخونا المواطن، أنا حاولت أتوصل لكثير من المعلومات، بحكي له البيت قدي اللي واصله مي قدي ببعد عنك، بحكي لي أنا جنبي مباشرة المي، المنزل اللي واصله مي. تعقيبك يا سيدي.
1: أنا والله بعت لزملائي عشان أجيب معلومات بشكل دقيق ومفصل حول الحادث. طلبوا الملف من راس العين، ومن هون يعني لأقل من 3 ساعة بيكون الجواب بشكل دقيق. بس بالعموم أستاذة، تبنى بتطبق قانون سلطة المياه، وفي نظام بضبط إيقاع العمل من 1000 وإليها،
0: اللي هو
1: الإسكان. الإسكانات عشان إحنا نمد لها مي على حساب الشركة، لازم يكون في نسبة إشغال 10%.
0: مفهوم. نعم.
1: حتى نقدر يعني نكون موافقين للنظام. فمن الواضح تماما أن نسبة الإشغال أقل. الآن إذا في 2 مادين، التفسير الأولي بدهم يكونوا مادين على حسابهم.
0: يعني يكونوا مادين على حسابهم.
1: بالضبط، مش على حساب الشركة. على أي حال، أنا بعثت لزملائي بمجرد ما صار في جواب دقيق. طيب. رقم المواطن عندي ورقمك عندي، راح
0: تمام
1: أول بأول، وبده يراجع الشركة. أنا حكيت مع المهندس إياد أبو حلاوة، بده يراجع براس العين، بيروح عند المهندس إياد أبو حلاوة.
0: ما هو تحدث أستاذ إبراهيم، تحدث أخونا المواطن علي في البداية عشان نكون واضحين وصريحين، راجع راس العين، فكانت الإجابة المدير هناك لما حكي له إنه هذا الشخص مقدم لمي وصلته مي، وأنا جنبه بمباشرة ما وصلتني مي، فقال له هذا مش شغلك، هذه هي الإجابة اللي كانت من قبله.
1: يعني ما بعرف قديش الكلام دقيق.
0: نعم، انا يعني انا بعيد الكلام اللي تحدث فيه اخونا المواطن.
1: يعني اذا كان في جاره مات، يقول مات على حسابه.
0: طيب ماشي، بس أستاذ إبراهيم ليش ما يكون في توضيح من قبل المكتب في راس العين إنه والله هذا حسابك، على حسابه، بإمكانك إنك تقدم على حسابك كمان؟ يعني يكون في توضيح للمواطن أكثر أستاذ إبراهيم.
1: بالضرورة، دائما أنا بروح للخيار الإيجابي
0: النوايا. إحنا بالعكس بدنا الإيجابية، بدنا نطمن أخونا المواطن إنه ممكن إنه بما إنه هذا الشخص اللي بتتحدث عنه إنه واصله مي، إذا مقدم على حسابه بإمكانه كمان هو يقدم على حسابه. هذا هذا اللي أنا بدي أوصل له.
1: بس هو بيكون خيار مختلف.
0: انا يعني لا استاذ ابراهيم، حسب كلام اخونا بيحكي لك من اسبوعين في علي، في واحد من اسبوعين قدم.
2: نعم صحيح،
0: في واحد من اسبوعين وصلت له.
2: ابراهيم تسمعيني؟ نعم. احكي بعد.
0: تفضل تفضل يعني تفضل
2: اخي ابراهيم قبيلات. الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك
2: سيدي الفاضل. انا رحت على اياد ابو حلاوه.
1: نعم.
2: قال لي هذا جارك غير قانوني. قلت طيب بما انه خطه غير قانوني. قال لي سارقه سرقه. قلت طب بما انه خطه غير قانوني، كيف انت بطلع موظف من عندك من شركه مياه هنا بصفتك مدير ومركب ساعات عدادات الا له؟
0: لا غير قانوني استاذ ابراهيم، ما بيكون في عنده ساعه. صح
1: طبعا، مستحيل.
0: مستحيل انه يكون في عنده ساعة. ساعه يعني
2: غير قانوني.
0: طيب انت صادق اخ علي، بس احنا خلينا احنا بنوضح للمستمعين. تمام.
2: سو شو قال لي؟ قال لي انه يا ابو حلاوه، قال لي هذا جديد واحنا ما بنعرف عنه يعني، وعاقبناه وراح الموضوع لمكافحة الفساد. طب أنا كمواطن يعني بدي مي وقانوني، أقسم بالله العظيم يعني لما جبت عقد المقاول.
1: يا الله يصبرك وحيد،
2: الله يصبرك من ورنك.
1: حقك تشرب مي وثق تماما أنه هدفنا نوصل إلى لغيرك المي.
2: الله يطول عمرك.
1: من إمكانياتنا الفنية والمادية المتاحة، الآن أنا قلت مع انه طلبت الملف.
0: نعم نعم بدنا نعطيك وقتك. صحيح حقك يا سيدي.
1: من هون يعني لاقل من نص ساعه ساعه بكثير بتكون الامور واضحه، واذا في مجال لخدمتك ثق تماما لن اتاخر لحظه.
2: الله يطول عمرك وما قصرت
1: ابدا يا حبيبي.
0: اخ علي، اخ علي صدقني، اخ علي صدقني، وانا على الهواء مباشره، وانا يعني واثقه بالكلام اللي بحكي بما انها وصلت، والاستاذ ابراهيم راح يتابع القضيه، فان شاء الله الامور بتكون محلوله. بدي اتشكر تواصلك معنا اليوم. يسعد صباحك. يسعد صباحك اخ علي.
2: قدام الوطن تحت جلاله سيدنا يا اختي الفاضله.
0: امين يا سيدي. يسعد صباحك. شكرا لك اخ علي. استاذ ابراهيم معنا كمان اخونا المواطن حمزه. حمزه صباح الخير.
3: يسعد صباحك اختي، يعطيك العافيه.
0: تحياتنا يا حمزه.
3: يعطيك العافيه استاذ ابراهيم.
1: يا عافية قلبك يا حبيبي. الله يسعد صباحك.
0: تفضل اخ حمزه.
3: الله يسلمك سيدي. انا تقريبا من شهرين او من ثلاث شهور اجوا هدوا الصور عندنا، شايف كيف ساعه الميه.
0: وين منطقتك؟ وين منطقتك؟
3: منطقه الضليل.
0: الضليل.
3: فرحت ساعه الميه مع الهدم، جرفوها كامل. فجينا على صرف التمييز.
0: طب لحظه شوي، خليك معي. مين اللي هدم؟ مين اللي سوى؟
3: البلديه.
0: البلديه. تمام.
3: البلديه. عملوا توسعه بالشارع. فهنا قالوا لنا الله محمد راجعنا البلدية عشان على صوت المياه على ثبت إنه يعني قدم على ساعة جديدة.
0: تمام.
3: عملت نقل، أنا بنت نقل من اسم لاسم ملكية. تنازل ملكية. اسم أخت إلي، شايف كيف؟ فالله محمد من شهرين هم مطلوب فينا عشان جميع يركبوننا ساعة المية. رحت قبل أسبوع الماضي على البلدية على المياه عشان يجي وصلونا الخط. لحد الآن لا طلعوا لا وصلوا الخط ولا ما يحصل. رجعتهم قبل أقول بس يجي يركبونكم ساعة المية إن شاء الله، شايف كيف؟ بعدين بنجي نوصل لكم الخط.
0: طب سؤال، انت من شهرين بدون مي؟
3: بدون مي.
0: ما امنوك حتى بصهريج
3: ولا بشيء؟ قاعدين نشتري مي على حسابنا.
0: استاذ ابراهيم.
1: نعم.
0: امور زي هيك يعني تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
1: بدي اساله بمين رجعت؟ رجعت مياه هنا يعني ولا
3: رجعت مياه هنا اللي بالزرقاء عندنا.
1: اللي بالزرقاء.
3: اللي بالزرقاء قبل تقريبا ثلاث ايام رجعتهم اربع ايام، كيف قالوا لي هذا هسه مش عندنا، هسه عند عين العدادات.
1: ابن عمي انت تقول من شهرين ومراجعهم قبل اربع ايام، طب ليش ما رجعتهم من شهرين؟
3: رجعتهم من شهرين. انا رجعتهم من شهرين كمان، وظلوا يمطلوا في الاسبوع الجاي يومين ثلاث ايام.
0: قسما بالله. اخ حمزه انت متى مراجعهم؟
3: انا هسه رجعتهم قبل تقريبا قبل ثلاث ايام، يعني من شهرين.
0: قبل انت قبل امتى راجعتهم؟
3: قبل شهر.
0: قبل شهر.
3: نعم صحيح، قبل شهر. قبل شهر قالوا لي ان شاء الله اليومين نطلع عليكم، ومدت لقبل ثلاث ايام.
1: طيب يعني بعيدا عن التفاصيل، بس زملائي بدي اتمنى عليهم بالعداد يأمنوني برقم تليفونك وخلينا اشوف شو القصه.
0: طيب اخ حمزه احنا لانه نعم. صراحه الاستاذ ابراهيم ما عنده علم بقضيتك، احنا فاجعناه على الهواء مباشره انه انت انضميت لنا جديد، ولكن احنا فريق الاعداد، استاذ ابراهيم فريق الاعداد بياكد لي انه الرقم صار موجود عندك اخونا المواطن حمزه. احنا راح نعطي الوقت الكافي للاستاذ ابراهيم للاطلاع على قضيتك ومراجعه ايضا الجهه المسؤوله بهذا المكان ومعرفه كل هذه الامور وحل قضيتك ايضا. بدي اتشكر تواصلك.
1: اتمنى عليك انك تراجع المهندس بسامل الخياري. وأنا راح أحكي معه وراح أحل مشكلتك في أسرع وقت ممكن.
3: أتوقع إن شاء الله تعالى، بس أنا بدي ركبوا لي وصلوا للعداد، حطوا لي عداد ماشي عشان تمشي.
0: أخ حمزة أنت سامع أستاذ إبراهيم شو بحكي لك؟ بحكي لك راجع.
3: سامع.
0: طيب إذا راجع المهندس أخ حمزة. بدي أتشكر تواصلك معي اليوم أستاذ إبراهيم الجبيلات الناطق باسم مياه هنا. شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم. تحياتنا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. و47 47 111 47 47 112. معنا أخونا المواطن إياد. إياد صباح الخير.
1: صباح النور. هلا يا عمي.
0: يا هلا فيك. يسعد صباحك يا إياد. تفضل
1: يا عمي. أنا بحكي من محافظة الكرك. إحنا تواجين قلابات. بحكي بخصوص طريق الجسر الثانية منطقة المرج. منطقة المرج يا عمي هاي إحنا ممنوعين نطلع من منطقة المرج، مع العلم إنه هاي طريق نافذ للأشغال العامة. الطريق هاي بيعطونا طريق بديل التفافي. في مناطق سكنية، مناطق مأهولة بالمدارس، بالسكان، طريق ضيقة تابع للبلدية.
0: تمام.
1: بيحولون عليها. طيب إحنا الطريق النافذ اللي هو الطريق من عند القيروان باتجاه المرج. والطريق كله شمال ويمين سوق تجاري. إذا أنت بدك تخالفني أو تمنعني من الطريق هاي، الأصل فيك أنك تمنعني من سلوك طريق السنية باتجاه زحوم.
0: اللي فيها عدد سكان. مفهوم.
1: يعني شمال ويمين كله سوق تجاري. وبتحولني على منطقة فيها مدارس ومأهولة وأولاد وأطفال. طب. وطريق غير مؤهل أصلا يعني.
0: طيب أخ إياد، راجعته وزارة الأشغال بهذا أو مديرية عدرا مديرية الأشغال. شو كانت الإجابة؟
1: المهندس رعد إنه والله أنا ما عندي مشكلة إنه أنتوا تسلكوا الطريق هاي.
0: طيب إذا وين المشكلة؟
1: المشكلة في اليافطات اللي محطوطة.
0: طب ليه ما يتم إزالتها؟
1: البلدية بترمي على الأشغال والأشغال بترمي على البلدية، وركباء السير بيقولوا إحنا بننفذ القانون طالما إنه في يافطات. إحنا بدنا نخالف السيارات الشحن اللي بيسلك كان الطريق هاي بناء على وجود اليافطات.
0: صح بصير في مخالفات بناء على وجود اليافطات. مزبوط. صحيح.
1: نعم صحيح. طيب. وأنا قعدت أنا ورئيس قسم السير حكى لي باللفظ، يعني قال لي أنا طالما إنه موجود يافطات.
0: طبعًا مزبوط.
1: والمخالفات مكتوب فيها دخول مناطق سكنية. طب وين المناطق السكنية هاي اللي أنا بدخل سوق تجاري؟
0: إحنا أخ إياد، أنا مقدر كل الكلام اللي بتحكي فيه، ولكن إحنا فريق الإعداد بيأكد لي إنه حاول التواصل مع المهندس رعد مدير أشغال محافظة الكرك. ولكن
1: المهندس رعد يا عمي خلص من المحافظة وانتقل على منطقة ثانية. الآن في مدير ثاني جديد بالحجوج موجود. لا. على ما أظن.
0: لا إحنا تواصلنا مع الوزارة، والوزارة اللي أمنتنا بالمهندس رعد. أخ إياد، يعني إحنا بالنهاية على كل حال إحنا فريق الإعداد غدا نتابع قضية أخونا المواطن إياد على الهواء مباشرة. يكون معانا مدير أشغال محافظة الكرك على الهواء مباشرة حل قضية أخونا المواطن إياد. أخي إياد، أنا أتشكر تواصلك معنا لليوم. يسعد صباحك يا سيدي. تحياتنا. يا هلا فيك. صباح الخير.

يسعد صباحكم مستمعينا، وإلى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات في المجال، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء. صح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك بحضور هيئة الوزراء. الملكية الأردنية والخطوط الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي. إدارية الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية كما ورد من النواب، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وزير التربية يوجه رسالة للميدان التربوي مع بدء العام الدراسي الجديد وتوجه أكثر من 2 مليون طالب وطالبة لمدارسهم. القبول الموحد يغلق طلبات البكالوريوس ويمدد سداد الرسوم حتى عصر اليوم. الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيرة على سيارة مدنية في ريف دمشق والتفجير الإرهابي بحافلة ركاب لقوى الأمن الداخلي بسوريا. الاتحاد الأوروبي يدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية ويرفض تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي بشأن قطاع غزة. إيران تلوح بالنووي وسط توجه أمريكي لتشديد العقوبات الاقتصادية عليها. محلياً، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. وأخيراً، يكون الطقس الصيفي معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
4: إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار الجزء الثاني.

0: نحن اليوم على موعد جديد مع الرحالة إدريس الجعيد السلوي، وفي رحلته المسمات إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار. وقد ذكرنا في حلقة الأمس أن رحلة الجعيد هذه كانت أضخم رحلة سفارية ألفها المغاربة خلال القرن التاسع عشر.
1: حظيت السفارة المغربية بالكثير من الاعتبار والتقدير والاحترام من مدن الأوروبيين، بخاصة في فرنسا وبلجيكا.
0: أما في إنجلترا فقد خصت الملكة فيكتوريا وإمبراطورة الهند وفد السفارة بالتفاتة خاصة واستقبلتهم في جناحها الخاص.
1: وفي إيطاليا كان لهم استقبال حار وكبير، فقد قطع ملكها إجازته الصيفية وعاد إلى مدينة تورين خصيصا لاستقبالهم.
0: في فرنسا نقل إلينا الكاتب إدريس الجعيدي كل ما شاهده من غريب وعجيب، وخصوصا في مدينة باريس.
1: وقد يكون الجعيدي قد فرح كثيرا بضيافة عظيم الدولة في فرنسا على ما يبدو، حيث أقيمت الموائد العامرة ترحيبا بالبشادور والوفد المرافق، وتحدث عن استضافتهم في سباقات الخيل والمتاحف والمكتبات وعن الطلوع بهدايا الوفد لعظيم الدولة، فقال:
2: طلعنا لحضرة كبير الدولة مع الخيل والهدية، وقد جعل على تلك الخيل جلالاتها المرصعة بالذهب المصنوعة بحضرة فاس الطيبة الأنفاس، حرسها الله ووقاها من كل باس. وحين وصلنا إلى دار المخزن أذن لنا بالدخول للقبة الثالثة، فدخلنا إليها فرأينا من الزخاريف ما لا أحصره، لأن المقام لم يقتضي إمعان النظر في جهاتها وكثرة الالتفات. ولما دخلنا إلى تلك القبة قام الأمين وفتح صندوق الهدية، وأخذ من هناك من كبراء الدولة ينقلون تلك التحف ويضعونها على الشوالي، فازدادت تلك القبة بها ضوءا وإشراقا وسناء.

0: زار الجعيدي جنان الوحوش،
1: أي الحديقة العامة على ما أسمها رحالتنا.
0: نعم، وتلك الحديقة كانت خاصة بتوطين الحيوانات من مختلف البيئات الجغرافية.
1: وقد أعجب الجعيدي بنظام جنان الوحوش والتي تقسم الحيوانات فيها على أساس علمي بحسب رتبتها وأنواعها وخصائصها.
0: خصصت فرنسا للوفد السفاري عدة زيارات للدور العلمية ومتاحف التاريخ الطبيعي والمطابع، ولقد أدهشته في دار الكتب المطبوعة، ويقصد بها المكتبة الوطنية، الكتب المصطفة من الأرض إلى السقف، ووصفها بأنها من أغنى المكتبات بالعالم وفيها من الكتب العربية ألفا كتاب.
1: ومما ذكره عن دار الكتب الوطنية وجود قرآن عظيم بالخط الكوفي، كما تحدث عن موسوعة شاملة والتي هي سفر الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب،
0: كما تحدث عن رؤيته في باريس لدار الفرجات أو أتياترو والتي كان يقصد بها السيرك أو الملعب البهلواني والذي يقع داخل مسرح ومدرج أنفيتياتر ويعرف بالروماني.
1: أما طرق باريس فكان لها نصيب من تعليقات الجعيدي، فتحدث عنها قائلاً:

أما طرق هذه المدينة فيبيت الضوء مشعولا في فناراتها المنصوبة في الطرق إلى الشروق، وأصحاب الرش يركبون الطرمبات في تفجيرة مع رديف الطريق، وهي أي الطرمبة جعبة طويلة بل جعبات طويلة، وكل واحدة نحو 5 أذرع.

0: يستعد الجعيدي للسفر مع الباشادور والأمين وأعضاء السفارة في باريس إلى دولتي بلجيكا وإنجلترا، فيقول:
1: كتب الباشدور لوزير الأمور البرانية يعلمه بأنه عزم على النهوض والسفر إلى دولتي بلجيكا وإنجلترا في 26 من يونيو عام 1836، ويطلب منه التسريح والمساعدة على ذلك. فأجيب إلى هذا المطلب، فأخذنا نتهيأ للسفر إلى مدينة بروكيلا. بعد وداعنا في باريس، ركبنا في عربة منتخبة من عربات سكة البابور، وكانت الطريق من باريس إلى مدينة جنس بلجيق كالطريق التي تقدم وصفها من مرسيليا إلى باريس. وصلنا، فطلع إلينا للعربة ولد وزير الأمور البرانية ببلجيق، واستدعانا للدخول لبلدهم وهو في أحسن زي، ورأينا من أدبه وتواضعه وتلطفه ما ليس فوقه فريد، وأنشدنا لسان حاله.
2: لم أفهم أيها الراوي ماذا عن الجعيدي بكلمة أنشدنا لسان حاله.
0: كان يقصد أنه تكلم بلسان السفير البلجيكي والذي جاء مرحبا، وذلك في أبيات من الشعر. وأذكرك بأنك في هذه الأبيات ستلمسين في إيقاعها بعض التكسير.
2: نسمع هذه الأبيات ولو كانت على ما ذكرته أيها الراوي.
0: لقد أنشد الجعيدي يقول:
1: عرج على روضنا الأنيق وعجبه، فأولو العقول تحيرت من عجبه، وانظر حدائق بهجة ما أجلها، يسلو بها قلب الكئيب من كربه، وقت الثمار دانيات قطوفها، فلك الهنا يا واردا لمحبه، فأنتم وفود على مدينة بلجيق أكرم بهم من وافدين لبابه، فلكم هنا كل المقاصد والمنى، أهلا بذي الوفد الزكي من غربه.

0: عند وصول الجعيدي يتقدمه البشادور والزبيدي وأعضاء الوفد، كان لابد من استعراض كوكبة من جنود الطليعة، وبعد أن انتهت المراسم ذهب الوفد للاستراحة في الفندق.
1: وكالعادة تعرف الوفد إلى بروكسل في جولاته الرسمية والخاصة، ثم تمت دعوتهم لزيارة ملك وملكة بلجيكا. وقد استقبل الوفد استقبالا رسميا، وألقى البشادور الزبيدي كلمة أمام الملك والملكة.
0: قام الجميع بزيارة المصانع والفبارك وخصوصا الحربية منها، فوصف أنواع الرشاشات واستعمالاتها، ولفت إلى فضل الأسلحة المغربية على الأسلحة البلجيكية.
1: وقد خصص الجعيدي فصلا في كتابه الرحلة ليتحدث فيه عن صنع الغاز وعن استخراجه وأنواعه، وكذلك عن المتحف وموجوداته من حوائج. قال إنها مصونة في دار تسمى لا ميزي، وكان يعني المتحف الحربي الملكي في بروكسل.
0: ولم يرضى بالطبع من أن يدخل بمقارنة بين هذا المتحف ومتحف ليزانفاليد بباريس. يذهب الوفد أثناء تواجده في بلاد جنس البلجيك إلى مدينة ليج، حيث فبارك النحاس والأسلاك أو المكاحيل، ثم إلى مدينة سرنج حيث المناجم والمركبات الصناعية الفخمة.
1: كل هذه الأمور كانت تضاعف من دهشة رحالتنا، لأنها تعتبر من

0: الأمور العجيبة عصرئذ عند أهل المغرب.
1: وكان للأدب الفكاهي في رحلة الجعيدي شطحاته الكثيرة، نذكر منها ملاحظاته عندما أولم الملك للسفير الزبيدي وصحبه وقال:
2: ونحن في قبة الضيافة استقبلتنا مائدة عظيمة ممتدة بامتداد طولها، ومذ أخذنا في الأكل كان أصحاب الموسيقى والطرب مشتغلون بعملهم حتى فرغوا.
0: الجولات تزيد والطلعات والنزلات تتضاعف، والجعيدي يدون ويعلق على كل ما يراه في بلجيكا. وقد استوقفته مصانع الكتان في نامور حيث شاهد مكينة عظيمة هائلة، وكذلك في مدينة فوتي حيث معامل القطن.
1: وتنتهي رحلة بلجيكا المليئة بالزيارات والاطلاعات، لينتقل الجعيدي مع سفير بلاده بالباخرة الملكية إلى مدينة أوستند آخر المدن البلجيكية.
0: لقد شعرنا في أثناء دراستنا لرحلة الجعيدي أن الكاتب لم يألو جهدا لنقل نشاطاته والوفد بلغة واضحة، ولو أنه استعمل أحيانا بعض الكلمات الدارجة للوصول إلى غرضه.
1: الجميل يا شيماء أن رحالتنا كان يطرح العديد من الأسئلة إذا ما استوقفته أشياء غريبة، فنشعر أنه يجمع كل هذه المعلومات لغرض معين.
0: ولا ننكر أن هذا الأديب الفقيه والذكي تمكن من أن يقربنا من الوسط الذي عاش فيه أثناء الرحلة، وأن يزيد من تشويقنا أكثر فأكثر إلى الغوص في سطور كتابه إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار.
1: وهذا ما سنتابعه بالطبع في رحلته إلى إنجلترا وإيطاليا في يوم غد بإذن الله.
0: ومع الرحالة إدريس الجعيدي السلوي، نلتقي غدا
1: ودائما ضمن برنامج أدب الرحلات.
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

رئيس الوزراء يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دونم ويوجه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل المستشفى البادية الشمالية. الملكية الأردنية والخطوط الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي. إدارية الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية كما ورد من النواب الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وزير التربية يوجه رسالة للميدان التربوي مع بدء العام الدراسي الجديد وتوجه أكثر من 2 مليون طالب وطالبة لمدارسهم. انطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني ما يسهم في رفع جودة التعليم في الأردن وتوفير نقل آمن للطلبة. القبول الموحد يغلق طلبات البكالوريوس ويمدد سداد الرسوم حتى عصر اليوم. الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيرة على سيارة مدنية في ريف دمشق والتفجير الإرهابي بحافلة ركاب لقوى الأمن الداخلي بسوريا. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة واستمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. إيران تلوح بالنووي وسط توجه أمريكي لتجديد العقوبات الاقتصادية عليها. محلياً المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. وأخيراً يكون الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. اسمحوا لي بداية أن أرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ومن المراقب الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، من السوشيال ميديا الزميل رأفت الإقطامي، ويسعد معكم لهذا اليوم بكل المحبة والأمل زين بشابشا على الجبور وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعينا الكرام، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، ينظم ديوان المحاسبة بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة احتفالا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس هذه المنظمة. ويأتي اختيار الأردن لتنظيم هذا الحدث نظرا لمكانته الدولية في هذا المجال. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف عطوفة الدكتور راضي الحمدين رئيس ديوان المحاسبة. صباح الخير عطوفتك.
1: صباح النور،
0: نشكر تواصلك يا سيدي.
1: الله يسعدك.
0: وبداية دعنا نتعرف على المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، أهم الأهداف والمهام وطبيعة العلاقة ما بينها وبين ديوان المحاسبة الأردني. نعم يا سيدي.
1: أخي الكريم، شكرا جزيلا لهذا اللقاء، وتحياتي إلى كل السادة المستمعين.
0: حياكم الله.
1: المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تسمى الأرب والصاعي، هي الإطار المهني العربي اللي بيجمع أجهزة الرقابة العليا للمالية والمحاسبة في الدول العربية.
0: نعم.
1: طبعا هاي المنظمة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين هذه الأجهزة، طبعا بهدف المساهمة بتطوير منظومة الرقابة على المال العام وحماية المال العام. تاريخيا هاي المنظمة تأسست سنة 1976، تضم بعضويتها حاليا 22 دولة عربية. دورها المهم بإطار الرقابة يتمركز حوالين تطوير الممارسات والمعايير المهنية في مجال الرقابة المالية، بناء قدرات العاملين في الأجهزة الرقابية من خلال التدريب والتأهيل، وبالتأكيد تعزيز استقلالية الأجهزة للرقابة ورفع كفاءتها وتبادل التجارب والخبرات في مجال التطبيق المالي، تطبيق الأداء والرقابة على الالتزام. هم هذولا يعني الثلاث أنواع من التطبيق اللي أصلا موجودين بالمعايير الدولية.
0: نعم.
1: سألتني عن طبيعة العلاقة بين المنظمة وديوان المحاسبة الأردني. طبعا ديوان المحاسبة عضو فعال بالمنظمة منذ تأسيسها، ويرتبط بعلاقة استراتيجية فعالة مع المنظمة باعتباره أحد الأجهزة العربية في الرقابة بشكل فعال، يشارك في أنشطة وبرامج يسهم في تطوير العمل الرقابي العربي، تبادل خبرات تجارب ناجحة من خلال عضويته بالعديد من اللجان التابعة للمنظمة، وهي حصريا لجان الإصدارات المهنية، لجنة تنمية المهارات، ولجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات.
0: نعم.
1: احنا بتجربتنا الثرية بالأردن نشارك المنطقة العربية بتجاربنا من خلال طبعا العديد من الدورات ورش العمل اللي يعني بيشارك فيها مع مجلس العمل العربي.
0: نعم. ونذهب للحديث عن دوركم في تنظيم احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس هذه المنظمة وأهم الفعاليات المقامة في هذا الإطار يا سيدي.
1: تسلم. طبعا هاي احتفالية مهمة، يمثل اختيار الأردن لاستضافة الاحتفالية بمناسبة مرور 50 عام على تأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تقدير للدور المحوري اللي بيقوم فيه ديوان المحاسبة الأردني على المستوى العربي. شكلت هذه المناسبة محطة تاريخية مهمة، طبعا استعرضنا فيها مسيرة 5 عقود من التعاون العربي في الرقابة المالية وتقييم الإنجازات، رسم توجهات مستقبلية تتناسب مع التطورات المتسارعة في بيئة العمل الرقابي على رأسها طبعا التكنولوجيا، تطورات في الحوكمة وإدارة المخاطر. الفعاليات شملت اجتماعات ثنائية نتج عنها توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الأجهزة الرقابة في الدول الأعضاء، ندوات علمية متخصصة حكينا فيها عن الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التكنولوجية في التدقيق والرقابة المالية بكل تأكيد، بالإضافة لتستنونز اللي هي الشهادات اللي تيجي من المنظمات الدولية حول علاقة يعني منظمات الرقابة العربية بالأجهزة النظيرة أو المنظمات النظيرة زي الأسيوي، المنظمة الأسيوية والمنظمة الأوروبية بكل تأكيد. طبعا ديوان المحاسبة ساعة من خلال الاستضافة لتقديم نموذج يعكس يعني حالة التطور المؤسسي والمهني للعمل الرقابي والمساءلة بالأردن والحالة الديمقراطية اللي بتعيشها الأردن بكل تأكيد.
0: نعم. وبرأيك أين ترى الأردن من خلال ديوان المحاسبة على الخارطة الدولية في الرقابة المالية والمحاسبية، خاصة بعد دخول الأدوات الرقمية والذكية؟
1: هذا سؤال كبير ومهم.
0: الله يخليك.
1: الله يسلمك. بكل تأكيد ديوان المحاسبة استطاع خلال مسيرته الطويلة أن يعزز مكانته كأحد الأجهزة العليا للرقابة المالية وبالذات في المنطقة. طبعا الجهاز الحمد لله اليوم بشهر 4 الجاي راح يكون عمره 75 سنة، فهو
0: ما شاء الله
1: جهاز من أعرق أجهزة الدولة، بيعمل وفق منهجية مطورة مستمرة تذهب إلى مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة والتدقيق من خلال توظيف التكنولوجيا، تبني المعايير الدولية وأفضل الممارسات بكل تأكيد.
0: نعم.
1: وإحنا ركزنا خلال يعني السنوات الأخيرة بديوان المحاسبة على التحول الرقمي، لأنه هذا أبرز محور بالنسبة لنا في العمل الرقابي واللي سألته يعني حضرتك قديش بمثل تحدي بالنسبة لنا.
0: نعم.
1: فتبرز بي أكثر من قضية، لكن تحليل بيانات ضخمة مين بالمالية بسرعة ودقة، وتكشف فيها يعني إذا كان فيها deficiencies خلينا نحكي، أو يعني فروقات، أو خلينا نحكي مسائل بحاجة للتمحيص أكثر. تعزيز الرقابة مبنية على المخاطر، كيف ممكن نخلي رقابتنا مبنية على الأماكن اللي فيها خطر أكثر أو فيها ريسك على إدارة موارد الدولة بشكل أكبر.
0: نعم.
1: كيف ممكن نتمكن من الكشف المبكر عن مؤشرات عدم الالتزام، مواطن هدر المال، ضعف الأنظمة، وكذلك تحسين جودة التقارير الرقابية من خلال يعني دورها في دعم اتخاذ القرار.
0: نعم.
1: تقدم معلومة تكون هاي المعلومة فريش تساعد متخذ القرار كمسؤول بحسن إدارة موارد الدولة. طبعا احنا كدولة نطلع التكنولوجيا باعتبارها يعني أداة تعزيز كفاءة الرقابة.
0: نعم.
1: طبعا نستقي من رؤى جلالة الملك ومتابعة سمو ولي العهد بتكنولوجيا المستقبل العديد من الحلول باختصار من أجل دعم ممارسات التدقيق في البلد، بحيث أن فعلا نضيف قيمة للقطاع العام ونخلي التدقيق فعلا يؤشر على أبرز أماكن الخلل، مساعدة مؤسسات الدولة بالإصلاح بما يؤثر إيجابا على حياة الناس ورضا المواطن بكل تأكيد، وثقة هذا المواطن بمؤسسات الدولة.
0: نعم.
1: بكل تأكيد.
0: نعم. وبرأيك أهم التحديات التي تقف أمام العمل الرقابي والمحاسبي الوطني، هل لكم من توصيات للجهات المعنية، للحكومة، للقطاع الخاص وهو شريك، أو حتى المواطن وهو جزء من هذه العملية؟
1: بكل تأكيد يعني إحنا اليوم الحمد لله بديوان المحاسبة الباب مفتوح مع مؤسسات الدولة المختلفة، الشركات المملوكة للحكومة والجهات اللي إحنا بندقق عليها، بالإضافة للمنظمات المهنية ومؤسسات القطاع الخاص، في سبيل التأثير على يعني الحالة العامة للاقتصاد بطريقة إيجابية بكل تأكيد، وزيادة ثقة القطاع الخاص بمؤسسات الدولة. أبرز التحديات اللي ممكن نحكي فيها بهذا الإطار طبعا بكل تأكيد الحاجة لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، تعزيز الثقة أو يعني مؤسسات الدولة من خلال تعزيز ثقافة الحوكمة والشفافية والمساءلة، هي بتخلي الناس تثق أكثر في مؤسسات الدولة. الشغلة الثانية بناء القدرات، التركيز على تطوير مهارات قدرات الكوادر الرقابية والبشرية بشكل أساسي، طبعا هذا بيخدم القطاع الخاص والقطاع العام.
0: نعم.
1: من خلال يعني تبني كذلك أبرز أو أفضل الممارسات الدولية، تبني المعايير الدولية، وهذا بيخلي الصورة طبعا بأعين الناس ومين اللي يعني شركائنا بالدول الصديقة والشقيقة أفضل بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: التوصيات اللي احنا بهذا الإطار حتى نتغلب على هاي التحديات، احنا بندعم مسار التحول الرقمي في المؤسسات العامة، ربط الأنظمة المالية من أجل تعزيز كفاءة الرقابة، الاستثمار أكثر بنقاط الرقابة والتدقيق الداخلي، تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية في إدارة المال العام، وبكل تأكيد زيادة التعاون والتنسيق بين الجهات الوطنية ذات العلاقة، هذا مهم بالنسبة لنا، والتركيز على الرقابة الوقائية الاستباقية المبنية على تحليل المخاطر والتدقيق المستمر. هاي كليات الممارسات فضلة وإن شاء الله تستفيد منها مؤسساتنا في سبيل يعني إدارة موارد الدولة
0: إن شاء الله. وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل ماذا لديكم يا سيدي؟
1: الحمد لله يعني إحنا كديوان محاسبة قرأنا مسافة في إنجاز خطتنا الاستراتيجية، ورح نخلصها قبل وقتها بإذن الله
0: إن شاء الله،
1: يعني خلال الفترة القليلة القادمة. في المرحلة القادمة أو فيز 2 من الخطة الاستراتيجية عندنا أولويات، رح نكمل تطوير الأداء الرقابي في أفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تبني إصدارات جديدة بالمعايير الدولية، تعزيز استخدام التكنولوجيا، توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق على نطاق واسع جدا في الدولة، توسيع نطاق الرقابة المبنية على المخاطر وقياس الأثر العمل الرقابي، تطوير القدرات المهنية للمدققين من خلال برامج تدريب تأهيل مستمر وشهادات مهنية، الشراكات مع القطاع الخاص ومع الأجهزة الرقابية والدولية بكل تأكيد، ودعم جهود الديوان في تحسين الإدارة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة من خلال إدخال مفهوم تدقيق الأداء.
0: نعم.
1: طبعا هذا أفضل نوع من أنواع التدقيق اللي بيخلي يعني مؤسساتنا يعني على المحك فيما يتعلق بإدارة موارد الدولة والقرب للمواطن. في نهاية المطاف هذا الهدف الأساسي أن يبقى ديوان المحاسبة شريك فعال في مسيرة الإصلاح والتطوير.
0: نعم.
1: ويكون هناك رقابة تهدف إلى استخدامها كأداة لتحسين الأداء المؤسسي، تحقيق قيمة مضافة للمواطن والدولة، وبكل تأكيد رفع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتحسين الحالة الديمقراطية في المملكة.
0: نعم. عطوفة الدكتور راضي الحمدين رئيس ديوان المحاسبة، شكرا لكم على طيب التواصل. شكرا أيضا للأستاذ عطل سطول رئيس قسم الإعلام في ديوان المحاسبة على التواصل الإعلامي الدائم وتنسيق هذا اللقاء. نتشرف دائما بأن نكون معكم بلقاءات أخرى إن شاء الله للإطلالة أكثر على جهود هذا الديوان، ديوان المحاسبة، فيما يقوم به من مهام طيبة تسعى إلى تحقيق الرؤية الملكية في مجال الإصلاح والتطوير الوطني. شكرا يا سيدي.
1: شكرا جزيلا.
0: حياكم.
1: العافية. شكرا. حياكم.

0: مستمعينا الكرام، نطل وإياكم اليوم على مبادرة أزرق التي أطلقتها مؤسسة عبد الحميد شومان بعد أن مضى عليها قرابة العام، والمعنية بتوسيع دائرة المعرفة عربيا في مجالات مختلفة وباللغة العربية الفصحى. لأهمية هذه الجائزة وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة فرح عيشة، مدير الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة عبد الحميد شومان. أستاذة فرح، صباح الخير.
1: صباح الخير مهندس عالم، شكرا كثير على الاستضافة، وصباح الخير لكل المستمعين.
0: صباح الورد يا سيدتي. وبداية، ما هي أهمية وأهداف هذه المنصة؟ ماذا تقدم أيضا؟
1: هلأ زي ما تفضلت، منصة أزرق هي مبادرة رقمية أطلقتها مؤسسة عبد الحميد شومان، طبعا هي لتعزيز حضور المعرفة والثقافة العربية بالفضاء الرقمي. نحن بالمؤسسة بنآمن أن المعرفة لازم تكون قريبة من الناس ومتاحة لهم بالطرق طبعا بفضلوها، وهذا نحن عم نطبقه.

0: الشباب من خلال برامجنا، بس منصة أزرق إجت كمبادرة رقمية. المنصة طبعاً نحن بنقدم من خلالها محتوى بالشيء الأساسي من خلال فيديوهات،
1: نعم،
0: بودكاست، مقالات، نشرات، وأكيد مجموعة متنوعة من الأدب يعني بمواضيع مختلفة.
1: نعم.

0: إجابة للحاجة لتعزيز حضور محتوى عربي في الفضاء الرقمي بشكل الأساس، وأكيد بدنا نوفر مصادر موثوقة للمعلومات والمعرفة مشان نوصل لجمهور أوسع، خصوصا طبعا فئة الشباب. طبعا هذه الأسباب كلها بتنسجم مع رسالة المؤسسة، مؤسسة عبد الحميد شومان، أنه ندعم دعم المعرفة والثقافة العربية وتكون متاحة للجميع.
1: نعم، كيف استطاعت هذه المنصة العمل على جذب الشباب الذين شغلتهم لغات الإنترنت كالعربيزي والكلمات المختصرة، خاصة أن هذه المنصة جاءت باللغة العربية الفصحى وليس اللغة البيضاء والعامية أيضا؟
0: أكيد. هلأ نحن في العصر الرقمي اللي عايشينه، المحتوى متوفر وفي محتوى كتير مشتت وترفيهي، وأكيد ما بكون سهل إنه نجذب الشباب لمنصة لغة عربية فصحى. بالإضافة نحن ما بنشوف إنه التحدي باللغة العربية الفصحى نفسها، هي بطريقة التقديم لإلها. فاشتغلنا واعتمدنا على السرد القصصي في المحتوى، الفيديوهات القصيرة، البودكاست، ضيوف مميزين، مواضيع مختصة، وحتى تصاميم وتصوير بطريقة كتير جذابة. وهاي الأدوات هي اللي رح تجذب الشباب للمنصة والمحتوى اللي رح نقدمه، وأكيد رح تخليهم يتقبلوا اللغة السليمة الفصحى زي ما تقبلوا بشكل سابق لغة الإنترنت والاختصارات وحتى أنه استعملوها.
1: نعم، المجالات المعرفية التي تغطيها هذه المنصة هل تخدم أيضا المكفوفين وضعاف البصر؟
0: حلو السؤال. هلأ المنصة أكيد بتخدم طبقة واسعة من المجتمع، ونحن عم نغطي طيف واسع من الموضوعات بالأدب والثقافة والفنون. يعني في عنا سلاسل كتبيولوجيا هي بتحكي عن الكتب، في عنا سلسلة قال الشاعر بتحكي عن الشعر العربي بس بطريقة شبابية، في عنا خفايا الأفلام متخصصة بال السينما، في عنا موسيقى ومدينة بنحكي عن كل مدينة كيف بتعزف المدينة، يعني بيروت، قاهرة، تونس، عمان. في عنا مسيرة، لقاءات مع علماء وباحثين عرب عم بيحكوا عن رحلتهم العلمية كاملة. في عنا رقمنة عن المصطلحات الرقمية بنحكي فيها، وبودكاست سين، وفي عنا نشرات طبعا شهرية، نشرة المختبر، نشرة الشاشة، نشرة العارف، كل نشرة هاي مختصة بموضوع معين. طبعا هذا المحتوى كله المتوفر للمنصة والضيوف اللي عم نستضيفهم نحن محظوظين انه هم اصلا ضيوف المؤسسة، ومحتوى ال 12 برنامج اللي بديره داخل المؤسسة واللي بيستهدف كل المجتمع. بس نحن عملنا على توظيف هاي المحتوى ليصير على منصة رقمية. هلا بالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر، فالمؤسسة عبد الحميد شومان هي دائما تحرص انه نتيح المعرفة للجميع ونهيئ خدماتها ومرافقها لتكون أكثر شمولية، يعني في المكتبات وبالأفرع الستة الموجودين كلها مهيئة لذوي الإعاقة. وطبعا من هاي المنطلق تبعت المؤسسة أكيد منصة أزرق هي بتقدم محتوى صوتي وبودكاست، هاي بتمكن المكفوفين وضعاف البصر للوصول لهاي المعرفة، وهو المحتوى نفسه المصور موجود على البودكاست.
1: نعم، طبيعة التغذية الراجعة من هذه المنصة حتى الآن؟
0: هلا الحمد لله التغذية الراجعة كانت كتير مشجعة، يعني شفنا في اهتمام كتير من الجمهور بالمحتوى. والإشي الأحلى إنه من بداية إطلاق هاي المنصة شفنا كتير طلب من الكتاب، من باحثين، صناع محتوى، إنه بدهم ينضموا لهي المنصة وبدهم يضيفوا، يعني في عندهم أفكار عم بضلهم يشاركونا. نحن لسه ما فتحنا باب المشاركة مع المهتمين، بس هذا موجود من ضمن الخطة. بس هي كانت البداية أول سنة واللي هو الإطلاق، وإنه نشوف كيف ردات الفعل ونشوف كيف المؤشرات، يعني بالنسبة لنا كتير مهمة لأن هي بتأكد لنا إنه في حاجة حقيقية للمنصة للموضوع معين، فعلى هذا التوجه يعني نشتغل.
1: هل يلزم المستخدم لهذه المنصة تسجيل أو عمل حساب على هذه المنصة أم أنها متاحة بشكل مباشر؟
0: ابدا، هي هلا نحن ما نحكي المنصه، المحتوى المرئي موجود على يوتيوب. النشرات هو بس بده اشتراك، يعني مجاني، هو اشتراك في النشره بس يحط البريد تبعه وبصير انه ينبعث له. والبودكاست برضه موجود على منصات المحتوى الصوتي بشكل مجاني. وطبعا هذا جزء من مؤسسه الحميد شومان، انه كل فعالياتها للكبار وللاطفال للباحثين كلها مجانيه.
1: واخيرا وليس اخرا، على اجنده العمل في الفتره القادمه ماذا لديكم؟
0: حابين أكيد نوسع المحتوى اللي عم نقدمه نحن بالسنة الأولى

0: هلا أطلقنا 6 فلافل وهلا بدنا نوسع أكثر وبدنا نستضيف ونستقطب كثير من الكتاب الباحثين المبدعين، وأكيد بدنا نوصل هاي المنصة عالميا، يعني مش بس عربيا. نعم. بدنا توصل عالميا وتوصل لكل يعني متحدث باللغة العربية.
1: نعم إن شاء الله. نسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات وإنجازات وأفكار مبدعة وريادية وقيادية. أود أن أشكرك الأستاذة فرح عيشة، مدير الاتصال والعلاقات العامة في مؤسسة عبد الحميد شومان. شكرا لكم على طيب التواصل وهذه الإطلالة المليئة بالعمل والأمل والإنجاز. شكرا يا سيدتي.
0: شكرا كثير. شكرا كثير.

مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد عبر برنامج نوافذ، ونتابع معكم هذه الفقرات وهذه اللقاءات من برنامج نوافذ. نعم، دائما وأبدا يهتم برنامج نوافذ بالعديد من الفعاليات الموجودة في الأردن، ونحاول قدر المستطاع أن نكون في أو حاضرين في لغة الإنجاز ولغة العطاء في هذا الوطن العزيز من خلال نخبة من الشخصيات التي نسعد دائما بأن نتواصل معها للإطلالة أكثر على إنجاز هذه المؤسسات وإنجاز هذه الشخصيات البارزة وهذه الأيدي الناعمة والأيدي الشبابية، إنجاز التعبير أيضا، التي تسعى إلى أن يقوم الوطن ويلبي نداء الملك في أن يكون الأردن دائما أولا وأولا وأولا.

0: مستمعينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذة دعاء النجار، مشرف مشروع في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، للحديث عن موضوع مهم، وهو إطلاق أو مشاركة 80 شابا وشابة يطورون طبعا 24 لعبة إلكترونية في تحدي زنقة الألعاب 2026. أستاذة دعاء، صباح الخير.
1: أهلا، صباح الخير مهندس.
0: حياكم الله، نشكر تواصلك يا سيدتي.
1: بالعكس، شكرا لكم.

0: بداية دعينا نتعرف على زنقة الألعاب 2026، الفكرة، الأهداف وآلية التحدي والمدة أيضا. نعم يا سيدتي.
1: زنقة الألعاب هي فعالية عربية غير ربحية لتطوير الألعاب، بتجمع مطوري الألعاب من مختلف أنحاء الوطن العربي في بيئة تنافسية. فكرتها عبارة عن تحدي بين مشاركين ليطوروا لعبة كاملة خلال فترة زمنية وهي 72 ساعة. طبعا يتم الإعلان عن الثيم وموضوع اللعبة بداية التحدي، وكان السنة هذا الثيم عن الأحلام، دريم.
0: نعم.
1: الهدف منها كان المنافسة، ما كان بس المنافسة، منح الشباب تجربة عملية حقيقية لتطوير مهاراتهم في البرمجة والتصميم، وبالإضافة للأصوات وكتابة قصة اللعبة، وبناء شبكات تواصل مع مطوري الألعاب العرب وتشجيعهم على الاستثمار بهذا المجال. مختبر الألعاب استضاف الفعالية على مدار 3 أيام من خلال فروع المختبر الأربعة اللي هي عمان والزرقاء والعقبة وإربد، واللي شارك فيها زي ما تفضلت 8 مشارك ومشاركة.
0: نعم. ماذا عن طبيعة المشاركة الأردنية في هذا الحدث؟
1: المشاركة الأردنية بصراحة كانت مميزة من حيث التنوع والحضور، زي ما حكينا شارك فيها 8 مشارك ومشاركة من الفروع الأربعة للمختبر. كانت موزعة بين 64 شاب و 16 شابة، اتمكنوا من تطوير وتسليم 24 لعبة كاملة. أهمية المشاركة الأردنية إجت من أن الألعاب اللي بيطوروها المشاركين ما كانت مخصصة للتنافس المحلي بس، تم رفعها على صفحة أو منصة الفعالية العربية، وهي الآن متاحة للتجربة والتقييم على مستوى الوطن العربي وليس على مستوى المحلي.
0: أهم الأفكار والمواهب والمهارات التي ظهرت خلال هذا التحدي، أيضا دور مختبر الألعاب في هذا الإطار.
1: بعتقد أنه أهم ما تم اكتشافه بمثل هاي التحديات هو التنوع بالأفكار المطروحة وقدرات الشباب. بنشوف مجموعة منهم عندهم مواهب بالبرمجة وتصميم الألعاب، ومواهب تانية في الرسوم المتحركة وكتابة قصة اللعبة، وتحويل هاي الأفكار إلى ألعاب إلكترونية. التحدي تحديدا بيعطي الشباب فرصة لاختبار هاي المهارات في بيئة عملية تحت ضغط وقت، بالإضافة إنه الشباب بتمكنوا بالآخر من تطوير 24 لعبة متكاملة. وهذا بحد ذاته مؤشر على قدرتهم على تحويل أفكار إلى منتجات رقمية بفترة زمنية قصيرة. دور المختبر بتمثل بتوفير مساحة وبيئة اللي بتمكن الشباب من التعلم والتجربة والعمل الجماعي والمشاركة بمثل هاي الفعاليات، وهذا كله بيساعد على اكتشاف المواهب وتشجيعهم على الاستمرار والتطور.
0: نعم. وبرأيك كيف تقرأين واقع فرص العمل في الألعاب الإلكترونية والمبنية على العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي، وأيضا ماذا عن التقنيات الناشئة في هذا الإطار؟
1: قطاع الألعاب الإلكترونية اليوم جزء مهم من الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية. وهو بمثل فرصة للعمل ما بتقتصر على وظيفة مطور ألعاب بس، أصبحت بتشمل مجموعة أوسع من المتخصصات مثل البرمجة، تصميم الألعاب، في عندك كمان تخصصات بالرسوم والتحريك لهاي الرسومات، بكتابة قصة اللعبة والصوت، إلى جانب المجالات المرتبطة طبعا بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. التطور المتسارع بالذكاء الاصطناعي حول طريقة تطوير الألعاب وإنتاج المحتوى الرقمي، ووفر للشباب أدوات وتقنيات جديدة يمكن بتمكنهم وبتساعدهم على تطوير أفكارهم بشكل أسرع ومبتكر. هذا الإشي طبعا بيخلق فرص، وبنفس الوقت بيتطلب من الشباب تطوير مهاراتهم باستمرار حتى يقدر يواكبوا هاي التكنولوجيا الحديثة. وإحنا من خلال مختبر الألعاب بنركز طبعا على أنه تكون تجربة الشباب عملية، ما بتقتصر فقط بس على أنه تعلم التكنولوجيا. تتمثل أنه بنعلمهم أكثر وكيف يستخدموها ويوظفوها بمشاريعهم وألعابهم الحقيقية. بعتقد أنه الفرصة موجودة بشكل كبير، لكنه الاستفادة منها بتعتمد على قدرة الشباب إنهم حابين يتعلموا أشياء جديدة. التعلم المستمر وتجربة التقنيات الجديدة هو الأهم. تحويل المعرفة والمهارات إلى منتجات ومشاريع قابلة للتطوير.
0: تحدثت عن ضرورة امتلاك

0: المهارات، كيف الآن يمكن أو أهم المهارات التي يحتاجها الشباب لتطويرها لمواكبة سوق العمل، للاطلاع أكثر على التجارب الناجحة على مستوى دولي، للاستفادة من كل هذه المعلومات وكل هذه الطرق والأدوات لإيجاد فرصة العمل، وأيضا مواكبة لغة المستقبل، وخاصة أن الألعاب يعني جزء منها ينطبق أو يندرج تحت موضوع التعليم تحت الترفيه؟ نعم
1: فعليا مثل ما حكيت انه اهم مهاره هي القدره على التعلم المستمر والتكيف مع التغيير. التكنولوجيا بتتطور بشكل سريع، لازم احنا نواكب هاي التطور اللي بيصير مع التكنولوجيا.
0: نعم.
1: بالتوازي مع المهارات التقنيه طبعا مثل البرمجه والتصميم وتطوير الالعاب، بيحتاج الشباب الى عده مهارات للعمل، منها العمل ضمن الفريق الواحد واداره الوقت وحل المشكلات، بالإضافة إلى تحويل الأفكار إلى منتجات.
0: نعم. أين ترين الأردن على صعيد المنافسة العربية مع مطوري الألعاب؟
1: بصراحة الأردن يمتلك مقومات قوية تؤهله ليكون جزء مهم من صناعة الألعاب على مستوى الوطن العربي، وخاصة في مجالات تطوير المواهب وبناء المهارات والابتكار. الأردن من أوائل الدول في المنطقة اللي اهتمت بتطوير الألعاب، قطاع الألعاب بشكل عام. أنشأ مختبر الألعاب من سنة 2011، وإحنا من السباقين بهاي الرؤية بناء على توجيهات جلالة سيدنا. وهنا بدوره ساهم على مدار السنوات الماضية المختبر الألعاب على تطوير وتدريب آلاف الشباب وتطوير مهاراتهم، فتح مجال كبير أمام الشباب للتواصل مع شركات وخبرات محلية وعربية.
0: نعم. ونذهب للحديث عن دور صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في تمكين الشباب ودعم المشاريع والمهارات التقنية والإبداعية أيضا.
1: طبعا مختبر الألعاب هو أحد مبادرات صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية. يأتي دوره في تمكين الشباب وتوفير بيئة بتساعدهم على تطوير مهاراتهم التقنية والإبداعية وتطبيق العملي إلها. مع تطور التكنولوجيا حاليا يتم تطوير دور عمل المختبر ليس فقط بتركيز على الألعاب، وأصبح هناك اهتمام أوسع بالتقنيات الناشئة والمجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي. الهدف في النهاية أنه نمنح الشباب الأدوات والمهارات والبيئة اللي بتساعدهم على حتى يحولوا أفكارهم إلى مشاريع وفرص حقيقية.
0: ونذهب للحديث عن الخطط المستقبلية لمختبر الألعاب والفرص القادمة والمتاحة للشباب في المستقبل.
1: مثل ما حكيت من شوي أنه العمل على تطوير دور المختبر بتوسيع نطاق عمله في مجال التقنيات الناشئة، وهذا التوسع بتناسب مع التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا. وبنركز دائما على توفير المزيد من الفرص للتعلم والتطبيق والمشاركة في التحديات والفعاليات. وطبعا احنا نطمح من خلال تجربة الشباب في المختبر انها تكون رحلة متكاملة تبدأ بالتعليم التطبيق والمشاركة بهاي التحديات، وصولا الى انهم يعملوا ويطوروا مشاريعهم وألعابهم اللي بيقدروا يعرضوها ويشاركوها مع الآخرين.
0: خاصة أن مختبر الألعاب يعني ومن خلال صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية هو عبارة عن بوابة أيضا للعالم الرقمي من خلال الاطلاع على الشركات الكبرى والبرمجيات المختلفة التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي واستخدامها في الألعاب والتقنيات التي تساعد على حل المشكلات. وبالأساس هي فكرة تقوم على استخدام كل الأدوات المتاحة من خلال الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري لحل المشكلات وتنمية هذه المهارة لدى الشباب. لغة المستقبل هي لغة حل المشكلات بكافة الأدوات المتاحة، خاصة أن هناك تحديات مستقبلية يعني يجب أن يكون الشباب بشكل عام محصنين بهذه المهارات للتغلب عليها وإيجاد الحلول. رسالة من خلالكم للشباب المهتمين بصناعة الألعاب والتقنيات الحديثة، وأيضا من أين يجب أن يبدأوا؟ ما هي آلية تطوير الذات في هذا المجال، خاصة أن بعض الشباب يتخرج من الجامعة لا يجد نقطة البداية الفعلية في سوق العمل أو في التدريب المتاح، ربما يجد معلومات كثيرة لكن لا يعرف أين نقطة البداية.
1: صحيح، رسالتنا أنه الشباب أنه يبدو، ما يستنوا يكونوا محترفين لحتى يبدو، يختاروا المجال اللي هم بيهتموا فيه ويبدوا يتعلموا أساسياته، وبعدها ينتقلوا للتطبيق. التحديات والفعاليات اللي احنا بنحب نشارك فيها الطلاب والشباب بتخلي عندهم روح العمل، وبيجربوا بيكونوا بيخوضوا تجربة عملية وبتعلموا منها أشياء ما بيقدروا يتعلموها ويكتسبوها من الجانب النظري لحاله.
0: نعم.
1: زنقة الألعاب مثال على هذا الإشي. خلال 72 ساعة قدروا الشباب يحولوا فكرة معلنة في بداية التحدي إلى لعبة مكتملة الجوانب يتم رفعها وتجربتها وتقييمها على مستوى الوطن العربي. الأهم من هذا كله إنه الشباب ما يخاف.
0: نعم.
1: ما يخاف من البدايات البسيطة. اللعبة الأولى يمكن ما تكون الأفضل بالنسبة لإلهم إذا دخلوا بهذا المجال، ولكنها تعتبر مشروع ورح يخوضوا من خلاله تحديات. هاي التحديات رح تكون خطوة إضافية لبناء مهاراتهم وخبراتهم والارتكاز على مسارهم المهني.
0: نعم نعم. وأيضا يمكن التواصل مع مختبر الألعاب الأردني للاطلاع على التجارب، للاطلاع على الفعاليات المختلفة، للاستفادة من آراء المستشارين البرمجيين في هذا المختبر المهم جدا والرائد والذي يلبي الرؤية الملكية في مجال المهارات الرقمية. فيمكن الاستفادة من المهارات، يمكن التواصل أيضا من أو من خلال هذا المختبر مع الأشخاص والشباب الذين تمكنوا من إيجاد نقطة البداية، إيجاد برمجيات جديدة، استخدام الذكاء الاصطناعي في الألعاب والاستفادة من تجاربهم، وبالتالي تحقيق الهدف لو بلعبة صغيرة لكنها ستكون نواة لمشاريع أكبر وأكبر. وهذا طبعا ما نراهن عليه في الوعي الرقمي لدى الشباب ومدى تمكنهم ورغبتهم في الحصول على مهارات جديدة والاطلاع أكثر على ما يريد سوق العمل الرقمي فيما هو قادم. أود أن أشكرك حقيقة الأستاذة دعاء النجار، مشرف مشروع في صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، على هذه الإطلالة المليئة بالأمل والإنجاز. إنجاز. نسعد دائما أن نكون معكم في لقاءات قادمة في مسيرة العطاء والإنجاز. شكرا يا سيدي.
1: شكرا.
0: حياكم الله.

مستمعين الكرام، انطلقت مؤخرا فعاليات المؤتمر الاقتصادي 12 تحت شعار الاقتصاد الرقمي والحوكمة في ظل الذكاء الاصطناعي، وذلك بتنظيم من الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع وجامعة البتراء. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور سامر أرجوب، رئيس اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر. دكتور سامر،

0: صباح الخير.
1: صباح الخير يسعد صباحك.
0: حياكم الله يا سيدي ونشكر تواصلك.
1: لا.
0: بداية دعنا نتعرف على الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، النشأة والأهداف وماذا تقدم للمجتمع أيضا يا سيدي.
1: جمعية البحث العلمي للريادة والإبداع هي جمعية ثقافية وطنية غير ربحية تأسست في عام 1999 وهي مسجلة في وزارة الثقافة، وتضم في عضويتها نحو 400 عضو من الأكاديميين والمتخصصين ورجال الأعمال. تدار هذه الجمعية بجهود تطوعية، والهدف الرئيسي هو دعم البحث العلمي وربطه بالتنمية وتعزيز التواصل بين الباحثين وصناع القرار ونشر الوعي بأهمية البحث العلمي في المجتمع. إضافة يعني أبرز ما تقدمه هو المؤتمرات الوطنية الدورية، المجلة السنوية، بالإضافة المحاضرات والدورات التدريبية والمشاريع. نعم. الممولة سواء كان محليا أو إقليميا أو دوليا.
0: نذهب للحديث حول المؤتمر الاقتصادي 12 تحت هذا العنوان: الاقتصاد الرقمي والحوكمة في ظل الذكاء الاصطناعي، أهمية وأهداف هذا المؤتمر.
1: العنوان نفسه الرسالة.
0: نعم.
1: يعني نحن لا نتحدث عن طرف تقني، نحن نتحدث عن قرار أصبح حقيقة. تقديرات مؤخرة شركة برايس ووتر هاوس كوبرز، التقرير يتكلم أنه الذكاء الاصطناعي سوف يضيف تقريبا 16 تريليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، فهو حقيقة وأهميته كبيرة جدا.
0: نعم.
1: السؤال ليس هنا هل لن نلحق بذلك أم لا، لكن كيف نحوكم الـ AI أو الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لصالحنا. ومن هنا جاء المؤتمر ليجيب على سؤال جوهري، وهو كيف نحول الاقتصاد الرقمي إلى فرصة في الأردن، وكيف نتحول وننتقل للتبني والإنتاج في موضوع الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت ذاته كيف نحمي بياناتنا وسيادتنا الرقمية. فقناعتنا أن حوكمة الاقتصاد الرقمي لم تعد خيار تقني بل قرار سيادي واستثمار استراتيجي، فمن يملك بياناته هذه الأيام ويحسن حوكمتها يملك قراره ومستقبل. فهدفنا أن نخرج من هذا اللقاء برؤية وطنية وعلمية لا مجرد كلام نظري.
0: ماذا عن أهم فعاليات هذا المؤتمر؟ أهم المحاور والقضايا المطروحة على الطاولة من خلال المشاركين في هذا الحدث المهم؟
1: المؤتمر يجمع كثير من القادة، رجال الأعمال، أكاديميين، الخبراء. مواضيعه طبعا هي متنوعة لكن هي في محورين رئيسيين. المحور الأول يتناول الاقتصاد الرقمي، المفاهيم والنماذج والاتجاهات العالمية، واقعنا واقع الأردن الاقتصاد الرقمي.
0: نعم.
1: هل فعلا نحن حققنا تطور أو التقدم في الاقتصاد الرقمي مثل ما بدنا، أم لا يزال هناك فرص وتحديات؟ أيضا كيف سوف تتأثر هيكلة الاقتصاد وفقا لأدوات الذكاء الاصطناعي، التطور الذي يحدث، الروبوتكس، اقتصادات البيانات والمنصات الرقمية. نركز أيضا على أثر الذكاء الاصطناعي على سوق العمل ومخرجات التعليم ورأس المال، من التحول هيكلي في سوق العمل إلى أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والعمل. وما يميز المؤتمر يعني مثل ما ذكرت يجمع صانعي السياسات وقيادات القطاع الخاص والأكاديميين والخبراء التقنيين على طاولة واحدة، فالصورة عادة لا تكتمل إلا حين تلتقي المعرفة بالقرار.
0: نعم. أهم نتائج ومخرجات هذا المؤتمر سيدي؟
1: أهم توصياته، التوصية الأولى بدأت من تناولنا للتحديات، أن الأردن هو جاهز لتبني الذكاء الاصطناعي لكنه غير جاهز لإنتاجه. لابد أن نهتم في 4 نقاط: تحسين جودة البيانات في الأردن، عدم تشتتها، لابد من ترابطها حتى نستطيع انه احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي نستفيد منه. لا يوجد لدينا القدرة الكاملة لقدرات الحوسبة المتقدمة. ندعو أيضا أن يستكمل الأردن ما بدأه من رقمنة الخدمات الحكومية، بناء قواعد بيانات نظيفة ومترابطة المؤسسات. لابد من الإسراع في تنفيذ استراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، لأن الفجوة بين التخطيط والتنفيذ هي فعليا التحدي الحقيقي أمامنا. وسنعمل على إيصال هذه التوصيات إلى صانع القرار، فالمخرج الحقيقي يعني يقاس بأثر الأرض لا بعدد صفحاته.
0: وبرأيك ما هي أهم التحديات التي تقف أمام العلاقة المشتركة بين الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري في سوق العمل تحت مظلة الحوكمة؟ هل لكم من توصيات أيضا في هذا الإطار سيدي؟
1: نعم. بداية لابد من تطوير البنية التحتية الرقمية، ونحن يعني وجدنا وكانت من نتائج مؤتمرنا أن لا زال هناك حاجة لاستثمارات نوعية في الاقتصاد الرقمي. جودة البيانات، ربطها بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص. لابد من رفض المزيد من العلماء والكفاءات المتخصصة في هذا المجال، ويجب تحسين قدرات الحوسبة المتقدمة والأنظمة الحاسوبية القادرة تشغيل هذه التقنيات، كما أيضا لابد من الاستثمار الجاد في تدريب شباب.

0: مكتبنا على المهارات الرقمية الحقيقية، لأنه حاليا واضح أن هناك نقص في هذا المجال.
1: نعم.
0: وأعني تحديدا المهارات المطلوبة، علم البيانات وتحليلها، البرمجة وتطوير الحلول الذكية، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية، وأيضا التعامل الاحترافي مع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا أيضا ينقلنا أنه لابد من الاهتمام بالأطر التشريعية لكي تكون مرنة، تحمي البيانات والخصوصية دون أن نخنق الابتكار. وأخيرا الحوكمة يجب أن تخضع إلى حوكمة الخوارزميات لمعايير الشفافية والعدالة.
1: نعم.
0: فالتقنية نحن نعلم أنها أداة والإنسان هو الغاية.
1: نعم. على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم سيدي؟
0: عادة أولويتنا المباشرة بعد أي مؤتمر نقوم فيه أنه نحسن استثمار مخرجاته. لذلك حاليا نعمل على بلورة الوثيقة واضحة، سوف يتم إيصال الجهات المعنية وإلى من يحتاجها من صناع القرار، وسوف نقوم على نشرها على أوسع نطاق كي تسهم في الحوار الوطني. نعتقد لابد أن يكون هناك حوار وطني حول الاقتصاد الرقمي والحوكمة والاقتصاد الصناعي. الجمعية الأردنية للبحث العلمي ورياد الإبداع بطبيعتها مستمرة في سلسلة مؤتمراتها وفعالياتها الدورية التي تضع في كل دورة قضية وطنية على الطاولة. يعني ما بنختار مواضيع المؤتمر جزافا، نمشي نشوف القضية المهمة وبنتناولها في مؤتمرنا. أنا يمكن بنتهز الفرصة لأدعو مستمعيكم الكرام ومؤسساتنا الوطنية إلى متابعة أنشطة الجمعية والمشاركة فيها، فهذا جهد وطني جماعي وكل صوت فيه مسموع.
1: نعم، ونحن نضم صوتنا لصوتك طبعا في هذه الدعوة الطيبة لمتابعة نشاطات هذه الجمعية الرائدة. أود أن أشكرك الدكتور سامر أرجوب، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي 12 تحت شعار الاقتصاد الرقمي والحوكمة في ظل الذكاء الاصطناعي. شكرا لكم على طيب التواصل. شكرا أيضا للأستاذة لينا الحسن، مدير مكتب الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، على التواصل الإعلامي الدائم وتنسيق هذا اللقاء، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات. شكرا لكم يا سيدي.
0: شكرا لكم.
1: حياكم الله يا سيدي.

ومستمعينا الكرام، في مجال الوعي الرقمي نود أن نعطيكم بعضا من النصائح الهامة التي تساعد على حماية البيانات. لابد من الانتباه إلى عدم مشاركة البيانات الرقمية الشخصية مع الغرباء. حاول دائما تحديث برمجيات أجهزتك الذكية بشكل مستمر ومن مصادرها الموثوقة. استخدم كلمات سر قوية ومشكلة من حروف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام، ولا تربطها بتاريخ ميلادك أو أي بيانات موجودة على الهوية الشخصية أو جواز السفر بحيث يسهل الوصول إليها. فعل التحقق الثنائي بخطوتين، لا تعمد إلى

لا تخزين كلمات السر والمعلومات الهامة على هاتفك أو أجهزتك المختلفة. لا تحاول أن تسعى دائما إلى تنزيل أو تثبيت تطبيقات من مصادر مجهولة. حاول قدر المستطاع أن تربط هاتفك من خلال تطبيق بالبريد الإلكتروني الخاص بك في خطوة إيجاد الهاتف عن بعد في حال الضياع. لا تستخدم بريدك الإلكتروني الشخصي للعمل أو للدخول إلى مواقع مختلفة من هذه المتصفحات، ومواقع كثيرة تحتفظ بكلمات السر للأسف وبيانات الدخول. حاول الاطلاع دائما على النصائح الحديثة من المختصين. لا تحاول أن تجرب الكودات أو الرموز أو طرق مختلفة على الهاتف، لأن بعضا منها يعتبر جزء من فتح بوابة على هذا الهاتف أو هذا الجهاز بشكل عام، ليكون مخترقا من قبل العابثين في العالم الرقمي. دائما وأبدا نوافذ ترحب بكم، ترحب بكل إنجاز وطني في هذه الدولة العزيزة. الأردن أغلى ما نملك، والإنسان أغلى ما نملك أيضا. دائما وأبدا نسعد بتغطية هذه الفعاليات وتغطية الإنجازات في هذا الوطن العزيز. صباح الخير من عمان لكل مكان.

وشكرا لك غاندي حداد على اختيار هذه الأغنية. نود أن أشكركم مستمعين الكرام على طيب الاستماع، ولكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي والزميل غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنا، من السوشيال ميديا الزميل رأفت الإقطامي، وهذه أجمل تحية من زين بشابشة على الجبور وعالم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح حديقة المفرق الجديدة ويوجه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالي، ويفتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية. وزير التربية يوجه رسالة للميدان التربوي مع بدء العام الدراسي الجديد، وتوجه أكثر من 2 مليون طالب وطالبة لمدارسهم. انطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني ما يساهم

0: وفي رفع جودة التعليم في الأردن وتوفير نقل آمن للطلبة. القبول الموحد يغلق طلبات البكالوريوس ويمدد سداد الرسوم حتى عصر اليوم. الأردن يدين الاعتداء الإسرائيلي بمسيرة على سيارة مدنية في ريف دمشق والتفجير الإرهابي بحافلة ركاب لقوى الأمن الداخلي بسوريا. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة واستمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. إيران تلوح بالنووي وسط توجه أمريكي لتشديد العقوبات الاقتصادية عليها. محلياً المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. وأخيراً يكون الطقس صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم هنا عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وكالمعتاد اسمحوا لنا مستمعينا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي.

0: والشكر الموصول مستمعينا الكرام للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كرما لا أمرا تابعونا وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومباشرة المستمعين ومشاهدين دعونا نرحب باسمكم جميعا بضيفي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو داية. أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: يعطيك العافية أستاذ وفاء، شكرا للاستضافة والسلام وتحياتنا للمستمعين والمشاهدين.
0: نعم، إذن حديثنا اليوم مستمعينا الكرام رح نسلط الضوء فيه أكثر وأكثر حول دور شركة تطوير معان في هذه المحافظة ضمن مشوار طويل. نتحدث كيف هو واقع حال الاستثمارات وأنواعها، نشوف شو دور الشركة في إعداد الخطة والعدة من أجل زيادة الاستثمار لشركة نشأت منذ عام 2008. فأهلا وسهلا بك والحديث لك ضيفي الكريم.
1: يعطيك العافية ستي. الشركة كما أسلفتي تأسست بال2008 وهي إجت استجابة لرؤية جلالة الملك بال2007 لتأسيس منطقة معان التنموية، والهدف كان من هاي الرؤية اللي هي خلق فرص عمل في محافظة معان. فقامت الشركة منذ تأسيسها بالعمل على تأسيس عدة محاور. فإحنا المنطقة معان التنموية مكونة من عدة محاور، من خمسة محاور، في الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية والمجتمع السكني، بالإضافة لا عندك مركز تطوير المهارات، وآخر شيء اللي هي الواحة، وكانت تسمى واحة الحجاج. فهذول المحاور طبعا قد تكون شوي مختلفة عن بعض، لكن بنفس الوقت هي محاور تكاملية. الهدف منها خلق بيئة اقتصادية متنوعة وتكون مرنة بحسب الحاجة الاقتصادية والوضع الاقتصادي. والشركة قامت منذ تأسيسها طبعا بجذب استثمارات، وقبل ذلك بناء بنى تحتية في عدة محاور، وبرضو كان لها أدوار ريادية، من أهمها بخص بالذكر اللي هو موضوع الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة في المملكة، ومشروع المجمع الشمسي كتجربة ريادية، هاي كمان ممكن نحكي فيها شوي بزيادة، بس هاي بالنسبة لي بعتبرها إنجاز مش بس للشركة، هي إنجاز للوطن.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام تنوعت وتعددت هذه المشاريع، وبداية من الروضة الصناعية وصولا إلى ذلك التخصص أو تلك التخصصات الصناعية وتلك الأنشطة، وصولا إلى الحديث حول تلك المجمعات التي تعمل لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة. ويمكن أهم ميزة لهذه المدينة أنها قد قرأت الرسالة مبكرا وعملت على إنشاء العديد من هذه المشاريع على أرض محافظة معان. نتحدث أكثر وأكثر بأنه في هنالك مركز، والمركز أخذ على عاتقه يكون في هنالك تدريب لأبنائنا الشباب، يكسبهم مهارات يستطيعوا من خلالها إيجاد الفرصة المناسبة والملائمة لهم من خلال العديد من المواقع في هذه المحافظة. أعاود أو عودة على ذي بدء وهذه الاستثمارات، وأيضا بين فينة وأخرى هنالك العديد من الحوافز التي تطلقها الحكومات وأيضا أهل الاختصاص في الدولة الأردنية من أجل جذب الاستثمارات، من أجل الاستمرار في التنمية، لإيمانها اليقين بأن التنمية يجب أن تكون من قلب هذه المحافظة، وبالتالي هنالك نوع من العدالة يجب أن يشعر بها أبنائنا الشباب في هذه المحافظة.
1: ستي، دورنا بالأساس هو دور تنموي كشركة تطوير معان وتطويري، يعني

0: ثنتين مع بعض. الشق التنموي هو هدفه أنه خلق الفرصة أو فرص استثمارية ولخلق فرص عفوا لخلق فرص عمل في المحافظة عن طريق جذب الاستثمارات. وإحنا الدور التطويري طبعا أنك تخلق البيئة المناسبة للمستثمر، وكانت عن طريق أنك تعمل بنية تحتية صالحة ومستقطبة وبتسهل عملية المستثمر أو اللي بسموها رحلة المستثمر.
1: نعم.
0: وخلق البيئة التعاقدية والقانونية للجاذبة للمستثمر. المستثمر دائما يعني مثل ما بيحكوها بالعامي راس المال جبان، والمستثمر دائما بهمه يكون في بيئة حاضنة ومستقرة ومستدامة.
1: نعم.
0: فمن أجل تحقيق هاي البيئة أو تعزيز هاي البيئة جاءت زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنهاية شهر 5 للروضة الصناعية، وكانت توجيهاته للحكومة بمنح حوافز لمنطقة معان التنموية وتحديدا الروضة الصناعية.
1: نعم.
0: الحوافز تتمثل بشقين رئيسيات اللي هم دعم للكلف التشغيلية والكلف الرأسمالية. فأنت هان ضمنت أو سهلت العملية للمستثمر أنه إذا بده يبلش مشروع من ناحية كلف رأسمالية الكلفة راح تكون أقل.
1: نعم.
0: بيقدر يبلش المشروع بطريقة أسرع، ومن ناحية استمرارية واستدامة هذا المشروع فالكلف التشغيلية هي بتساعد المستثمر خلال أول 3 سنوات أو 5 سنوات حسب الحافز اللي بنحكي فيه أنه تدعم المستثمر حتى تخفف عليه الكلفة التشغيلية. فهاي طبعا إحنا شاكرين للحكومة.
1: نعم.
0: متمثلة طبعا برئاسة الحكومة ووزارة الاستثمار، وزارة الطاقة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كلياتهم صراحة ما قصروا وساعدونا في وضع هاي حزمة الحوافز بحيث أننا نقدر نطرحها ونسوقها للمستثمرين، نستقطب مستثمرين جدد بالإضافة للمستثمرين الحاليين اللي موجودين عندنا ممكن يستفيدوا من هاي الحوافز. فهاي كلياتها بتعزز البيئة الاستثمارية اللي موجودة عندنا.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، هي حوافز تأتي بالخير فيما يتعلق بالكلف الرأسمالية وأيضا الكلف التشغيلية، تضعها الحكومة وحتى شركة تطوير معان أمام المستثمرين من أجل الاستثمار وأيضا المشاركة بالعديد من أفكار ومشاريع تتواءم مع هذه المحافظة وفي هذه المنطقة الروضة الصناعية، والحديث أيضا عن تنوع لهذه الاستثمارات. هناك استثمارات أتت بالإيجاب فيما يتعلق بالاستثمار من الطاقة الشمسية، وبالتالي هذا يسجل في ملف الأردن فيما يتعلق في المشاريع الصديقة للبيئة، ويمكن هذا الموضوع يجعل من الأردن من أوائل الدول أو في مقدمة الدول التي استطاعت أن تعلن أين هي مشاريعها التي تستطيع أن تتكيف مع التغيرات المناخية وغيرها. لي أنا أتحدث أيضا ضيفي الكريم كإدارة لشركة تطوير معاً، ما هي السبل الطرق التي تنتهجونها أو تسلكوها من أجل الإعلان عن هذه الفرص؟ أنا أتساءل كيف يمكن لكم أن تخاطبوا تلك العقول بالحجة والبرهان الدليل الواضح كذلك أمام المستثمرين. أشرت أن صاحب رأس المال دائما يبحث على أنه ما يكون في هنالك مخاطرة كبيرة
0: صحيح.
1: في استثمار
0: أو صحيح.
1: نعم.
0: بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة، أنا مثل ما حكيت مشروع المجمع الشمسي الأول أعتبره إنجاز للوطن.
1: نعم.
0: لأنه هذا كان مشروع ريادي، قامت الشركة بال 2013 بالقيام بدراسات مع وكالة الفضاء الألمانية وغيرها من الجهات العالمية لدراسة موقع معان، وأثبتت تميزها على مستوى العالم من ناحية الطاقة الشمسية.
1: نعم.
0: طبعا إذا سمحتي لي بس أحكي فيها التفاصيل هاي، لأنه معان صراحة كمميزات من ناحية الطاقة الشمسية، ارتفاع معانها هاي معلومة في كتير ناس بتفاجئوا منها، إنه هي

0: بشكل عام مستوى ارتفاعها فوق سطح البحر فوق 1000 متر.
1: نعم.
0: فارتفاعها يعتبر عالي. طبيعة التربة، مع أنه إحنا في منطقة صحراوية، لكن موضوع الغبار على الألواح قليل جدا، نسبة الرطوبة متدنية، ففي كثير شغلات عوامل بتخلي الطاقة الشمسية عندنا ناجحة جدا، وفي ناس بيعتبروها من أحسن 5 مواقع في العالم من هاي الناحية. فإحنا درسنا هاي الأمور ووضعناها ضمن موضوع مشروع المجمع الشمسي الأول، واللي استقطبنا 9 مستثمرين. كلف المشروع أو قيمة الاستثمار بتصل 350 مليون دينار أردني. طبعا المشروع هذا في وقته كان مشروع ريادي والأول في المنطقة، لأنه بصدر سعة 165 ميجاوات من الكهرباء بغذيها للشبكة الوطنية. فهذا المشروع في وقته في 2016 لما تم افتتاحه من جلالة الملك كان مشروع ريادي وعلى مستوى المنطقة، وأعطى مجال كبير للأردن صراحة أنه يتميز في هذا المجال، واللي على أثرها صار في مشاريع للطاقة المتجددة في أكثر من منحة وأكثر من مكان. وهاي خبرة نادرة ومميزة وإحنا بنبني عليها. فتم تطوير أرض للمجمع الشمسي الثاني، وهو في يعني في سعة أكبر من بحدود 200 ميجاوات، وهذا إن شاء الله في بوادر خير إنه يصير المشروع بطريقة أو يعني طريقة ما إن شاء الله. فهو مشروع جدا مهم وشغالين عليه. فإحنا موضوع التسويق في هاي الناحية بهمنا أنه نوصل الصورة الحقيقية للمستثمر وللمهتمين في هذا المجال، لأنه عندنا الحمد لله في تجربة طيبة مميزة.
1: نعم.
0: وإحنا كشركة دورنا دائما أنه يعني نذلل العوائق أو التحديات.
1: نعم.
0: اللي ممكن المستثمر
1: يواجهها. نعم. إذن مستمعينا الكرام، يعني من خلال حديث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، نستشف بأن هنالك دراسات عميقة وأن هنالك عمل مضمون بكل معنى الكلمة لتلك المشاريع قبل أن تقام على أرض المدينة أو أرض أو الروضة الصناعية التابعة لشركة تطوير معان باعتبارها أنه المطور الرئيسي لهذه المنطقة. الحديث أكثر وأكثر بأنه نحن نرى بأم أعيننا تلك الألواح الشمسية التي تمتد ضمن مساحات شاسعة، لكن هنالك حقائق وهنالك أرقام وهنالك دراسات قدمت الدليل فيما يتعلق في نسبة السطوع وكذلك صفاء الجو وخلوه من الجزيئات العالقة، ويمكن هي تأثر على قدرة امتصاص هذه الألواح الشمسية أو الخلايا الشمسية للطاقة. الأمر أيضا فتح المجال أكثر للاستمرار في التوسع لمشاريع أخرى كالمجمع الشمسي الثاني وغيره، لكن أيضا لم تكتفي منطقة الروضة الصناعية بهذين المشروعين، إنما هنالك مشاريع أخرى ضيف الكريم تنوعت وتعددت، والأجمل من ذلك أنها اعتمدت على وجود مواد أولية في هذه المنطقة تعتبر يعني كبناء أو أنه شيء أساسي في عملية التصنيع.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: الجنوب بشكل عام طبعا غني بالموارد الطبيعية، وربنا أكرمنا في محافظة معان بوجود مادة السيليكا والكاولين.
1: نعم.
0: والفوسفات، وهاي من أهم المعادن اللي ممكن أن يتم استغلالها. بالنسبة لتحديدا لموضوع السيليكا،
1: نعم.
0: في عنا دراسات أولية على موضوع السيليكا وجودته ونسبة الصفاء تبعت السيليكا اللي موجودة في مناطقنا، وإحنا دائما بنحاول نفكر بكيف ممكن نربط الصناعات التحويلية أو بما يسمى مرات الصناعات اللاحقة. فكمثال موضوع الألواح الشمسية.
1: نعم.
0: إحنا منطقتنا متميزة بالطاقة بالإشعاع الشمسي، ففي دراسة مبدئية أنه كيف ممكن يجي مصنع مثلا يعمل ألواح الشمسية.

0: عرفتي هاي طبعا تخلق صناعات لاحقة متعددة.
1: نعم.
0: ومن أهم المواد اللي ممكن تدخل الألواح الشمسية اللي هي مادة السيليكا.
1: نعم.
0: يعني هي بتدخل باللي بسموها الويفرز، بتصفي جزء ضمن الألواح الشمسية
1: الألواح الشمسية
0: اللي
1: نعم.
0: بتمتص الطاقة الشمسية.

0: تكون الأمور واضحة. ما في أي مشروع طبعا تجاري ما يعني ما بخلى من المخاطر، هاي طبيعة التجارة أو الصناعة. لكن إحنا كمان مرة دورنا إنه نسهل هاي الأمور، نورجي المعلومات البيانات اللي عندنا بكل شفافية، ونشتغل معهم على إنه تكون يعني رحلتهم ميسرة قدر الإمكان.
1: نعم. طيب لي أنا أتساءل، رغم بعد المسافة إلا أن لكم دور في عملية جذب المستثمرين، الترويج للفرص الاستثمارية وبما فيها تلك الصناعات الوسيطة التي ترتبط بعديد من مشاريع كبرى ضمن الروضة الصناعية.
0: صحيح. أنا بس تعقيبا على المسافة، أنا دائما بحكي معان ملتقى طرق.
1: نعم.
0: وهي تاريخيا كذلك، فمن القوافل التجارية، قوافل الحج، معان كانت وما تزال حاضنة للحركة التجارية عبر المنطقة. فقد تكون في نظر البعض إنها شوية بعيدة، هي تبعد عن عمان ساعتين وشوي، ساعتين ونص.
1: نعم.
0: لكن موقعها جدا استراتيجي، احنا بعدنا عن العقبة تقريبا ساعة وربع.
1: نعم.
0: الحدود للسعودية، المملكة العربية السعودية، وأسواق الخليج بعيدا عنا ساعتين، العراق، الخط الرئيسي اللي يودي للعراق أبدا يعني على ملتقى هذه الطرق. فإحنا دائما بنركز على هاي المعلومة، لأنه المستثمر لازم يدرس السوق اللي متوجه عليه.
1: نعم.
0: فإحنا بنوفر بيئة مناسبة جدا ومنطقة استراتيجية جدا لقرب هاي المسافات.
1: نعم.
0: تحديدا. فإحنا دائما بنروج على هاي النقطة، بنثبت عليها، بنأكد عليها. دورنا طبعا إحنا حاليا في طور إن شاء الله إطلاق الهوية البصرية الجديدة لشركة تطوير معان، فشغالين على موقع جديد وهوية بصرية جديدة، بالإضافة إلى يعني خطة تسويق متكاملة، بحيث أنك نركز على المستثمر حسب المحور. لأنه أنا كمان حكيت لك في البداية عندنا خمس محاور، والمستثمرين بهاي المحاور مختلفين. يعني
1: نعم.
0: عندك الشق الصناعي، الشق السياحي أو الخدماتي، الشق السكني إلى آخره. فكل مستثمر الرسالة اللي بدها تصل له لازم تكون شوي مختلفة. اللي تجمعهم طبعا إنه إحنا كشركة تطوير معان بنوفر البيئة المناسبة، يعني بكل أريحية بنتعامل مع المستثمرين، دائما بنركز على رضاء المستثمرين عنا. والحمد لله إحنا كشركة كمطور رئيسي لمنطقة معان التنموية دائما عندنا من أعلى نسب رضا المستثمرين من ضمن المناطق التنموية الأخرى والمناطق الصناعية.
1: صحيح، المناطق الصناعية التسع وأيضا العديد من المناطق التنموية.
0: صحيح.
1: نعم، التي تعود بالنفع والفائدة، ويمكن أثرها أكثر وأكثر يأتي من خلال توليد فرص العمل. لي أنا أنتقل إلى جانب، ولو تكرمت علي مهندس محمد، بأنه هالبرنامج كان له وقفات رائعة جدا فيما يتعلق في سبيل معان والخير من أهل معان فيما يتعلق في رحلة سفر الحجاج. الحديث أكثر وأكثر بأنه لكم أن تتخيلوا بأنهم دائما يبحثوا عن سبل من أجل أن يكون الخير بوجوه الخير، وبالتالي السرية حتى يتم تقديم هذه الخدمة على أكمل وجه. ويمكن هالمنبر كان حاضر للحديث لأحد العاملين في هذا الموضوع. واحد الحجاج، والتي وجدناها بأنها برسالتها السامية قد وصلت إلى العالمية في العديد من المواقع التي أشارت بالبنان إلى تلك الخدمات التي تقدم للحاج في سفره. فنتحدث عن دور شركة تطوير أيضا معان فيما يتعلق في استقبال الحجاج، الخدمات يعني، وما أجملها من نفحات في ظل هذه الرحلة.
0: معذرة أنا التالي هلقاحة بس ستي الواحة. هدفها الأساسي والأسمى خدمة ضيوف الرحمن.
1: نعم.
0: وهذا مربوط بإرث وتاريخ معان على مدى العصور، من تقديم الواجب لضيوف الرحمن والقيام على

0: يلزم من راحة الحجاج أثناء سفرهم. طبعا يعني لما تفكري فيها قبل 100 سنة بيجوا على الجمال بيجوا على القوافل، الوقت الحالي بيجوا في الباصات. فالزمن تغير، ظروف تغيرت، لكن توقعات الناس كمان تغيرت. يعني بهمهم الراحة، خلنا نحكي بمستوى أعلى. وإحنا الواحة بالأساس انعملت كموقع لتفويج الحافلات. فالباصات بيجوا شيكوا عليهم، تأكدوا أن أمورهم سليمة. بعدين بيكملوا إلى الحدود السعودية. خلال هاي الفترة أثناء بشيكوا على الباصات، الحجاج مرات بضلوا عندنا نص ساعة ساعتين، مرات أكثر. يعني سقف التوقعات عند الناس تغير، بطل إنه يعني بس بده يضلوا قاعد. فإحنا كان لازم نواكب هاي التوقعات، وإن شاء الله إنه يعني حتى نستبقها بالمستقبل. اللي عملنا عليه من بداية السنة طبعا أعمال صيانة وأعمال ترتيبات للمرافق العامة. قبل بداية الموسم بشهر ونص تقريبا شهرين اجتمعنا مع عطوفة محافظ معان، الأستاذ خالد الحجاج والمجلس الأمني، ونسقنا على خطة متكاملة بحيث أنه تكون الترتيبات على أعلى مستوى. والله يجزاهم خير، وقفوا معنا وما قصروا. داخل المرفق نفسه رفعنا جاهزية الموقع من ناحية النظافة العامة، ترتيبات المرافق الصحية اللي هي صراحة على أعلى مستوى، يعني على الطريق الصحراوي لكل المسافرين مش بس الحجاج. بالإضافة إلى يعني نعمل شغلات بسيطة داخل الاستراحة اللي تضيف الأجواء الروحانية للحجاج. فمنا طبعا يعني موضوع السبيل معان والمتطوعين من الجمعيات الخيرية الله يجزاهم خير، كلياتهم كمان يعني أضافوا لهاي الأجواء. استحدثنا هاي السنة موضوع بازار داخل الواحة، داخل استراحة الواحة، كنوع من دعم لسيدات يعني
1: المنتجات
0: والصناعات الصغيرة، كدعم من الشركة يعرضن منتجاتهن وقامن بعمليات بيع ممتازة. بالإضافة ل عملنا زاوية للحكواتي، في رجل فاضل في معان حافظ تاريخ الحج ومن زمان، فعملنا زاوية، قدمنا زاوية بحيث أنه يتكلم عن تاريخ الحج في منطقة معان، وهاي يعني لقت يعني إعجاب كبير جدا، لأنه مهم. يعني لما قلت لك أنه ممكن نص ساعة ممكن أربع ساعات إلى آخره، طب هالحاج شو بده يساوي؟ في مصليات نظيفة، مرافق صحية، سوبر ماركت إلى آخره، لكن بدك تعمل له إشي إضافة. فهاي كانت من أهم المنجزات للواحة بهذا موسم الحج اللي بشهر خمسة. وإن شاء الله زي ما قلت لك إن شاء الله رح نبني عليه للسنوات القادمة إن شاء الله.
1: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، ضمن مهام وأيضا المسؤولية التي أنيطت بشركة تطوير معان بعد الحديث حول هذه الواحة ومشوارها الطويل وسيرتها التي نعم يعني تشرف القاصي والداني في هذا الملف، أنتقل لأتحدث بأنه منظومة النقل وسعي شركة تطوير معان بأنه يكون في هنالك تحسين لهذه المنظومة، بأنه أشرت موقع استراتيجي، وهذا الموقع الاستراتيجي بحاجة إلى العديد من البنى التحتية حتى نعمل على تحسين هذه المنظومة. فماذا أيضا لديكم من مشاريع لهذه الشركة فيما يتعلق في يمكن يكون في هنالك مشروع للسكك الحديدية أم غيرها، وخاصة هلا في انفراج لعديد من الأزمات في دول الجوار التي تعتمد هذه المدينة كعصب وركيزة أساسية صناعية تجارية خدمية لوجستية حتى.
0: صحيح. اللي قاعد بصير حاليا بالمملكة إنه في مشاريع على مستوى الوطن كلياتها قد تشكل رافعة ودعم لمنطقة معان التنموية، تحديدا الروضة الصناعية. ففي طبعا موضوع سكة الحديد اللي تفضلتي فيه، مشروع سكة الحديد

0: والميناء البري. هذول مشروعين جدا مهمات، وهم يعني التصور المبدئي خلينا نحكي انه راح يقوموا هالمشاريع بالاراضي المحاذيه للروضه الصناعيه. طبعا معان برضو تاريخيا موضوع الشحن وموضوع النقل جزء اساسي من المنظومه الاقتصاديه. فهذول المشروعين انا في رايي قد يمثلوا رافعه اقتصاديه للمحافظه كامله، من حيث انك راح تعمل مجالات جديده الناس تدخل فيها وخلق فرص عمل جديده تدعم هذه المشاريع. وبرضو تخلق عندك منطقه لوجستيه وصناعيه على أعلى مستوى، كون موقع معان زي ما حكيت قبل شوي موقع جدا استراتيجي.
1: نعم.
0: أنت في قلب الشرق الأوسط، يعني الأردن موقعها استراتيجي جدا ومعان في قلب هذا الموقع الاستراتيجي. فمن ناحية ترابط السكك والطرق الدولية موقع مميز، وإن شاء الله نقدر نشتغل عليه.
1: نعم إن شاء الله، يعني أنه هالمشاريع ترى النور
0: إن شاء الله،
1: ويكون في هنالك عجلة في عملية الإنجاز لانعكاسها على حجم الاستثمار وأيضا على دور اللي تتسيده شركة تطوير معان فيما يتعلق في عمليات التطوير والنهضة في أقلها في المجتمعات المحلية. لأعاود أيضا مستمعينا الكرام للحديث في مركز، وهذا المركز يعمل على تطوير المهارات، يعمل على أن يكون في هنالك برامج تدريبية، برامج متخصصة. ويمكن هاي الجزئية بتهم كتير وعدد كبير جدا من أبنائنا الشباب في هذه المحافظة، وهنا حديثنا لأصحاب العقول الواعية التي تدرك أهمية هذا النوع من البرامج. عدد كبير يمكن من خريجي جامعة الحسين بن طلال هم أبناء معان.
0: صحيح.
1: وبالتالي هذا الدور الذي أنيط بشركة تطوير معان من أجل التأهيل والتدريب، حدثنا حول هذه البرامج، انتقائها، المدربين، جذب أبنائنا الشباب. يمكن أنا بدي جدول لهذه البرامج ونجاعتها وأثرها على وإنعكاسها على أبنائنا.
0: المحور الرئيسي اللي بدعم مركز تطوير المهارات اللي هو المحور الصناعي، يعني المحرك الاقتصادي الأكبر أو ذا الأثر الأكبر قد يكون المحور الصناعي. فإحنا متأملين خير أنه مع موضوع حوافز، حزمة الحوافز المقدمة من الحكومة، راح تخلق عنا عملية جديدة أو اهتمام جديد في الروضة الصناعية وخلق الصناعات اللي حكينا فيها. الصناعات حتى تقوم بشكل قوي تحتاج يكون عندك مهارات وشباب وشابات مؤهلين لهذه الصناعات، بالإضافة كمان المشاريع الاستراتيجية على مستوى الوطن اللي حكينا فيها، الميناء البري، السكك إلى آخره. فإحنا بالماضي الشركة قامت بالعمل بالتعاون مع شركات مانحة وشركات أجنبية مثل كايك الجماعة الكوريين على تطوير، أنا بس بدي أضرب مثال بحكي أنجح برنامج عملناه كان للطاقة الشمسية أثناء القيام بالمشروع المجمع الشمسي الأول. قامت الشركة ببرنامج تدريبي وإعداد شباب للقيام بهذا المشروع، وعلى أثره خلال فترة الإنشاء تم عمل 1500 فرصة عمل خلال هاي الفترة. بعدها تم خلق 150 أو 148 فرصة عمل مستدامة ضمن الشركات اللي في الطاقة الشمسية. فهذا كان مثال ناجح على كيف إنه إحنا شفنا وين الطلب، شو المشروع اللي بحاجة لمهارات معينة، وقمنا بالتنسيق مع بهاي الحالة الجهة المانحة الكورية على عمل هذا البرنامج.
1: نعم.
0: فهدفنا أنه نكرر هاي التجربة لأنها كانت تجربة ناجحة، والقيام حاليا بدراسة سوق العمل، نفهم وين التوجه، شو الأشغال أو المهارات المطلوبة أو قد تكون مطلوبة بالمستقبل، ونطور برامج تدريبية مع الجهات المعنية، وقاعدين ندرس هذا الموضوع مع أكثر من جهة بحيث أنه نعمل برامج ذات أثر مستدام. يعني نعم. أنا بهمنا أنه لما نعمل برنامج أنه هالشاب أو هالصبية لما يطلعوا من هالبرنامج يلاقوا فرصة عمل. فهذا دائما في أساس الفكر عندنا أنه كيف ممكن نطور هاي البرامج.
1: نعم، الاستدامة وأيضا التنمية طبعاً. والاستمرارية طبعاً. في هذه المشاريع يمكن حتى أبنائنا الشباب اللي اكتسبوا خبرة التأسيس وتابعوا من الألف إلى الياء مثل إقامة هذه المشاريع، أكيد صار عندهم مشاريعهم الخاصة، وخاصة صار المجتمع كله يتجه إلى يكون عنده مشاريع طاقة متجددة. الخلايا الشمسية بدأت تغزو العديد من المواقع أو حتى العديد من البيوت وبيوت الأسر حتى وإن كانت على مستوى أقل عددا. أيضا مستمعينا الكرام، يعني الحديث يطول في هذا الملف وفي هذا الموضوع، وحديثنا بمعية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تاية. دعونا من خلال مهندسنا غاندي حداد أن نتوقف بمعيتكم مع هذا الفاصل، ومن ثم نتابع حديثنا بمعية ضيف الكريم حول تلك المشاريع المستقبلية، أيضا دورهم في التمكين المجتمعي، وعدا عن ذلك نشوف أنهم في هنالك للمستثمر وخاصة إن كان من أبناء البلد دور وشرط في أنه يكون في هنالك دوره في عملية تمكين المجتمعات المحلية، تمكينه والمسؤولية المجتمعية المناطة فيه، بما أنه الخير سوف يأتي تباعا فما أجملها أن تنعكس على أبناء المجتمعات المحلية. فاصل ونواصل.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. حديثنا بمعية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فوز أبو تايه. كنا قد أشرنا إلى أهم هذه المشاريع، أهم هذه الاستثمارات الموجودة في سواء كان الروضة الصناعية وغيرها من المرافق. توقفنا مليا حول ذلك الدور والتطوير والتحسين الذي أتى به أو أتت به شركة تطوير معان فيما يتعلق بواحد الحجاج وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية في هذه المدينة. أيضا انتقلنا لنتحدث أكثر وأكثر بمعيته فيما يتعلق في دوركم المجتمعي. إحنا ما بننسى جامعة الحسين بن طلال، جامعة أغلى الرجال تتحدث، وهنالك دور كبير لكم ومسؤولية مجتمعية. تفضل.
1: شكرا ست وفاء. إحنا إحدى محاورنا ما يسمى بالمجتمع السكني، وتم تطوير جزء منه اللي هو سكن الطالبات بمكرمة ملكية، وتم الهدف الأساسي من هذا السكن وهو سكن للطالبات، دعم رفع نسبة أو عدد القبول في الجامعة. فكان له أثر مباشر بأنه الجامعات تقدر تستقطب عدد أكبر من الطالبات تحديدا في أفيا. فإحنا دورنا كان نطور هذا المشروع السكن الطالبات وإدارته وتشغيله، وبهمنا طبعا بهذا السكن أنه نخلق البيئة المناسبة للطالبة، من ناحية تكون البيئة مماثلة لبيتها بقدر الإمكان. فهذا بيتم عن عدة درجات، طبعا من ناحية إدارية ومن ناحية خلق بيئة حاضنة، بالإضافة إلى فعاليات قد تكون مجتمعية أو دينية. فكان مثلا في عدة خلنا نحكي فعاليات في رمضان وبموسم الحج كمثال، كان في عنا طالبات الله يجزاهم خير متطوعات لمساعدة الحاجات في الواحة. فحاولنا نربط هذا المحور بهذا ونقدم للحاجة طبعا يكون خدمة مميزة، والطالبات عنا يعني يحسوا بهذا الحس المجتمعي ودعم للحاجات. فبهمنا أنه البيئة تكون آمنة، وهو طبعا كسكن مهيئ بجاهزية عالية من هاي الناحية، في حراسة 24 ساعة وإلى آخره، وهذا مهم جدا. طبعا موقعه كسكن مقارب للجامعة، بتقطع الشارع البنت تقطع الشارع للجامعة، كل هاي شغلات مهمة، بس البيئة الداخلية هي التركيز اللي عليها. يعني دائما نحكي مع الإدارة والمشرفات إنه هذول بناتنا، يعني اعتبروهن ضيوف أو ضيفات عنا، وعلى هذا الأساس

0: بنشتغل. فهاي المنظومة اللي قائمين فيها حاليا، وإن شاء الله يعني نشوف نتائج طيبة بالمستقبل كمان.
1: نعم، إذن عديد من الحوافز والمزايا، أيضا الإعفاءات التي قدمتها الدولة الأردنية الوزراء أهل الاختصاص من أجل جذب الاستثمار ومن أجل تحريك وزيادة سرعة العجلة الاقتصاد في هذه المدينة أو في هذه الشركة بما فيها مدينة الروضة الصناعية. جانب آخر، ممكن أنتم نتمنى العمر المديد قاب قوسين أو أدنى، يعني توصلوا إلى العام 20 منذ تأسيس الشركة، يعني يمكن يخسركم عامين أو عام.
0: صحيح.
1: وبالتالي يجب أن يكون شراكة حقيقية مع سواء كان القطاع الخاص اللي هم المستثمرين، لأنه هي رح تنعكس وتولد فرص عمل، تنمي المجتمعات، إلها دور مجتمعي في تقديم الخدمات للعديد من المناطق أو التجمعات القروية في محافظة معان. نتحدث عن الشركاء، نتحدث عن الدور أيضا والمسؤولية المناطة فيهم، وكيف تعملون من خلال مظلة شركة تطوير معان.
0: في عنا إحنا شركة تابعة لشركة تطوير معان، اسمها شركة معان للتنمية المجتمعية.
1: نعم.
0: وهذه أسست برضو بال2016 للقيام على جمع التبرعات من المستثمرين تحديدا.
1: نعم.
0: بحيث أنه نسخر هذه التبرعات في مشاريع خيرية ومشاريع إنتاجية. وقامت الشركة صراحة في أكثر من برنامج، برضو كان في برنامج مكرمة ملكية لتوزيع الألواح الشمسية على أكثر من 2000 بيت بمحافظة معان. وقامت الشركة بإدارة هذا المشروع الخيري والمجتمعي.
1: نعم.
0: ففي أمثلة عديدة نفتخر فيها، وقائمين إن شاء الله على تعزيزها وتطوير هاي المنظومة. إحنا بشكل سنوي الشركة تقدم طرود الخير في موسم رمضان، والسنة أضفنا عليها كسوة اليتيم في العيد. فهاي إن شاء الله مستمرين فيها. بهمنا أيضا في خلال الفترة القادمة نركز على المشاريع الصغيرة أو الميكروية.
1: نعم.
0: كنوع من أنواع التنمية المباشرة، لأنه إحنا أعمال الخير هي طبعا في البداية هي لوجه الله تعالى وضمن دورنا كشركة، لكن إحنا بندور على طرق بحيث نترك أثر مباشر ومستدام.
1: نعم.
0: بالمحافظة كاملة. فهذا التركيز اللي حاليا شغالين عليه ضمن خطة العمل لهاي السنة والسنة القادمة إن شاء الله. وكان في عنا تجربتين بسيطات في بداية السنة كانوا ناجحات بفضل رب العالمين، وإن شاء الله راح نبني على هاي التجارب ونستمر فيها، لأنها جزء أساسي زي ما حكيت لك في البداية، دورنا التنموي أهم شيء.
1: وبالتالي تطوير هذه المشاريع الصغيرة لتصبح متوسطة ومن ثم تصبح على نطاق أوسع، هي تولد فرص عمل. يمكن إحنا في إشارة لما تحدث به المهندس محمد مستمعين الكرام بأنه في هنالك كان بازار، وهذا البازار احتوى ما أنتجته السيدات في محافظة معان، سواء كانت منتجات حرفية، منتجات زراعية، ومنتجات محلية طبيعية تشتهر فيها هذه المحافظة. يعني ما أجملها دائما أن ننتهز، بل أننا نصنع الفرص من أجل أن نعمل على التطوير وعلى التحديث. يمكن اللي بيتابعنا وبيسمعنا سواء كان من خلال الإذاعة الأردنية، الإذاعة الأم، أو حتى من خلال تطبيق الإذاعة الأردنية GRTV، أو حتى مستمعينا الكرام من خلال موقعنا على الفيسبوك، هالحديث وهذا اللقاء اللي احتوى العديد من المحاور الرئيسية المفصلية لشركة تطوير معان. الغالبية في هذه المحافظة هم أبنائنا الشباب. ماذا يقدم لنا المهندس محمد لنصائح وإرشادات، وخاصة أنه المركز هو حاضر من أجل عمليات التأهيل والتدريب. هاي الباب مشرع على مصراعيها أيضا من أجل جذب أبنائنا الشباب. تشوفوا أنتوا كمان المهارات اللي هم حابين يكتسبوها أكثر وأكثر في ظل هذا التنافس المحموم على الفرص المتاحة.
0: إحنا بهمنا دائما نسمع من الشباب.
1: نعم.
0: إيش عندهم أفكار، إيش عندهم توجهات. وأبواب الشركة دائما مفتوحة للجميع.

0: احنا بهمنا انه يكون الشباب لديهم فرص مستدامة وتكون الأفكار اللي عندهم. طبعا بنرحب بجميع الأفكار والمقترحات بطبيعة الحال. دائما نفكر بصورة جماعية أكثر من صورة شخصية. يعني أنا كيف ممكن أزيد أو أثري على المحافظة أو المدينة اللي أنا فيها أو اللواء أو القضاء اللي أنا فيه بمنظور مجتمعي أكبر. أنا دائما بالنسبة إلي بآمن بقدرة الشاب والشاب الأردني. وفي محافظة تمعان تحديدا ما شاء الله في عندنا كفاءات وفي عندنا إمكانات مهولة. ودائما احنا انا يعني باب مكتبي موجود اي وقت, اهلا وسهلا.
1: نعم. إذا مستمعينا الكرام, هذه الفرصة وهذا الحديث الذي كان بمعية المهندس محمد فواز أبو تاية وهو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان, نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء حول هذا الدور المحوري والتنموي لهذه المدينة, أيضا المشاريع والركائز الأساسية الخمس التي تحدث عنها المهندس محمد. نأمل أنه إن شاء الله يا رب يكون هنالك حجم استثمارات أكثر وهنالك أيضا تنوع وتعدد للعديد من المشاريع التي تتواءم مع هذه البيئة الخاصة في محافظة معان, قربها من هذه الطرق الخارجية التي تربطنا بدول الجوار في المناطق الشرقية والجنوبية منها, وصولا إلى أكبر عدد ممكن من هذه الاستثمارات. وهنا نعدكم إن شاء الله مستمعينا الكرام في المستقبل القريب سوف يكون لنا تلك الحلقة الميدانية من هذه الشركة, من هذه المدينة الصناعية وهذه الاستثمارات التي بالفعل هي تبهر العقول قبل القلوب لحجمها وتنوعها وذلك التطور الحاصل في هذه المدينة. إن شاء الله يا رب دائما نجد أنه عصب الحياة في هذه المدن يزداد ويتطور أكثر وأكثر. شكرا لك ضيف الكريم على هذه الإضاءة وعلى أنك يعني لبيت دعوتنا في الاستضافة.
0: شكرا, شرف لي. شكرا على الاستضافة ويعطيكم ألف عافية, ما قصرتي.
1: الله يسلمك يا رب. إذن مستمعينا الكرام, إن شاء الله في حلقاتنا القادمة رح يكون لنا وقفة فيما يتعلق في التعليم التقني والمهني. دعونا نتحدث حول هذه المجالات, كيف يمكن لأبنائنا الطلبة اختيار ذلك التخصص الذي سوف يساعده لتسويق نفسه وأيضا إيجاد الفرصة الملاسمة له من أجل العمل. جانب آخر, عودة على ذي بدء لنا وقفات أخرى تتعلق في ملف البيئة والذي أعتبره من أكثر الملفات قربا, نتحدث أكثر وأكثر حول تلك المبادرات وتلك الاهتمامات الشبابية لمؤتمر قادم وهو مؤتمر الشباب للتغيرات المناخية الكوي. إن شاء الله ملفات عديدة سوف نلقيها على مسامعكم. شكرا لحسن استماعكم. شكرا لك مهندسنا غاندي حداد, كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر, وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. على أمل أن نلتقي, هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. رئيس الوزراء يفتتح حديقة المفرق الجديدة ويوجه بضرورة الإسراع بأعمال إعادة تأهيل مستشفى البادية الشمالية، ويفتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية. وزير التربية يوجه رسالة للميدان التربوي مع بدء العام الدراسي الجديد وتوجه أكثر من 2 مليون طالب وطالبة لمدارسهم. انطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني، ما يساهم في رفع جودة التعليم في الأردن وتوفير نقل آمن للطلبة. القبول الموحد يغلق طلبات البكالوريوس ويمدد سداد الرسوم حتى عصر اليوم. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 آخرين في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة، واستمرار انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية. ومحليا، المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية. وأخيرا، يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود ألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة، في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من 2 مليون سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2 مليون سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم دكتورنا، وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ورحمة الله، الله يعطيك العافية سيدنا.
0: عفاكم الله،
2: سائق تاكسي.
0: حياك الله، تفضل.
2: الله يسلمك، بس بدي أبلغ في مفقودات كانوا معي من يوم الخميس، ومعي جماعة من وسط البلد.
0: نعم.
2: ونسيوا معي أغراض أكياس، هم تجهيزات صالون.
0: نعم. المفقودات
2: هم متابعين برنامج أو إشي، إنهم يتواصلوا معنا على الرقم.
0: طيب، المفقودات موجودة معك، ما زالت معك؟
2: المفقودات موجودة معي من يوم الخميس، ورجعت على المحل نفس المنطقة اللي هم نزلوا فيها وطلعوا فيها، برضو ما استفدتش، يعني ما وصلت لهم.
0: جزاك الله خير، خليك معنا لو سمحت تحت الهواء.
2: إن شاء الله.
0: حياك الله. إذن يعني المفقودات في منطقة وسط البلد موجودة، هيها إن شاء الله بالحفظ والصون. من فقدها أو نسيها في سيارة عمومي تاكسي يتواصل معنا في أي وقت. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: محمد جالية.
0: حياك الله أخ محمد.
3: شيخ، استفسار بس، الله يبارك بعمرك، استفسار بس، لأنه في مشكلة صارت بيني وبين زوجتي.
0: نعم.
3: فبتحكي لي إنه اللي برجلي أزق منك، فشو الحكم الشرعي اللي أنا بقدر أتصرف فيه بالطريقة هاي؟
0: طيب، تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: بارك الله فيك، أشكر.
0: فتاوى الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج فتاوى على الهوى. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله،
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: أستاذ الكريم، أنا بدي أسأل عن صلاة الزوال.
0: نعم.
4: هل هي كانت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبدي أسأل متى وقتها صلاة الزوال. والسؤال الثاني، الله يكرمكم، حابي أسأل عن السنة القبلية للظهر.
0: نعم.
4: يعني هل هي السنة القبلية هي نفسها اللي قبل الصلاة، ولا السنة القبلية بتكون بعد الأذان مباشرة أو قبل الأذان؟ هذول السؤالين، إذا تكرمت إنك تجاوبت عليهم الله يجزيكم كل خير ويعطيكم ألف عافية.
0: عفاكم الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخي، ممكن سؤالين؟ واحد سؤال استفسار.
0: تفضل.
5: الله يفضلك. هلا أنا عمارة جزو عما، في موقعين بالجزو في سجود تلاوي.
0: عفوا؟
5: جزو عما.
0: نعم.
5: في سجود تلاوي.
0: نعم.
5: هلا أنا عم أصلي وقريتها. هلا أنا إذا ركعت وسجدت بتزي عن السجود التلاوة؟
0: نعم، يعني أنت لم تسجد التلاوة.
5: أنا عم أصلي، أنا قريت أثرت معي سجود، أنا بس خلصت الصورة سجدت، يعني كفيت صلاتي عادية.
0: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: هلا عشان مثل القنوت،
0: نعم،
5: بصلاة الفجر إنه على الشافعي بقمته.
0: نعم.
5: وجهت وجهي يعني هون، ما بعرف، ما شفت هون بهالشيء، استفسار بس مو اكثر يعني.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: الله
0: يعافيك. حياكم الله.
6: السلام عليكم.
0: اتصال اخير. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: الله يعطيك العافيه يا رب. عندي ثلاث أسئلة استفسارات سريعة بعد إذنك.
0: تفضل.
6: سؤال أول، بدي بس من الفتوى بخصوص شراء من المزادات الإلكترونية هذه تاعت العقارات اللي يستملكوها البنوك. البنوك ممكن تكون ربوية ممكن تكون إسلامية، فمشو رأي الشرع بهاي النقطة؟
0: نعم.
6: السؤال الثاني، يعني أنا بجديد اكتشفت على تطبيق سند أنه بالزمانات كان شاري أسهم في واحد من البنوك الربوية، وأنا ناسي الموضوع تماما. فسؤالي، هاي الأسهم الموجودة والمبلغ المالي الموجود، إيش أحسن طريقة أني أتصرف فيه؟
0: نعم.
6: السؤال الثالث،
0: شراء أسهم من بنوك تجارية.
6: نعم،
0: شاري أنت أسهم من بنوك تجارية.
6: بنوك تجارية، وهذا الحكي أيام الصبع زمان، وأنا ناسي موضوع يعني بالصراحة.
0: نعم، السؤال الأول
6: اكتشفته جديد. السؤال الثالث لو سمحت، عندي الوالد الله يعطيه العمر،
0: آمين،
6: يعني عمره في الثمانينات، أوكي، وصار له تقريبا 20 سنة، هو نادم على هذا الموضوع، ما قام بالزكاة، تمام. فهلا يعني تراكمت الزكاة عنا على حوالي 20 سنة، والمبلغ اللي ضل معه حتى يعيش فيه صار يعني مبلغ حتى لا يكفي إنه يطلع، وإحنا مش عارفين كم أصلا الزكاة كانت المفروض تطلع كم بالضبط، ولا المبلغ اللي باقي معه بيعيش هو من أجار شقة، أوكي، هو مأجر شقة وبيعيش منها تقريبا، وإحنا بنساعد يعني. فهو كمان نادم على هذا الموضوع، ونفسنا إنه نحل الموضوع بطريقة هيك تكون ترضي رب العالمين، فبدنا توجيه بس من حضراتكم.
0: تسمع الإجابة.
6: تمام، شكرا جزيلا،
0: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: بارك الله فيكم، حياكم الله.
0: نريد الأخ المستفتي توجيه من فضيلتكم شتم الزوجة لزوجها، والأصل العلاقة يعني الزوجية مبنية على هذا الميثاق الغليظ، مبني على المودة والرحمة والألفة والطمأنينة والسكينة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. اسمح لي بداية دكتور محمود أشكر يعني سائق التاكسي هذا، وهذا النموذج الطيب اللي بيدل على وجود الأمانة بين الناس،
0: موجود الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، الله يجزيهم الخير إن شاء الله تعالى وكل من يحافظ على الأمانة.
0: بما أنك يعني تفضلت يعني تكلمت في هذا الموضوع، نكرر يعني من فقد مفقودات أو مقتنيات في سيارة عمومي تاكسي في وسط البلد يوم الخميس موجودة بالحفظ والصون، يتواصل معنا في أي وقت، أو من يعلم يعني الدال على الخير كفاعل، من يعلم هي المفقودات موجودة مع السائق ورقم السائق موجود عندنا في إذاعة القرآن الكريم، في أي وقت يتواصلوا معنا
1: إن شاء الله.
0: تفضل دكتور.
1: بالنسبة لمشكلة الزوجة والزوج ووجود إشكاليات، مثل هذه الإشكاليات تحتاج إلى معرفة أسباب، لكن على كل الأحوال المشاكل لا تبرر اللجوء إلى الألفاظ النابية بين الأزواج، والأصل في الزوج أنه كذلك يكون رده بالحكمة والموعظة الحسنة. النبي صلى الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل بخطوات مع الزوجة عندما تسيء، من ضمن هذه الخطوات الوعظ، الهجر. طبعا كل هذه الخطوات تكون بالترتيب معين بحيث أنه الإنسان ما يتعدى. الزوج وضعت العصمة بيده، لأنه ممكن المرأة في لحظة من اللحظات يعني مثل ما قال يكفرنا العشير.
0: نعم.
1: تكفر العشير، تستعجل، عاطفتها تأخذها، فيجب على الزوج أن لا يكون ردة فعله مشابهة إلها، ويجب عليه أن يكون حكيما في الرد عليها، ينتظر حتى يجد الأسلوب المناسب في الرد عليها. قد تكون النظرة جواب من الرجل، وقد تكون الكلمة اللطيفة محرجة لها. يعني كم تتصور أنه زوج في هذه اللحظة، وأنا ما أتصور شو السبب اللي خلاها تحكي هذا الكلمة، لأنه هاي خلافات زوجية، وقد يكون هناك أمور
0: أسرار زوجية
1: تستفز الإنسان. فلذلك نحن نقول عندما تكون في حكمة من أحد الطرفين في أي مشكلة، سواء كان أزواج أو غيرهم، وجود حكمة عند أحد الطرفين كفيل بأن يلغي أو أن يجعل هذا الخلاف ينتهي،
0: يتجنب الخلاف.
1: ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كثير من الناس اللي بيجون على الإفتاء في مشاكل زوجية بيكون تسرع في الطلاق، بقول له يا أخي شفتها معصبة، وشفتها بتسبسب، وشفتها بتغلط، وشفتها بتقول لك طلقني. مثل هيك أنت الله أعطاك العصمة، وأنت رح تتحمل التكاليف، يا أخي اطلع اتركها شوي لحد ما تتراجع الأمور تهدى النفوس وبعديها ممكن تتصافوا إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. صلاة الزوال دكتور لها أسماء أخرى، حكمها ووقتها.
1: صلاة الزوال هناك بعض الأحاديث الواردة فيها، والفقهاء عندما نظروا إلى هذه الأحاديث منهم من قال أنها هي نفسها راتبة الظهر، راتبة الظهر 4 ركعات، ومنهم من قال لا هي زيادة ممكن يصليها الواحد بعد الزوال وما ينوي فيها أنها تكون صلاة سنة الظهر، وإنما هي نفسها إنما هي نافلة مستقلة. وعلى كل أحوال هذا الخلاف يعني موجود ولا يضر أنت نويتها، يعني أكثر الناس لا يعني يجعلها منفصلة عن راتبة الظهر ويعتبرها هي نفسها راتبة الظهر، وإنما عجل فيها بعد الزوال مباشرة، لأنه أصلا يستحب في الإنسان المسلم أنه يصلي الصلاة على وقتها، فأول ما تزول الشمس بيكون هو توضى وجهز حاله، وأول ما زالت الشمس ودخل الظهر بيصلي 4 ركعات سنة قبلية وبعديها بيصلي الظهر إن شاء الله.
0: لها أسماء أخرى أم فقط الزوال؟
1: لا يسموها الزوال أو هي سنة الظهر القبلية عند من قال بأنها هي نفسها.
0: طيب والاستفسار الثاني أنت أجبت عنه يعني فضيلة الدكتور، بالنسبة للسنة القبلية للظهر تصلى بعد الأذان أم قبل الأذان في أي وقت؟
1: لا
0: وقت الزوال.
1: السنة القبلية هي التي تصلى قبل الفرض، لكن بعد الزوال.
0: نعم.
1: بعد الأذان، بعد دخول وقت الظهر إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. حكم سجود التلاوة دكتور؟
1: سجود التلاوة سنة، من سجده حصل أجره، ومن لم يسجده فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
0: أخر هو السجود،
1: هو
0: حتى
1: أخر
0: انتهى من الصلاة،
1: أخر السجود فات خلاص موضعه قد فات، والأصل أنه أنا عندما أكون في الآية التي فيها تلاوة سجد تلاوة أسجد ولا أتعمد أن أجعلها آخر ما أقرأ في آخر السورة، حتى ما يصير في تلبيس على من يكون معنا في الصلاة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا. حكم قنوت الفجر دكتور؟
1: قنوت الفجر سنة

0: ما المقصود بالأبعاد دكتور؟
1: الأبعاد السنن المؤكدة التي يعني يسجد ليسجد من تركها سجود السهو لها. ولذلك القنوت عندنا في بعد صلاة في صلاة في الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد الركوع بعد الرفع من الركوع يدعو دعاء القنوت المعروف
0: المفتتح به عندنا، يعني من تركه يسجد للسهو،
1: يسجد للسهو، ومن لم يسجد فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. حكم شراء عقارات نظام المزاد الإلكتروني من بنوك ربوية.
1: بداية، المزادات الآن أصبحت تنظمها وزارة العدل، وهذه المزادات هي في الحقيقة عبارة عن بيع لأناس أفلسوا لأجل تحصيل حقوق الناس اللي عليهم، سواء كانت هذه الجهات
0: مؤسسات
1: أو أفراد، ربوية أو غير ربوية. عندما ترفع القضية في المحكمة على إنسان عليه دين وما سد، القاضي يمشي بالترتيب، والآن تطورت الأمور، أصبح في عندنا مزاد. المزاد الهدف منه أن يكون معلن بشفافية بهذه الصورة، ويعلن للعموم عشان ما يتخبى مثل زمان كانوا يخبوا وما حدا يعرف وينباع بأقل الأسعار. الآن الناس بتدخل على المزاد، وكل واحد بدفع بقدر استطاعته، فبيجي واحد بدفع بقول أنا. طبعا الجهات تحدد حد أدنى لهذا العقار أو هذه السلعة، وبعد ذلك يتم المزايدة عليها في زمن محدد، يكرر بيع هذا المزاد، يكرر السعر، ويمهل صاحب المزاد مهلة، صاحب العقار الأصلي مهلة لكي يدفع. فإن لم يستطع وبقيت مديونا ولم يستطع السداد، المزاد يثبت. وطبعا أصحاب السلعة نفسهم حريصون على أن يبلغوا أكثر عدد ممكن حتى يرتفع معهم السعر أكثر، وبالتالي يقدروا يسدوا دينهم أكثر. ولذلك هذه الصورة لا نحرمها، هذه الصورة إنما نحرم بعض الحالات التي يتواطأ فيها بعض المشترين أو بعض الأشخاص لأجل تكتيم هذا المزاد وبيعه بأقل سعر. وإن شاء الله إنه بالصورة اللي بتتم الآن العلنية والإعلان ومن جهة رسمية، إن شاء الله إنها تكون أقرب لصورة تحقيق العدالة في البيع وتحقيق الهدف منها، وهي قضية سداد ديون المفلسين. وممكن واحد يجي يقول والله أنا بيتي مباع، أنت من البداية أنت قصرت في السداد، وأنت كذلك نحن نتكلم دائما ونحذر دائما من إنه الإنسان يلجأ للقروض اللي ترتب عليها فوائد ربوية، وهذه الفوائد تزداد ويعاد ما يسمى بهيكلتها، ويصبح الشغلة اللي ماخذها ب20,000 ب50,000، هذا مما جنيته وجنت يدك عليك. ولذلك نحذر كل الحذر من الدخول في القروض الربوية إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير على هذا التوجيه. شراء أسهم دكتور أيضا من بنوك تجارية.
1: هذا الأخ جزاه الله خير، اشترى في فترة سابقة وحتى نسيها، لما طلع نظام سند بيّن معاه أنه في لك أسهم، فبقول ماذا أفعل بهذه الأسهم؟ هذه الأسهم عندما نعرف أنها لبنوك تتعامل بالربا، نقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ممكن تبيعها، ممكن تشوف طريقة للبيع، تأخذ رأس مالك الأصلي وتتصدق بالباقي،
0: لا يتركه للبنك،
1: لا خلص الآن يأخذه ويتصدق به ويتصدق بالزائد إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية يتعلق بزكاة المال. شخص لم يدفع زكاة ماله لمدة 20 سنة، 20 عام،
1: سبحان الله،
0: هل تقضى زكاة المال دكتور؟
1: زكاة المال دين في ذمة صاحبها وتتعلق بماله كذلك، ولذلك ستبقى ويطالب شرعا بسداد هذا الدين الذي عليه، وعليه أن يجتهد هو وأبناؤه في تقدير هذه المبالغ. ممكن الرجوع إلى الأرصدة، الرجوع إلى دفاتر الحسابات. لو أصبح الإنسان غير قادر على السداد فهي دين في الذمة. لأن الأخ بيقول إنه والدنا له شقة مؤجرة، منها بيحصل شيء يصرف على نفسه، فنقول له ما يزيد عن حاجته الأساسية الأصل فيه إنه يبدأ بسداد ما عليه من هذه الزكاة. لم يستطع، لم يجد ما ينفق، تأكد وتذكر وندم على ما فات، ستبقى هذه دين في ذمته. بعد عمر طويل توفى، نجي لأملاكه التي ستورث، نقول لأولاده قبل ما تورث هاي الأموال، وهي أبوكم

0: أحصاكم في علي 5000 10000
1: دين
0: 15000 دين تطلعوها من رأس المال للفقراء والمساكين ولمصارف الزكاة، وبعد ذلك إن بقي لكم شيء تأخذونه فهذه أمانة ودين في ذمة والدكم، ولا يجوز لكم أن تأخذوا شيء من التركة قبل سداد هذا.
1: يعني تبقى
0: هذا
1: دين في ذمة الوالد سواء في حياته أو بعد مماته،
0: أو تتعلق في ماله بعد مماته إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كل عام وانتم بخير يا ابنائي.
1: حياكم الله وانتم بألف خير.
2: يا ابني أنا اليوم الصبح صليت الفجر، شكيت إني سجدت سجدة واحدة، قمت جبت ركعة يعني ثالثة باعتبار، وسجدت سجود السهو. في هذه الحالة شو علي؟ وإذا كنت أنا بالصدفة
1: لا أنت شكيت إنك سجدتي سجدة أو سجدتين
2: سجد
1: أثناء الجلوس
2: لما سجدت لآخر إنه آخر ركعة إني سجدت سجدة شكيت
1: قمت يعني جئتي بركعة ثالثة،
2: قمت للركعة الثالثة جبتها. في هذه الحالة شو علي؟ أو ولو زدت مرة سجدة أنا شو أعمل برضو لعن ركعة سجدتين؟ الله يرضى عليكم وتفيدوني يا حبيبي.
1: تسمع الإجابة، حياكم الله.
2: الله يرضى عليك.
1: مع السلامة. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام،
1: حياكم الله.
3: في عندي سؤالين لو سمحت.
1: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول، أنا خلال الصلاة يعني خصوصا يعني عندي زي حساسية بالوجه والجسم، فبضلني ألمس يعني وجهي أو المنطقة اللي بتضايقني أو دموع عيني، لأنه إذا ما عملت هيك يعني بضلني أفكر في الموضوع.
1: السؤال الثاني يعني سلامات.
3: السؤال الثاني إنه أنا سمعت على إذاعتكم أحد المفتين يعني فتوى أنا مش متأكدة منها، أو يعني مش يعني
1: لأنك غير متأكدة اطرحيها كسؤال. سؤال
3: مش مقتنعة فيها.
1: السؤال
3: إنه الصلاة الثلاثية أو الرباعية في التشهد الأوسط بعد إنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لازم الإنسان يقول اللهم صل على سيدنا محمد، وإلا إذا ما حكى هيك لازم يسجد سجود السهو. أنا مش مقتنعة بهالكلام، بدي أشوف شو الرأي، بدي رأي ثاني يعني في الموضوع.
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور.
3: شكرا لك،
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام على عافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك. الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: سيدي في عندي سؤال، شيل بيت الرحم للمرأة شو حكمه بالإسلام؟ يعني يجوز يعني حرام يعني ولا كيف؟ مع إنه يعني كانت زوجتي كانت تحمل تغلب بالحمل وكانت تولد ولادة مبكرة، واللي بصير الجنين بده علاج، يعني الجنين والأم في تعب عليهم. وفي كمان شغلة، أنا سايق تاكسي، عندي 3 بنات ولدين، والوضع سيء جدا. احنا عندنا طبعا كون الضمان عالي وبنزين يعني غالي، يعني الواحد يروح مصروف بيته اخر الليل. والله يا شيخ انا يعني بطالب يعني من برنامج تبعكم انه من اهل الخير، يعني والله ما معي اجيب يعني لا شناتي ولا زين المدارس، بس الله يعطيك العافيه.
1: يسر الله أمرك أخي الكريم. تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. إذا معنا اتصال أخير.
5: الله.
1: حياكم الله.
5: سيدي شيخ، أنا سؤالي ما بين الفتوى والتفسير.
1: نعم.
5: القرآن الكريم ألفاظ دقيقة جدا، وصف الزواج بأنه ميثاق غليظ، ووصفه أنه كرامة بين الزوجين وإحسان وشيء، لكن في لفظة في القرآن الكريم الواقع حقيقة ما فهمتها ولا استوعبتها، اللي هي وصف الدفع اللي بيدفع الرجل للمرأة بالأجور، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، حتى أنه قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أزواجك اللاتي أحللن لك وأتيتهن أجورهن. فهذا الوصف يعني حقيقة خلاني مش هو سوء فهم مني على القرآن.
1: لا أكيد. تسمع الآن توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور وتفسير لهذه الآية.
5: يا ري
1: أبشر أبشر، حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله، حياكم الله دكتور.
1: الأخت الكريمة شكت سجدت سجدة أم سجدتين فجاءت بثالثة بركعة ثالثة.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كان يكفي هذه الأخت في حال أنها شكت في ترك إحدى السجدتين الأخيرتين أن تعيد سجدة واحدة.
1: نعم.
0: تأتي بالسجدة التي شكت أنها لم تأتي بها، يعني أنا شكيت أنهم ثنتين واحدة ولا ثنتين، فبروح جايبة الثانية ومجيء بعيد فقط التشهد والصلاة الإبراهيمية التي تليها. ولذلك الأصل فيها أنها ما تجيب ركعة ثالثة كاملة، لكن هذا الموضوع قد يجهله الكثير فيعذر الناس فيه بالجهل إن شاء الله تعالى. لكن نقول لها في المرة القادمة، في المرة القادمة وقد علمت لا تفعلي ذلك، وإنما يكفيك أن تأتي بسجدة ترجع تسجد سجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات
1: أثناء الجلوس
0: وما تقومي ولا تجيبي شيء وتعيدي.
1: لأنه دكتور من يعلم الحكم أتى بركعة ثالثة وأبطل الصلاة. صلاته.
0: نعم. ولذلك نقول المرة القادمة هكذا افعلي. وننبه على مسألة أخرى، أن هناك كثير من الناس يأتي الشك بعد التسليم، من أتى شكه بعد التسليم فلا يلتفت له ولا يعيد شيئا من ذلك إن شاء الله، لأن الشك إنما يلتفت له إن كان داخل الصلاة نفسها، بعد السلام لا يلتفت إليه إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الحركة أثناء الصلاة دكتور،
0: الحركة الأصل أن لا تكون إلا لحاجة، والأصل أنها ما تكون متتالية حتى ما تكثر وتكون ثلاث حركات وراء بعض. فلذلك إن اضطرت إلى ذلك فلتجعلها حركة واحدة أو حركتين بالكثير، حتى ما تكون مسألة فيها تعمد إكثار الحركة في الصلاة. أما إذا اضطرت إلى ذلك وكانت في حالة مرضية فيمكن أن يكون لها حكم الضرورة، وإن شاء الله ما بتأثر على صحة صلاتها بمشيئة الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. ماذا نقول في الجلوس الأوسط أو الأول؟
0: الجلوس الأوسط بداية يعني مسألة اللهم صل على سيدنا محمد في السجود الأوسط، ونحن نفتي على المذهب الشافعي، هذه من سنن الأبعاض التي ذكرنا قبل قليل، أن من تركها
1: يسجد للسهو،
0: لكن ليس على الوجوب.
1: نعم.
0: ليس على الوجوب، من تركها صلاته صحيحة، لكن فاته أجر الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول للأخت السائلة يعني الأصل أنه أنت تفهمي فكرة أن من لم يأتي بها هو حر، صلاته يعني صحيحة لكنه لم يحصل على الأجر الكامل، لأنها واردة ولأنها ثابتة، وبالتالي نقول لا ضير ولا شيء يضرك، وإذا ذكرتي فأحرصي على صلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. وإذا أنت مش مقتنع بسجود السهو كسجود سهو وما سجدتي فصلاتك صحيحة، لكن لا تفوتي الأجر ولا تقولي أنا مش مقتنعة،
1: لأنه هاي مسألة هذا حكم شرعي
0: والفقهاء ذكروه وعليه أدلة،
1: مذهب فقهي معتبر.
0: أي نعم إن شاء الله تعالى،
1: لأنك أشارت أيضا تقول تريد قول آخر.
0: نعم، لذلك كان نذكرها بأنه هذا قول معتمد، وهذا قول يفتى به في المذهب الشافعي، ونحن في البلد مفتى المذهب الشافعي. ما أخذت فيه صلاتك، هي أنا أؤكد لك صلاتك صحيحة لكن فاتك الأجر.
1: جزاكم الله خير دكتور. إزالة الرحم دكتور،
0: بداية يعني أنا يعني أحب أفصل، بداية إذا كان القضية قضية أنه أنا أتغلب في الخلفة وأنا عندي إشكالية أو أنه في أمراض معينة، قد لا يكون إزالة الرحم هو الحل المباشر عند الأطباء، وهي الأصل مسألة يستشار فيها أطباء حتى يقرروا ذلك. فقد يكون هناك طريقة لمن صار عندها إشكال وإعياء وخلفة زايدة وممكن تكون تشكل خطر عليها، أنه فقط يعملوا لها عمليات ما يسمى بربط الأنابيب. ولا تكون إزالة رحم كامل. لكن لو قرر الأطباء أن هناك حالة مرضية تستدعي إزالة الرحم، فيكون هذا القرار طبي لمصلحة المريضة وحفاظا على حياتها، فلا نمنع ذلك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل الأخ الكريم عن قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يعني هو أشكل عليه لفظة الأجر أجورهن.
0: هذه

0: هذه من مسميات المهر،
1: نعم
0: وهذه المقصود فيها مثل ما تفضلتم ومثل ما هو يعني تقريبا يعني هي أشكرت عليه، لكنها من الألفاظ التي استخدمت في الدلالة على المهر. وسياق الآية كله وآيات السابقة في هذه الآيات هي أصلا تتكلم عن فكرة الزواج وفكرة المهر، ولذلك سياق الآية دائما هو الذي يحكم المعنى. وعندما تستخدم كلمة لها أكثر من معنى، فالذي يرجح المعنى المقصود هو السياق السابق، فالكلام عن عقد الزواج وما يتخلل وما يكون من ضمن مقتضياته وجود المهر إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، كيف الحال شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: سؤال من شقين لفضيلته.
1: تفضل سؤالك.
2: الاحتفال بالمولد النبوي،
1: نعم،
2: هل هو بدعة؟
1: نعم.
2: الشق الثاني من السؤال انه قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود، هل هي سنة أم بدعة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: تسلم يا شيخ، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. الأخ اللي شاغل الخط. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم يا سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: محمد العتومة،
1: حياك الله أخ محمد.
3: في عندي سؤالين. السؤال الأول، واحد شهد شهادة، انطلب للشهادة وشهد شهادة غلط، بعد ما شهد شهادة وطلع بعدين ذكر بعد يوم يومين الله أعلم أنه كان شهادان غلط، أيوة، بده يرجع يعيدها ثاني مرة ما زبطش، مش عند قاضي، عند مسؤول. أيوة. السؤال الثاني، كثرة الحركة بالصلاة، احنا نسمع بقولوا أكثر من 3 حركات،
1: يعني بالعفوان بالنسبة للسؤال الأول، هو شهد شهادة بالبداية يعني غير متأكد منها كان، وبعدين
3: غير متأكد
1: بعد يوم أو يومين بعد فترة
3: ذكر أنه شهد غلط، يعني ما كانش ذاكر أثناء الشهادة،
0: يعني في لحظتها، يعني في لحظتها لما شهد هو كان يظن نفسه يقول الحق.
3: أيوة بالضبط.
0: ثم
3: بالضبط.
0: تبين له أنه أخطأ.
3: أيوة، بعدين عرف حاله أنه مخطئ و... طيب. يعني وتراجع، بس ما راحش ردد، قال للمسؤول أنه أنه صار كذا كذا.
1: طيب، وترتب عليها حكم أكيد هاي الشهادة.
3: أكيد، أنا محلف يمين.
1: طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني أنه بنسمع أنه كثرة
1: الحركة،
3: أكثر من 3 حركات بالصلاة وبطن الصلاة، في ناس بتلاقي أكثر من 3 4 مرات 5 يتهروش يحكحك
1: متتالية،
3: حركته
1: الحركات يعني المتتالية،
3: متتالية وراء بعضها، لا مرة لا مرتين لا ثلاث، زي هيك. طيب. سلامتكم،
1: حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيفك يا شيخنا؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: الله يخليك ويحفظك يا رب، شكرا على البرنامج تبعكم.
1: الله يسلمك.
4: بس بدي أستفسر من فضيلة الشيخ، امبارح رحت على التاجر اشتريت شاشة.
1: نعم.
4: ففت على التاجر، يعني صديق لي، يعني قلت له بدي شاشة، يعني شاشتي الحمد لله انكسرت، الحمد لله والشكر لله رب العالمين. فقلت له سعر الكاش قديش وسعر الأقساط قديش؟
1: نعم.
4: فأعطاني سعر الكاش 300 دينار وسعر الأقساط 350، فأنا أخذت على سعر الأقساط 350 دينار على 7 شهور، كل شهر 70 دينار، هل فيها شيء يا فضيلة الشيخ؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بعد إذنك يعني، شكرا لكم. شكرا.
1: أبشر أبشر. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. اتصال أخير.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
5: ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلي وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
0: على آله وصحبه وسلم.
5: عندي سؤالين.
1: تفضل. السؤال الأول،
5: كلمة دكتور سألك بالله، يعني هي فيها إشي؟
1: نعم. السؤال الثاني،
5: والوسواس يعني من أنواع الابتلاء.
1: تسمعي توجيه إن شاء الله من الدكتور. شكرا لمشاركتك،
5: يعطيك العافية،
1: عفاكم الله. فضيلة الدكتور، ونحن يعني نتفيأ في هذه الأيام ذكرى المولد النبوي الشريف في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم. حكم الاحتفال بالذكرى المولد النبوي الشريف؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ونبارك لأمتنا الإسلامية جمع هذه الذكرى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ذكرى خير وبداية خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول بداية، البعض يقول هل هي بدعة؟ نحن نسأل أولا، ما هو تصور هذا الإنسان اللي يقول أنها بدعة عن عما يحصل في المولد؟ المولد عندما يكون ذكر لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله، ودعوة إلى التحلي بأخلاقه والاقتداء به
1: وبسنته
0: وبإكثار الصلاة عليه، أليست هذه كلها أمور مشروعة في أصلها؟ لما تكون الأمور مشروعة في أصلها، هل أقول أن الصلاة على النبي أو ذكر سيرته أو ذكر أو عمل محاضرات أو عمل محاضرات في شمائله أو حتى يعني حصول هذا الجمع والاحتفال بها، هذه وسائل الهدف منها مأمورين به شرعا، وهي إيش؟ حصول القدوة والتذكير بسيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ونحن في زمن يعني أجيالنا الصغيرة هاي عمالها تبتعد عن عما يذكرها.
1: نعم.
0: ويمكن هناك بعض الاحتفالات اللي في العالم بتصير كله في غير سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأيهما أولى؟ هل هذا نيجي نقول عنه بدعة فنحرمه ونحاول أنه
1: نبيح ذلك،
0: يعني وبمعنى آخر
1: أو لا نتكلم بذلك؟
0: الأصل فينا عندما نسأل عن موضوع المولد النبوي الشريف أن نتحدث عما يحصل في هذا المولد. إن كان كل ما يحصل فيه أمور شرعية مباحة ليس فيها أي محرم، لماذا أحرمه؟ ما الهدف من هذا التحريم؟ ولذلك نقول بالعكس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يذكرنا بالسيرة ويذكرنا بالأسوة الحسنة، ويذكر الجيل الصغير اللي الآن مشغول بوسائل التواصل الاجتماعي، بدل ما إنه يشوف قدوات أخرى نذكره بقدوته وبحبيبه وبالصحابة رضوان الله عليهم بمحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. كل هذا لا يكون أبدا حرام، بل بالعكس نرى أنه من المستحب، ونرى أنه يعني الأصل إن نكون حريصين عليه حتى نظهر مكانة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نذكر، لأنه في ناس كثير غفلت، في ناس نسيت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس نسيت سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، ويمكن صاروا يحفظوا أسماء
1: مشاهير
0: آخرين ومؤثرين آخرين وتركين سيرة الحبيب المصطفى. والله بعض الناس بتسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن نسبه،
1: عن زوجاته،
0: عن أولاده، لا يعرف شيء. ولذلك الأصل فينا أنه نحيي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونستغل فرصة المولد النبوي الشريف لإحياء
1: في كل وقت وفي شهر مولده صلى الله عليه وسلم،
0: شهر مولده وفي السنة كلها. وأنا أدعو حتى كل واحد رب أسرة في بيته أنه يجعل هذه يعني موسم لنفتح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في بيوتنا، ونذكر بها ونتجالس، ويمكن نفتح كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله، ونخلي أولادنا يرتبطوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته، أفضل من أنه نتركهم لغيرنا يؤثر فيه إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. قول يعني هل من الذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود يسن ذلك؟
0: يعني هو من التسبيحات.
1: نعم.
0: وهي واردة، لكنها ليست مخصوصة في الركوع وفي السجود. من قالها فهي نوع من التسبيح.
1: نعم.
0: لا نمنعه، خاصة في صلوات النفل إن شاء الله تعالى.
1: شهادة دكتور، وتبين لاحقا بعد أدائها أنه أخطأ، وترتب عليها حكم دكتور؟
0: بداية، إن كان المقصود أنه عندما شهد كان يظن نفسه صادق، فلا يعتبر يعني قد وقع في اليمين الغموس،
1: شهادة الزور،
0: ولا شهادة الزور، لأنه كان يعتقد أنه صادق، ثم تبين له بعد ذلك أن هناك إشكالية، أو أنه كان ناسي الموضوع وحد ذكره فتذكر. مثل هذه الحالة نقول له عليك، لا إثم عليك، لكن عليك أن تعود إلى الجهة التي شهدت عندها فتذكر أنك تذكرت.

0: وإنه في خطأ حصل، خاصة إذا ترتب عليها حقوق لناس آخرين أو تشويه صورة لا سمح الله لحدا. ولذلك نقول لك ارجع إليهم، حاول أنك تقول لهم يا جماعة أنا تذكرت، وأبرئ ساحة هذا الشخص من الشهادة التي قد تكون قد أساءت،
1: أخطأت بحقه
0: أو أخطأت بحقه أو أساءت له إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الحركة أثناء الصلاة دكتور،
0: يمكن للتأكيد. الحركة
1: نعم.
0: للتأكيد مرة أخرى، الحركة المستمرة 3 حركات فما فوق تبطل الصلاة،
1: متتالية
0: متتالية متعمدة. حتى إحنا بنقول للواحد إذا كان في فراغ في الصف اللي قدامك، أو أنت في صفوف قد في صف متأخر وفي فراغات صارت أمامك، انتقل أول حركة وثاني حركة ووقف، افصلها عن الثالثة عشان بعديها تتحرك حركة أو حركة ثانية وتكون منفصلات، وما يصير 3 حركات مستمرات. لذلك احرص أخي المسلم على أن تقلل من حركاتك في الصلاة، وإذا تحركت واضطريت ما تخليها 3 حركات متتالية.
1: جزاكم الله خير. حكم البيع في حال ذكر يعني سعر الكاش وسعر الأقساط،
0: هذا أساس بيع التقسيط. ومن شروط بيع التقسيط الصحيح أن يكون هذه المرحلة التي يذكر فيها بيع الأقساط وبيع الكاش هي مرحلة المساومة والمفاصلة اللي بنسميها. وفي النهاية أنا سأختار واحد من هذين العرضين، هذول سيقدم لي عرضين، وفي النهاية أنا سأعقد على
1: عقد
0: واحد من الاثنين، يا إما بشتري كاش يا إما بشتري
1: أقساط.
0: أقساط متى يكون هذا الأمر محرم؟ يكون محرم إذا أنا قلت له خذ هاي السلعة، وإذا من هون لشهر قدرت تدفع كاش، أو من هون لبكرة قدرت تدفع كاش جيب حاجة كاش، لكن إذا تأخرت بصير تقسيط. هذا المحرم، إني أطلع وأنا الخيارين معاي.
1: نعم.
0: أما إذا
1: من البداية، السعر من البداية،
0: من البداية تفاصلت معاك وقلت لك خلص انسى النقد أنا بدي أشتري تقسيط، واتفقت معك على سعر ولن يزيد في المستقبل، ولو تأخرت لن يتغير، هذا بيع مباح إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. حكم قول أسألك بالله،
0: يعني هذا القول لا يعتبر من البدع، وإنما هو من باب الاستحلاف، إنك أنت حلفت إنسان أنه يقوم بذلك، ويستحب لمن استحلفته كما ذكر الفقهاء أن يساعدك على على على البر بيمينك الذي استحلفته في استحلفك فيه ان شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الاخير قبل العوده الى الاتصالات الهاتفيه فيما تبقى من وقت، يعني الوسواس دكتور يكثر الحديث عنه، هل هو ابتلاء؟
0: للاسف الوسواس انواع، بعض انواع الوسواس بيكون قله علم في المسائل مع الحرص. ترى هو إنسان غالب الناس اللي بيجونا في موضوع الوسوسة هو حريص على العبادة.
1: نعم.
0: يدخل عليه الشيطان،
1: من الشيطان،
0: من الشيطان، مع قلة علمه في الموضوع وعدم جزمه تراه يتوسوس. وترى على فكرة بعضهم لا يتجاوب مع نصيحة المفتي له، المفتي له يفتي بأنه لا تستجب، وأنا أفتيك بأنك
1: تلتفت.
0: أنت لا تلتفت.
1: نعم.
0: وبأنك أنت افعل عكس ما يأخذ ما يطلب منك في الوسواس، ما يطلبه الشيطان منك في الوسواس، وتجد الإنسان الإنسان
1: ينجر
0: مع هذه الوسوسة، فتكبر شيئا فشيئا مثل كرة الثلج، في النهاية بتصير بالنسبة له قاتل، حتى أنه بتنفره من الدين ومن العبادة. فنقول له لا تستجب، وتعلم الأحكام الشرعية بطريقة صحيحة بعيدا عن الوسوسة، وتذكر أن هناك رخص ورحمات عند في شرع الله سبحانه وتعالى. والأصل فيك أنك أنت لما توصل لمرحلة الابتلاء أنك تعرف أنه أنت اللي مثلك واجب أنك تأخذ بالرخصة وما تنتبه لهذا الوسواس بالمرة، بل بالعكس تفعل عكسه، حتى إن شاء الله شيئا فشيئا تعالج. ولا مانع شرعا من الاستعانة بالطبيب. فبعض أنواع الوسواس تحتاج إلى أدوية، وهذا مش غلط ولا عيب، هذه أدوية تكون نقص في مواد كيماوية معينة في الدماغ، مجرد ما أخذ هذا الدواء تستقر أموره وترجع صلاته بدون وسواس إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. فيما تبقى من وقت إخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم أخ محمود.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: محمد العبادي من عمان المقابلين.
1: حياك الله.
2: الله يجزاك. عندي استفسار، يعني هو من واقع حياتنا اللي بنعيشها. الآن في صديق إلي مثلا جوز ابنه وعامل العادات والتقاليد إنه عامل سهرة جايب مثلا فرقة أو مطرب أو شيء زي. هل حضورها في إثم لو رحت مثلا باركت وحضرت السهرة؟ بارك الله فيكم.
1: حياك الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. تحتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة
1: الله. عفاك الله يا هلا.
3: نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: وصحبه وسلم.
3: سيدي بدي أسألك، أنا مش حافظ الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، بس بدي أسأل عن موضوع التسول. نعم. يعني اللي بيكونوا على باب المسجد بطلبوا مصاري. نعم. وحديث الرسول يعني زي ما بيحكي أنه من أتاكم على خيل أو على جمل وطلب منكم أنكم تعطوه، فأنا إذا رديت السائل هذا ذنوبني إشي؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، حياكم الله.
3: شكرا لك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك
4: يا حبيبي. نذكر بالصلاة على سيدنا محمد.
0: اللهم
1: صل الله عليه وسلم
0: وعلى آله وصحبه وسلم.
4: والله أنا سبرتك، بحب أسمع المحاضرات. فامبارح سمعت محاضرة للشيخ بدر المشاري عن موسى عليه السلام، فسؤالي هو بدي أتأكد أن مريم عليه السلام أم عيسى عليه السلام هي أخت هارون وموسى، لأن قال الفرق ما بينهم 1800 سنة. طب كيف هي لما قالت مثلا بعيسى بمريم قال يا أخت هارون؟
1: نعم تسمع.
4: نعم
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: جزاك الله خير.
1: حياكم الله. اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: حياكم الله. بس سؤالين بعد إذنك.
1: تفضل سؤال.
5: إحنا بعد إذنك إحنا في الصلاة المنفردة بس تركيع نقول سمع الله ولمن حمده.
1: نعم.
5: الجماعة الإمام يقول سمع الله ولمن حمده. إحنا سمع ما نقول سمع الله ولمن حمده. إحنا نرد عليه بس ربنا ولك الحمد.
1: نعم.
5: أي ما في شيء صح؟ ولا لازم نقول كمان.
1: هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني،
5: حتى في صلاة لما يكون جايبين جنازة على المسجد بقولوا دعوا مثلا للمرأة أو للزلمة، فأنا بنيتي إني بصليها عن الموجود عن جميع أمة المسلمين، فبدأوا بالجمع مش لا خاصة.
1: عفوا السؤال الثاني،
5: حتى لما يجوا صلاة جنازة على المسجد فالشيخ بقول لك اقرأوا ادعوا للمرأة أو للرجل.
1: نعم المتوفى.
5: انا بنيتي بصلي عن جميع الاموات المسلمين، فبدا بالجمع ما بخص المتوفي الموجود حاليا.
1: تدعو لجميع موتى المسلمين.
5: فما ما بدا يعني بصفه فرديه، بدا بصفه الجمع،
1: صيغه الجمع.
5: يعني هل براقص من اجل شفت من اجل المتوفي الموجود حاليا يعني؟
1: تسمع الاجابه. جزاك الله خير.
5: وسؤال اخير بعد منك.
1: تفضل اذا كان في وقت نجيب ان شاء الله.
5: وانا ان شاء الله هسه انا من ايام حرب غزه وانا كل يوم بصلي صلاه غائب على موت المسلمين، يعني اللي مثلا بموت ما صار عليه فانا بصلي صلاه غائب هيك كل يوم. هل فيها اجر ولا فيها بدعه يعني؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
5: ان شاء الله.
1: حياكم الله. مجددا فضيله الدكتور اهلا ومرحبا بكم.
0: حياكم الله.
1: المشاركة في المناسبات في حفلات الزواج، المناسبات الاجتماعية دكتور،
0: يعني
1: فيها يعني فرق موسيقية،
0: يعني هذه السهرات حكمها حكم ما فيها، إن كانت سهرات خالية من المحرمات فلا مانع من البقاء فيها. والإنسان ترى في دعوة الوليمة ودعوة العرس ترى واجب التلبية، ولكن إن وجد فيها منكرا فليخرج. يعني أنا يدعوني شخص فأذهب، فإذا وجدت إنه الجو فيه لا سمح الله منكر أنا أنسحب من هذا الجو. وإذا عرفت أنك أنت من البداية والله أنا هذه سهرة فيها سيقدم منكر أو سيكون فيها شيء منكر، في مثل هذه الحالة تكون هذا عذر لعدم ذهابك إلى هذا الواجب الذي دعيت له إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. النهي عن التسول دكتور.
0: النهي عن التسول صحيح، والنبي حذرنا من أنه من أخذ من هذا المال فإنما ستكون مال حرام عليه للمتسول بدون سبب، ولم يبح التسول إلا لأسباب معروفة في الشرع وحددها، لا يحل المسألة إلا لثلاث، ذكر منهم الذي أصابته فاقة أو الذي أدمي وعليه صار دم وغيرها. إحنا مشكلتنا الآن عندما نتأكد أن هذا متسول، الأصل فينا ألا نساعده على هذه المهنة وعلى هذا الاكتساب لأنه هذا اكتساب غير شرعي. لكن الحديث اللي ذكروا أنه إذا جاء فارس على جمل وسألوا أنه أعطوه، هذا لما يكون غير معروف بأنه هذا متسول ومتخذها مهنة لأجل التحصيل وأكل أموال الناس بالباطل إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. يسأل عن مريم عليها السلام، هل هي شقيقة لهارون وموسى عليهما السلام؟
0: طبعا أغلب الفقهاء على أن هذا ليست هذه ليست أخته، وأن هناك فرق شاسع بين ستنا مريم وبين هارون أخو موسى. وفسروا ذلك بأن المقصود فيها أنه أحد التفسير أن لها كان لها أخ في رواية، وفي رواية لا، هي من باب الاستعارة أنه أخذوا قولها يا أخت هارون أن أنت في صفاتك وأخلاقك مثل سيدنا هارون، شو اللي صار معاك؟ فهذه استخدمت كنوع من يعني
1: استعارة
0: أو شيء من التشبيه، نعم بس فقط، لكن ليست أخت، يعني ستنا مريم ليست أخت هارون، وإلا كانت أخت سيدنا
1: موسى،
0: ولا كانت أخت سيدنا موسى، وهذا غير صحيح.
1: جزاكم الله خير. المأموم في صلاته بعد الرفع من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده، أم يكتفي بربنا ولك الحمد؟
0: لو اكتفى ربنا لك الحمد لا مانع إن شاء الله تعالى، ولو قال سمع الله لمن حمده وأعادها ما في مانع، بمشيئة الله. هذه كلها تسبيحات باللسان ولا تؤثر على صحة الصلاة إن شاء الله.
1: يدعو في صلاة الجنازة بصيغة الجمع،
0: يعني الأفضل أن يلتزم أنه يدعو للميت في البداية، لأنه إحنا أصلاً دعاء في دعائين، في دعاء أول للميت نفسه وفي دعاء ثاني
1: فاتحة الصلاة الإبراهيمية،
0: الدعاء للميت،
1: الدعاء للميت،
0: ثم الدعاء عامة للجميع
1: بعد التكبير الرابع.
0: أي نعم. وبالتالي يفضل الالتزام بهذه الصورة، لكن مع ذلك لا نقول له أنك أنت يعني فاتك أو فعلت إشي خطأ أو أنه، لكن المرات القادمة الأفضل الالتزام بهذا هو الأفضل.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي. شكرا لكم فضيلة
0: بارك الدكتور. الله فيكم وشكرا لكم، وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله وأنتم بألف خير. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، غاندي حداد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وآلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها.
1: رئيس الوزراء يتابع سير العمل بمشاريع تنموية وخدمية في محافظة المفرق ويوجه بضرورة الإسراع بإنجازها. وزير التربية يقول إن العام الدراسي الجديد ينطلق في مرحلة تاريخية ومفصلية لقطاع التعليم في الأردن. بدء المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني. الأمن السبراني يحذر من الابتزاز والروابط المشبوهة التي تستهدف الطلبة. شهيد وإصابتان في استهداف للاحتلال وسط قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: حياكم الله. تابع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان سير العمل بالمشاريع التنموية والخدمية في المفرق والبادية الشمالية، ووجه بتحسين الخدمات. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنيكات، وتقرأه إسراء الطراونة.
2: في ظل حرصه على متابعة المشاريع التنموية والخدمية على أرض الواقع، قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية، والتي استهلها بافتتاح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وتوفر الحديقة مرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، ومواقف تتسع لمئات المركبات. ويأتي إنشاء الحديقة في سياق جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة للتنزه والعائلات. ووجه حسان خلال الزيارة بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين، وتضم استادا رياضيا واسعا محاطا بمدرجات وعشرة ملاعب لكرة القدم والسلة والتنس الأرضي والكرة الطائرة ومضمارا للسباقات. وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الجاري، وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر متخصصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما افتتح رئيس الوزراء مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية من ضمن 86 مدرسة جديدة أنشأتها الحكومة خلال أقل من عام، إلى جانب مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال. كما زار مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة في قضاء حوشة التابع للواء البادية الشمالية الغربية، ووجه رئيس الوزراء بتوسعة المدرسة بإضافة 10 غرف صفية جديدة وإعادة تأهيل مرافقها وساحاتها وتزويدها بمختبر للعلوم وغرف صفية لرياض الأطفال لخدمة المواطنين في المنطقة. كما تفقد حسان وحدة التدخل المبكر لخدمة ذوي الإعاقة في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشة، ووجه بإنشاء مبنى جديد للوحدة بدلا من المبنى المستأجر، وتزويدها بوسيلة نقل وبجميع المستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية لخدمة ذوي الإعاقة في المنطقة، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدة التي تخدم 6 قرى بشكل مباشر في لواء البادية الشمالية الغربية. ووجه حسان خلال زيارته إلى مركز صحي الإكادر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بتعزيز الكادر الطبي وتزويده بالأجهزة اللازمة وإجراء صيانة شاملة له لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب إجراء تأهيل شامل للحديقة المجاورة له وتزويدها بالمرافق اللازمة لتكون متنفسا عاما للمجتمع المحلي. وفي إطار زيارة رئيس الوزراء إلى قضاء حوشة، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن الحكومة ستعمل على رفض مركز شباب وشابات الحمراء وحوشة المدمج بالأجهزة والمستلزمات الضرورية للتوسع في الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية والدورات التدريبية التي يقدمها لخدمة المنتسبين إليه، البالغ عددهم قرابة 450 شابا وشابة.
1: وجه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور عزمي محافظة رسالة للميدان التربوي مع بدء العام الدراسي الجديد، أكد فيها أن هذا العام يأتي في ظل مرحلة مفصلية وتاريخية لقطاع التعليم في الأردن. وأشار محافظة إلى دخول وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية حيز التنفيذ الفعلي، مبينا أن هذا التحول المؤسسي هو تتويج لجهود وطنية مكثفة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة التعليم، ليكون التعليم منظومة مترابطة وموحدة السياسات تمتد من الطفولة المبكرة وصولا إلى التعليم العالي والمهني والتقني. وأضاف إن تمكين المعلم وتقدير جهوده الجبارة يقع في صلب استراتيجية عمل الوزارة للمرحلة القادمة التي ستسعى في توسيع نطاق برنامج التمكين المهني وتوفير بيئة العمل الحاضنة والمحفزة التي تكفل للمعلم هيبته ومكانته المجتمعية الرفيعة. قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني انطلقت فعليا، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع جودة التعليم في الأردن وتوفير نقل آمن ومجاني للطلبة. الوزير أبو غزالة الذي تابع اليوم التشغيل الفعلي

0: ليلي مسارات مشروع النقل المدرسي المجاني في لواء القويرة تحدث عن أهمية هذا المشروع للطلبة وأهليهم وقال:
1: هذا مشروع استراتيجي مهم جدا وكانت نتطلع عليه على مدى سنين، والحمد لله الحلم أصبح حقيقة، هي الواقع، هي تم الإنجاز. وكان اختيارنا للجنوب نتيجة التحديات الموجودة في الجنوب، وحبينا نخفف على المجتمع المحلي من ناحية النقل المدرسي وتكلفة النقل المدرسي وصعوبات اللي بواجهها أبنائنا وبنات الطلاب من بعد المسافات، مرات بتلاقي تحديات في الوصول للمدرسة. فكان لابد من دراسة منطقة الجنوب والبداية فيها، لأنه نجاحنا في منطقة الجنوب هو أكيد بيسهل علينا نقل هاي التجربة الفريدة لمناطق الوسط والشمال إن شاء الله.
2: توجه طلبة محافظة العقبة اليوم إلى مقاعدهم الدراسية ليفتحوا صفحة جديدة في رحلتهم التعليمية، وقد ازدانت المدارس بحضورهم المشرق وسط استعدادات شاملة وخطة متكاملة أعدتها مديرية التربية لضمان انطلاقة سلسة وموفقة. حول التفاصيل تحدث مدير التربية والتعليم بمحافظة العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
3: توجه صباح اليوم 40,000 طالب وطالبة يتوزعون على 86 مدرسة حكومية، كان باستقبالهم أيضا 3,000 معلم ومعلمة. هؤلاء المعلمين يحملون العزيمة والإصرار لبدء عام دراسي حافل بالعطاء والإنجاز. يوم طبعا تم تسليم الكتب للطلبة وتم البدء بالعام الدراسي فعليا وتم إعطاء الحصص الدراسية. طبعا هذا الجاهزية طبعا بدأت منذ فترة، حيث تم توفير الكتب المدرسية، تم عمل الصيانة اللازمة، تم التأكد من جاهزية وصيانة المكيفات. الحمد لله تم توفير الكوادر التعليمية المطلوبة. هناك بعض التخصصات يوجد فيها نقص ويتم تعويضها عن طريق التعليم الإضافي، وهم طبعا أعداد قليلة جدا.
0: حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من المخاطر التي قد تواجه الطلبة في الفضاء الرقمي مع بدء العام الدراسي الجديد، داعيا إلى تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الآمنة وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء عبر الإنترنت. وأوضحت الناطقة الإعلامي باسم المركز الوطني للأمن السيبراني وعد المعايطة أن الأفراد يمكنهم التوجه إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عند التعرض لحوادث الابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني.
2: استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وأصيب 5 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك من مدينة القدس المحتلة. وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات متواصلة ينفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. للتفاصيل في تقرير هيا لجبور.
4: في ظل التصعيد المتزايد الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة ولليوم 15 على التوالي، يواصل مستعمرون إسرائيليون حصار 3 منازل في بلدة قصرى جنوب نابلس، فيما تواصل قوات الاحتلال منع الفلسطينيين من الدخول إلى تلك المنطقة أو الخروج منها. وتعاني العائلات الثلاث المحاصرة من نقص في المياه في ظل منع المستعمرين إيصال المياه وقطع الطرق المؤدية إلى المنازل، كما حولت قوات الاحتلال أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، واعتقلت فلسطينيا من بلدة بيتا جنوب المدينة، واستولت على مركبتين من تل جنوب في الغرب، كما أحرق مستوطنون غرفة ومركبة وخطوا شعارات عنصرية في بلدة أصرين في الجنوب. وفي مدينة رام الله أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدخل قرية المغير شمال شرق المدينة، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، وأخضعت عددا منهم لتحقيقات ميدانية ونكلت بهم وأطلقت قنابل الغاز صوب المركبات. وفي الخليل يعيش سكان مخيم الفوار جنوب المدينة تحت قيود متواصلة منذ أكثر من 2 عامين إثر إغلاق مدخله الرئيسي وعدد من الطرق المؤدية إليه، ما حد من حركة نحو 13,000 لاجئ وأثر في وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاقتصادية. وفي مدينة بيت لحم اقتلع مستعمرون أشجار زيتون من أراضي الفلسطينيين في قرية المنيا شرق المدينة. إلى ذلك يتواصل العدوان الإسرائيلي على مدينة طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس، والذي يدخل يومه 574. إلى ذلك وقعت اليوم عملية طعن في منطقة العوجة في الأغوار الشمالية أدت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي بجروح. وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، فإن منفذ عملية الطعن فر من المكان، وقام الجيش الإسرائيلي بنشر قواته في منطقة الأغوار، وبدأ عمليات تمشيط بحثا عن منفذ عملية الطعن، إضافة إلى فرض حصار مشدد على المنطقة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية من احتمال اتساع نطاق التوتر نتيجة استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
0: وإلى قطاع غزة، حيث استشهد اليوم فلسطيني وأصيب اثنان آخران في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية شهيدا وخمس إصابات. وأكدت المصادر وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم.
2: أقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اليوم بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة تسجيل ضغوطها على اقتصاد إيران بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. وتأتي هذه التصريحات فيما توعدت الولايات المتحدة في وقت سابق بتجديد العقوبات الاقتصادية على إيران للدفع بنظامها إلى الانهيار.
0: محليا، قال قاضي القضاء الشيخ عبد الحافظ نهار الربوطة إن ذكرى المولد النبوي الشريف تحل في شهر ربيع الأول لتجدد في القلوب مشاعر المحبة والشوق إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتستحضر سيرته العطرة باعتبارها منهجا حيا للرحمة والعدل وصون كرامة الإنسان. وأكد أن الأردن يستمد من هويته ورسالته ورسالة قيادته الهاشمية نهج الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تمثل أمانة دينية وتاريخية تسهم في صون هوية المقدسات وحماية حقوقها. وبهذه المناسبة طرحت شركة البريد الأردني إصدارا تذكاريا خاصا لعام 2026 يتمثل ببطاقة بريدية احتفاء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وما تحمله من معاني الرحمة والهداية وبزوغ نور الإسلام.
2: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهتها الحدودية بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ويأتي إحباط محاولة التسلل في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لحماية الحدود والتصدي لمحاولات العبور غير المشروع في ظل الجاهزية العالية والمراقبة المستمرة للواجهات الحدودية.
0: أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إغلاق رابط تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس العام الجامعي 2026-2027. وقال مدير الوحدة مهند الخطيب إن آخر موعد لتسديد رسم تقديم طلبات الالتحاق عبر خدمة الدفع الإلكتروني إفواتيركم سيكون عند الساعة 3:00 اليوم الأحد، محذرا من أن عدم السداد ضمن المهلة المحددة سيؤدي إلى إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة. وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط، بيّن الخطيب أن آخر موعد لتقديم طلبات القبول الموحد للدورة العامة الصيفية 2026-2027 إضافة إلى طلبات الالتحاق بكلتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلامية سيكون عند الساعة 12:00 اليوم الأحد.
2: أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن إطلاق حزمة واسعة من التخفيضات والعروض الترويجية على مجموعة كبيرة ومتنوعة من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية في جميع أسواقها اعتبارا من أمس، وتستمر حتى مساء الخامس من أيلول المقبل، وبنسب تخفيض تصل إلى 46% لبعض المواد. وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح أن التخفيضات تأتي ضمن سياسة المؤسسة

0: محامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى.
0: وصلنا إلى نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يتابع سير العمل بمشاريع تنموية وخدمية في محافظة المفرق ويوجه بضرورة الإسراع بإنجازها. وزير التربية يقول إن العام الدراسي الجديد ينطلق في مرحلة تاريخية ومفصلية لقطاع التعليم في الأردن. بدء المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني. الأمن السيبراني يحذر من الابتزاز والروابط المشبوهة التي تستهدف الطلبة. شهيد وإصابتان في استهداف للاحتلال وسط قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد، ومن مقدمي الفترة ليث عكروش وألا الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الكفاحي في فلسطين، سواء في قطاع غزة، في الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا امتدادا لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، وأيضا قضية اللاجئين. العناوين الثلاثة للشعب الفلسطيني، مكونات الشعب الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء مناطق 67، وأبناء اللاجئين، ونضالهم من أجل أيضا ثلاثة أهداف: من أجل المساواة بال 48، من أجل الاستقلال بال 67، ومن أجل العودة للاجئين. للحديث عن هذه التطورات، عن هذه الأحداث، عن هذه التعقيدات التي تواجه الشعب الفلسطيني، دعوني أرحب من رام الله بالسيد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني. أستاذ بسام، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بك.
0: يعني احنا كأردنيين دائما قلوبنا معاكم وعندكم ونتابعكم، ولذلك بداية الله يعينكم على ما انتم عليه.
1: تسلم. نحن ايضا الشعب الاردني، الاردن شعب واحد وبلد واحد وشقاء، دائما نقدر تماما الموقف الاردني الشعبي والرسمي المساند للشعب الفلسطيني والحقوقي في العودة وفي إقامة دولة المستقلة.
0: كل الاحترام. طيب أستاذ بسام، يعني الحقيقة الآن نجد أن هنالك معركتين متواصلتين على أرض فلسطين بشكل مباشر. الأولى، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار ب10/10/2025 برعاية حاكم الكرة الأرضية الرئيس الأمريكي ترامب، ومع ذلك قوات المستعمر الإسرائيلي ما زالت تواصل عدوانها واغتيالاتها في قطاع غزة. ولكن عندكم بالضفة الفلسطينية هنالك معركة يومية من قبل المستوطنين المستعمرين في الريف الفلسطيني، وامتدت للقرى الفلسطينية وأيضا للمدن. الآن بداية حتى نفرش أرضية معك أستاذ بسام الصالحي، يعني كيف تقيم الآن الوضع الشعبي ومعاناته على الأرض؟
1: أريد أن أقول أنه في البداية يعني يجب الإدراك أن إسرائيل انتقلت من هدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الذي مارسته على مدار العقود الماضية إلى هدف تصفية الشعب الفلسطيني نفسه.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا هو مضمون الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة، والتي أيضا تمارسها بأساليب أخرى في الضفة الغربية، والتي تهدد بها أيضا حتى مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.
0: نعم.
1: لأن المضمون الإبادي لدولة الاحتلال هو الذي بات طاغيا على كل مكونات ومضمون هذا المشروع الاستعماري في فلسطين، وبدأت مظاهره تتضح بشكل كبير في استهداف الفلسطينيين أنفسهم، سواء في القرى الفلسطينية، في المخيمات، في المدن في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة بأسره، كما رأينا وكما لا نزال نرى في الممارسات الإسرائيلية.
0: نعم.
1: هذا هو الجوهر. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن في مواجهة هذا المشروع وهذا السلوك وهذه الأيديولوجيا هو يسعى لحماية نفسه وللدفاع عن نفسه قدر الإمكان وبالمستطاع حسب الإمكانيات الذاتية المحدودة التي تتوفر لديه. ولهذا نحن نرى في كل قرية فلسطينية وفي كل مخيم وفي كل مكان صدام يومي وصراع يومي تتمثل مظاهره بالدفاع عن النفس في مقابل الإبادة الجماعية المنتشرة بهذه الوسيلة أو تلك.
0: نعم، يعني إذن واضح من خلال السياق ومن خلال المراقبة أن قوات المستعمر الإسرائيلي تستهدف البشر ولا تستهدف فقط المقاومة كما تفضلت. يعني
1: نعم، الموضوع ليس موضوع استهداف المقاومة كما أنه ليس بالشكل التي كان عليها في السابق.
0: نعم.
1: السابق كانت ربما أن هناك احتلال تسعى إسرائيل من خلاله لضم وللاستيطان في مناطق الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة قبل عام 2005، ولكن أو أنها تمارس أبرتهايد ويقوم على استغلال والتمييز بين الكيان نفسه وسكانه وشعبه وبين الشعب الفلسطيني باعتباره في مرتبة أدنى من أمام سياسة الأبرتايد. ولكن الأمر تختلف تماما الآن، هناك استهداف مباشر للجماعة الشعب الفلسطيني كشعب، ولهذا الموضوع ولم يكن موضوع استهداف للمقاومة أو استهداف لجزء من الشعب الفلسطيني، هو الآن استهداف كامل لكل الشعب الفلسطيني، لأطفاله، لنسائه، لشيوخه، لمقاوميه ولمواطنيه العاديين.
0: نعم.
1: وبالتالي الموضوع هو بهذا المعنى هو إبادة جماعية بامتياز.
0: نعم. يعني يمكن اختصار برنامج المستعمرة الإسرائيلية إما بالقتل أو بالترحيل.
1: نعم، وهو بالمصطلحات القانونية هو الإبادة الجماعية.
0: نعم.
1: لأن مفهوم الإبادة الجماعية يقوم على القتل، الاستهداف المباشر، الترحيل وكسر الإرادة أيضا.
0: نعم.
1: معنى إذلال وهزيمة، الهزيمة المعنوية للسكان المستهدفين.
0: صحيح. لكن أستاذ بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، حينما ندقق يعني بما جرى في قطاع غزة من إبادة وتطهير وقتل وتدمير، ولكن لم يصدر صوت واحد يدعو إلى الاستسلام، يدعو إلى الخنوع، يرفع الرايات البيضاء، شعب غير عادي يعني في بهذا الاتجاه. يعني صحيح أنت فلسطيني وبالتالي تنحاز لشعبك وإلى آخره، ولكن لو افترضنا جدلا أنه أنت وأنا والمستمعين يعني مراقبين، بتجد أنه هذا الشعب غير عادي في في في صموده وبسالته وشجاعته، إشي غير عادي. يعني حينما جرى وقف إطلاق النار مئات الآلاف من الفلسطينيين تم ترحيلهم من محافظة إلى محافظة، من مدينة إلى مدينة، عادوا على الأنقاض يعملوا خيام ويقيموا في بيوتهم المدمرة إلى آخر الآخر. غير عادي هذا الشعب.
1: في كل مكان وفي كل يوم هناك رواية وروايات يعني
0: نعم.
1: عن هذا

0: البسالة والصمام، ورغم كل المعاناة. يعني هناك يعني هي بسالة مستقاة من حالة المعاناة الشديدة والهائلة. بالأمس سمعت أنا إلى قصة قصيرة أريد أن أرويها. يعني
1: أرجوك. نعم.
0: في منطقة المغير التي تقع للاعتداءات وللقتل
1: في الضفة الفلسطينية، المغير والتل وقصرة. نعم.
0: هناك أسرة في المغير تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات وإرهاب المستوطنين وهجومهم على المنزل المجاور في هذه البلدة. وطبعا كما هو معروف هناك آلية ووسيلة للتواصل بين الناس دفاعا عن أنفسهم أمام الاعتداءات اليومية. ما حصل أنه تمت الفزعة لأهل هذا المنزل في مرة من المرات، وأدى ذلك إلى استشهاد أحد الشباب الذين هبوا لمساعدتهم. وأيضا تكرر الأمر مرة أخرى ومرة ثالثة، وفي كل مرة كان هناك من يستشهد ممن يهب لمساعدة الأهل. عندما جرى تشهيد عثمان الشهيد الثاني، قام صاحب المنزل المستهدف وقال للناس: أنا يعني أرجوكم في المرة القادمة عندما تسمعون استغاثتنا، أرجو أن لا يأتي أحد لمساعدتنا، لأننا لا نريد شهداء آخرين، فقط ادعوا لنا بالنجاة وبالسلامة. هذا السلوك الإنساني المقهور يعبر بالضبط عن الحالة الفلسطينية. حتى من يحتاج للمساعدة
1: عنده رفعة المساعدة. عنده رفعة ونبل.
0: نعم. هذا واحد من آلاف الأشياء التي تحدث كل يوم. وأخيرا طبعا الشهيد أبو رائد في مخيم جنين. وقبله وبعده في مسافر يطا، في كل أنحاء في غزة ما نرى في مشاهد الصمود في قطاع غزة لا يمكن، يعني لا يمكن لأحد في العالم إلا أن يحظى إلا أن يرى بإعجاب هذه البسالة والصمود لدى الشعب الفلسطيني. هذا عشرات الأمثلة اليومية.
1: نعم. الحقيقة مدام ذكرت الشهيد أبو رعد اللي هو أبو يعني أبو الشهيدين. نعم. العقيد فتحي الخازم الذي استشهد بسبب أنه رفض أن ينحني، رفض أن يركع. نعم. أمام قوات الاحتلال.
0: نعم. ولذلك يعني كما قلت أن المكمل لي سلوك الإبادة الذي لمسناه وتعرض له شعبنا في قطاع غزة ويتعرض له في الضفة الغربية، هو أيضا في الإبادة الاقتصادية كما وصفتها فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية لشؤون حقوق الإنسان في فلسطين، التي اعتبرت أن إسرائيل انتقلت من سلوك الاقتصادي من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة في التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال الخنق الاقتصادي المستمر للأراضي الفلسطينية، وأيضا الإبادة بالمعنى المباشر في إذلال ومحاولة كسر الوعي والإرادة لدى الفلسطينيين. وبالتالي الشعب الفلسطيني هو بالأول بالأخير كما قلت يتعرض برمته بمجموعه إلى محاولة تصفية للشعب، وبما يضمن بالنسبة للاحتلال تصفية الحقوق الفلسطينية. ولذلك هم الآن يستهدفون الشعب بكل مكوناته بكل أطرافه بكل عناصره، ويستخدم في ذلك ذرائع وحجج، ولكن الهدف الحقيقي هو هذا.
1: نعم. إذن يعني خليني كمان يعني أعطيتني فرصة لأن نتعرض للجانب الاقتصادي أستاذ بسام الصالحي. عملية القتل هدفها الترحيل كذا، التطهير العرقي كما تفضلت، وأيضا الجانب المعنوي كسر الإرادة، ولكن الجانب الاقتصادي يعني الآن حينما ندقق ونراقب وضعكم الاقتصادي نجد أن عشرات الألاف من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق 48 منعوا من العمل منذ 7 أكتوبر 2023، يعني اللي كان عنده قرشين صرفهم، بالتالي يعني كيف يعيش. العامل الثاني أن موظفي السلطة الفلسطينية الآن يقبضون ثلث ربع الراتب إلى آخره، وكما سمعت أن هنالك فقط الحد الأدنى 2000 شيكل بالعملة الإسرائيلية، فبالتالي يعني الغالبية الساحقة من شعبكم في الضفة الفلسطينية بلا دخول بلا رواتب.

0: طيب يعني كيف الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية بهذا الاتجاه؟
1: الشعب الفلسطيني يعيش حالة حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية ومعيشية متنوعة.
0: نعم.
1: وأي تسمية أقل من ذلك تسمية غير صحيحة. نحن تحت حصار وعقوبات اقتصادية نراها الآن مثلا قد تكون معلنة في بلدان أخرى، مثلا تقوم الإدارة الأمريكية أو المسؤولين الأوروبيين بفرض عقوبات على روسيا تعلن كأنها عقوبات اقتصادية ومالية أو على إيران أو على غيرها من الدول، ولكن في الشأن الفلسطيني إسرائيل تمارس هذه العقوبات والحصار والخنق الاقتصادي عبر دون إعلان مباشر، ولكن عمليا ما يجري هو حصار وعقوبات اقتصادية بكل المستويات. ولذلك التعامل الفلسطيني والعربي والدولي يجب أن لا يكون على قاعدة أن هذه أزمة جزئية وستحل، بما في ذلك حتى في موضوع المقاصد وغيرها، هذه أزمة مركبة مقصودة فيها استهداف مباشر، وهي جزء مكمل من مشروع الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نعم ما تتحدث به أخ حماد صحيح، سواء فيما يتعلق في عمال الغالب يستحق من أبناء الشعب الفلسطيني، هم عمال يعتمدون في عملهم على العمل الذي كان سوق العمل الإسرائيلي جزء أساسي منه، بالإضافة إلى السوق المحلي. السوق الإسرائيلي أغلق أمامهم بشكل شبه كامل، السوق المحلي أيضا ضعفت إمكانياته على التعامل مع هذه المصاعب الاقتصادية، ولذلك هناك تراجع أيضا في الاقتصاد المحلي، هناك إفلاس لشركات لمؤسسات، هناك عجزات هائلة في الإمكانيات المالية أمام القطاعات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي أيضا سوق العمل المحلي تراجع كبير، بالإضافة إلى ذلك الوضع الخاص بالعاملين في القطاع العام وهم نسبة كبيرة جدا. أيضا هؤلاء منذ 3 سنوات على الأقل لا يوجد لديهم أي دخول منتظمة وثابتة، ولديهم عجزات في كل مستويات معيشتهم اليومية، وهذا أيضا ينعكس على السوق، لأنه لا يوجد سيولة أصلا تضخ في السوق لا من رواتب الموظفين ولا من أجور العمال الذين كانوا فقدوا أعمالهم، وكذلك أيضا من القطاعات الاقتصادية التي يعني جزء كبير منها تعرض كما قلت إلى أزمات اقتصادية كبيرة، وحتى القطاع الاقتصادي الأكبر هو كذلك لديه مديونيات عالية على القطاع الخاص أو على القطاع العام على الحكومة، وبالتالي الواقع الاقتصادي هو واقع آثار للعقوبات وللحصار الاقتصادي الإسرائيلي المنظم والممنهج والمدعوم أمريكيا، لأنه بإمكان الولايات المتحدة أن توقف هذا السلوك الإسرائيلي تجاه الاقتصاد الفلسطيني إذا لم تكن تريد أن توقف تجاه السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فهي أيضا لا توقف تجاه الممارسة الاقتصادية أو كل الممارسات الأخرى. ولذلك هو حصار إسرائيلي أمريكي بامتياز يستكمل هدف تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة مسؤولة بمسؤولية لا تقل بأي درجة من الدرجات عن إسرائيل، هي تريد أن تكمل هذا المسلسل هذا المخطط وتستثمر كل هذه النتائج كل هذه المعاناة في ابتزاز مالي وفي مصدر أرباح اقتصادية لشركات ولرأسماليين أمريكان فيما يسمى مشروع إعمار غزة بطريقة ترامب وطريقة كوشنر، التي هي مشروع استثماري على جماجم وأنقاض وضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
0: طب واضح أستاذ بسام الصالحي في مسألة غزة والمفاوضات في غزة، يعني تجد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تهتم بما يجري في قطاع غزة بشكل أو بآخر، بما ينسجم أيضا مع سياسات المستعمرة الإسرائيلية، وإن كان هنالك خلاف وخلاف كبير في داخل حكومة المستعمرة الإسرائيلية. نتنياهو عنده وجهة نظر، ولكن تطرف بن غفير وسموتريتش يريدون إعادة الاستيطان في قطاع غزة، ولكن نتنياهو متردد في ذلك ولا يسعى لهذا الاتجاه، وإن كان هذا يعني مخفي ولكن يظهر. ولكن في النهاية أن هنالك اهتمام بقطاع غزة، هذا الاهتمام لا يصل إلى التعامل مع الشرعية الفلسطينية. يعني أنت في موقع المسؤولية، منظمة التحرير الفلسطينية، عضو لجنة تنفيذية، يعني كيف ترى بأنه يعني المفاوضات الأمريكية مع الأطراف الفلسطينية، سواء مع حركة حماس أو مع شخصيات فلسطينية، لا تنسجم ولا تتفق ولا تصل إلى التواصل مع الرئيس الفلسطيني، مع الحكومة الفلسطينية، مع اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، بل هنالك يبدو شكل متعمد يعني في إنهاء وتصفية وإضعاف الدور الفلسطيني والشرعية الفلسطينية بهذا الاتجاه.
1: هذا واضح تماما، لذلك قلت من البداية الولايات المتحدة شريك أساسي في الإبادة للشعب الفلسطيني وفي استمرار دعم السلوك الإسرائيلي تجاه غزة والضفة الغربية. وحتى هذا الموقف الأمريكي في قطاع غزة لا يعكس في الحقيقة رغبة جدية في إنهاء هذا الواقع الصعب والمرير في قطاع غزة. الولايات المتحدة تعيد تظهير الموقف الإسرائيلي بوسائل أخرى وعبر الممثلين الأمريكان وعبر مندوبي الأمريكان أيضا في مجلس السلام وما يسمى مجلس السلام والمندوب السامي لغزة وكل هذه المسميات. لاحظ أنت أنه الأمر الرئيسي لم يتم الضغط لوقفه، لا تزال الاعتقالات قائمة في غزة، لا يزال الاعتداءات اليومية كما نراها على مناطق الهدوء الفلسطيني الجديد في قطاع غزة على قيام النازحين، لا يزال لا يوجد انسحاب إسرائيلي، بالعكس توسع في مناطق الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تخفيض في حجم المساعدات التي يجب أن تدخل إلى قطاع غزة حسب ما كان متفقا عليه، عدم تنفيذ كل بنود ما سمي بالمرحلة الأولى من خطة القمع، وبالتالي وحتى عندما تم التوافق مؤخرا مع ملادينوف على ما سمي خطة الخرط الطريق، وهي كانت مقترح من مجلس السلام من بلدينه من الأمريكان ومن الوسطاء، وبعد أن تم الموافقة عليها تم نسفها أيضا من إسرائيل، وعادت هذه الأطراف وخصوصا الطرف الأمريكي وملادينوف المطالبات والفهم الإسرائيلي لتنفيذها. وبالتالي قد يظهر الأمر وكأن الولايات المتحدة مهتمة في غزة، ولكن في الحقيقة هي مهتمة في استكمال تنفيذ المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو المشروع الذي يقوم على استمرار الاحتلال، استمرار خنق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ودفعهم إلى الهجرة عندما تتوفر أي فرصة لذلك، وأيضا فتح المجال أمام التوسع الاستيطاني في قطاع غزة وجعل القطاع غزة جزء مما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تريدها وأعلنت عنها سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا. ولهذا يعني الولايات المتحدة عندما لا توقف إسرائيل جديا عن استمرار هذه المخططات فهذا لا يعني ضعف في الموقف الأمريكي، وإنما استمرار في التواطؤ لتنفيذ مشروع مشترك أمريكي إسرائيل.
0: نعم. طيب الآن الحقيقة يعني في الضفة الفلسطينية واضح في هناك هجوم مركز والآخرين. طيب الآن في هناك صمود فلسطيني، عائلات اللي هي خارج القرى القريبة من قراها، التل المغير زي ما تفضلت قلت، قصرة إلى آخره، بيواجهوا حالة من الحصار، يعني منع الأكل، منع الشرب، قطع الكهرباء، قطع المياه عنهم إلى آخره، يعني حالة غير عادية. ومع ذلك يعني هنالك ملاحظة الحقيقة يعني مذهلة، التضامن الفلسطيني الذي كان في هذه الانتفاضة الأولى وفي محطات عديدة وحتى في الانتفاضة الثانية بشكل أو بآخر. الآن يعني هنالك افتقاد لحالة التضامن، يعني حتى في مناطق 48 يعني جرت مظاهرة وحيدة من قبل كل القوى السياسية في مناطق 48 تضامن مع شعبهم في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة. يعني تجد في حالة من الركود، حالة من الانحسار النفسي السياسي الفلسطيني، شو بتفسر ذلك؟
1: طبعا هذا أمر واضح.

0: للأسف. السبب الرئيسي هو أن هناك هجوم إسرائيلي شامل عمليا، لا يوجد قطاع فلسطيني غير معرض لهذا الاعتداء. المخيمات يوميا يتم اقتحامها والتهديد أصلا بهدمها، ورأينا المثال البارز الذي جرى في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس ومؤخرا أيضا في كولومبيا، والتهديد بتكرار هذا النموذج في كل المخيمات الأخرى. الكرة الفلسطينية في القدس الغربية يوميا في غالبية الساحقة تتعرض للاعتداءات المباشرة، سواء بالهجوم على كما نرى بأفظع أشكاله أو بالاعتداءات الأخرى من المستوطنين الذين يعني يقومون بالاستيلاء على أراضي واستيلاء على وجعل يعني حدود حركتهم مربوطة بحدود حركة المواشي التي باتوا يرعونها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقرى الفلسطينية، بحيث أن هذه المواشي هي التي تضع حدود المستوطنات الجديدة أيضا في الضفة الغربية. الجموع الفلسطينية بمجموعها منهكة من هذا الوضع وتتأثر به وتواجه كل على حدة بحكم واقع هذا الاستهداف المباشر الذي بات يمس كل شخص وكل قرية وكل بيت وإلى آخره، بالإضافة طبعا إلى الحالة الاقتصادية الصعبة جدا وكذلك إلى ضعف الأداء السياسي الفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر، سواء نتيجة واقع الصعوبات الموضوعية القائمة وغياب دعم حقيقي دولي في مواجهة هذا المخططات، أو نتيجة الحالة التي وصلت إليها الحركة الوطنية والسلطة والقوة نتيجة التراجعات عديدة ونتيجة الانقسام ونتيجة الواقع السياسي الصعب للقوة الفلسطينية. وبالتالي نعم، أنت تتحدث عن حالة إنهاك كامل للمجتمع الفلسطيني هي التي تفسر هذا، ولكن رغم كل ذلك أيضا تعودنا نحن في التجربة الفلسطينية أنه رغم ما قد يبدو على السطح بأنه يعني ركود وضعف وتراجع، ولكن ما تحت الرمادي ما تحت هذا السكون هو شيء كبير يتحرك نتيجة وجود الناس في الوضع الذي لم يعد بإمكانهم، لا يوجد مساحة للهرب من مواجهة هذا الواقع، لأن حجم الاستهداف الهائل والكبير سيدفع الناس إلى الدفاع عن أنفسهم بشتى الوسائل، وبالتالي يعني يجب عدم الانخداع في ظاهر ما هو فوق السطح، لأن ما يجري تحت السطح أيضا كبير من الشعور بالمهانة والإذلال والخشية الشخصية أيضا على مستقبل أي أسرة فلسطينية أو أي تجمع فلسطيني. ولهذا نحن نعتقد بأنه اليوم ربما أن التركيز على العودة إلى المجتمع وأن يصبح مركز الحراك الوطني والسياسي والمجتمعي والاقتصادي، دعني أقول أنه بات إلى حد كبير خارج المؤسسة الرسمية، خارج الحالة الفصائلية السياسية، وبدأ ينتقل تدريجيا إلى أن يعيد المجتمع تنظيم نفسه في عملية مواجهة لهذه المخاطر، حيث يرى أن هناك ضعف وعجز على مواجهتها من قبل المنظومة السياسية سواء قوى أو فصائل أو مؤسسات.
1: نعم. طيب، إذن يعني الوضع السياسي العام والوضع الموضوعي والهجوم الإسرائيلي المتعدد الجبهات واستثمار هذا الوضع بغياب الحياة أيضا روافع فعلا حقيقية وداعمة للشعب الفلسطيني عربيا إسلاميا دوليا إلى آخره، ومع ذلك يعني تبقى عملية البقاء والصمود هي الأساس بهذا الاتجاه. وهذا البقاء والصمود ربما يعود إلى ثلاثة عوامل أيضا: أولا وعي الشعب الفلسطيني، ثانيا وجود أحزاب وتنظيمات فلسطينية، فتح، حماس، حزب الشعب، جبهة ديمقراطية، جبهة شعبية، جبهة التحرير العربي، إلى آخره إلى آخره. بالتالي هي بتلعب دور يعني في صياغة الوعي السياسي واتخاذ الموقف. وثالثا هو الموقف الحقيقة الأردني والمصري الذي حال ويحول

0: دون القبول بعمليات الترحيل بهذا الاتجاه.
1: هذا صحيح، ولكن من المهم جدا أن أيضا أن نرى بأن وجود الشعب الفلسطيني وحيدا إلى حد كبير في مواجهة الإبادة المستمرة ضده، يعني ربما أيضا تحتاج إلى فحص وتفعيل أكثر وزيادة وتعظيم حجم التضامن الإقليمي أولا العربي والإقليمي والدولي مع الشعب الفلسطيني، لأن خلاصة أولا الطابع الإبادي لدولة الاحتلال لم يعد يقتصر على السلوك تجاه الشعب الفلسطيني، هذا الطابع والتهديد به لمسناه في كل المسلك، والتهديد ضد الشعب اللبناني وضد الشعب السوري.
0: صحيح.
1: وأيضا استمرار هذا يهدد بصورة لا لبس فيها الأمن القومي الأردني والمصري.
0: نعم.
1: بشكل مباشر، وعندما يستمر هذا الوضع فإن كل الأطراف ستجد نفسها في نهاية المطاف تدفع ثمن هذا المسلك الإسرائيلي، لأن كما قلت هذا لا يتوقف عند حدود الشعب الفلسطيني واستهدافه، هو ينتقل إلى المنطقة، خصوصا بعد أن باتت إسرائيل ترى العجز في المشروع الهيمنة الذي كانت تسعى له في المنطقة، وبعد أن انهار ادعائها بأنها ستشكل نموذج لتطوير المنطقة ديمقراطيا واقتصاديا وأمنيا وإلى آخره، وبالتالي لم يعد أمام إسرائيل ود وسيلة لاستمرار أوهامها في هذه السيطرة سوى الوسيلة العسكرية والأمنية وسوى اللجوء إلى منطق وفكر الإبادة الجماعية سواء تجاه الشعب الفلسطيني أو حتى بنقل نماذج سلوكها مع الشعب الفلسطيني إلى الدول المحيطة والمجاورة والتهديد باستخدامها في هذه الدول. ولذلك نحن نعتقد أن أهمية الدور الأردني والمصري والسعودي والعربي بشكل عام هي ذات أهمية حيوية وضرورية من أجل على الأقل تعزيز روح المواجهة والصمود لدى الشعب الفلسطيني وتخفيض حجم الإحباط الذي يشعر به المواطن الفلسطيني من أن رد الفعل والإمكانيات المتاحة لدى الدول العربية والإقليمية لم توقف هذا الاستهداف اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. بصراحة أخي حمادة يرى ويعتقد أن لدى الدول العربية إمكانيات أكبر بكثير يمكن أن توظفها لخدمة ودعم الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التي لم يعد مجال لي يعني تجنبها إسرائيل لتمارسها بأبشع الوسائل، وبالتأكيد أن الحاجة للتضامن هي أكبر من الحجم الذي هو قائم حتى الآن رغم التقدير الكبير للدور السياسي الذي لعبته مصر والأردن بشكل خاص في رفع الإغراءات والضغوط من أجل تمرير مشروع التهجير الذي كان معلنا وصريحا وواضحا ليس فقط لدى الحكومة الإسرائيلية ولكن لدى الإدارة الأمريكية
0: الرئيس الأمريكي نفسه. نعم. طب لكن الحقيقة يعني هنالك ظاهرة جديدة معنوية سياسية، البلدان الثمانية، يعني تحدثت عن الدور الأردني والمصري سياسيا، هذا انعكس على الائتلاف الثماني، ثلاثة من البلدان الإسلامية تركيا والباكستان وإندونيسيا، وخمسة من البلدان العربية بالإضافة لمصر والأردن، السعودية وقطر والإمارات. الحقيقة يعني عمال تبرز أنه بياناتهم أصبحت متتالية متدرجة تقف يعني بشكل أو بآخر بشكل متتالي ضد السياسات المستعمرة الإسرائيلية، وبعتقد أنه هذا إشي وإن كان مهما كان متواضعا ولكنه شيء يعني سياسي إيجابي جديد بهذا الاتجاه.
1: هذا كل شيء، كل دعم للشعب الفلسطيني هو أمر مهم، وكل تنظيم للضغط هو مهم، وبالتأكيد أن الدول العربية والإسلامية لديها إمكانيات وقدرات تستطيع أن توظفها بصورة فاعلة سواء للتأثير في القضية الفلسطينية.

0: هي أفق طائر منطقة بشكل عام.
1: نعم. وخاصة أن البلدان الثمانية أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية.
0: وهذا يعطيهم هامش
1: نعم.
0: للضغط، ولكن أيضا في ذات الوقت يعني أعتقد أن الولايات المتحدة يعني الاعتقاد بأنه فقط عبر حسن العلاقة معها دون أن ترى أن بالإمكان أيضا أن يكون هناك يعني غضب من هذه الدول في حال تلك الولايات المتحدة عن أن تلعب دورها لا يكفي لوحده. بمعنى أن الصداقة مع الولايات المتحدة لا تفهمها الولايات المتحدة كما تفهمها الدول والشعوب العربية والإسلامية. أعتقد أننا يجب أن يكون إلى جانب الرغبة الودية الواضحة بصداقة هذه الدول مع الولايات المتحدة أن يظهر أيضا أن لدى الدول العربية والإسلامية أسنان ووجه آخر يجب أن تريه لإسرائيل والولايات المتحدة في ظل التمادي القائم الآن من كليهما في تواضي عن حقوق الشعب الفلسطيني، بل والعكس كما قلت في استمرار الإرهاب المباشر ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ما يجري هو إرهاب من قبل المستوطنين. عندما لماذا تصمت هذه الولايات المتحدة وغيرها عن تسمية الأمور بمسمياتها، وبينما أن هذه الوصمة يراد أن تلصق فقط بالشعب الفلسطيني وفي المتضامنين من الشعب مع الشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد أن وجود تنظيم هذه الدول العربية والإسلامية مهم جدا، ولكن باعتقادي أن بإمكانها أن تلعب دور أكبر في من خلال علاقاتها وأيضا من خلال ما تملك من عناصر قوة وضغط وتأثير.
1: شيء أكيد. طيب ننتقل إذن للموضوع الفلسطيني الذاتي. يعني كل الاتهامات التي توجه للسلطة الفلسطينية سواء كانت حقيقة أو تضليلية أو فيها ملاحظات يمكن أن تسجل، الآن هنالك مبادرة وإن كانت متأخرة ومتأخرة جدا، مسألة الانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي، انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني للمؤسسات الثلاثة. يعني تم تجميد يعني لفترات طويلة في عملية تجديد الشرعية للمؤسسة الفلسطينية. الآن يعني أريد أن أسأل الأستاذ بسام الصالحي، المسؤول الفلسطيني والقيادي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام حزب الشعب. أولا، هنالك عدم مصداقية في إجراء هذه الانتخابات، لأن سبق واتخذت إجراءات وسياسات وإلى آخره ولكن تم إلغائها. الآن هل هنالك مصداقية حقيقية وأنت في موقع شريك في صنع القرار؟ هل هنالك مسؤولية جدية لإجراء الانتخابات للمؤسسات الثلاثة، أو أن هنالك معيقات يمكن أن تبرز في إجراء هذه الانتخابات؟
0: لا، هناك جدية بدليل أنه يعني تم إصدار، يعني نحن الآن بدأنا في العملية الانتخابية للمجلس التشريعي.
1: نعم.
0: ليست أفكار أو اقتراحات، وهناك قانون صدر وهناك إجراءات تنفذها لجنة الانتخابات المركزية. انتهى قبل يومين التسجيل حسب جدول التسجيل الناخبين الذي اعتمدته لجنة الانتخابات، والآن يعني نحن بانتظار فترة الطعن على التسجيل، وسيكون خلال الشهر القادم بدء الترشيحات للمجلس. بالتالي نحن في خضم العملية الانتخابية. أيضا هناك اتفاق على موعد انتخابات الرئاسية أن تكون في الربع الأول من العام القادم، ولكن هناك صعوبات ومعيقات بدون شك، لأن الانتخابات لا تجري في ظل دولة فلسطينية مستقلة، هي تجري في ظل استمرار الاحتلال وكل ممارساته بما في ذلك لمظاهر الإبادة التي نشهدها بشكل يوم. الانتخابات، قانون الانتخابات تحدث عن انتخابات تشمل وحدة الولاية السياسية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الحقيقة أن هناك خطر جدي بأن تتدخل، وإسرائيل عمليا تتدخل يوميا لمنع تحقيق ذلك سواء في القدس بشكل معلن وواضح أو حتى في قطاع غزة.

0: وبما في ذلك في الضفة الغربي، بمعنى أن لجنة النقابة الدولية على الانتخابات التي عليها في اعتقادي أن تكون قد بدأت بالتحرك، عليها أن تفحص أمرين: تفحص الالتزام الداخلي الفلسطيني بحرية وحقوق الناخبين وإلى آخره، بأن تكون انتخابات حرة وشفافة إلى غير ذلك، ولكن أيضا أن تبحث في مدى تحقق هذه الشروط بسبب السلوك الإسرائيلي الذي هو سلوك يمس حرية يعني الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، لأن إسرائيل تمنع الآن حتى الآن حتى وجود أو وصول مراقبين دوليين على الانتخابات، هي رفضت أن تعطي أي إجابة حتى الآن على طلبات المؤسسة الرسمية الفلسطينية أو لجنة الانتخابات فيما يتعلق في القدس وفيما يتعلق في قطاع غزة. وبالتالي إذا استمر السلوك الإسرائيلي رافضا لإدخال على سبيل المثال متطلبات الأدوات الانتخابات إلى قطاع غزة، واستمر أيضا يعيق أي مظهر من مظاهر إجراء الانتخابات في القدس، سيكون هناك معضلة حقيقية في هذه الناحية. أيضا هذا أمر قد يرد أن يحصل في لأنهم في مناطق ما تسمى مناطق سيوة في القرى الفلسطينية وحتى داخل المدن الفلسطينية، يعني بين رام الله ودير زيت، بين رام الله ومنطقة بني زيد التي لا تبعد سوى يعني عشرات أو بضعة كيلومترات عن مدينة رام الله، الحاجز الإسرائيلي يغلق هذه المنطقة، وبالتالي يستطيع أن يمنع من وصول الناس المرشحين الناخبين الجمهور الفلسطيني إلى قراهم وإلى مدن. بإمكان أي جندي إسرائيلي أن يغلق البوابات في القرى الفلسطينية ويعطل العملية الانتخابية بالكامل. وبالتالي يجب إلى جانب استثمار العملية الانتخابية في وحدة الولاية السياسية الفلسطينية وفي تأمين الاستحقاق الداخلي الفلسطيني بتجديد المؤسسات الفلسطينية، يجب أن تستثمر الانتخابات في كشف وفضح الممارسات الإسرائيلية وضمان أن تتوقف هذه الممارسات في الجوانب التي تعيق بشكل مباشر الانتخابات نفسها. ولذلك نعم المعيقات كبيرة والمخاطر كبيرة، وهذا سؤالك في أهميته يطرح ضرورة أن تلتقي كل القوى الفلسطينية كي تعالج هذه التحديات والمعيقات معالجة مسؤولة فلسطينية داخلية تمنع فيما بعد أن تتحول التعامل مع هذه المعيقات بأي شكل من الأشكال إلى اتهامات داخلية فلسطينية. بمعنى أو بآخر أن هذا تحدي على مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية، على مجمل القوى الفلسطينية، ويجب أن تجلس جميعا لوضع كل الخطط والتصورات للتعامل مع هذه المعيقات برؤية موحدة تحول أن تصبح أي شكل من التعامل مع هذه المعيقات مصدرا لمزيد من الاتهامات الداخلية ومزيد من التراجع في الوضع الداخلي.
1: ولكن أستاذ بسام الصالحي، يعني في التجربة الفلسطينية إبداعات كانت غير عادية، يعني بحيث يعني تجد المداخل العملية الواقعية التي يمكن أن تحبط سياسات وبرامج وإعاقات الاحتلال، وبالتالي يعني يفترض أنكم تدركون كما تفضلت يعني كل هذه المعيقات. يعني بالنسبة للقدس يعني ليس بالضرورة أن ينتقل ابن القدس إلى رام الله أو إلى آخره، أو ممكن أن ينتقل طالما أن هنالك لا يوجد تقطيع للمناطق في عملية التمثيل. يعني التمثيل سيكون على المستوى الوطني، ابن غزة بنتخب ابن القدس، ابن القدس بنتخب ابن الضفة الفلسطينية، وهكذا. يعني الانتخابات حينما تكون على المستوى الوطني بالتالي لا يحتاج لمسألة التمثيل سواء في الترشيح أو في الانتخابات، أليس كذلك؟
0: لا، شوف، أولا يعني طبعا أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الجوهر المشروع الفلسطيني هو الدولة والعودة،
1: نعم،
0: وليس السلطة. السلطة هي يعني منتج لاتفاق سياسي
1: مرحلية
0: كان الغرض منه أن يؤدي إلى الدولة وإلى إنهاء الاحتلال.
1: نعم.
0: وبالتالي السلطة ليست فوق الدولة.

0: ليست فوق العود. والوهم الذي زاد لفترة طويلة بأن السلطة ستكون هي أداة نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، هذا وهم يجب أن يتوقف. السلطة لا تستطيع أن تؤدي هذا الدور. الذي يؤدي هذا الدور هو التحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال والانتقال إلى الاستقلال، بمعنى انهاء الاحتلال فعليا، وضع قضية التحرر الوطني أمام قبل أولوية أمام قضية السلطة الفلسطينية. وبالتالي الانتخابات والسلطة الفلسطينية بمجموعها هي دورها يجب أن يفهم في سياقه الصحيح، حتى لا يكون هناك يعني أي خلل في التعامل مع هذا المسألة. الأمر الثاني أن الهدف السياسي للانتخابات إضافة إلى كون استحقاق ديمقراطي وكل شيء، الهدف السياسي هو أن يعيد تكريس وحدة الولاية السياسية الفلسطينية بين غزة والضفة والقدس.
1: نعم.
0: هذا المفهوم يعني ليس فقط الانتخابات ولكن التعامل مع نتائج الانتخابات، بمعنى نحن في حزب الشعب نرى أنه بعد الانتخابات يجب أن تتشكل فورا حكومة فلسطينية واحدة للضفة الغربية وقطاع غزة. إذا أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ خطة ترامب وأن تبقى هناك لجنة إدارية ومجلس سلام يدير قطاع غزة بعد الانتخابات، هذا سيطعن أصلا في الوظيفة السياسية للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هناك معركة سياسية يجب أن تخوضها كل القوى الفلسطينية. ولهذا السبب حزب الشعب من البداية، وأنت تعرف أخي حمادة وتحدثنا على يعني في لقاء سابق، نحن ضد خطة ترامب وضد مجلس السلام. هذا مشروع، هذا مكافأة للإبادة الجماعية وليس مشروعا للسلام. والتعاطي الفلسطيني مع هذا المشروع الذي جاء نتيجة الإكراه، يعني نتيجة الواقع أنه تم تحت الإبادة الجماعية، يجب أن يتوقف، يجب أن يعاد التعامل مع هذا المشروع بالمخاطر التي يؤدي، لأنه بعد حتى بعد أن تم وقف إطلاق النار لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، لم تنفذ بنود خطة ترامب نفسها، وبدأت تفاوض على كل تفصيل وجزئي في هذه الخطة. وبالتالي هو هذا المشروع لم الأرض لم ينفذ كما وضع، ومستقبله أيضا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ووحدة الولاية السياسية وإقامة الدولة. ولذلك الانتخابات وظيفتها السياسية أن تضمن وحدة الولاية وأن تتحول نتائج الانتخابات إلى حكومة واحدة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس أن يستمر العمل بخطة ترامب بعد الانتخابات الفلسطينية، لأن هذا المنطق قد يؤدي بالتدريج إلى فهم أنه طالما الأمر كذلك لا داعي أصلا. يعني ممكن أن يصبح سؤالك أنه طب ما دام إحنا دائرة واحدة، طيب حتى لو القدس مش فيها، ما هي دائرة واحدة، لو انتخب 10 من القدس ما هي دائرة واحدة، وبكرة برضو لو انتخب 50,000 من غزة هذا يكفي. هذه المعادلة أنا أعتقد حساسة ويجب النظر إليها بمسؤولية سياسية، وليس فقط أن ما احنا أصلا كان عندنا دائرة واحدة في 2020-21، ومع ذلك كان هناك مشكلة في أن تجري الانتخابات أو لا تجري في القدس. المسألة الثالثة التي أريد أن أشيرها في موضوع القدس بالذات، يجب الإدراك أن موضوع القدس ليس عدد ناخبين وأين ينتخب. المسألة في القدس تتحدد بالتحديد بالتالي: القدس كانت جزءا ولا تزال جزءا من الاتفاق السياسي الذي نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية، اتفاق أوسلو الذي بموجبه نشأت السلطة، والذي تجري الانتخابات الآن على أساسه، وربما حتى أقل أوسلو لأنه غزة كما تعرف وإلى آخره، وإسرائيل انتهكت هذا الاتفاق بالكامل. هذا الاتفاق شمل القدس. الآن أن يستمر العمل بالانتخابات وفقا لهذا الاتفاق دون القدس هذا ليس تحدي، هذا يعني تسليم بأن القدس لم تعد حتى جزءا من أوسلو. لذلك أنا أعتقد أن المسألة السياسية يجب أن تعالج بإبداع سياسي وليس فني من ينتخب ولا ينتخب، علما أن إسرائيل بالقدس الانتخابات في القدس لا تعني فقط الانتخاب، هي تعني حق وصول لجنة الانتخابات إلى القدس، تعني حق الترشح في القدس،
1: أي أنها جزء من الأراضي المحتلة، نعم،
0: تعني حق إقامة تجمعات انتخابية في القدس، ولا تعني بأنه ربما إسرائيل تلجأ إلى منع كل هذه الإجراءات ومنع الترشح وسحب هويات المرشحين، وهذا جرى بالمناسبة مع نواب القدس الذين انتخبوا في 2006. وبالتالي إذا أردنا أن نكون بالتحدي، ويجب أن نتحدى، وأنا معك تماما، علينا أن نكون بالتحدي في التمسك في موضوع الدولة، وليس التمسك في موضوع السلطة وموضوع أوسلو، ونسقط في إطار ما يسمى تحدي في سياق أوسلو نسقط القدس. لذلك نحن من البداية كان رأينا يجب أن يستمر العمل باستفتاء على دستور دولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين حتى لو منعتها إسرائيل، وبالتالي نعيد ترتيب الوضع الفلسطيني بآلية مختلفة وبأدوات مختلفة مركزها التمسك في أن المشروع هو الدولة وليس السلطة.
1: نعم، على أي حال هذا الحقيقة يعني خليني أكد على مسألة كمتابع وكمراقب، أنكم كنتم كحزب شعب مبادرين يعني بهذا الموضوع، والإلحاح من جانبكم على المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية، وليس يعني مواصلة الرهان على نتائج وتداعيات أوسلو، فلذلك أنت تعيد التركيز على هذه المسائل الجوهرية، وأعتقد أنها مهمة وضرورية. ولكن مقابل ذلك يعني أنتم شركاء كنتم في اجتماعات الجزائر واجتماعات موسكو، ده طبعا قبلها القاهرة، الجزائر، موسكو، بكين، ومع ذلك مع الأسف جميعكم تتحملون المسؤولية، وليس فقط طرفي الانقسام فتح وحماس، تتحملون مسؤولية عدم تحقيق نتائج عملية ملموسة لهذه الاجتماعات.
0: يعني في كل الأحوال لا يستطيع أي طرف فلسطيني أن يعني يتنصل من مسؤوليته عن خلاصة الحالة الفلسطينية الجاري.
1: نعم.
0: يعني حتى وإن يكون هناك تفاوض في المسؤولية عن ذلك، وحتى لو كان هناك تفاوض أيضا في طبيعة السلوك من هذا الطرف أو ذاك في التعامل مع هذا، ولكن بالنتيجة طبعا جميع القوى الفلسطينية ستكون مساءلة من شعبها ومن التاريخ، وسيكون هناك بدون شك تقييم لكل طرف فلسطيني على دوره ومواقفه وأدائه خلال هذه المحطة والمحطات. ولكن نحن في حزب الشعب نستطيع القول أنه ولا مرة من هذه المرات كان لنا دور سلبي في الوصول إلى أي اتفاق، بالعكس نحن كنا نبادر دائما ونقترح حلول للتعقيدات التي كنا نراها. ولكن أريد هنا أن أشير بوضوح شديد، الانقسام واستمراره جزء أساسي منه ليس فلسطينيا، جزء أساسي منه هو بإرادات إقليمية ودولية، وبالتالي هو جزء من المخطط الرامي أيضا لإضعاف الحالة الفلسطينية برمتها. إدراك ذلك يعني بدل الاستسلام له، يعني أن تتحرك القوى الفلسطينية خارج هذه الإرادة التي تريد استمرار الانقسام، يعني أن تكون المبادرة الفلسطينية للتحدي ذلك أعلى وأكبر. وللأسف في هذا الشأن أنا في هذا الجانب أعتقد أن هذا هو خطيئة القوى الأكثر مسؤولية في الوضع الفلسطيني، عن أنها لم تكن بما يكفي من تحدي معرفتها إلى حجم هذه الضغوط الدولية لاستمرار الانقسام، وأن يعني تتحرك بما يجعلها تواجه هذه الضغوط بموقف فلسطيني موحد. ولهذا السبب ربما الآن يعني نحن منذ ما على سبيل المثال بعد 7 أكتوبر نحن دعونا إلى أن يكون هناك وفد فلسطيني واحد يفاوض على كل ما كان يجري بما في ذلك وقف إطلاق النار. وفي تقديري لو قبل هذا وتم التعامل معه وتم إلى ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، الآن يجري أيضا استمرار تفاوض على خطة ترامب، جزء من عدد من الفصائل الفلسطينية، السلطة الفلسطينية خارج هذا التفاوض، المنظمة خارج هذا التفاوض، وبالتالي من الخطر الكبير أن يصبح مستقبل قطاع غزة والتفاوض بشأنه شأنا فصائليا، حتى لو كان كل الفصائل تدير هذا الشأن. بعد أن بات لدينا منظمة التحرير ممثل شرعي وحيد، وبعد أن بات لدينا دولة في

0: يمثل منظمة التحرير، وكانت حماس والجهاد وحزب الشعب وفتح وموجودين في إطار هذا الوفد. هذا ما يجب أن يحصل، وما يجب أن تعمل أيضا وتساعد الدول العربية على أن يحصل، لا أن يستمر التفاوض حتى على خطة ترامب على الشكل التي يجري فيها، لأن هذا هو ابتزاز عمليا ما يجري، ابتزاز لحماس وابتزاز للمنظمة وابتزاز للسلطة وابتزاز للشعب الفلسطيني، بينما هناك مدخل آخر مختلف تماما. حتى عندما يقبل الشعب الفلسطيني أن تكون هناك خطة لمدة سنة أو سنتين، يجب أن يكون حاضرا في الذهن أن المشروع الأساسي هو الدولة، وهو لإنهاء الاحتلال وهو الاستقلال، وليس ترك الشأن الفلسطيني إلى حالة فصائلية قد تبدأ فيما يعتقد أنه تقدم لصالح هذه الصيغة أو تلك في غزة أو في الضفة، وسينتهي في النهاية إلى أنه لا يوجد ممثل للشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعتقد بأنه، أنا أتفق معك، أن القوى الفلسطينية جميعا عليها واجب أن تمنع النتيجة الطبيعية لما يجري في استمرار الانقسام، وهو الآن الشعب الفلسطيني تحت الإبادة، الحقوق تحت التصفية، والتمثيل أيضا تحت المقصد. هذه هي العناصر الثلاثة. إذا لم تقوم الحركة الوطنية الراهنة للشعب الفلسطيني في حمايتها، فسوف تكون قد سجلت أكبر إخفاق في تاريخ الشعب الفلسطيني الأسري.
1: نعم. طيب أستاذ بسام الصالحي، قرار إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي سيكون في شهر تشرين ثاني نوفمبر، بأظن ب 28، والانتخابات الأمريكية ستكون في بداية تشرين ثاني، في الأول من نوفمبر أو 2 نوفمبر، وانتخابات الكنيسة الإسرائيلية راح تكون في أكتوبر، في 27 أكتوبر أعتقد. يعني الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الفلسطينية. هل ترى أن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية أولا والأمريكية ثانيا سيكون لها نتائج على الوضع الفلسطيني، خاصة أن هذا الائتلاف الذي يقود حكومة المستعمرة الإسرائيلية بين اليمين السياسي المتطرف والاتجاهات الدينية اليهودية المتشددة ربما لن يتمكنوا من العودة في إدارة المستعمرة الإسرائيلية؟ وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك فرق محدود بين الحزبين في مجلس الشيوخ، الجمهوريين لهم 42 مقعد، الديمقراطيين 48 مقعد، ومجلس النواب الفرق بين الحزبين 8 مقاعد لصالح الجمهوريين. وشيء مؤكد أن النتائج ربما تتغير، بمعنى سيكون هنالك متغيرات داخلية لدى طرفي العدو الإسرائيلي والخصم الأمريكي. كيف ترى نتائج هذه المتغيرات، إذا كنت ترى أنها ستكون فعلا متغيرات يمكن أن تؤثر على الانتخابات الفلسطينية وعلى المسار الكفاحي الفلسطيني؟
0: يعني أنا لا أريد أن أضع توقعات، ولكن أريد أن أضع معيار. المعيار هو مدى وقف وهزيمة فكر وممارسة الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني. إذا استمر هذا الفكر والممارسة، حتى لو كانت تغيرت أشكال الممارسة، ولكن استمر فكر وممارسة الإبادة قائما، هذا يعني أن أي التغييرات ليست ذات
1: ليست جوهرية. نعم.
0: ولذلك المعيار، هل أن مثلا المعارضة الإسرائيلية الآن هي لا تظهر بمواقفها ما يشير أنها من الناحية الجوهرية تختلف مع فكر
1: جميعها 80% يمينيين، يعني واضح، باستثناء حزب الديمقراطيين شوي معتدل.
0: وبالتالي يعني بالنسبة لنا القضية المركزية هي مدى مواجهة والتعامل مع أيديولوجيا وفكر وممارسة الإبادة الجماعية.
1: نعم.
0: هذا هو العيار.
1: نعم. على أي حال أستاذ بسام الصالحي، يعني الحوار يطول والنقاش لا يتوقف، ولكن وقتنا الزمني أزف في هذا البرنامج. أنا بدي أشكرك كثير يعني على قبولك واستعدادك ورغبتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني سواء في مناطق 48 أو مناطق 67.

0: 60 أو حتى أبناء المخيمات في بلدان اللجوء والشتات.
1: شكرا لكم جميعا، وأنا أيضا يعني كل التقدير والمحبة والاحترام للأردن الشقيق ولأبناء الشعب الأردني الذي والقيادة الأردنية الذين يقفون أيضا في تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني في حقوقه.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين.

0: الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
1: في عمان لا تفتح الأبواب للضيوف وحدها، إنما تفتح القلوب.
2: هنا حيث تتصافح اللهجات قبل الأيادي، وحيث ينصت للشاعر كما ينصت لصوت الحكمة، كانت الأخوة العربية تمشي على مهل في الشوارع، وتجلس في القاعات، وتعلو فوق الخلافات.
1: عمان في تلك الأيام لم تكن محطة عابرة، بل وعداً بلقاء أكبر تقال فيه الكلمة، لا لتصفق لها الجموع، بل لتصنع طريقاً بين العرب

0: أيها السادة، ما اجتمعنا الليلة إلا لأن الكلمة لا تزال قادرة على أن تجمع ما فرقته السياسة، ولأن الشعر حين يجيء من قلب صادق لا يعرف حدوداً ولا يعترف بجوازات العبور. نرحب اليوم بشاعر من لبنان، من تلك البلاد التي عرفت كيف تجعل من الجبل قصيدة ومن البحر مرآة للروح العربية الواحدة. إنه الأستاذ كامل شعيب العاملي. فهو لم يأتي إلينا شاعرا فحسب، بل جاء شاهدا على أن العروبة مهما أثقلتها الجراح لا تزال قادرة على النطق بلغة الجمال والوحدة. أيها الأخوة، نحن اليوم في عمان، لا بوصفها مدينة مضيفة، بل بوصفها قلبا عربيا مفتوحا تحت راية ملك عرف أن السيف لا يكفي، وأن الكلمة الصادقة هي التي تبني الدول وتداوي الأمم.
1: لم يكن ما قيل في تلك القاعة مجرد ترحيب بشاعر عابر، بل كان امتحانا صامتا للكلمة. هل ما تزال قادرة على أن تؤدي دورها القديم، أن تجمع لا أن تفرق؟
2: وفي عمان حيث السياسة تصاغ أحيانا ببيت من الشعر، وحيث المركى يسمع قبل أن يحكم، كان كل بيت يقال يسجل لا في محضر الاحتفال، بل في وعي الدولة.

0: والآن مع الشاعر العربي اللبناني كامل شعيب العاملي.
1: شكرا جزيلا لمستضيفنا الأستاذ عثمان عبيد القائم بأعمال المفوضية المصرية في عمان، وشكرا للأستاذ تيسير ضبيان الشاعر والأديب العربي الذي قدمنا بشكل يليق بنا. وهنا اسمحوا لي أن أقول حق لمصر بأن تزهو وتزدان وأن ترى خير من ولته عثمانا. حق لمصر بأن تزهو وتزدان وأن ترى خير من ولته عثمانا. قد ملت العرب أحقادا مؤججة، قد أصلت الملأ الشرقية نيرانا. قل للمليك دع الواشين ناحية وكن لصبط رسول الله معوانا. لا خير للعرب، لا خير للعرب والتوفيق رائدها حتى توحد أقواما وتيجانا.

0: حين قال العاملي قصيدته لم يكن يخاطب مصر وحدها ولا عثمان عبيد وحده، بل كان ينادي فكرة أكبر،
1: أن يكون للعرب صوت واحد أو لا يكون لهم صوت. وحين تقال القصيدة في عمان وتسمع أصداؤها في القاهرة وبيروت، فإنها لم تعد قصيدة ضيف بل مشروع خطاب.

لقد قدمت شيئا نعجز عن رده يا صاحب الدعوة الكريمة، ولعلني أقول أيضا أهبت بالشعر ألحانا وأوزانا، فجاء يسبق الأيام رنانا، قد عانت النفس بمعنى أتيت به، إذا دعوت يكون الرد إذعانا. حضرت عمان والآمال تبسم لي، يداي تحمل أزهارا وريحانا، فهل تبادلني عمان راضية من زهرها الغض أشكالا وألوانا؟ لا خير للشرق إلا في تضامنه، والويل إن راح أحزانا ووحدانا.

0: جاء الرد شعرا لا مجاملة، إنما تثبيت للمعنى أن الضيافة في هذه الأرض لا تكون بالطعام وحده، بل بمشاركة الهم والمصير.
1: وهكذا تساوت القصيدتان، لا في الوزن والقافية، وإنما في الغاية، شرق لا ينهض إلا بتضامنه.
2: السلام عليكم يا صاحب السمو.
3: وعليكم السلام، تفضل يا تيسير.
2: شكرا يا صاحب السمو.
3: يا تيسير، لقد وصلني خبر احتفال المفوضية المصرية بحضور العديد من المثقفين بالشاعر اللبناني كامل شعيب العاملي، وعرفت أنك أدرت الحفل الكبير.
2: نعم يا سيدي، وقد جئت من أجل هذا، فقد كان اللقاء من اللقاءات التي تسر الخاطر وتفرح القلب، فقد كان لقاء فاضت به روح الوطنية العالية التي يحبها قلبك، واتسعت فيه صور الحب الأخوي العربي، فمن لبنان إلى عمان إلى القاهرة، كانت الرسائل الجميلة هي التي سادت.
3: ومن تحدث في الحفل يا تيسير؟
2: لقد أكرم المضيف ضيفه بقصيدة جميلة، ورد الضيف لمضيفه أيضا بالشعر الجميل والموزون.
1: وما إن انتهت الأمسية حتى بدأت رحلتها الثانية، فالكلمة في عمان لا تنام في القاعات، بل تحمل إلى حيث توزن الأمور بميزان الدولة، إلى قصر رغدان، حيث لا يقرأ الشعر بوصفه فنا فقط، بل بوصفه موقفاً

0: أعلمني يا تيسير، ماذا قال الاثنان؟
1: قال في البداية: حق لمصر بأن تزهو وتزدانا، وأن ترى خير من ولته عثمان.
2: قد ملت العرب أحقادا مؤججة، قد أصلت الملأ الشرقية نيرانا. قل للمليك دع الواشين ناحية، وكن لصفت رسول الله معوانا.
1: لا خير للشرق إلا في تضامنه، والويل إن راح أحزانا ووحدانا.
0: مثل هذه الاحتفالات وهذه الأجواء الأدبية تقود المزاج العام. ومن جميل ما قيل فيها أيضا هذه الدعوة إلى الوئام ونبذ الخصام. اكتب يا تيسير.
1: أمرك يا مولاي.
3: لم يسأل الأمير عن أسماء الحاضرين ولا عن عددهم، بل سأل عن ما قيل. فهنا في هذا المجلس تعرف السياسة من لغتها، ويقاس صدق الرجال بقدرتهم على الدعوة إلى الوئام دون أن يتنازلوا عن الكرامة. وحين وجد في البيتين نداء صريحا لنبذ الخصام، فعل ما لا يفعله الملوك إلا نادرا، أمسك بالقلم.
0: سبحان رب الملا يا قوم سبحانا، يا أعجب الناس أشكالا وألوانا. قل للنجيبين قاما يدعوان إلى نبذ الخلاف بأرض العرب لا كانا. إن الذي جئتما من أجله أمل في وحدة صدعت أصلا وأركانا. اثنان من أمة للخير داعية، والآخرون دعوا خلفا وبهتانا.
4: هكذا صعدت القصيدة من منبر الأدب إلى مقام الدولة. لم يرد الملك مجاملة، بل رد تثبيتا للاتجاه وتوقيعا رمزيا على أن المركى ليس شاهدا على التاريخ بل صانعه.
3: هنا كانت الكلمة سياسة، وكان الأمير فارسها. لا يسبق السيف قافية، ولا يتقدم البروتوكول على المعنى.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الأحد العاشر من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة الموافقة 23 من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم. أعوذ

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أيها المستمع الحبيب، هل تدري ما العرض الذي أشفقت السماوات والأرض والجبال أن يحمله وحمله الإنسان؟ إنه عهد الأمانة. الأمانة ليست مالا يحفظ فحسب، بل هي السر والكلمة والمسؤولية. تعال معنا لنكتشف كيف تبنى الأمم وتضيع بالأمانة. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يقول الإمام الماوردي رحمه الله: الأمانة هي جماع الصلاح وميزان العدل، وبها تستقيم مصالح العباد. ويقول الإمام ابن حبان رحمه الله: العاقل يلزم الأمانة، لأنها باب العز والنجاة. ها هي الأمانة. الأمانة هي التي عرضها الله سبحانه وتعالى على جميع الخلائق، لكن الإنسان هو الذي حملها، وهذا الحمل هو ثقيل. ومن حمل الأمانة عليه أن يؤديها بحق، وأن ينظر إلى أن المولى سبحانه وتعالى ينظر إليه في كل حال، في كل قول وفي كل فعل، فليكن أمينا كما أراد المولى سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، لنكن أمناء في بيوتنا وفي أعمالنا، في وظائفنا، في كل ما أنيط إلينا من عمل. نكن أمناء مع أبنائنا بتوجيههم وتربيتهم، نكن أمناء مع مجتمعنا، وأمناء مع أوطاننا، أمناء في كل شيء. فبالأمانة نحفظ الأوطان، وبالأمانة تزدهر القلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحمل هذه الأمانة. ودمتم في طاعة الله، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى:
2: لم يكن الأردن يوماً هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم

وأرضا للويام على ضفة نهر تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس الوزراء يتابع سير العمل بمشاريع تنموية وخدمية في محافظة المفرق ويوجه بضرورة الإسراع بإنجازها. وزير التربية يقول إن العام الدراسي الجديد ينطلق في مرحلة تاريخية ومفصلية لقطاع التعليم في الأردن. الأمن السيبراني يحذر من الابتزاز والروابط المشبوهة التي تستهدف الطلبة. شهيد وإصابتان في استهداف للاحتلال وسط قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية اليوم، تابع خلالها سير العمل بالمشاريع التنموية والخدمية في المفرق والبادية الشمالية، ووجه بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. التفاصيل في التقرير التالي.
0: في ظل حرصه على متابعة المشاريع التنموية والخدمية على أرض الواقع، قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية، والتي استهلها بافتتاح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دونم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وتوفر الحديقة مرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، ومواقف تتسع لمئات المركبات. ويأتي إنشاء الحديقة في سياق جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة للتنزه والعائلات. ووجه حسان خلال الزيارة بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين، وتضم استادا رياضيا واسعا محاطا بمدرجات وعشرة ملاعب لكرة القدم والسلة والتنس الأرضي والكرة الطائرة ومضمارا للسباقات. وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الجاري وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر مختصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمة الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما افتتح رئيس الوزراء مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء

0: البادية الشمالية الغربية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية من ضمن 86 مدرسة جديدة أنشأتها الحكومة خلال أقل من عام، إلى جانب مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض الأطفال. كما زار مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة في قضاء حوشة التابع للواء البالية الشمالية الغربية، ووجه رئيس الوزراء بتوسعة المدرسة بإضافة 10 غرف صفية جديدة وإعادة تأهيل مرافقها وساحاتها وتزويدها بمختبر للعلوم وغرف صفية لرياض الأطفال لخدمة المواطنين في المنطقة. كما تفقد حسان وحدة التدخل المبكر لخدمة ذوي الإعاقة في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشة، ووجه بإنشاء مبنى جديد للوحدة بدلا من المبنى المستأجر وتزويدها بوسيلة نقل وبجميع المستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية لخدمة ذوي الإعاقة في المنطقة، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدة التي تخدم 6 قرى بشكل مباشر في لواء البادية الشمالية الغربية. ووجه حسان خلال زيارته إلى مركز صحي الأكادر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بتعزيزه بالكادر الطبي وتزويده بالأجهزة اللازمة وإجراء صيانة شاملة له لتحسين مستوى الخدمة الصحية التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب إجراء تأهيل شامل للحديقة المجاورة له وتزويدها بالمرافق اللازمة لتكون متنفسا عاما للمجتمع المحلي. وفي إطار زيارة رئيس الوزراء إلى قضاء حوشة، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن الحكومة ستعمل على رفض مركز شباب وشابات الحمراء وحوشة المدمج بالأجهزة والمستلزمات الضرورية للتوسع في الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية والدورات التدريبية التي يقدمها لخدمة المنتسبين إليه البالغ عددهم قرابة 450 شابا وشابة. توجه اليوم نحو 1,200,000 طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف مدارس المملكة إذانا ببدء العام الدراسي 2026-2027 وفقا للتقويم المدرسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وكانت الهيئات التدريسية قد باشرت دوامها في 16 من الشهر الحالي بهدف استكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة، بما يشمل تهيئة الغرف الصفية والمرافق المدرسية وتجهيز الكتب المدرسية وتسليمها للطلبة وإعداد القوائم والخطط وتوزيع الشعب الدراسية وتسجيل الطلبة المنقولين.
1: هذا وبالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وجه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة رسالة للميدان التربوي أكد فيها أن هذا العام يأتي في ظل مرحلة مفصلية وتاريخية لقطاع التعليم في الأردن. وأشار محافظة إلى دخول وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية حيز التنفيذ الفعلي، مبينا أن هذا التحول المؤسسي هو تتويج لجهود وطنية مكثفة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة التعليم، ليكون التعليم منظومة مترابطة وموحدة السياسات تمتد من الطفولة المبكرة وصولا إلى التعليم العالي والمهني والتقني.
0: حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من المخاطر التي قد تواجه الطلبة في الفضاء الرقمي مع بدء العام الدراسي الجديد، داعيا إلى تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الآمنة وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء عبر الإنترنت. وأوضحت الناطقة الإعلامية باسم المركز الوطني للأمن السيبراني وعد المعيطة أن الأفراد يمكنهم التوجه إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عند التعرض لحوادث الابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات

المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ويأتي إحباط محاولة التسلل في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لحماية الحدود والتصدي لمحاولات العبور غير المشروع في ظل الجاهزية.

0: توعوية وإعلامية شاملة تتزامن مع إجراءات رقابية ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف الحد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق. وقالت المديرية في بيان صحفي إنه وفي مقدمة هذه السلوكيات تأتي القيادة المتهورة والاستعراضية وقيادة المركبات والدراجات الآلية دون لوحات أرقام أو التلاعب بها، والمسير على شكل مواكب معيقة للحركة المرورية. وأكدت أن الحملة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية على الطرق وترسيخ ثقافة الالتزام بقواعد السير.
1: استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم، وأصيب 5 آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع اعتداءات متواصلة ينفذها مستوطنون إسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
0: وإلى قطاع غزة، استشهد اليوم فلسطيني وأصيب 2 آخران في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية شهيد و5 إصابات. وأكدت المصادر وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات وفي ظل صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إليهم وانتشالهم.
1: أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة، فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد إيران بفرض سلسلة جديدة من العقوبات عليها. وتأتي هذه التصريحات فيما توعدت الولايات المتحدة في وقت سابق بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران للدفع بنظامها إلى الانهيار.
0: وإلى الحالة الجوية، يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعين الكرام، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي قدمنا إلى حضراتكم النشرة الإخبارية. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 23 من آب. في مثل هذا اليوم 23 من آب من عام 1514 انتصر العثمانيون في معركة جال ديران قرب العراق في بلاد فارس على الدولة الصفوية، ويكون بذلك قد ابتدأ مشروع احتلال الشام والعراق، ولتكتمل السيطرة بعدها في معركة الريدانية في مصر، وفي معركة مرج دابق شمال حلب، ولتخضع البلاد العربية في المشرق السوري للحكم العثماني بدءا من القرن السادس عشر وحتى مطلع القرن العشرين إلى حين قيام الثورة العربية الكبرى.

0: في مثل هذا اليوم 23 من آب ولكن من عام 1921 تم تنصيب جلالة الملك فيصل الأول ملكا على العراق. وهنا نعيد إلى الأذهان أن العراق قد أعلن نفسه دولة مستقلة ذات سيادة يوم 8 آذار 1920، وهو نفس اليوم الذي اتخذ فيه السوريون قرارهم بإعلان سوريا دولة مستقلة ذات سيادة، وبايعوا الملك فيصل ملكا للبلاد. والعراقيون في عام 1920 أصدروا قرارا في 8 آذار شرحوا فيه نضالهم وكفاحهم ودورهم في تاريخ الأمة العربية. وقد نادى العراقيون حينها بأن يكون صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن الحسين ملكا على العراق. ابتدأ الملك فيصل الأول الحكم في سوريا في 8 آذار 1920، وبعد معركة ميسلون جرت أحداث دراماتيكية حينها إلى أن عاد الملك فيصل الأول إلى العراق وتسنم عرش العراق في مثل هذا اليوم 23 من آب من عام 1921. كتب أمين الريحاني كتابا خاصا عن الملك فيصل الأول فيقول فيه عن يوم التتويج: أقيمت الحفلة في باحة السراي في 23 آب 1921، وكان فيصل في خطبته عراقيا وطنيا وعربيا قحا، فما فاه بكلمة تشير حتى إشارة إلى السلطة العليا أو إلى الانتداب، إنما حصر كلامه بالمعاهدة التي ستعقد بين العراق وبريطانيا، وتعهد بأن يرعاها فيدخلها في صلب الدستور الذي سيسنه المجلس. وختم الريحاني وصفه لحفلة التجويج بقوله: فهتف الناس عاش الملك فيصل ملك العراق. في مثل هذا اليوم 23 من آب من عام 1929 نستذكر ثورة البراق التي قامت في القدس وفي أرض فلسطين احتجاجا على محاولة اليهود الحصول على الجدار الغربي للمسجد الأقصى والذي هو أسفل المسجد المبارك مباشرة. وقد كتب سمو الأمير عبد الله أمير شرق الأردن حينها رسالة إلى المندوب البريطاني يدافع فيها عن الحقوق العربية في القدس الشريف بما فيها حائط البراق، ويتعرض في رسالته المطولة إلى تاريخ المدينة والمنطقة بأسرها. وقال في رسالته التي أشار فيها إلى اللجنة الخاصة المشكلة لبحث قضية البراق، قال جلالته: إنني لأصرح بأن اللجنة المحترمة الموفدة من عصبة الأمم إنما تعالج في مسألة الجدار الغربي للمسجد الأقصى أخطر موضوع يهيج الشعور الديني في كل مكان إسلامي.
1: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
1: مساء الخير من قلب العاصمة عمان، عمان الخير والمحبة، وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نرحب بكم ونحييكم أينما كنتم تستمعون إلينا على امتداد ثرى وطننا الغالي، حياكم الله. متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم في برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد، كونوا معنا.

0: متابعينا الكرام، التحول الرقمي بات خياراً لا بديل عنه، وهو جزء أساسي من منظومة تطوير وتحديث القطاع العام. التوجيهات الملكية والاهتمام الملكي يؤكد دائماً على ضرورة تسخير هذا التطور التكنولوجي والتحول الرقمي حتى يكون واقع ملموس يلمسه المواطن في كل نواحي الحياة. استجابة لهذه التوجيهات الملكية جاءت مراكز الخدمات الحكومية الشاملة. تقوم فكرة هذه المراكز على وجود عدد من المؤسسات الحكومية الخدماتية في مكان واحد، تهدف لتقديم خدمات نوعية وتهدف لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمراجعين لها. رح نحكي أكثر عن هذه المراكز ورح نتعرف على الخدمات اللي بيقدموها ونعرف أماكن تواجدها من خلال ضيفة البرنامج مديرة مديرية مراكز الخدمات الحكومية الشاملة السيدة ديما النهار. أهلا وسهلا بك ضيفة على إذاعة القوات المسلحة.
1: أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بالجميع، بتشرف أني أكون معكم اليوم وأحكي عن مراكز الخدمات الحكومية.
0: حياك الله. خلينا نبدأ بالفكرة، الحاجة اللي استدعت لوجود مراكز الخدمات الحكومية.
1: الفكرة من مراكز الخدمات الحكومية كانت بتوجيهات من سيدنا بإيجاد أماكن لخدمة مواطننا الأردني، بحيث أنه يأخذ خدماته بمكان واحد بالسرعة المطلوبة وبأقل جهد وضمن جودة عالية. فكانت المبادرة مبادرة من وزارة الاقتصاد الرقمي وبتوجيهات من سيدنا لإيجاد مراكز الخدمات الحكومية حتى أنها تساعد الناس وخدمتهم في عدد من المحافظات.
0: نعم، نحن نتحدث عن عدد من المؤسسات الحكومية موجودة في مكان واحد. تقريبا كم عدد المؤسسات في المركز بتكون؟
1: عدد المؤسسات الحكومية لغاية الآن 35 مؤسسة حكومية. احنا طبعا نشتغل على تطوير وإضافة خدمات ومؤسسات جديدة حسب حاجة المواطن. لغاية الآن عندنا 35 مؤسسة حكومية بتقدم أكثر من 236 خدمة داخل مراكز الخدمات الحكومية.
0: نعم، تحدثت يعني بأن هذه المراكز جاءت بتوجيه ملكي، يعني سؤالي ما الذي أراده جلالة الملك من هذه المراكز؟
1: خدمة مواطننا الأردني بالطريقة اللي هو بيستحقها، بحيث أنه مواطننا الأردني بأخذ الخدمات اللي بيحتاجها بشكل يومي واللي هي بالنسبة له أولوية بمكان واحد، ونوفر عليه الوقت والجهد حتى أنه يأخذ هاي الخدمة ويطلع راضي عن هاي الخدمات الحكومية اللي إحنا منقدمها. بكل بساطة مراكز الخدمات الحكومية محور تطويرها هو مواطننا الأردني.
0: نعم.
1: تم إيجاد أول فرع اللي هو فرع كان المقابلين، وبعدها تم التطوير وإضافة باقي المراكز الحكومية حسب خطة تحديث القطاع العام حتى نخدم حتى مواطنينا بكل محافظات المملكة. فإحنا اليوم الحمد لله غطينا كل محافظات المملكة، وبيتم مراجعتنا من قبل المواطنين وخدمتهم حسب ما هو مخطط.
0: نعم، إحنا بنتحدث اليوم عن 16 فرع.
1: نعم،
0: لمراكز الخدمات. هل هذا العدد المستهدف ولا في خطة للتوسع؟
1: العدد المستهدف كان 16 مركز. طبعا تم وضع هذا الرقم بناء على التوزيع الجغرافي وعدد السكان داخل المحافظات، فالعدد 16 مركز هو عدد مدروس لخدمة كل محافظات المملكة والمواطنين. لغاية الآن هو العدد المراكز اللي احنا وصلنا له هو اللي موجود على خطة تحديث القطاع العام، وهو الخطة المستهدفة لنا.
0: نعم سيدي، ما بدي يعني من يستمع إلينا ويتابعنا ولم يزر مراكز الخدمات الحكومية، بدي تحدثيني عن هذه الرحلة. يعني بمجرد وصول المراجع لكم حتى إنجاز المعاملة.
1: تمام، احنا بنبدا حتى قبل ما يوصل المراجع عنا.
0: نعم.
1: من لما يسمع عن مركز الخدمات الحكومي ويفوت على الموقع على تليفونه ويحدد وين موقع المركز.
0: نعم.
1: تم دراسه رحله المواطن من هاي المرحله.
0: نعم.
1: حتى نسهل عليه يوصل لهذا المركز. من لما يوصل طبعا اهم شيء عندنا اماكن الاصطفاف، تم اختيار مواقع مراكز الخدمات في اماكن سهل الوصول إلها من قبل المواطنين، وتوفير الكراجات الكافيه حتى انه يقدر يصف ويفوت على المؤسسه الحكوميه اللي احنا عاملينها. داخل المركز اول ما يفوت المواطن في عنده أكثر من طريقة حتى أنه يستفيد. طبعا في عنا وأهم شيء بنركز عليه أنه مراكز الخدمات الحكومية بتقدم عندها الخدمات أغلبها عن طريق المواعيد، نظام المواعيد.
0: نعم.
1: هو بينزل تطبيق سند وبيفعل هويته الرقمية وبأخذ موعد بالمركز اللي بيختاره.
0: حجز مسبق.
1: نعم.
0: قبل أن يصل
1: حجز. نعم. مسبق. الفكرة ممكن في ناس بيحكوا لنا ليش حجز مسبق وأنا بدي أجي وأنخدم. الفكرة من المواعيد هي سهولة أني أمشي أنا.
0: نعم.
1: المعاملة داخل هذا المركز وتأخذ الخدمة اللي بدك إياها بالسرعة اللازمة وبدون جهد من قبل المواطن. فنوجدت فكرة المواعيد لإدارة الأعداد الكبيرة داخل المراكز، وإنه المواطن فعلا ما يتجاوز خدمته عندي ربع ساعة ويأخذ اللي بده إياه ويضل طالع. هلأ مش كل الخدمات موجودة مواعيد، لأنه في خدمات سريعة ما بتحتاج إنك تكون موعد، لكن في خدمات تم وضعها في بعض المراكز إنها تكون مواعيد حسب أعداد المراجعين. بيفعل موعده عن طريق نظام الدور الموجود، أو إذا ما معه موعد بيقدر كمان يأخذ دور بالطريقة التقليدية اللي هي من طريق نظام الدور، وكله نظام واحد محكوم بيدير رحلة المواطن. الأولوية للي بيكون ماخذ الموعد عن طريق تطبيق سند، هي هذا عندنا الأولوية، فبيبلش رحلته. طبعا احنا راعينا برضو ذوي الاحتياجات الخاصة، برضو لهم الأولوية بالخدمة داخل مراكز الخدمات، والمراكز أصلا تهيئت لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة. بس يفوت على المركز بيتم مناداته من قبل الشباك اللي هو أخذ الخدمة عليه. طبعا كل نداء إلكتروني وكله محكوم بتكنولوجيا لإدارة المنظومة، بيتم مناداته وخدمته. ببلش عنا رحلة المواطن من لما يدخل رقم تليفونه على جهاز الدور، عنا نظام مراقبة كامل لرحلته داخل المركز، نعرف مين الموظف اللي خدمه، كم فترة انتظاره، كم فترة خدمته، حتى لما يطلع وتوصل المسج تاعة الرضا بيتم تقييم الموظف اللي يعني بيبين عنا على النظام مين الموظف اللي خدمه، بيتم تقييمه وبيتم مراجعة هاي التقييمات حتى إن نحافظ على جودة المركز.
0: احنا بنتحدث عن منجز حقيقة بنفتخر فيه. إذا بدنا نحكي بلغة الأرقام ونكون دقيقين، أنتوا عندكم ماخدين مؤشرات وقت الانتظار أو وقت تقديم الخدمة؟
1: معايير مراكز الخدمات الحكومية، معايير الأداء، هي عنا معايير متعددة، منها فترة الانتظار وفترة الخدمة. احنا ما بتجاوز عنا فترة الانتظار معدلها 3 دقائق، وفترة الخدمة ما بتتجاوز كمعدل 3 دقائق، ومحكومة بكل مركز فترة الخدمة كحد أقصى 10 دقائق كخدمة، وفترة انتظار ما بتتعدى 5 دقائق. طبعا في معايير أخرى اللي هي نسبة الرضا، في عنا نسبة التوصية المواطن أي حدا بيعرفه بالرجوع للمركز، في عنا معدل جهد العميل داخل المركز يتم قياسها برضو داخل المركز. هاي كلها من العوامل اللي بيتم دائما دراستها والمحافظة عليها جوا المراكز حتى نحافظ على الجودة اللي وصلنا لها.
0: تم قياس مؤشر الرضا حتى الآن؟
1: طبعا احنا عنا كل مركز له مؤشر رضا خاص فيه، وفي عنا المعدل العام للرضا عن مراكز الخدمات الحكومية الحمد لله لغاية الآن 98.7 نسبة رضا المواطنين عن مراكز الخدمات الحكومية.
0: ما شاء الله. أوقات الدوام متى بتكونوا موجودين؟
1: الحلو بمراكز الخدمات الحكومية إنها بتداوم من الساعة 9 الصبح للساعة 12 بالليل بكل محافظات المملكة إلا عندنا مركز المطار بداوم 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع. طبعا يوم السبت هو يوم دوام رسمي، العطلة بس الرسمية لمراكز الخدمات هي يوم الجمعة، ما عدا مركز المطار اللي هو بداوم 24 ساعة وبالعطلة الرسمية وعلى مدار الأسبوع.
0: يعني فعليا هذا يدي بخفف على المواطنين اللي خلال أيام الدوام ما بيتمكن يراجع هاي المؤسسات، بلاقيكم يوم السبت يعني فاتحين أبوابكم. أنا بدي أستأذنك بفاصل ومن بعده نواصل حديثنا.

0: متابعينا الكرام، مجددا نحن معكم نواصل حديثنا مع السيدة ديما النهار، مديرة مديرية مراكز الخدمات الحكومية الشاملة. مجددا أهلا بك سيدة ديما. سيد ديما، دائما سيدنا بيوجه أنه تكون الخدمات تتوزع على كافة محافظات المملكة، وأنه اللي بتلقى خدمة في عمان أنها تكون نفس هذه الخدمة موجودة في المحافظات. أنتم موجودين في كافة المحافظات الآن؟
1: نعم، إحنا موجودين بكل محافظات المملكة، غطينا جميع محافظات المملكة. وزي ما حكيت لك قبل هيك، إحنا التوزيع الجغرافي راعينا بحيث أنه في مراكز تعددت داخل نفس المحافظة حسب عدد السكان الموجود.
0: نعم، إحنا بنتحدث عن خدمة نوعية، وقت وجهد أقل. هل بناء على هذا بترتب رسوم أعلى مثلا لإنجاز المعاملات؟
1: لا، نفس الرسوم الحكومية الموجودة داخل أي مؤسسات الحكومية موجودة عندنا، ما في رفع رسوم لأي خدمة موجودة عندنا.
0: نعم، نفس الرسوم.
1: نفس الرسوم طبعا.
0: بيجيكم ملاحظات؟
1: طبعا أكيد.
0: شكاوي مثلا؟
1: أكيد طبعا.
0: أكثر ملاحظة؟
1: يعني عندنا عدد من الشكاوي اللي اشتغلنا عليها صراحة، والملاحظات الحمد لله زي ما حكيت لك نسبة الرضا عندنا عالية، لكن لا تخلو بوجود بعض أكيد الملاحظات والشكاوي. نأخذ طبعا ملاحظات المواطنين وشكاويهم بعين الاعتبار، في عندي فريق كامل بيشتغل على هذا الموضوع بحيث يتم دراسة أي ملاحظة أو شكوى، أو يتم الاتصال أصلا مع المواطن من خلال مكتب خدمة المواطن الموجود بوزارة الاقتصاد الرقمي حتى نعرف مشكلته شو اللي صار معه. بتتصنف عندنا المشاكل لأكثر من شغل، سواء كانت بيئة عمل أو سلوك موظف أو إجراءات خدمة.
0: نعم.
1: فبيتم تصنيفها، وبالتواصل مع مدراء الفروع ومع الموظف نفسه اللي قدم الخدمة بيتم حلها. أبرز الملاحظات اللي كانت تيجينا على مراكز الخدمات هي التوسع مثلا في الكراجات للمراكز اللي كانت مباني. نعم. أصلا جاهزة وتم العمل عليها وتوسعتها، مثلا زي مركز المقابلين، زي مركز مادبة، عدد من المراكز اللي اشتغلنا على توسعتها. في ملاحظات مواطنين على إضافة خدمات بتتكامل مع خدمات تانية برضو ضفناها. في ملاحظات كثيرة من المواطنين على سرعة تقديم الخدمة، على سلوك الموظفين، كلهم نشتغل عليه أول بأول حتى أن نعالجه ونساهم فيه. حتى وصلت مرة ملاحظات على تغيير الأثاث في مركز من المراكز. نعم. القديمة، وتم الأخذ بها بعين الاعتبار لهذه الملاحظة وتغييرها حتى تكون مريحة للمواطنين.
0: نعم، حقيقة اللي بيزور هذه المراكز، يعني وأنا يعني بالصدفة أنه زرت هذه يعني أحد فروع هذه المراكز، حقيقة يعني يسعد بأنه يعني يتمتع بهذه الخدمات لمنجز، حقيقة يعني نقدر نسميه منجز وطني. إحنا من لحظة وصولك للمركز يعني بتجد موظفين بيستقبلوك ببشاشة بلباقة، مثل ما تفضلتي الدور ما بياخد، أو الانتظار خليني أحكي ما بياخد، يعني أنا مش عارفة إذا انتظرنا 3 دقائق أو أقل، قد تكون أقل من ذلك. فحقيقة هي خدمة نوعية، والدور دائما بده يكون متبادل. يعني كمؤسسات حكومية بدها تقدم لنا خدمات، بس أنا يعني بدي منك رسالة. المواطن اللي بتلقى الخدمة حتى نحافظ على استدامة هذه الخدمة. صحيح. النوعية، شو رسالتك للمواطن؟
1: رسالتي لمواطننا اللي بيراجع أي مركز خدمات حكومي، في رح توصل مسج أول ما يخلص الرسالة، يعني رح أول ما يخلص الخدمة عنا لتقييم زيارته داخل المركز ووضع ملاحظاته إن وجدت. اللي بطلبه بأنه أي مواطن بيطلع، سواء كان تقييمه جيد أو في عليه ملاحظات، أنه يحط التقييم اللي بده إياه، وإحنا منتعهد بأنه نتواصل معه ونحل هاي المشاكل. وإحنا أصلا شغالين على هذه الشغلة من 2022، ويمكن هي سبب صراحة استدامة.
0: نعم.
1: وتحسين مراكز الخدمات. فإحنا بنطلب من مواطن الأردني التواصل معنا بأي طريقة بشوفها مناسبة لأي ملاحظات بتحتاج التحسين، وبنأخذ فيها إن شاء الله.
0: نعم، المراكز الخدمات الحكومية جاءت بتوجيه ملكي، وأيضا تحظى باهتمام مباشر من سمو ولي العهد. يمكن يعني حظيتوا بأنه رعاية افتتاح أكثر من مركز، وأيضا بدي تحدثيني عن الزيارة المفاجئة. شو مؤشر هذه الزيارة؟ شو أثرها عليكم؟
1: تشرفنا طبعا بزيارة سمو ولي العهد لمراكز الخدمات الحكومية. أول زيارة كانت لسمو ولي العهد كانت زيارة مفاجئة لمركز المقابلين.
0: نعم.
1: كنا دوام طبيعي داخل المركز، وتفاجأنا بزيارة سمو الأمير. الحمد لله كانت زيارة طبيعية جدا مفاجئة، وتم التواصل من سمو الأمير مع المراجعين الموجودين.
0: نعم.
1: وأخذ التغذية الراجعة منهم، وتم توجيهنا من سمو ولي الأمير بالتعميم هاي التجربة على محافظات المملكة.
0: نعم.
1: والمحافظة على هذا المستوى، وهذا اللي احنا مشينا فيه كوزارة اقتصاد رقمي، مبتدئة من وزير الاقتصاد الرقمي وعطوفة الأمين العام. الدعم اللي منشوفه احنا لتنفيذ توجيهات سمو الأمير وتوجيهات سيدنا هو دعم كتير كبير. فكانت الزيارات صراحة لسمو الأمير هي داعم، سواء.
0: نعم.
1: للموظفين الموجودين ورفع معنويات لهم، وتوجيه بأنه نعمم هاي التجربة على كل مراكز الخدمات الحكومية، والإ احنا شغالين عليها حاليا
0: حتى تستمروا اكثر في هذا العطاء
1: ان شاء الله.
0: حقيقه احنا يعني وقت برنامجنا شارف على الانتهاء. انا في نهايه البرنامج حقيقه بدي اقدم الشكر لكم على هذا المنجز الوطني، على هاي الخدمات اللي قاعدين بتقدموها، فشكر الموصول إليك مديرة مراكز الخدمات الحكومية، وحقيقة شكرنا لأصغر موظف وكل موظف موجود في مراكز الخدمات الحكومية.
1: شكرا لك وشكرا على هاي الاستضافة.
0: حياك الله.

0: متابعينا الكرام، كنا معكم في برنامج على العهد، استعرضنا خلال هذه الحلقة تجربة تستحق التقدير حقيقة، تجربة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة. في ختام برنامجنا هذه تحياتنا لكم، نحن وفريق البرنامج من هندسة الصوت ليث الشلول، ومن اللايف ستريم الزميل محمد الزعبي، من الخدمات البرامجية حنين بني مصطفى، وهذه تحياتي لكم أنا النقيب أميرة المعايطة مقدمة ومعدة البرنامج، ودائما في الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحمد. دمتم بحفظ الله ورعايته حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعين الكرام، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد، أحييكم من الإعداد والتقديم مع هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة، والتي سيكون محور حديثنا فيها حول تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية لدى لقائه وجهاء وممثلين عن أهالي محافظة معان في 12 من شهر آب الحالي، ومن أن الأولوية لنا في الأردن حماية مصلحة الوطن والمضي قدما بكل ما يخدم الأردن ويحفظ أمنه واستقراره، مشيرا جلالته إلى أن بلد النشامى ما عليها خوف، ومشددا جلالته خلال اللقاء الذي عقد في جامعة الحسين بن طلال على أن نشام القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية مستمرون بالتصدي لأي اعتداء يستهدف أجواء المملكة وأراضيها. وهذا القول وهذا التأكيد هو رسالة مسؤولية وثقة بقدرة الأردن على حماية نفسه بهمة وانتماء وكفاءة النشامة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين يقفون على حدود الوطن بيقظة وجاهزية واستعداد وكفاءة عالية ويحمون الوطن بالمهج والأرواح.

0: صار.
1: كلمة جلالة القائد الأعلى أعزائنا، رسالة ومسؤولية وثقة بالنشام الأردنيين، وهي عبارة تختزل تاريخ المسيرة الأردنية وما شهدته من ثقة وعلاقة راسخة تولدت وتوثقت عراها وتأكدت في ولائها وانتمائها بين القيادة الهاشمية وشعبها، وتعبير عن الاعتزاز والثقة والعلاقة القائمة الرابطة بين الشعب وقيادته من جهة، ونشام الجيش العربي والأجهزة الأمنية من جهة أخرى، وإيمانهم جميعا وثقتهم بالله والوطن والقيادة. فالأردن بلد النشامة، حملة مبادئ رسالة الثورة العربية الكبرى، رسالة النهضة والتحرر، وهو بلد النشامة أهل النخوة والحمية، أسود الوطن والأمة. نشام الجيش العربي الامتداد الطبيعي لجيش الثورة العربية الكبرى التي أطلق الشريف الحسين بن علي عليه هذا الاسم، وأقره الملك الشهيد المؤسس بأن يكون اسمه خالدا على المدى، الجيش العربي. وقد بلور هذا الاسم في قوله وفعله منظومة وطنية تقوم على الشرف والواجب والانتماء، وعلى حماية الديار والدفاع عن الأوطان بروح التضحية والفداء والبطولات التي أصبحت غالبة ومميزة لنشام الجيش العربي الأردني، وغدت سماتهم وخصائصهم جزءا أصيلا من هوية الدولة الأردنية، حتى صار الأردن بلد النشام الذي لا خوف عليه.

لقد أثبت الأردن بقيادته الهاشمية حضوره الراسخ بوصفه صوت الحكمة والاعتدال في المنطقة من خلال سياسة ونهج ورؤية واضحة قامت على ترسيخ أمن الوطن ومكانته واستقراره وطنيا وإقليميا وعالميا. وبهذه الحكمة والرؤية والنهج تجاوز الأردن معظم التداعيات المحيطة ومواجهة مختلف الظروف الطارئة والمتغيرات والضغوط الاستثنائية، واستيعاب هذه المتغيرات والتعامل مع التحديات بصوت الحكمة والعقل وبالوعي والثقة وقوة الإرادة. واستطاع النشام الأردنيون بقيادتهم الهاشمية الفذة التكيف مع مختلف التحديات بالصمود والكفاءة وبالجاهزية والاستعداد التي جعلت الأردن يثبت في كل مرة مرونته ومناعته أمام كل الظروف الصعبة، وبتذليل الصعوبات ومعالجة القضايا بثقة وقوة وإرادة وحكمة ورؤية صائبة، واستطاع تحويلها إلى فرص تضمن استمرارية أمنه واستقراره وتقدمه وازدهاره. وظل الأردن صلبا منيعا في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بتضافر جهود النشامى من بنيه ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادتهم بالوعي والولاء والانتماء وبمواقف الرجولة والعزيمة التي جعلت الأردن رائدا في إدارة الأزمات والخروج منها متعافيا، وهو يمضي نحو مستقبل أفضل مشرق وواعد، فبلد النشامى لا خوف عليه.

نعم أعزائنا، الأردن بلد النشامة لا خوف عليه، فهو وطن يملك قوة حقيقية من حكمة قيادة شجاعة ومن رؤية واضحة عميقة ونهج سليم وسياسة متزنة، ويملك قوة نابعة من وعي وتماسك أبنائه وولائهم وإيمانهم بوطنهم وقيادتهم وبقواتهم المسلحة، ومن قدرة الجيش العربي والأجهزة الأمنية على حماية الوطن في أمنه واستقراره وصون مقدراته وفي المحافظة على مصالحه. والأردن قوي بمؤسساته وأبنائه على مواجهة التهديدات والتحديات والتغلب على الأزمات والتصدي للمصاعب بروح من المسؤولية الوطنية ومن الانتماء والوفاء، الذي جعل من بلد النشامى بلدا لا خوف عليه. فالأردن قيادة وشعبا وقوات مسلحة يعون طبيعة المرحلة والبيئة الاستراتيجية من حولهم، ويدركون أن قوة وطنهم مرتبطة بالتماسك والانتماء والوعي، وأن وحدتهم ووقوفهم خلف قيادتهم وجيشهم ركيزة أساسية في حماية الدولة وتعزيز قدرة مؤسساتها على التعامل مع الظروف الصعبة والمتغيرات بالكفاءة والاقتدار. وإن حديث جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل رسالة واضحة إلى نشام الوطن بعمومهم ونشام القوات المسلحة الأردنية في الجيش العربي والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص، أنهم أهل لحماية الأرض والأجواء الأردنية والوطن والمسيرة، وأنهم قادرون على التصدي لأي عدوان يستهدف الأردن، وأن الأمن الوطني الأردني خط أحمر يجب التعامل معه بأعلى معايير الاستعداد والجاهزية والمسؤولية، ليبقى الأردن مهيوبا آمنا ومنيعا لا خوف عليه.

حديث جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني أعزائنا أمام أهالي محافظة معان هو حديث للأردنيين جميعا، وهو حديث يحمل معاني ثقة في ملامح ومعادلة الاستقرار والأمن الوطني وحماية الوطن ومناعته وقوته بفعل النشامة وفي قدرتهم على مواجهة التحديات الأمنية والمحافظ على المصلحة الأردنية وعلى الأردن وضمان رفعته ومناعته وهيبته وكرامته واستقراره كأولويات عند الجميع. وهو حديث يثير ويحفز قوة البأس والإخلاص والعزيمة ويؤكد الصلابة والكفاءة والاحترافية عند نشامة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية، ويؤكد صدق الانتماء للأردن الوطن الأعز والأغلى، ويترجم انتماء النشامة ووفائهم في حماية وطنهم من كل العاديات والمخاطر والتحديات وفي قدرتهم على المواجهة والتحدي بالبطولات وبالتضحيات الجسام. فهؤلاء النشامة حملوا الأردن في عقولهم وقلوبهم وحموه بسواعدهم وقدموا في سبيل عزته ومنعته وكرامته آلاف الشهداء والجرحى ليظل بلداً للنشامة لا خوف عليه عزيزاً كريماً منيعاً وسيداً.

0: أعزائنا مستمعينا، قواتنا المسلحة الأردنية ذات إيمان عميق بالأردن ورسالته وقيادته، وهي قوة الوطن القادر على الدفاع عنه وحمايته وحماية مستقبله. النشامة فيها يجسدون ثقة جلالة قائدهم الأعلى بهم، وكلهم إيمان بقدسية رسالتهم وبشرف واجبهم وأمانة مسؤولياتهم وبدورهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره، بما ينسجم مع ثقة وسلامة النهج الهاشمي الذي يستلهمون منه روح العمل والعطاء والبذل والتضحية والفداء، سيرا على نهج الآباء والأجداد في بلوغ الأهداف والطموحات والأمان القومية. إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة جديدة، هذه تحية مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. حفظ الله الأردن أرض العزم والكرامة، وحفظه قيادة وشعبا وجيشا، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان، وزاده رفعة وازدهارا، وجعل رايته خفاقة بالعزة بين الأمم والبلدان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

الخامسة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. حسان يفتتح حديقة المفرق الجديدة ويوجه بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت. المدارس تستقبل طلبتها في مستهل العام الدراسي الجديد وإطلاق التشغيل الفعلي للنقل المدرسي المجاني. الأمن السيبراني يحذر من الابتزاز والروابط المشبوهة التي تستهدف الطلبة. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن للجامعات دور أساسي في مشروع السردية الأردنية. شهيد وإصابتان في استهداف للاحتلال وسط قطاع غزة، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية. أخيرا، أجواء حارة غدا في مختلف مناطق المملكة. نهاية الموجز، تحية ودمتم في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات. واليوم إن شاء الله راح نحكي عن شعار وطني برز بين الشعارات الوطنية. كونوا معنا.

0: في محطات الوطن الكبرى. لا تكون الشعارات مجرد كلمات ترفع فقط، بل هي أفكار تتحول إلى نهج وممارسة. ومن بين الشعارات الوطنية التي رسخت حضورها في الوجدان الأردني، هناك شعار وطني، شعار الأردن أولا، الذي جاء ليؤكد أن المصلحة الوطنية هي فوق كل شيء. مشاهدينا، لا نريد أن نطيل عليكم، دعونا أن نرحب بضيفنا أمين عام مجلس النواب سابقا وعضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية حاليا وأستاذ علوم سياسية، الأستاذ الدكتور محمد مصالحة. حياك الله سيدي.
1: مرحبا، تحياتي، شكرا جزيلا.
0: يا هلا فيك.
1: لك وللقوات المسلحة قائدا وفردا وفردا فردا.
0: يا هلا فيك سيدي.
1: شرف كبير أن أكون معكم في هذه المناسبة.
0: الله يبارك فيك. دكتور، عندما نقول الأردن أولا، يعني ماذا يعني هذا المفهوم اليوم؟ وهل ما زال يحمل المعنى ذاته الذي أطلق من أجله؟
1: بكل تأكيد، هذا الشعار وهذا المبدأ، أنا أسميه مبدأ الصحيح، طرح عام 2003 حينما كانت يعني التوترات في الإقليم كبيرة جدا، وكان كل قطر عربي يعني معرض أن تمس مثل هذه التطورات السلبية. كانت القوات الغربية تحشد للهجوم على العراق، وبالتالي طرح جلالة الملك هذا الشعار، وشكلت لجنة لوضع مضمون لهذا، وكان لي شرف عضوية

0: هذه اللجنة.
1: نعم.
0: وفعلا يعني أمضينا جلسة أو جلستين لنحدد تفسير ومحتوى ومضمون لهذا الشعر.
1: نعم.
0: الحقيقة اللي هو يعني أن كل مواطن أردني يجب أن يضع في قاموس عمله ومسيرة حياته وتعليمه وعلمه وأي مجال يعمل فيه أن يكون الأردن هو الشعار الأساسي والذي يوجه طريقه في العمل

0: في نفسه ولنفسه هذا المبدأ، وهو وأنا أعتبره مبدأ وليس شعار، لأن الشعارات أحيانا قد تتغير، لكنه مبدأ أكثر ثباتا وأكثر صمودا في سلوك الفرد وفي نفسية الفرد.
1: نعم.
0: فالأردن أولا أنا بعتقد يجب أن نعطيه مضمون قوي، وهو احترام الأردن والإخلاص له والوفاء، كان في العمل أو في المسيرة أيا كانت طبيعة هذه المسيرة مدنية أو عسكرية.
1: نعم.
0: هكذا يجب أن يفهم هذا الشعار ليس لله.
1: نعم. طيب دكتور، يعني في ظل الظروف والتحديات المحيطة بالأردن، يعني كيف يمكن تحويل الأردن أولا من مجرد شعار إلى سلوك؟
0: هو حينما يؤمن الإنسان بأن هذا الوطن لا خيار له في بديل له، الوطن يصبح حينئذ أيقونة في ذهنه وفي عقله وفي سلوكه، وبالتالي يؤطر عمله وسلوكه وأقواله وما يكتب وما يبحث وفي كل عمل يأتي أو قول يقوله أن الأردن هو الأساس، وهو الذي يجب أن يوجه سلوكه بشكل دائم بدون ليلا نهارا، وأيا كان هذا الموقع.
1: نعم.
0: يعني ربما يكون عبارة عن طالب ابتدائي في المدرسة أو أستاذا جامعيا أو قائدا عسكريا، في كل هذه المواقع أي اختلافة والتباين فيما بينها يجب أن يكون الديدن الأساسي لهذا الفرد اللي هو الأردني أن الأردن أغلى من كل شيء، والبعض يبالغ في ذلك ليقول أنه أغلى من النفس وأغلى من الروح وأغلى من حتى من أسرتك. ولهذا نجد كلمة التضحية، حينما يقال أنه الإنسان يضحي من أجل الوطن يفتدي الوطن ولاده بنفسه بروحه ويذهب شهيدا أو قتيلا، لأنه حقيقة ميز ووضع الأردن على رأس أولوياته قبل أي اعتبار آخر، والجود بالنفس غاية الجود.
1: نعم. يعني دكتور، موقف الأردن تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، كيف نوازن بينه وبين الحفاظ على أمنه واستقراره؟
0: الحقيقة اتسمت السياسة الأردنية التي يقودها الهاشميون وجلالة الملك عبد الله في الفترة في الفترات المختلفة، كان دائما يضع المصلحتين الوطنية والقومية، يعني كما لو كانوا عبارة عن يعني كتلة واحدة.
1: نعم.
0: يعني يحاول أن يحافظ على المصالح الوطنية دون أن يفرط في البعد القومي، وهكذا كان الأردن الصحيح. يعني أنا بذكر الأردن كان يوجه أعمال الجامعة العربية وأنا أدرس فيها للعمل العربي الموحد، كانت كثير من الدول العربية الحقيقة تنازل أو تنازع هذا الشعار أو لا تمارس حقيقة بإخلاص كيفية تنفيذه، إلا أن الأردن كان دائما يحافظ على وحدة العمل العربي وعلى الإخلاص للقضايا العربية التي تهمه، ولا لا أعتقد أنه في قطر عربي الحقيقة ناضل من أجل قضايا أمته بقدر ما نظر الأردنيون والأردن بشكل خاص.
1: نعم.
0: فبكل تأكيد أن القضايا العربية تشغل الأردن، لكنه يحافظ أيضا على مصلحته دائما.
1: نعم. سيدي، ننتقل لسؤال آخر، اللي هو الدور المطلوب من المواطن الأردني في هذه المرحلة لترجمة موقع أو مفهوم الأردن أولا.
0: الحقيقة المطلوب مش الكثير كثير، بمعنى كثير أنه شيء معجزة تتحدى هذا المواطن، إنما المواطن يجب أن يضع هذا المبدأ في ذاكرته دائما قولا وسلوكا أيا كانت طبيعة عمله، كما قلت يعني قد يكون أستاذا وقد يكون عاملا زراعيا وقد يكون كذا، لكن حقيقة دور هنا وسائل إعلام كما هي وسيلتكم والوسائل الأخرى كيف أيضا تحافظ على التربية الوطنية لهذا الشعار، لأنه الكثير ربما لا يعير اهتمام كثير لهذه القضايا لأنه مشاغل حياة كثيرة، لكن نريد أن نؤصل في نفسية المواطن منذ الطفولة ومنذ نعومة أطفاله بأن محبة الوطن تعني التضحية، حب الوطن تعني عدم الانتماء لأي وطن آخر، وأن يقدم الغالي والنفيس في سبيل حماية هذا الوطن، لأنه إذا اقتنع بأن هذا الوطن هو يعني موئله وهو الذي لا يجد بديلا عنه، ولعلنا نرى كثيرا من الشعوب التي هجرت أو لجأت إلى بلدان أخرى حالات الألم والعذاب النفسي الذي عاشوه جراء البعد عن الوطن أو التهجير، الدول المجاورة

0: أو أن عاشت مثل هذه التجربة، وشاهدنا مواطنين عرب مع شديد للأسف عاشوا مثل هذا. ولهذا من هذه الرؤية للأردني فيما يجري حولنا بالمنطقة العربية كفيلة بأن يعني تعمق بنفسيته مفهوم الأردن أولا ومحافظة على هذه الصيغة الوطنية.
1: نعم، يعني أنت ذكرت دكتور الإعلام له دور كبير، لكن إلى أي مدى يسهم الوعي الوطني والإعلام في محاربة الشائعات وأيضا خطابات الفتنة؟
0: وبكل تأكيد يعني الإعلام كان مرئيا أو مسموعا أو مكتوبا، يعني الصحيفة والإذاعة والتلفزة إلى آخره كلها وسائل تتكامل. إذا كان هنالك مصدر موحد لهذه الرسائل، لأنه لا يجوز أن يكون في تباين أو تفاوت في الرسالة الإعلامية أكانت إذاعية أو تلفزيونية. فالهدف إذا كان فعلا للرسالة الإعلامية أو للمؤسسة الإعلامية هو المحافظة على الوحدة الوطنية وتركيز هذا الشعار في نفوس الأبناء، يجب أن تصاغ محتويات الرسالة الإعلامية بحيث تكون مقنعة وأن تتناسب أيضا مع الأجيال. يعني أنت تخاطب أطفال بسن من 6 إلى 15 غير لما تخاطب من 15 إلى 20، أو إذا كان في فترة أكاديمية عليا، فلا بد أن تتنوع مستويات الخطاب الإعلامي الذي يمكن أن يؤثر على نفسية وعقلية الشخص المتلقي. لأنه إيش هي الرسالة الإعلامية؟ رسالة محتوى، قد يكون كلمة وقد يكون صورة وقد يكون شعار، بين مرسل اللي هو الإعلامي أو الشخص الذي يريد أن يبعث رسالة، والمتلقي أو المستقبل اللي هو المواطن، أكان فردا أو كان جماعة أو كان قبيلة أو ما شابه
1: ذلك. نعم. يعني ننتقل للشباب الأردني سيدي، كيف يمكن للشباب أن يكونوا شركاء حقيقيين في ترسيخ هذا المفهوم خصوصا مع انتشار السوشيال ميديا سيدي؟
0: أشكرك على هذا السؤال، لأنه سؤال مهم جدا، لأن كتلة الشباب في داخل المجتمع تشكل نسبة عالية.
1: نعم.
0: وبالتالي التوجه لهم مهم جدا، لأنهم طاقة عمل وطاقة استنفار الحي للمجتمع. فأنا بعتقد التوجه للشباب مهم جدا، وبالتالي لابد أن تصاغ الرسائل حيث تتناسب مع هذا العمر، لأن الرسائل حينما توجه لناس بالستينات أو السبعينات أو 10 سنوات وكذا تختلف عن الشباب اللي بين 20-25 إلى 45 تقريبا. فأنا بعتقد أنه عنصر الشباب والكتلة الشبابية في الأردن عالية جدا، يعني قد تصل إلى حوالي 60 أو 70%. وبالتالي الجسم الكتلة الأكبر من المجتمع الأردني هي الشباب. فأنا أعتقد أن التوجه لها هو مهم جدا واستثمار كبير جدا، لابد أن يركز عليه مرسل الرسالة أو صاحب الرسالة التي يريد أن يوصلها إلى هذا الجزء من المجتمع.
1: نعم. طيب لو نحكي عن الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات الوطنية وغيرها سيدي، ما دورها في خلينا نحكي في تعزيز الانتماء والهوية الوطنية؟
0: حقيقة أشكرك برضو على هذا السؤال، لأنه هذه جميعا هذه محطات يمر فيها الإنسان في مراحل عمره، من الأسرة والمدرسة والجامعة إلى آخره، وبالتالي يجب أن تتكامل أدوارها الصحيحة.
1: نعم.
0: ويجب أن يكون في تنسيق، يعني ما يتعلم الإنسان أو الطفل في الأسرة يجب أن لا يتعرض كثيرا عن المدرسة، وما يتعلمه المدرسة يجب أن يتلقى أو يجد مثيل له أو تتابع له في الجامعة. أنا أعتقد التنسيق والتكامل بين هذه المؤسسات من الأسرة انتهاء بالجامعة ثم المجتمع يجب أن يكون إلى حد كبير موحد. يعني أن لا يتلقى المواطن أو الفرد رسائل متعارضة أو متناقضة فيما يتعلق بقضية فهم الانتماء وفهم الإخلاص لوطنه بالشكل الذي يعني تطرحه هذه الرسالة.
1: سيدي لو أردنا أن نختصر شعار الأردن أولا برسالة، ماذا تقول سيدي؟
0: أقول له يعني الأردن لا خيار لك إلا بأن حقيقة تكون وفيا ومخلصا له، لأنه أي خسارة لك في هذا الوطن سوف تعني يعني نهاية لك وللأسرة التي يعني تحاول أن تبنيها. فأنا أعتقد أنه الوفاء للوطن والإخلاص للوطن هو قمة العطاء للفرد لهذا الوطن، وبدون ذلك الصحيح يعني يخسر المواطن أولا ثم الوطن يخسر، لأنه الربح يجب يكون متكامل. المواطن يربح حينما يكون مخلصا لوطنه، لأنه سوف يتلقى ثمنا لذلك، وهو أنه يجد وظيفة عمل، يجد فرصة في الحياة، في المواقع العمل إلى آخره. فحينما يعني يتخلى عن ذلك هو يخسر بكل تأكيد، والوطن يخسر. نحن نريد جهدا جماعيا، هو مجموع عمل الأفراد في سبيل يعني توجيهه كله ليصب في خانة واحدة، وهي خانة حماية الوطن وبناء الوطن. وأنا أعتقد الرابح فيها الوطن ثم المواطن نفسه، وعد ذلك الحقيقة خسارة على الجميع.
1: نعم، يعني الأستاذ أستاذ العلوم السياسية الأستاذ الدكتور محمد مصالحة، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة بما يخص شعار الأردن أولا.
0: كل الشكر لكم أنتم في القوات المسلحة، التي أنظر إليها دائما بأنها أداة صهر وبوتقة لصهر المجتمع، لأنه في داخل القوات المسلحة وداخل هذه المؤسسة الرائعة الحقيقة نجد كل أبناء الأردن كتلة واحدة. فأنا بعتقد أنه الروح والإخاء والترابط والنظام الذي تدرسه وتعلمه القوات المسلحة لأفرادها نحن نقتدي فيه في حياتنا العادية. فأنا أشكرك مرة أخرى، وأتمنى لكم مزيدا من التقدم والنجاح في هذه المهمة. رسالتكم كبيرة جدا، وأنتم أهل لها، بوركتم ويعطيكم العافية.
1: شكرا سيدي.

إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج إضاءات، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. وكل الشكر إلى الزملاء من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، وأيضا من السوشيال ميديا محمد السقرات، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا علي عبادات أطيب الأمنيات. إلى اللقاء. إضاءات إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبادات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم تراث أصالة، الذي نصحبكم من خلاله في رحلة بين صفحات الماضي لنستعيد معا عاداتنا وتقاليدنا ونتعرف إلى الموروث الذي تركه لنا الآباء والأجداد. وفي حلقتنا اليوم نعيش أجواء مناسبة لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، وهي المولد النبوي الشريف، مناسبة نستذكر فيها مولد النبوي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن سيرته العطرة وأخلاقه الكريمة، كما نتعرف إلى بعض العادات والمظاهر التراثية التي ارتبطت بهذه المناسبة في مجتمعاتنا. فكيف كان الناس يحتفلون بالمولد النبوي قديما، وما العادات التي ارتبطت بهذه المناسبة، وكيف يمكن للأجيال الجديدة أن تتعرف إلى هذا الجانب من تراثنا؟ هذا ما سنتعرف إليه في حلقتنا اليوم.

عندما نذكر المولد النبوي فإننا لا نستحضر مناسبة دينية فقط، بل نستحضر أيضا صورا وذكريات بقيت في ذاكرة الكثير من العائلات، صور الاجتماعات العائلية ومجالس الذكر والاستماع إلى السيرة النبوية وتبادل التهاني واستقبال الأقارب والجيران. وكانت المناسبات في الماضي فرصة مهمة لاجتماع الناس، ففي زمن كانت فيه الحياة أبسط ووسائل التواصل محدودة، كانت المناسبات الدينية والاجتماعية تجمع أفراد العائلة والجيران حول مكان واحد، وكان الكبار يتحدثون عن سيرة النبي ويقصون على الأطفال قصصا من حياته، فيتعلم الصغار من خلال الحكاية والمجالسة، وهنا تكمن قيمة التراث، فهو لا ينتقل دائما من خلال الكتب فقط، وإنما ينتقل أيضا من خلال الحكاية والذاكرة والممارسة.

عليك. تخيلوا معنا مستمعينا أجواء أحد البيوت قديما، العائلة مجتمعة والبيت مليء بالضيوف، والأم والجدات والأطفال ينتظرون فرحة المناسبة. وفي مكان آخر يجتمع عدد من الرجال أو النساء في مجلس، ويبدأ الحديث عن السيرة النبوية وعن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن مواقفه مع أصحابه وأهل بيته والناس من حوله. وكانت مثل هذه المجالس وسيلة للتعلم والتذكير، وفي الوقت نفسه وسيلة للتواصل الاجتماعي. في المناسبة لم تكن مجرد يوم يمر، بل كانت فرصة للتقارب بين الناس. وقد تختلف مظاهر الاحتفال من منطقة إلى أخرى ومن عائلة إلى أخرى، لكن المشترك بينها هو اجتماع الناس واستحضار السيرة النبوية.

ومن أكثر الأشياء التي ترتبط بذاكرة المولد النبوي عند كثير من الناس هي توزيع الطعام والحلوى، فقد اعتادت بعض الأسر على إعداد الطعام والحلوى وتقديمها للضيوف والأقارب والجيران، وأصبحت بعض الأنواع مرتبطة في الذاكرة الشعبية بهذه المناسبة، ولم تكن القيمة في شكلها أو طعمها، وإنما في فكرة المشاركة، فحين تقدم الأسرة طبقا إلى الجار فهي لا تقدم طعاما فقط، وإنما تعبر عن المحبة والمودة والمشاركة، وهذه العادة تذكرنا بقيمة جميلة من قيم المجتمع وهي الكرم والتعاون والمشاركة.

ربما يكون أجمل السؤال نطرحه اليوم: ماذا نريد أن نتعلم من هذه المناسبة؟ نريد أن نتعلم أن الأخلاق ليست كلمات نقولها، وإنما أفعال نمارسها. نريد أن نتعلم الرحمة في تعاملنا مع الآخرين، والصدق في كلامنا، والأمانة في أعمالنا، والتسامح عندما نختلف، ومساعدة الآخرين عندما يحتاجون إلينا. فهذه القيم لا ترتبط بمناسبة معينة، وإنما يجب أن تكون جزءا من حياتنا كل يوم.

0: تحدثنا اليوم عن المولد النبوي الشريف وعن مكانته في الذاكرة الشعبية وعن المجالس والاجتماعات العائلية والعادات التي ارتبطت بهذه المناسبة في بعض المجتمعات، لكن الأهم من كل ذلك أن نتذكر أن أجمل ما نحمله من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأخلاق والقيم، فالتراث ليس مجرد صورة من الماضي وإنما هو ذاكرة وقيم تنتقل من جيل إلى جيل، فلنحافظ على تراثنا ولنعرف أبناءنا بتاريخ وعادات مجتمعهم، ولنجعل من المناسبات فرصة للمحبة وصلة الرحم والتواصل بين الناس. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، ونلتقي بكم في حلقة قادمة مع حكاية جديدة من حكايات التراث. كنت معكم أنا رهف السردي، ومن الإعداد الزميل محمد الحنيطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. إلى اللقاء.
1: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
2: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
1: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
2: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
1: ورهف السردي.

سيداتي وسادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، ويقدمها لحضراتكم عبد اللطيف الأزيدة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني غدا في فتح أفق أوسع للتعاون بين البلدين. مدارس المملكة تستقبل طلابها إذانا ببدء العام الدراسي وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن للجامعات دورا أساسيا في مشروع السردية الأردنية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية اليوم، تابع خلالها سير العمل بالمشاريع التنموية والخدمية في المفرق والبادية الشمالية، ووجه رئيس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. إلى التفاصيل.
1: في ظل حرصه على متابعة المشاريع التنموية والخدمية على أرض الواقع، قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية، والتي استهلها بافتتاح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وتوفر الحديقة مرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، ومواقف تتسع لمئات المركبات. ويأتي إنشاء الحديقة في سياق جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة للتنزه والعائلات. ووجه حسان خلال الزيارة بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين، وتضم استادا رياضيا واسعا محاطا بمدرجات وعشرة ملاعب لكرة القدم والسلة والتنس الأرضي والكرة الطائرة ومضمارا للسباقات. وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الجاري وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر متخصصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما افتتح رئيس الوزراء مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية من ضمن 86 مدرسة جديدة أنشأتها الحكومة خلال أقل من عام، إلى جانب مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال. كما زار مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة في قضاء حوشة التابع للواء البادية الشمالية الغربية، ووجه رئيس الوزراء بتوسعة المدرسة بإضافة 10 غرف صفية جديدة وإعادة تأهيل مرافقها وساحاتها وتزويدها بمختبر للعلوم وغرف صفية لرياض الأطفال لخدمة المواطنين في المنطقة. كما تفقد حسان وحدة التدخل المبكر لخدمة ذوي الإعاقة في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشة، ووجه بإنشاء مبنى جديد للوحدة بدلاً من المبنى المستأجر وتزويدها بوسيلة نقل وبجميع المستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية لخدمة ذوي الإعاقة في المنطقة، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدة التي تخدم 6 قرىً بشكل مباشر في لواء البادية الشمالية الغربية. ووجه حسان خلال زيارته إلى مركز صحي الإكادر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بتعزيز الكادر الطبي و

0: تزويده بالأجهزة اللازمة وإجراء صيانة شاملة له لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب إجراء تأهيل شامل للحديقة المجاورة له وتزويدها بالمرافق اللازمة لتكون متنفساً عاماً للمجتمع المحلي. وفي إطار زيارة رئيس الوزراء إلى قضاء حوشة، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن الحكومة ستعمل على رفض مركز شباب وشابات الحمراء وحوشة المدمج بالأجهزة والمستلزمات الضرورية للتوسع في الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية والدورات التدريبية التي يقدمها لخدمة المنتسبين إليه، البالغ عددهم قرابة 450 شاباً وشابة.
1: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وينغ يي أهمية زيارة جلالة الملك إلى الصين ومحادثات جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينغ بينغ غدا في فتح أفق أوسع للتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع المشترك عليهما. وأكد الصفدي ووينغ يي خلال لقائهما على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها جلالته إلى الصين أهمية ما تشهده زيارة من محادثات معمقة وشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي ستسهم في إيجاد مساحات أوسع للتعاون والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي أقرها البلدان عام 2015. واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية حيث أكد أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وثمن الصفدي موقف الصين الداعم للسلام العادل على أساس حل الدولتين. من جانبه شدد وينغ يي على أهمية الدور الرئيس لجلالة الملك في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وكانت جلالة الملك قد بدأ زيارة إلى الصين يوم الاثنين الماضي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. توجه اليوم نحو 1,200,000 طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف مدارس المملكة، وذلك إذانا ببدء العام الدراسي الجديد وفقا للتقويم المدرسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وجه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة رسالة للميدان التربوي أكد فيها أن هذا العام يأتي في ظل مرحلة مفصلية وتاريخية لقطاع التعليم في الأردن. وأشار الوزير محافظة إلى أن تمكين المعلم وتقدير جهوده الجبارة يقع في صلب استراتيجية عمل الوزارة للمرحلة القادمة التي ستسعى في توسيع نطاق برامج للتمكين المهني وتوفير بيئات العمل الحاضنة والمحفزة التي تكفل للمعلم هيبته ومكانته المجتمعية الرفيعة. إلى ذلك أكد محافظة أهمية مشروع النقل المدرسي في مناطق البادية الجنوبية في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم. جاء ذلك خلال متابعة الدكتور محافظة اليوم في مدرسة الروضة الثانوية المختلطة في لواء القطران التابع لمديرية التربية والتعليم للقصبة الكرك بدء التنفيذ الفعلي للمشروع في يومه الأول تزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027. وبيّن الدكتور محافظة أن المشروع يمثل خطوة نوعية في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلبة. وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني انطلقت فعليا، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع جودة التعليم في الأردن وتوفير نقل آمن ومجاني للطلبة. الوزير أبو غزالة الذي تابع اليوم التشغيل الفعلي لمسارات مشروع النقل المدرسي المجاني في لواء القويرة تحدث عن أهمية هذا المشروع وقال:
2: هذا مشروع استراتيجي مهم جدا وكانت نتطلع عليه على مدى سنين، والحمد لله الحلم أصبح حقيقة، هي الواقع، هي تم الإنجاز. وكان اختيارنا للجنوب نتيجة التحديات الموجودة في الجنوب، وحبينا نخفف على المجتمع المحلي من ناحية النقل المدرسي وتكلفة النقل المدرسي وصعوبات اللي بواجهها أبنائنا وبنات الطلاب من بعد المسافات، مرات بتلاقي تحديات في الوصول للمدرسة. فكان لابد من دراسة منطقة الجنوب والبداية فيها، لأنه نجاحنا في منطقة الجنوب هو أكيد بيسهل علينا نقل هاي التجربة الفريدة لمناطق الوسط والشمال إن شاء الله.
1: هذا واستقبلت مدارس مديرية تربية إربد الأولى ما يقارب 140,000

0: طالب وطالبة اليوم مع بداية العام الدراسي الجديد بعد الانتهاء من صيانة وتجهيز كافة البنى التحتية للمدارس في المديرية. مدير مديرية تربية إربد الأولى الدكتور رعد الخصاونة تحدثني مندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: اليوم عندنا تقريبا ما يقارب 140 ألف طالب ما بين مدارس حكومية وخاصة يبدأون عامهم الدراسي الجديد. دأبت مديرية التربية والتعليم كعادتها على رفع جاهزية المدارس قبل بدء الدوام من حيث الانتهاء من أعمال الصيانات اللازمة ورفض المدارس بالمقاعد والأثاث المدرسي اللازم. أيضا تم توزيع الكتب المدرسية على كافة المدارس بحيث يستلم اليوم أبنائنا الطلبة كافة الكتب المدرسية وجميعها موجودة في مدارسنا. سيبدأ إن شاء الله التدريس منذ هذا اليوم بإذن الله تعالى في كافة المدارس. أيضا تم إجراء التنقلات اللازمة لتوفير الكوادر التعليمية المناسبة في كافة المدارس.
0: أكد مدير مديرية التربية والتعليم والتنمية البشرية في محافظة جرش وائل العزام على أهمية استقرار الميدان التربوي وانتظام الطلبة من خلال إتمام الجاهزية ل 187 مبنى مدرسي مجهز لاستقبال الطلبة في مختلف مناطق المحافظة. الدكتور العزام تحدث لمندوبنا إسلام العياصرة وقال:
2: تستقبل مدارس مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش هذا العام نحو 56 ألف طالب وطالبة موزعين على 187 مدرسة حكومية. وقد عملت المديرية خلال الفترة الماضية وبالتنسيق مع إدارات المدارس والأقسام المعنية على استكمال جميع الاستعدادات لضمان انطلاقة مستقرة ومنظمة للعملية التعليمية منذ اليوم الأول. وشملت استعداداتنا متابعة جاهزية الأبنية والمرافق المدرسية وتوفير الأثاث والمقاعد والكتب الدراسية والتأكد من متطلبات السلامة العامة وجاهزية الغرف الصفية والمختبرات والمرافق المختلفة، إلى جانب متابعة احتياجات مدارس التعليم المهني والتقني البيتك ورياض الأطفال. كما كثفت فرق المديرية والمشرفون التربويون زياراتهم الميدانية للمدارس للوقوف بصورة مباشرة على مستوى الجاهزية ومعالجة الملاحظات والاحتياجات بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة ومحفزة لأبنائنا الطلبة.
0: أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الشباب يشكلون عنصرا أساسيا في مشروع السردية الأردنية الذي جاء بتوجيه من سمو ولي العهد بهدف توثيق قصة الأرض والإنسان والدولة وتقديمها للأجيال بصورة علمية ومعاصرة. وقال المومني خلال مشاركته اليوم في ندوة حوارية في الجامعة الأردنية بعنوان السردية الأردنية الشباب والهوية والذاكرة الوطنية، نظمها اتحاد طلبة الجامعة الأردنية قائمة النشامة وجمعية سند للفكر والعمل الشبابي، قال إن أهمية المشروع تبدأ من بناء مرجعية علمية موثقة تستند إلى أسس بحثية رصينة بما يتيح للشباب الوصول إلى معرفة دقيقة بتاريخ وطنهم وجذوره ومسيرة دولتهم. وأضاف الوزير المومني:
3: الشباب في قلب هذا المشروع الوطني الكبير، لأننا نعيش تحولا واسعا في طريقة تلقي المعرفة والمعلومة، فالجيل الجديد يبحث ويقرأ ويتفاعل عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولذلك علينا أن نقدم له تاريخ وطنه باللغة والأدوات التي يتعامل معها اليوم، وأن نجعل المعرفة الوطنية قريبة منه وحاضرة في اهتماماته اليومية. نريد للشباب الأردني أن يعرف قصة وطنه لا باعتبارها مادة تاريخية فحسب، وأنما قصة حية تحمل الكثير من معاني الفخر والاعتزاز، تساعده على فهم حاضره ودوره في مستقبل بلده. الجامعات تحديدا لها دور أساسي في هذا المشروع، فهي ليست مكانا لحفظ المعرفة فقط، وإنما فضاء لإنتاجها وتطويرها ومناقشتها. والشباب ليسوا مجرد متلقين للسردية، وإنما شركاء في بحثها وحفظها ونقلها للمستقبل.
0: افتتح رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات مشروعي مبنى سكن الطالبات والبوابة الرئيسية في فرع الجامعة بالعقبة في خطوة تعكس توجه الجامعة نحو تطوير بنيتها التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة لطلباتها وتعزيز جاذبية الفرع للطلبة من مختلف محافظات المملكة. للمزيد تحدث نائب رئيس الجامعة الأردنية ورئيس فرع العقبة الدكتور صالح الرواضية لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
4: تكمن أهمية هذا السكن بأنه يمثل مأوى قريب ومثالي للطالبات الوافدات من المحافظات والمناطق الأخرى، حيث يقع داخل الجامعة وعلى مقربة من قاعات التدريس، كما أنه يعني يخضع لإشراف ومتابعة المعنيين في الجامعة. ويتوقع أن يلعب وجود مثل هذا السكن وبهذه المواصفات الجيدة دورا كبيرا في استقطاب الطالبات إلى الفرع في العقبة.
0: وقعت الجامعة الألمانية الأردنية وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين اتفاقية تعاون لإطلاق وتقديم أول دبلوم عالي في التعليم التكاملي في الأردن، وذلك بهدف إعداد جيل جديد من المعلمين القادرين على تصميم تجارب تعليم تكاملية تواكب متطلبات المستقبل وتجمع بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات. وتجسد هذه الشراكة تكامل الخبرات بين المؤسستين، إذ تجمع بين الخبرة الأكاديمية للجامعة والخبرة الممتدة للأكاديمية في إعداد وتطوير المعلمين لتقديم برنامج دراسات عليا يسهم في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز جودة التعليم في الأردن والمنطقة. باشرت أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع وزارة النقل تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد، والذي يعد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمن خطتها لتحسين منظومة النقل العام وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة وانسيابية وتحسين المنظر الجمالي للمدينة بكلفة تبلغ 33 مليون دينار. ويربط المشروع الذي يعد مركز نقل متكامل بين حافلات التردد السريع على مسار عمان الزرقاء وحافلات التردد السريع داخل عمان. بالتعاون مع مديرية دفاع مدني محافظة الكرك، اختتم مركز شباب وشابات الغوير مع معسكر سواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات. إلى التفاصيل.
5: بالتعاون مع مديرية دفاع مدني محافظة الكرك، اختتم مركز شباب وشابات الغوير معسكر سواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات بمشاركة 40 شابا وشابة. ويهدف المعسكر إلى تعزيز الوعي بالسلامة العامة وإكساب المشاركين المهارات الأساسية في التعامل مع الحالات الطارئة وعمليات الإنقاذ. كما وتضمن المعسكر الذي استمر على مدار 5 أيام تدريبات ومحاضرات متخصصة حول واجبات الدفاع المدني والإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات المرضية، إضافة إلى عمليات الإنقاذ والإخلاء والتدريبات العملية. كما اشتملت فعاليات المعسكر على محاضرة حول إدارة الأزمات إلى جانب عرض مسرحي قدمه المشاركون جسد أبرز المهارات والمواضيع التي تلقوها خلال المعسكر. في ختام الفعاليات نظم المشاركون نشاطا صحيا تضمن إجراء فحوصات طبية مخبرية للحضور في خطوة عكست أهمية نشر الوعي الصحي وخدمة المجتمع المحلي. عدنان القرالي، محافظة الكرك.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وألقت قوات حرس الحدود عليهم وتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت هيئة الترقيم الأردنية اليوم فوز الأردن بعضوية المجلس الاستشاري للمنظمة العالمية للترقيم. وقالت الهيئة في بيان أن مديرها التنفيذي محمد زوانة انتخب ممثلا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الاستشاري للمنظمة العالمية للترقيم، في تأكيد على الخبرة العميقة التي يتمتع بها الأردن في مجالات التحول الرقمي وتطبيق المعايير القياسية العالمية. أعلنت مديرية الأمن العام اليوم عن بدء تنفيذ حملة توعية وإعلامية شاملة تتزامن مع إجراءات رقابية ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف الحد من السلوكيات المرورية الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطرق. وقالت المديرية إنه وفي مقدمة هذه السلوكيات تأتي القيادة المتهورة والاستعراضية وقيادة المركبات والدراجات الآلية دون لوحات أرقام أو التلاعب بها والمسير على شكل مواكب معيقة للحركة المرورية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. سيداتي وسادتي، في الختام إليكم إعادة للعناوين. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية وتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. وزير الخارجية ونظيره الصيني أكيدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني غدا في فتح أفق أوسع للتعاون بين البلدين. مدارس المملكة تستقبل طلابها إذانا ببدء العام الدراسي وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن للجامعات دورا أساسيا في مشروع السردية الأردنية. قدمنا لكم سيداتي وسادتي الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أقول لكم تحيات الزملاء عاطف نسور فاتن الفقهاء من دارة الأخبار والزمير ربيع الصريرة من الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي مقدم الفترة عبد اللطيف الزايدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير لفريق العمل معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان، أولى المحطات محطة الإصدارات وادي السير، السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980، واللقاء مع الباحث الأستاذ محمد خير عيسى رجب. في المحطة الثانية محطة السينما، لقاء مع المخرج العراقي أحمد عبد، مخرج الفيلم الوثائقي الطويل القصة الخامسة وفيلم طيور سنجار. ونبقى في إطار السينما، حيث محطة جديدة تتعلق بلقاء مع الموسيقية سعاد بوشناق، المؤلفة للموسيقى التصويرية لعدة أفلام ومسلسلات عربية وعالمية. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء، دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم من جديد حيث محطة الإصدارات. وصدر حديثا وبدعم من وزارة الثقافة كتاب وادي السير، السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980 للباحث الأستاذ محمد خير عيسى رجب الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك أستاذ محمد في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: الله يسلمك يا سيدي. بداية نريد أن نتعرف على سيرة ومسيرة الباحث محمد خير عيسى رجب في مجال الكتابة والإعلام، تفضل يا سيدي.
1: حياك الله. والله أنا يعني دائما القراءة وحب الكتابة كاتب يعني بيمشي في عروقي يعني، وأنا درست في جامعة دمشق، أخذت بكالوريوس سريع يعني بكالوريوس فلسفة واجتماع، وفي الجامعة اللبنانية أدب إنجليزي بكالوريوس، ودبلوم عالي إعلام في الجامعة الأردنية سنة 81. أيوة، وعندي نشاط يعني كتابي يعني دائما هاجسي إني أنا أكتب وكذا، فكنت في لي بعض الكتابات على أيام في سنوات سابقة، كنت أكتب في جريدة الدستور عن معلومات اجتماعية وكذا.
0: نعم.
1: وبالنسبة للجمعية الخيرية الشركسية في وادي السير في مجلة تصدر عنها، أنا كاتب داعم فيها دائم يعني، تقريبا كل عدد يكون في لي بحث أو دراسة أو مقال، وحتى ترأس تحريرها لبضع سنوات. وبعدين في كمان في مجلة أفكار كتبت موضوعين ثلاثة يعني تحليل أدبي يعني عن أفلام، بعض الأفلام اللي شفت فيلم تلفزيوني شفته في تلفزيون، أو كتاب رواية قريته حللت ونشرت في مجلة أفكار. وفي لي أبحاث يعني من الأشياء اللي كنت أكتبها مثلا عن الحياة الزراعية عن شراكة وادي السير، فهذا ترجموا للغة الشركسية ونشروه في جريدة في قفقاسية في جمهورية الشركسية
0: قبردينو
1: بلقاريا اسمها شاتا، أدغب شاتا يعني الكلام الشركسي يعني بما معناه. فيعني هذا فيما يتعلق بالكتابة والخلفية العلمية يعني إلي. ما بعرف إذا كان جوابي كافي ولا لا يعني.
0: أشكرك يا سيدي. ننتقل للحديث أكثر عن الدوافع والأسباب من وراء إصدار كتاب وادي السير، السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980، وتقريبا عدة سنوات استغرق تأليف هذا الكتاب أستاذ محمد، والمكون من 848 صفحة.
1: نعم نعم،
0: تفضل.
1: يعني أنا زي ما حكيت قبل شوية، أنا يعني كاتب دائما يعني أحد كتاب الدائمين في مجلة الإخاء الشركسية تصدرها جمعية خيرية الشركسية فرع وادي السير. وأذكر مرة يعني كتبت يعني بحث يعني بدايات لهالشيء هذا اللي الكتاب اللي احنا في موضوع الحديث عنه، فحبيت اتوسع فيه. ولحسن الحظ بهذاك الوقت انا كنت عامل مقابلات شخصيه مع عدد من المعمرين في سنه 1980 في النصف الاول من الثمانينات.
0: نعم.
1: وكنت محظوظ جدا اني الاقي مجموعه يعني اقدر اعتمد عليها في اجراء هذا، ولحسن الحظ يعني استبقيت المعلومه اللي حصلتها منهم دونتها واستعملتها في يعني اتكلت عليها بشكل يعني اساسي لتاليف للكتاب. يعني وادي السير بلده قديمه، والشراكس هم اللي أسسوها، والأيام بتدور وبتلف يعني، والناس اللي ممكن يحكوا عنها ويفسروا بعض الأحداث اللي صارت فيها يعني عم يختفوا شوي شوي.
0: نعم.
1: فأنا يعني رأيت من المناسب باعتبار إني أنا دائما هاجسي إني أقرأ وأكتب. فلحسن الحظ يعني الله وفقني استندت على المقابلات الشخصية لهذا حكيت عنها قبل شوية نواة للكتاب هذا والمعلومات الباقية الأخرى يعني موجود الواحد
0: نعم.
1: زيارة ميدانية هون ولا هون أو يعني مراجع بعض الكتاب الأجانب أو يعني أكثر شيء أنا اعتمدت على الكتاب الأجانب وقسم منهم اللي هذول اللي مروا في وادي السيل في سنوات سابقة وكتبوا كتاباتهم عنها وشو شافوا شو فجمعت الأشياء هاي وحتى يعني وأنا تفاجأت بيني وبين نفسي قلت أنا كيف يعني وادي السيل شو بدي أكتب عنها يعني 100 صفحة تطور الموضوع معي لل 800 صفحة 850 صفحة تقريبا اللي
0: نعم.
1: حكيت عنهم قبل شوية فأنا نفسي يعني والله قعدت عليه 5 سنوات وأنا يعني أضيف وأزيد وأدقق وحتى وصلت لنتيجة لأني أنا بحب يعني الكلام يعني أحترم القارئ ولازم تعطيه وجبة صحيحة ودسمة
0: نعم.
1: اللي يعني ما تضيع وقته وهو يقرأ في معلومات مش صحيحة وخطأ فأنا كثير يعني جيت على نفسي كثير حتى أعطي كل شيء حقه يعني أعطي القارئ حقه أعطي حالي أنا حقي وأعطي الكتاب يعني الكتاب هذا يظل موجود يعني لأجيال فأنا بشكر ربي كثير اللي الله وفقني يعني إني أعطي خلني أقول وثيقة شخصية لوادي السيل أو هوية أبرز الهوية الحقيقية لوادي السيل اللي كانت لحد الآن مجرد هيك فكرة عابرة وما حدا يعني وادي السيل وخلص يعني أما كيف صارت كيف تصورت كيف تطورت ما حدا عارف يعني
0: جميل.
1: فهذا بالطريقة هاي يعني أنا يعني بحمد ربي إني رسخت جذور المعلومات الحقيقية والصحيحة لأجيال قادمة إلى ما
0: نعم.
1: شاء الله يعني
0: أستاذ محمد هذا الكتاب كتاب وادي السير السيرة الشركسية من العام 1880 إلى العام 1980 هل يمكن اعتبار هذا الإصدار جزء من توثيق السردية الأردنية خصوصا ما يتعلق بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للشركس في الأردن؟
1: والله طبعا هذا احنا أول شيء الكتاب بحكي عن إشي صار في الأردن
0: نعم
1: وهذا الشيء جزء رئيسي من الأردن
0: تمام
1: وكاتب الكتاب أحد أبناء الأردن ولو أنه أصله شركسي شايف كيف وجزء كبير من الأحداث اللي موجود في الكتاب صارت شو اسمه في الأردن ويعني هذا لا يعني مفصل أنا حسب تقديري مفصل أساسي من مفاصل السردية الأردنية يعني لحد الآن ما حدا يعني ما دخلت في السردية لحد الآن وإن شاء الله أنا متأمل إنها تكون يعني تدخل في السردية يكون يعني جانب الشركسي شو كان دوره في السردية الأردنية يعني هذا
0: نعم.
1: ضروري يعني لازم يكون موجود فيه وآمل إنه يلاقوا إشي من هالموضوع هذا في الكتاب تبعي وأحلى إشي أنا بتذكره صار فيما يتعلق بالسردية الشركسية للأردن لمصلحة الأردن للحفل اللي بيشتهروا فيه يعني الحفل اللي أقاموه الشركس يعني ابتهاجا بنجاة المرحوم الملك حسين شايف كيف في حالة صارت معه هو رايح الطيارة يوم رجع سالم الحمد لله فكل الشعب الأردني وفيها
0: نعم
1: عم يعني الفرح عم في البلاد كلها ومظاهرات محبة وتقدير وكذا وإلى آخره والشركس نفسهم ساهموا في هالإشي هذا بطريقتهم الخاصة بإقامة هاي الحفلة في ليلة مذكورة في تاريخ الحفلة، وصورة جلالة الملك اللي حضر شخصيا الاحتفال اللي استمر حوالي ساعتين. الحفل هو

0: عباره عن زي ايش اللي بتداولوه في باللغه العربيه عندنا فانتازيه يعني.
1: نعم.
0: حفل فانتازيه يعني اللي بيشتهروا فيه شركه رقص وما
1: نعم.
0: رقص هيك بطريقه منظمه يعني بيكون حاضرين فتيات وشباب وجوه كذا الى اخره.
1: نعم.
0: فانا وقتها كنت صغير كان عمري حوالي 14 15 سنه حضرت الحفل من البدايه للنهايه والغريب انه يعني اجينا من وادي سير على سينما على على قصر زهران. في قصر زهران صار الحفل قريب من وادي سير يعني عند الدوار الرابع.
1: نعم.
0: فشاهد بعيني كيف تواضع جلاله الملك والجميع فرحانين وكذا ومن شدة فرح وحماس جلالة الملك يعني أطلق صليات رصاص من مسدس وأطلق كمان صليات رصاص من رشاش ستن كان يحمله. فيعني هاي يعني أنا بعتبره من المفاصل اللي ما حدا سمع عنها ولا شافها.
1: جميل أستاذ محمد خلينا ننتقل.
0: وفي صور يعني للفعالي وجلالة الملك في الكتاب يعني.
1: نعم.
0: هو مطلق الرصاص وهو والحفل ماشي وإلى آخره. فهي يعني عبارة
1: نعم.
0: عن مثل صغير بس لكن في أشياء كثيرة يعني ممكن يلاقيها.
1: نعم.
0: أي واحد يعني ببحث عن السردية الأردنية بما يتعلق بالنسبة لدور الشراكة في السردية الأردنية.
1: أستاذ محمد خلينا ننتقل للحديث.
0: نعم.
1: عن مكونات هذا الكتاب، كتاب وادي السير، السيرة.
0: نعم.
1: الشركسية.
0: نعم.
1: في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980.
0: نعم.
1: من حيث العنوان الرئيسي لكل فصل من هذه الفصول 29، يعني احنا بنحكي اليوم عن 29 فصل يتعلق بكتاب وادي السير، السيرة الشركسية. تفضل يا سيدي.
0: نعم يا سيدي، زي ما تفضلت الكتاب مكون 29 فصل وكل فصل له عناوين فرعية. في عناوين فرعية يعني شايف كيف. وأي واحد بده يكتب عن بلد يعني في أشياء عادية عند المعروفة عند هذا بدك تحكي عن البلد نفسه من ناحية جغرافية، وين البلد وشو الأماكن الجغرافية فيها وكذا، الدرك، الخرب، الآثار، المساجد.
1: نعم.
0: بدك تحكي عن النشاط التعليمي، بدك تحكي عن طبيعة الحياة الاجتماعية.
1: نعم.
0: الولادة، الزواج كيف.
1: جميل.
0: الموت وشو.
1: طيب.
0: جراءات يعني الوفاة شو، كيف عز وكيف إلى آخره. الحركة التعليمية، الزواج ومراسيمه، وبعدين وسائط النقل اللي كانت متاحة في ذاك الوقت، والعيون والآبار وزي ما حكيت تفضلت. يعني هاي هي العناوين يعني شو اسمه. بس
1: طيب.
0: أهم إشي أنا بالنسبة لكل العناوين هاي اللي حكيت عنها أنا أكثر إشي شوية يعني ركزت على اللغة الشركسية. وفي الفصل الأول الجزء الثاني الفرعي من الفصل الأول، فهذا يعني شوية أهم إشي بالنسبة لي.
1: نعم.
0: يعني هذا حث للمجتمع الشركسي لأبناء مجتمعنا أنه أطلعتهم عن اللغة الشركسية وكيف تطورت وكيف كذا وكيف حاليا أنها في طريقها.
1: نعم.
0: للاندثار. وأنا حاولت أنه يعني أنه هالحكي هذا يعني لازم ينشاف له حل وإلى آخره، لأنه يعني الشعب ما بظل شعب بدون لغة. يعني اللغة.
1: نعم.
0: هي الوسيلة الوحيدة اللي إيش ممكن يعني تدل على.
1: نعم.
0: ثقافة وموروث الشعب. أيوة. يعني ما بعرف إذا هذا.
1: خليني أوضح أكثر أستاذ محمد. زي ما قلت أنت الفصل الأول يتحدث عن الشراكسة الأصل واللغة. الفصل.
0: نعم.
1: الثاني وادي السير أصل التسمية. الفصل.
0: نعم.
1: الثالث البيوت الشركسية. الرابع البيئة الجغرافية. الفصل.
0: نعم.
1: الخامس الجوامع التراثية الشركسية. الفصل.
0: نعم.
1: السادس المزارات. السابع المقابر. الفصل الثامن الطواحين. الفصل التاسع المخابز. الفصل العاشر الأكلات والمشروبات الشركسية. الفصل الحادي عشر عادات وتقاليد ونماذج لهذه العادات والتقاليد. الفصل الثاني عشر واقعة الموت. الفصل الثالث عشر شراكسة وادي السير في سجلات محكمة السلطة الشرعية، وأيضا الفصل الرابع عشر أحداث بارزة في حياة وادي السير، والفصل الخامس عشر الحياة الزراعية، الفصل السادس عشر العربة الشركسية، الفصل السابع عشر الحركة التجارية، الفصل الثامن عشر وسائط النقل الآلية، الفصل التاسع عشر كما ذكرت سابقا أستاذ محمد الحركة التعليمية، الفصل العشرون الزواج ومراسم الزواج، الفصل الحادي والعشرون يتناول المرحلة أو التفاصيل المتعلقة بالموسيقى الشركسية، الفصل الثاني والعشرون أوجه الترويح عن النفس، الثالث والعشرون مؤسسات وهيئات البلدة، الرابع والعشرون الحرف اليدوية، الفصل الخامس والعشرون الطب الشعبي، ونصل إلى الفصل السادس والعشرون مناسبات وطقوس سواء في شهر رمضان المبارك أو في أعياد الفطر والأضحى أو في الحج أو في ذكرى المولد النبوي الشريف، الفصل السابع والعشرون الزي الشركسي، الثامن والعشرون الرياضات والألعاب التقليدية والشعبية، وبالتالي الفصل التاسع والعشرون كان عبارة عن صور تبرز ما تحدثت عنه في الفصول السابقة أستاذ محمد. سؤالي الأخير أستاذ محمد،
0: بارك الله فيك،
1: الله يبارك فيك،
0: أبدعت وأمتعت يعني.
1: الله يسلمك. أريد أن أتحدث أنا وياك عن الفصل الذي يرغب الأستاذ محمد في الحديث عنه، الأقرب إلى قلب الأستاذ محمد.
0: والله أنا هو أقرب وأخطر، شايف كيف؟
1: نعم.
0: زي ما بلشت أحكي عن اللغة الشركسية، أنا بحز في نفسي أنه يعني اللغة الشركسية هي حاضنة ثقافة أي أمة أي شعب.
1: نعم.
0: فبدون اللغة لا يمكن يعني أنك خلص يعني ما بضلش يعني هذاك الشعب راح يدوب راح يتلاشى يعني. يعني أنا هذا يعني مع أنه الموضوع اللي كتبت فيه في البداية كان هو ما في كتير تفاصيل، لكن يعني هو اللغة ما في داعي الواحد يحكي عنها كتير لأنها هي معرفة حالة من حالها.
1: نعم.
0: بدون اللغة ما في شعب ولا يعني، وبعدين الشراكس اللي هون والشراكس اللي في الوطن الأم حاليا في قفقاسية يعني سبل الاتصال والتواصل بيناتهم بتنعدم، ذولاك ما بحكوا ما بعرفوا عربي، وهون اللي من هون إذا بدهم يروح ما بعرفوا شركسي يعني. فهذا شوية أنا يعني هو اللي أرقني أكثر إشي، وما تبقى يعني مهم، لكن أنا كان أهم إشي بالنسبة لي واللي أنا مأرقني ولا يزال مأرقني اللغة الشركسية، وإن شاء الله الأمور هاي يعني يكون في طريقة إنه الواحد يستعيد
1: إن شاء
0: يعني
1: الله.
0: يعرف يتحدث باللغة الشركسية، لأنه تقريبا بلش يعني الرصيد الناس اللي بحكوا باللغة الشركسية يعني شيء ضئيل جدا.
1: نعم.
0: وهذا شيء مؤسف يعني.
1: نعم. شكرا لك الباحث الأستاذ محمد خير عيسى رجب، مؤلف كتاب وادي السير السيرة الشركسية في الفترة من العام 1880 إلى العام 1980. شكرا سيدي.
0: شكرا لأخي الكريم، وشكرا للإذاعة الأردنية، والله يعطيك العافية، وأنت كفيت ووفيت كمان.
1: نعم. شكرا سيدي.
0: شكرا.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة، أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود، أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود، أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح، أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: وفي المحطة الثانية سيداتي وسادتي محطة السينما، لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المخرج العراقي أحمد عبد، مخرج الفيلم الوثائقي الطويل القصة الخامسة وفيلم طيور سنجار.
1: المخرج العراقي أحمد عبد، أهلا وسهلا بك عبر أثير الإذاعة الأردنية وبرنامج هنا عمان.
2: أهلا وسهلا بك، وأنا سعيد بهذا اللقاء وأتمنى يكون مثمر ومفيد.
1: شكرا لك. حابين نستفيد من خبرتك ونعرف السادة المستمعين على المخرج أحمد عبد.
2: أنا أحمد عبد من العراق، وبلشت بصناعة السينما بصراحة من 2013. بلشت بأفلام قصيرة، كان فيلم الأول عش الحرب، والثاني طيور سنجار، والثالث صافية. ذن الأفلام راح المهرجانات وإلى آخره، وأخذ جائزة بي بي سي. كان فيلم طيور سنجار بلندن سنة 2019، وبعدها اشتغلت فيلم الطويل الأول وثائقي القصة الخامسة اللي أخذ جائزة فايبرسي بإيدفا.

0: وبعدين هم اجى ايضا مشارك بمهرجان عمان، وبعدها بصراحه اشتغلت هم من مسلسل قصير، هو مستقل مو مسلسل تجاري، مسلسل قصير يعني تقريبا كل مدته هو 60 دقيقة. وبصراحه يعني وهسه انا جاي اشتغل على مشروع جديد اللي هو الهايبريد، وثائق روائي تقدر تقول، فيلم القصه السادسه. موضوع القصص هذني، القصة الخامسة والقصة السادسة، هاي مرتبطة بطفولتي، لأنه أنا بلشت من عمر 9 سنوات بال 2003 بليالي الحرب، كنت ما أقدر أنام، فقررت بأنه ألقى حل، لازم ألقى حل. فشو الحل؟ بأنه قمت أكتب، والله العظيم بالليل يعني قمت أكتب لأنه ما أقدر أنام من صوت القصف. صوت قصف مو قصف عادي، لا لا، يعني مستحيل، ما حد سامعه يعني بصراحة، لأنه قصف أمريكي وسلاح غريب استخدموه. فبالتالي بأنه بلشت أكتب من ذيك الفترة، فالقصص هاي انفقدت وضاعت من عندي. بس بعد سنوات والدي ذكرني وأنا جاي أشتغل على على على فيلمي. بالمناسبة كان توجه الفيلم يختلف تماما، يعني كان رايح باتجاه ثاني، فيلم الطويل الأول، وحتى ما كان اسمه القصة الخامسة. فوالدي ذكرني بالقصص، فقلت له صحيح. فالمهم دورنا مشينا، فلقينا قصة وحدة من قصص مفقودة، واللي أنا والدي قال لي هن 4 اللي أنت كتبتهن، وهاي أعتقد الخامسة. فالمهم فهاي القصة ما مكتملة، فقلت أوكي، أنه خلص اذا ناني راح اكمل هاي الحكايه، وانا بهذا العمر الان، يعني وكانما راح ارجع احيي هذا المؤلف الصغير اللي بدا بذيك الفتره. فمن ذيك الفتره هذا المؤلف الصغير بصراحه ما عافني يعني. فلقيت نفسي جاي اشتغل على القصه، على القصه السادسه، فيلم جديد. والفيلمين بصراحه هن يعكسن تجارب شخصيه انا عشتها ومريت بيها خلال سنوات الحرب وكل هاي التفاصيل. بالمناسبة الحرب مو بمعنى، لأنه أنا حتى القصة الخامسة إذا تشوفونه ما راح تشوفون، يعني ما راح تشوفون بأي رصاص أو قتال أو معارك، لأنه بصراحة أنا إيش قد ما أحاول أكون أتبع الأثر أكثر من ما أني أخذ الحادثة نفسها بي بي بي بي بي يعني بشكلها اللي صارت علي، لأنه بالتالي الأحداث والتفاصيل كلها احنا شفناها بالتلفزيون أو سمعنا عنها أو كذا. فأنت الآن أعتقد احنا أو أعتقد أنه الفنان هو أو الكاتب أو يعني، فبالتالي هو لازم يروح يدور على الأثر أو على الخطوط الخفية بهاي الحكايات، زين. وبصراحة أنه جقد ما أحاول أبتعد عن موضوع الكلاسيك، أيضا بصناعة المشاريع أحاول دائما أسويها بجو خاص إلي علاقة بهذا المؤلف الصغير، أوكي، لأنه بالتالي أعتقد بأنه كل واحد له صوته الخاص وأسلوبه، وطبعا اكيد هذا هم يعتمد على تجاربه وعلى البيئه اللي عاش بيها، على كل التفاصيل اللي صارت وياه.
1: ولكن الادوات اختلفت من الكتابه لاستخدام الكاميرا كلغه سمعيه بصريه لنقل هذه القصه، وليس من خلال الورق، من خلال شاشه السينما.
0: بالضبط، طبعا اكيد، يعني بالتالي الادوات هاي بس انت تكون تعرف شلون تستخدمها، يعني أو شلون أنت تخلق من خلال هاي الأدوات. يعني بالتالي أنت عندك الصورة وعندك الصوت، هن خلينا نقول هن أهم عنصرين، أوكي، موجودات بداخل الفيلم. فأنت بالتالي شلون تخلق من عندهم الجو اللي أنت تريده. وطبعا بالمناسبة أنا اللي جاي أحكي هذا هو من أصعب ما يكون، يعني يجوز المشاهد يباوع يشوف الأشياء بطريقة ده تنعرض قدامه يشوف الفيلم سهل طبيعي يعني، بس هن ذني من أصعب ما يكون أنه أنت تخلق جو يحكي أو يتحدث عن الشخصيات، وبنفس الوقت يسرد لك ستوري كامل وحيوات كاملة تعيش بداخل هذا الستوري، وكل واحد بيهم شنو نفسه، شنو توجهه، شنو تفاصيله. فأنت شلون تقدر تخلق من كل هذني، أوكي، وتبرز القصة، تبرز الشخصيات وتبرز ما وراء هاي التفاصيل، يعني ما وراء الشخصيات، ما وراء القصة شنو. وهذا هم بعد رحلة ثانية. هاي
1: أسلوب المخرج أحمد عبد في اختيار الشخصيات، لما أي مدى ترتكز على شخصيات واقعيتها، أدائهم وحسهم تمثيلهم، ماذا تركز خلال اختيار الشخصيات فيلمك؟
0: شوف بصراحة هو إذا نقول بالوثائقي، فالوثائقي بصراحة هو الشخصيات أنت دائما أكو شيء بيهم يشبهك. يعني أنا باعتقادي بأنه مستحيل أكو مخرج بالحياة، حتى إذا كان فيلم روائي بالمناسبة، يختار شخصية ما بيها شيء شبهه حتما. وإذا وإذا وإذا حتى إذا مثلا بيها شيء بسيط جدا أو مو مبين، فهو شو يسوي المخرج؟ يبدي باللاوعي يبدي يخلق أشياء تشبهه بهاي الشخصيات. أوكي، فبالتالي هي دائما الشخصيات اللي نختارها هي انعكاس إنه، يعني انعكاس، حتى ده احيانا مو شرط اللي يكون انعكاس شكلي، بس هو انعكاس نفسي حتما يعني. زين، فبالتالي هو هذا الشيء الاساسي اللي القائم على اختيار الشخصيات.
1: يقال ان المخرج هو ابن بيئته. من اي مدى المخرج احمد عبيد يرتكز على بيئه صناعه الفيلم في محيطه العام لصناعه افلامه؟
0: الله، هذا السؤال هذا السؤال حلو بصراحة. يعني هو أنا شوف كل شيء بأفلامي، كل شيء هو جاي من بيئتي، يعني لأنه أنا عشت ببيئة غريبة عجيبة بصراحة. يعني منطقة شعبية، يعني أفتخر بها وأحبها كلش بصراحة حد هاي اللحظة، ومستحيل تغادرني. حتى أحلامي كلها لحد هسه وأنا كبير أحلم دائما بمان بذاك المكان، مو بمكان الآن. فمدينتي الغريبة، مدينتي الحسينية اسمها، تقع على أطراف بغداد. هاي المدينة هي كانت شوف، ولسوء حظي ما أعرف يجوزكم مخرجين يحزوني على هاي الفترة، أنه أنا عشت بيها وهي كانت مجمع يعني ما أعرف المتمردين أو الكذا. فكانت معارك طاحنة ما تهدأ مع الأمريكان ومع الكذا، وبنفس الوقت كان أكو هذا الجو، عمل فد بيئة غريبة بين الناس. فتلقى شخصيات اللي هم ما أعرف، يعتقد أنتوا تسميهم الزعران، تلقى الناس البسطاء، تلقى الناس الكذا. وخصوصا حتى علاقتي أو بداية اكتشافي للأشياء وللشخصيات حتى للنساء من هاي المدينة، يعني حتى قمت أشوف النساء بطريقة كلش مختلفة تماما، يعني بحيث هسه من جاي أسترجع النساء اللي بمدينتنا وكذا. فأشوف بصراحة بأنه يعني كان خصوصا كان دائما يرتدن السواد. فحتى قمت هسه أقول بأنه ما أعرف بأنه ذني النساء كان دائما حزينات، وشنو اللي يدعوهن هذا الحزن؟ يعني غريب انه مرأة من انا وعيت للحياة لحد ما كبرت هي دائما تردد السواد. فمدينتنا يعني لانه كانت هي بمثابة جبهة مصغرة يعني. فبصراحة هو حتى هذا الموضوع خلق لنا فد جو بي كوميدي، بي مأساة، بي ملهات، بي كذا قضية. فبالتالي انه هذا بصراحة هذا الخزين خلاني بأنه يجوز أكون لأنا عليه الآن بصراحة، لأنه خزين مو سهل. يعني إيش قد ما راح أحكي بصراحة ما راح أكف. يعني
1: هذه بيئة خصبة لصانع الأفلام من خلال اختيار الشخصيات ووصفها. سؤالي الأخير فيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية القادمة للمخرج أحمد عبد في صناعة الأفلام، من خلال فيلم وثائقي أو روائي أو الاتجاه للسينما التجارية؟
0: والله شوف، هو أنا بصراحة بعيد عن السينما التجارية. أنا شوف يعني أعتقد شوف أليخاندرو غونزاليس، يعني المخرج المكسيكي، أفلامه هي مو هسه هي ما تقدر تقول عليها تجارية ومو تجارية، بس بصراحة أفلامه هي الكل يستذوقها
1: هوية
0: بالضبط، والكل يستذوقها. وهذا الأهم، أنه أنت شلون تقدر هسه أنت شوف أنت إذا راح تصنع فيلم موجه للفنانين كذا مو عيب، طبيعي جدا أنت تختار جمهورك وخلاص، هذا كلش طبيعي. بس أنت إذا تريد تكون أوسع أو تتوسع وكذا، فإنه أنت إيش قد ما تحاول شوف تخلق حتى تفكيرك بالصورة وبالصوت، حتى اللعب بيناتهم، المساحة المونتاجية شو راح تلعب عليها، أكو هواي تفاصيل، الشخصيات شو راح تلعب عليهن، هذين يكونهن إلهن دور بأنه أنت الستوري نفسها، بأنه أنت شون راح توصل هذا الفيلم اليا جمهور بالضبط. أما أنا توجهي بصراحة الشخصي يعني هو هسه بالنسبة للفيلم الجديد القصة السادسة، بصراحة هو توجه أعتقد الفنان يستذوق أكثر، أو يعني لكن هو راح يوصل بشكل كبير للجمهور العادي بصراحة. الفيلم بي آرت كثير، يعني راح لمنطقة الفاين آرت وكذا، بس مفهوم. يعني جاي أحاول أنه أنا أمزج بين الآرت وبين الستوري وبين الأثر اللي تركته الأحداث بداخلنا، أوكي؟ فكل ذني جاي أحاول أجمعهن بصورة واحدة، وما أعرف شو راح يشوف المشاهد حتى العادي أو الفنان وكذا، بس أتمنى توصل بالشكل اللي أنا أريده.
1: المخرج العراقي أحمد عبد، شكرا جزيلا لك. شكرا. في هذه المحطة السينمائية، وأنت ضيف الأردن وضيف مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. وأنا بصراحة بس هم حاب أقول فتشي، والله مو تملقا، أنا أكره التملق، المتملقين ما أحبهم، فبس مهرجان عمان بصراحة أنا جيته ب 2021 حبيته بصراحة، وصار عندي أصدقاء مهرجان عمان لحد الآن أتواصل وياهم، والله لحد الآن، والآن جاي ألاحظ التطور اللي بيه، وبصراحة المهرجان جاي يوفر لنا كثير أشياء، وبنفس الوقت مخلينا مرتاحين، وهذا أهم شيء. وأنا حسيتها بإيدفا وأقولها، وحسيتها بمهرجان عمان، فبصراحة ارتاحيت كثير، وأتمنى إن شاء الله يستمر هذا المهرجان ويتطور بعد أكثر. وشكرا لكم وشكرا لدعمكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة والأخيرة، محطة السينما، حيث لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع الموسيقية سعاد بوشناق، مؤلفة الموسيقى التصويرية لعدة أفلام ومسلسلات عربية وعالمية.
3: ضمن محطة السينما نلتقي اليوم بالأستاذة سعاد بوشناق، وحضرتك مؤلفة موسيقية سينمائية عربية أردنية ومقيمة في كندا. أهلا وسهلا بك عبر برنامج هنا عمان.
4: أهلا فيك وشكرا لاستضافتك.
3: سعاد بوشناق التي تبهر العالم بألحانها الساحرة الموسيقية.
4: أنا سعاد بوشناق، مؤلفة موسيقى تصويرية زي ما حضرتك سبق وذكرت، برصيدي في أكثر من 67 عمل بين أفلام روائية طويلة ومسلسلات وأفلام قصيرة، أفلام انعرضت بمهرجانات عالمية مثل فينيس ومهرجان برلين ومهرجان ترايبكا ومهرجان البحر الأحمر، ومسلسلات مثل مسلسل البطل للأستاذ الليث حجو ومسلسل Secret World of Sound with David Attenborough، ديفيد أتنبورو المقدم المشهور للبرامج الطبيعة. وعندي نلت على كتير جوائز، منها جائزة النقاد العرب لفيلم يونان، الموسيقى اللي عملتها لفيلم يونان واللي انعرض ضمن المهرجان هون بعمان، وجوائز من هوليوود، وكمان عندي خمس ترشيحات من ما يعادل الأوسكارز بكندا اللي هي الكنديان سكرين أوردز، وأول مؤلفة موسيقى عربية بتحصل على عضوية بلجنة تحكيم الأوسكارز. نعم.
3: عندما تبدأي بتأليف مقطوعة موسيقية، ما هو أول شيء تبدأينه وتأخذينه فكرته من خلال المقطوعة الموسيقية؟
4: هلأ إذا عم نحكي عن تأليف موسيقى لأفلام ولأعمال سينمائية أو مسلسلات، فطبعا في قراءة للنص، هاي بتحصل بكثير من الأوقات، وكمان كثير أنا بتهمني المادة البصرية شو هي، لأنه المادة البصرية بتولد كثير، بالنسبة إلي أنا بتولد كثير أفكار. فإذا كان مسلسل مثلا، بطلب أنه ينبعث لي المشاهد اللي عم تتصور يوميا لحتى أكون فكرة عن شو هن أشكال الممثلين، كيف بيحكوا، شو طبيعة الإضاءة بالتصوير، شو طبيعة الإيقاع بالمونتاج، كل هالقصص. ولما يكون فيلم سينمائي كمان بحب يوصلني معلومات بصرية عن كيف رح يكون الفيلم. بس نحن طبعا بالنهاية بس لتوصل المادة المصورة، هون بيبدأ الشغل الصحيح. وبحب دائما أسأل المخرجين عن المشاعر اللي بدهم الموسيقى أنها توصلها. يعني نحن ما بنحكي حكي تقني موسيقي مع المخرجين، نحن بنحكي أنه أنت أو أنت عملتوا هذا العمل، شو بدكم الجمهور يحس لما يحضره؟ هذا أهم شيء، وهي هي بداية الخريطة. بنبلش بالمشاعر، بعدين بنصير نحكي عن آلات أو ألوان موسيقية، يعني ألوان صوتية معينة.
3: أكثر سيناريو لامس قلبك وكنت مستمتعة بالعمل عليه في تأليف الموسيقى؟
4: هلأ لأكون صريحة معك، ما قرأت كتير سيناريوهات، يعني هي حصلت بفيلم المنعطف الأردني للمخرج الراحل رفيع عساف، اللي هو كان أول فيلم سينمائي بشتغل عليه، وحصلت بفيلم جنائن معلقة للمخرج العراقي أحمد ياسين الدراجي، وحصلت بفيلم يونان للمخرج أمير فخر الدين، وحصلت بشوية أفلام قصيرة. بس بالعادة بتجيني الأفلام يعني خالصة ومصورة، وفي على الأقل أدت مبدئي إني أشتغل عليها. بس من كل هدول، يمكن هدول الثلاث نصوص اللي حكيت لك عنهم يمكن هم أثروا فيي أكثر شيء، لأنه أفلام مختلفة جدا، وبنفس الوقت كل واحد له خصوصيته. ما بقدر صراحة أحدد، يعني زي كأنك بتسأل

0: بتسأل أم مين بتفضل من أولادها، كتير صعب، لأنه لو يعني في كل عمل بشتغل عليه له خصوصيته الخاصة وبيختلف عن غيره.
1: المستمع لهذه المقابلة قد يتبادر بذهنه متى أسلم الفيلم إلى المؤلف الموسيقي؟ برأيك ما هي النصائح التي توجه

0: وبمؤلف كمان تختلف من فيلم لفيلم وتختلف من مؤلف لمؤلف، لأنه عن جد ما في وصفة. يعني في أفلام أنا وصلتني الفيلم كان مقفل ومعروف أنه رح يكون له عرض عالمي أول خلال شهر ونص، مثل فيلم هوبال مثلا السعودي لعبد العزيز الشلاحي، وكانت العملية ناجحة جدا والناس كتير حبوا الموسيقى والمخرج كتير حب الموسيقى. وفي أفلام زي يونان بتوصلني على النص وبياخد تقريبا سنة ونص الشغل على الموسيقى من النص للأمور الثانية، وكمان أخذت نجاح كبير. فالنجاح ما بيعتمد إمتى الواحد يسلمك المادة بأي يعني مرحلة إنتاج، بس بيعتمد النجاح أو إذا في نصيحة بدي أعطيها للمخرجين هي إنه يكون في ثقة متبادلة بينهم وبين المؤلف. يعني أو خليني أبلش بالأولى، الأولى أحسن، اللي هي الاحترام المتبادل. إنه ما تجيب مؤلف يألف لك موسيقى لفيلمك إذا أنت مش ما كنت سامع شغله وعاجبك شغله. ما تجيب مؤلف وتقول له بدي إياك تعملي موسيقى زي اللي عاملها جون ويليامز أو هانز زيمر أو مين ما كان. جيب المؤلف لأنك أنت سمعت شغله وحبيت شغله، حتى لو رح تخليه يعمل شيء مختلف شوي، احترم إنه هو إله صوت معين، حتى لو هذا الصوت ما ظهر بالطريقة نفسها بكل الوقت، بس يكون في احترام من المخرج لهذا المؤلف. يعني احترام لعمله، احترام لفنه، والعكس صحيح، انه المؤلف يكون بيحترم شغل المخرج اللي هو عم بيخرج معه. فهذا الاحترام المتبادل ضروري بهيك علاقة، لانه هاي علاقة رح تكون فيها مشاكل، يمكن فيها عقبات، يمكن تكون سلسة، بس اذا ما في هذا الاحترام بالبداية ما رح تمشي صح. والشيء الثاني هو الثقة المتبادلة، يعني ثقة المخرج بالمؤلف، انه حتى لو ما عمل اللي هو حاطه بباله من اول مرة، كمان عندك ثقة إنه هذا مؤلف موسيقي لسبب، لأنه هو درس موسيقى وعارف عن شو عم يحكي. أعطيه شوية مجال لحتى يقدر يترجم أفكارك، اللي هي أفكار كتير يعني ما بنقدر نحسها بإيدينا، ليترجمها لموسيقى، والموسيقى ما بنقدر نحسها بإيدينا كمان. فنحن عم نحكي عن شغلات يعني غير ملموسة، فهذا بده كتير وقت وتفكير. مرات المؤلف بيوم بتقدر تطلع معه فكرة هي الفكرة الصحيحة، ومرات بتاخد أشهر. فخلي فيه ثقة إنه هو رح يقدر يوصل لها، ما تفقد الأمل أو تقول يي هذا مش الإنسان الصح، خليني أجيب حدا تاني. هدول العاملين عن جد بيخلوا العملية تكون يعني ناجحة، والتعاون يكون مثري للطرفين.
1: أستاذة سعاد، أنت مقيمة في كندا، وبعض الآلات الموسيقية الشرقية التي تتوائم يعني مناسبة جدا لبعض الأفلام العربية، كيف توائمي بين التأليف الموسيقي واستخدام الآلات أو التعاون مع عازفين موسيقيين بآلات شرقية، وما هي الآلة الأقرب لديك؟
0: هلأ بالنسبة للتعاون مع آلات شرقية، أنا الحمد لله يعني خلال أكثر من 10 سنين شغل هلأ صار عندي دائرة معارف موسيقيين حول العالم. فبعرف عازفين عود بدبي، بعرف عازفين عود بسوريا، بعرف عازفين عود بكندا. عازفين هدول كلهم أخذين جوائز عالمية، يعني أو قانون مثلا، أو أي من الآلات العربية، بزق شو ما كان. فنحن بعصر كمان عم نشتغل بعصر التكنولوجيا، انه انا مش مضطرة التقي بالعازف بالستوديو لحتى يسجل لي. يعني انا عم ببعت النوتة للعازف وببعت له الاوديو فايل يسمعه شو هو موسيقيا، وبيعزف لي بالستوديو اللي هو فيه بمدينته. فمعظم شغلي هيك، معظم شغلي عن بعد عم بيكون. وآلتي الشرقية المفضلة هي القانون 100%. كنت كتير بتمنى أني أتعلمها، ولما تعلمت موسيقى بالمعهد العالي للموسيقى بدمشق، كان اختصاصي بيانو كلاسيك، وكان مفروض علينا أنه ناخد آلة اختصاص تاني ابتداء من السنة الثانية بالمعهد، وكان عندي فرصة أتعلم قانون مع مدرسة يعني عازفة قانون أذربيجانية رائعة، بس قررت أخذ آلة غربية تانية، فهذا أكبر ندم بحياتي يمكن. بس عشان هيك هلأ كتير بحاول أدخل قانون بمؤلفاتي.
1: النصيحة التي تقدميها للمؤلفين الموسيقيين الشباب في هذا العالم أو في هذا الوقت؟
0: للمؤلفين الموسيقيين النصيحة اللي بعطيها هي أنه التأليف الموسيقي شيء، وتأليف الموسيقى التصويرية شيء تاني. أنت بتقدر تألف موسيقى لإلك، تطلع ألبوم، تعمل حفلات، بتعمل فيها اللي بدك إياه كمؤلف. متى ما بلشت تشتغل بضمن فريق عمل لفيلم أو مسلسل، الإيجو الفني تبعك، إيجو الفنان، بده يقعد على جنب، لأنه أنت هلأ ما عدت عم تتصرف كفنان فقط، وإنما حرفي. يعني بحب كتير تشبيه مثلا الخياط

0: أو النجار، إنه أنت مثلا إذا رحت عند خياط قلت له بدي إياك تفصل لي بدلة لعرسي مثلا، بتتوقع إنه هذا الخياط يسألك عن ذوقك، شو بدك، شو قياسك، شو اللون اللي بتحبه، شو المناسبة، ويعمل لك شيء بناسبك لإلك. بس إذا الخياط قال لك بدي لا لا لا أنا بدي هيك، أنا ملهم هلأ إني أعمل شيء غريب عجيب، لأنه هو هذا إلهامه وإحساسه، أنت رح تروح عند خياط تاني، لأنه هذا التأليف. الموسيقى التصويرية، الموسيقى التصويرية هي فن وظيفي، الخياط عم يعمل فن وظيفي، عم يفصل لك شيء لإله. بس في مصممين أزياء بيعملوا تصاميم لحتى تروح على الباريس فاشن ويك، هذا شيء تاني، عرفت علي؟ نفس الشيء مثلا النحات، مش النحات مثلا، اللي بيشتغل بالأزاز، بنفخ الأزاز، ممكن يعمل تصاميم رائعة بتنحط بمتاحف. بس في ناس بتنفخ أزاز عشان تعمل لك كاسة تعرف تشرب منها مي. فهذا الفرق، هن نفس الحرفة، بس واحدة منهم تتجه أكثر للفن لأجل الفن، وواحدة تانية هي أكثر فن لأجل فن له وظيفة، عرفت علي؟ فالموسيقى التصويرية فن وظيفي، أنت عم تشتغل لتخلي رؤية المخرج تصير تحقق له رؤيته من خلال الموسيقى. طبعا ما منقول انه امحي حالك كخبير بالموسيقى، لساتك انت خبير، يعني هاي شغلتك وصنعتك. زي ما الخياط إذا قلت له بدي هاي القماشة رح يقول لك لا هاي القماشة ما بتزبط على هذا التصميم، إله الحق. نفس الشيء نحن، فنصيحتي هي إنه اشتغل ضمن هذا الفريق، وخلي دائما هدفك هو إنجاح الفيلم أو المسلسل، ومش بس يعني إظهار مواهبك.
1: المؤلفة الموسيقية الأردنية سعاد بوشناق، شكرا جزيلا لك من برنامج هنا عمان، وحضرتك مقيمة بكندا، ونتمنى أن لا تطيل الغيبة في المرة القادمة من زيارتك للأردن.
0: شكرا كثير لك، شكرا لاستضافتكم، وإن شاء الله ناوي أرجع لزيارات متكررة أكثر إن شاء الله.

في نهاية برنامج هنا عمان سيداتي وسادتي، نشكر فريق العمل الزميلة المهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، والزميل محمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت كثير من أراضي المملكة شبه مشاع للرعي والزراعة زمن الإمارة، لكن كل قبيلة لها واجهتها من الأرض اللي ما تشاركها فيها قبيلة ثانية. في السنوات الأولى من عصر الإمارة، نواة المملكة الأردنية الهاشمية بدأ تسجيل الأراضي باسم ملاكينها. هذه العملية سموها الأردنيين وحكومة الإمارة بالتسوية. نأخذ مثال عليها التسوية لأراضي الحصن والصريح اللي أفرزت كثير من مصادر مية الجمع الشائعة في الأردن. سنة 1934 صارت تسوية لأراضي الصريح، سجلوا في حوض البلد 117 بير لجمع المياه.

ومن مناطق الحصن في منطقة اسمها أم البيار الشمالية، كان فيها 28 بير، وتسمى الحوض باسمها أم البيار. طيب إيش العلاقة ما بين بيار الحصن وما بين أهل الجوف اللي تقع حاليا في المملكة العربية السعودية؟ تذكر لنا الدكتورة هند أبو الشعر أن الأهالي في ناحية بن عبيد كانوا يستعينوا بأهالي الجوف لحفر البيار وتبييضها بالكلس. هذول الجوفيين كان عندهم خبرة في بلادهم بهالشغلة، لأنه أغلب مصادر شربهم من بيار مية حفروهن ببلادهم. أهل الجوف كانوا يجلبوا الملح على مناطق جبل عجلون، وبنفس الوقت يحفروا لهم البيار. أغلب أملاح الأردنيين كانت تجي من قريات الملح حوالي الجوف. بعدين لما خفت مية الأزرق صاروا سكانها يستخرجوا الملح من ملاحاتها وأسسوا مصنع لإنتاج الملح عليها.

أعزائي المستمعين، ما زلنا بسيرة الحصن والصريح اللي اتغنى فيهن الشاعر الأردني وقال: بين الحصن والصريح طالع كما يطيبه. نذكر أن العثمانيين حكموا بلادنا حوالي 400 سنة. أول عملة عثمانية اتعاملوا فيها جدودنا هي الأقجة. هذه عملة من الفضة وزنها غرام وشوية ودايرها حوالي 18 مليمتر. افراطتها قطع نحاسية وظلت رايجة بين ايدين الناس لسنة 1697 ميلادي، لما طلع القرش وانضم لها بجيوب الناس. سنة 1596 الدولة العثمانية أخذت ضرائب من قرية الصريح 20 غرارة حنطة قيمتها 2000 أقجة وخمسة شعير قيمتهن 350 أقجة. السجلات ذكرت وجود 36 رجل مجرد، والمقصود عمال عزابية من خارج البلد، يظهر أنهم حصادين وحراثين، وهذا دلالة على خصوبة أرض الصريح بهذاك الزمن، حتى أنها تجلب الحراثين والحصادين من خارجها. يعني هي بس الصريح بزمنها تجيب عمال من برا. نذكر أنه تطور الإنتاج الزراعي في فلسطين مع حركة ميناء حيفا جلب مئات العمال الأردنيين اللي كانوا يسافروا على رجليهم من شرق الأردن للساحل الفلسطيني. هذول يشتغلوا بالبيارات والأسواق والموانئ ويروحوا بشوية قروش تساعدهم على الإنفاق على عائلاتهم.

0: دين في المجتمع الأردني القديم عمال موسميين، يجوا في موسم الحراث بأول الشتوية وموسم الحصيدة في أول الصيف، يحرثوا أو يحصدوا ويروحوا لأهلهم. العامل اللي يشتغل على مدار السنة عند الأردنيين الأوائل هو راعي الغنم اللي اتغزلت فيه الأردنية وقالت راع الغنم يا رعاك الله ما شفت رواعي البعاريني. الراعي هذا يشتغل 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، حتى وقت النوم ينام بجنب الغنم ويصحى إذا حس حركة من حرامي أو ذيب يعدي عليها. على الأغلب أجرة الحصاد أو الحراث مقطوعة بقروش أو قمح أو شعير، لكن الراعي أجرته ثلث مواليد الغنم للسنة اللي يسرح فيها، وقصدهم أنه يأخذ الغنم على المراعي الجيدة حتى تكون متعافية وتولد كثير. طبعا كثير ما يختلف الراعي مع صاحب الغنم على الأجرة في نهاية السنة، ولهذا خصصوا الأردنيين الأوائل قاضي عشائري لحل مشاكلهم، سموه قاضي الرعيان. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في عمان لا تفتح الأبواب للضيوف وحدها، إنما تفتح القلوب.
3: هنا حيث تتصافح اللهجات قبل الأيادي، وحيث ينصت للشاعر كما ينصت لصوت الحكمة، كانت الأخوة العربية تمشي على مهل في الشوارع، وتجلس في القاعات، وتعلو فوق الخلافات.
2: عمان في تلك الأيام لم تكن محطة عابرة، بل وعداً بلقاء أكبر تقال فيه الكلمة، لا لتصفق لها الجموع، بل لتصنع طريقاً بين العرب إذا ضاقت بهم الطرق.

0: اهلا وسهلا.
1: ايها السادة، ما اجتمعنا الليلة الا لان الكلمة لا تزال قادرة على ان تجمع ما فرقته السياسة، ولان الشعر حين يجيء من قلب صادق لا يعرف حدودا ولا يعترف بجوازات العبور. نرحب اليوم بشاعر من لبنان، من تلك البلاد التي عرفت كيف تجعل من الجبل قصيدة ومن البحر مرآة للروح العربية الواحدة. إنه الأستاذ كامل شعيب العاملي. فهو لم يأتي إلينا شاعرا فحسب، بل جاء شاهدا على أن العروبة مهما أثقلتها الجراح لا تزال قادرة على النطق بلغة الجمال والوحدة. أيها الأخوة، نحن اليوم في عمان لا بوصفها مدينة مضيفة، بل بوصفها قلباً عربياً مفتوحاً تحت راية ملك عرف أن السيف لا يكفي، وأن الكلمة الصادقة هي التي تبني الدول وتداوي الأمم.
2: لم يكن ما قيل في تلك القاعة مجرد ترحيب بشاعر عابر، بل كان امتحانا صامتا للكلمة. هل ما تزال قادرة على أن تؤدي دورها القديم، أن تجمع لا أن تفرق؟
3: وفي عمان حيث السياسة تصاغ أحيانا ببيت من الشعر، وحيث المركى يسمع قبل أن يحكم، كان كل بيت يقال يسجل لا في محضر الاحتفال، بل في وعي الدولة.

0: والآن مع الشاعر العربي اللبناني كامل شعيب العاملي.
1: شكرا جزيلا لمستضيفنا الأستاذ عثمان عبيد القائم بأعمال المفوضية المصرية في عمان، وشكرا للأستاذ تيسير ضبيان الشاعر والأديب العربي الذي قدمنا بشكل يليق بنا. وهنا اسمحوا لي أن أقول حق لمصر بأن تزهو وتزدان وأن ترى خير من ولته عثمانا. حق لمصر بأن تزهو وتزدان وأن ترى خير من ولته عثمانا. قد ملت العرب أحقادا مؤججة، قد أصلت الملأ الشرقية نيرانا. قل للمليك دع الواشين ناحية وكن لصفت رسول الله معوانا. لا خير للعرب، لا خير للعرب والتوفيق رائدها حتى توحد أقواما وتيجانا.

0: حين قال العاملي قصيدته لم يكن يخاطب مصر وحدها ولا عثمان عبيد وحده، بل كان ينادي فكرة أكبر،
1: أن يكون للعرب صوت واحد أو لا يكون لهم صوت. وحين تقال القصيدة في عمان وتسمع أصداؤها في القاهرة وبيروت، فإنها لم تعد قصيدة ضيف بل مشروع خطاب.

لقد قدمت شيئاً أعجز عن رده يا صاحب الدعوة الكريمة، ولعلني أقول أيضاً أهبت بالشعر ألحاناً وأوزاناً، فجاء يسبق الأيام رنانا، قد عانت النفس بمعنى أتيت به، إذا دعوت يكون الرد إذعانا. حضرت عمانا والآمال تبسم لي، يداي تحمل أزهارا وريحانا، فهل تبادلني عمان راضية من زهرها الغض أشكالا وألوانا؟ لا خير للشرق إلا في تضامنه، والويل إن راح أحزانا ووحدانا.

0: جاء الرد شعرا لا مجاملة، إنما تثبيت للمعنى أن الضيافة في هذه الأرض لا تكون بالطعام وحده، بل بمشاركة الهم والمصير.
1: وهكذا تساوت القصيدتان، لا في الوزن والقافية، وإنما في الغاية، شرق لا ينهض إلا بتضامنه.
2: السلام عليكم يا صاحب السمو.
3: وعليكم السلام، تفضل يا تيسير.
2: شكرا يا صاحب السمو.
3: يا تيسير، لقد وصلني خبر احتفال المفوضية المصرية بحضور العديد من المثقفين بالشاعر اللبناني كامل شعيب العاملي، وعرفت أنك أدرت الحفل الكبير.
2: نعم يا سيدي، وقد جئت من أجل هذا، فقد كان اللقاء من اللقاءات التي تسر الخاطر وتفرح القلب، فقد كان لقاء فاضت به روح الوطنية العالية التي يحبها قلبك، واتسعت فيه صور الحب الأخوي العربي، فمن لبنان إلى عمان إلى القاهرة، كانت الرسائل الجميلة هي التي سادت.
3: ومن تحدث في الحفل يا تيسير؟
2: لقد أكرم المضيف ضيفه بقصيدة جميلة، ورد الضيف لمضيفه أيضا بالشعر الجميل والموزون.
1: وما إن انتهت الأمسية حتى بدأت رحلتها الثانية، فالكلمة في عمان لا تنام في القاعات، بل تحمل إلى حيث توزن الأمور بميزان الدولة، إلى قصر رغدان، حيث لا يقرأ الشعر بوصفه فنا فقط، بل بوصفه موقفاً

0: أعلمني يا تيسير، ماذا قال الاثنان؟
1: قال في البداية: حق لمصر بأن تزهو وتزدان وأن ترى خير من ولته عثمان.
2: قد ملت العرب أحقادا مؤججة، قد أسطت الملأ الشرقية نيرانا. قل للمليك دع الواشين ناحية، وكن لصفت رسول الله معوانا.
1: لا خير للشرق إلا في تضامنه، والويل إن راح أحزانا ووحدانا.
0: مثل هذه الاحتفالات وهذه الأجواء الأدبية تقود المزاج العام. ومن جميل ما قيل فيها أيضا هذه الدعوة إلى الوئام ونبذ الخصام. اكتب يا تيسير.
1: أمرك يا مولاي.
3: لم يسأل الأمير عن أسماء الحاضرين ولا عن عددهم، بل سأل عن ما قيل. فهنا في هذا المجلس تعرف السياسة من لغتها، ويقاس صدق الرجال بقدرتهم على الدعوة إلى الوئام دون أن يتنازلوا عن الكرامة. وحين وجد في البيتين نداء صريحا لنبذ الخصام، فعل ما لا يفعله البلوك إلا نادرا، أمسك بالقلم.
0: سبحان رب الملا يا قوم سبحانا، يا أعجب الناس أشكالا وألوانا. قل للنجيبين قاما يدعوان إلى نبذ الخلاف بأرض العرب لا كانا. إن الذي جئتما من أجله أمل في وحدة صدعت أصلا وأركانا. اثنان من أمة للخير داعية، والآخرون دعوا خلفا وبهتانا.
4: هكذا صعدت القصيدة من منبر الأدب إلى مقام الدولة. لم يرد الملك مجاملة، بل رد تثبيتا للاتجاه وتوقيعا رمزيا على أن المركى ليس شاهدا على التاريخ بل صانعه.
3: هنا كانت الكلمة سياسة، وكان الأمير فارسها. لا يسبق السيف قافية، ولا يتقدم البروتوكول على المعنى.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.
2: موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني غدا في فتح أفاق أوسع للتعاون بين البلدين. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الشباب ليسوا متلقين للسردية الأردنية فقط، وإنما شركاء في فهمها وتوثيقها ونقلها إلى المستقبل. استشهاد 3 فلسطينيين جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وزير الخارجية السوري يقول أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا. قائد الجيش الباكستاني يبدأ غدا زيارة إلى طهران يخصصها لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة

المتحدة وإيران. وأخيرا، يكون الطقس يوم غد حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ جلالة الملك يحول الجغرافيا الأردنية إلى قوة اقتصادية للكاتب محمد كامل القرآن، وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع ملك يحمل هم الوطن والمواطن للكاتب

مازن الفرة. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ: زيارة جلالة الملك إلى الصين، الجامعات الأردنية أمام مرحلة جديدة من التعاون العلمي والابتكار، الكاتب أحمد الخصاونة. ومن موقع نيروز نطالع: الملك في الصين، حين تتحول الدبلوماسية الملكية إلى قوة اقتصادية تصنع مستقبل الأردن، الكاتب باسم الشورة. وفي صحيفة الغد نقرأ: شراكة تتسع في عالم يتغير بين الأردن والصين، الكاتب أحمد عوض. ومن موقع سرايا نطالع: عام دراسي جديد لتصبح البداية فعلا تربويا، للكاتبة نسرين الحجيلة. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ: تعود الحياة إلى جدران مدارسنا، للكاتب عودة أبو ريشة. نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: جلالة الملك يحول الجغرافيا الأردنية إلى قوة اقتصادية، للكاتب محمد كامل القرعان. ويقول: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين تحمل أبعادا اقتصادية واستثمارية في ظل برنامج زيارة يتجاوز العاصمة بكين إلى مراكز اقتصادية وصناعية كبرى، ويفتح المجال أمام لقاءات مع مؤسسات وقطاعات استثمارية واقتصادية. وهي زيارة تعكس توجها أردنيا واضحا نحو تنويع الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات وتحويل الموقع الجغرافي والسياسي للمملكة إلى فرص اقتصادية حقيقية. الكاتب يضيف: أهمية الزيارة تأتي أيضا من طبيعة العلاقة الأردنية الصينية التي لم تعد محصورة في التبادل التجاري، وإنما تتجه نحو شراكات في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، التكنولوجيا والاستثمار. فالصين تمتلك إمكانات كبيرة في التمويل والأسواق والتكنولوجيا والخبرات الصناعية، بينما يمتلك الأردن موقعا استراتيجيا واتفاقيات تجارية وانفتاحا على أسواق إقليمية واسعة. من هنا فإن الرهان الأردني يتمثل في الانتقال من علاقة يغلب عليها الاستيراد إلى علاقة تقوم على الانتاج والاستثمار والتصدير، بحيث يصبح الأردن شريكا في العملية الاقتصادية وليس مجرد سوق للمنتجات الصينية. فالاقتصاد الأردني بحاجة إلى استثمارات نوعية قادرة على خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا وتطوير القطاعات الانتاجية والاستفادة من الموارد المحلية، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة والصناعة، بما في ذلك استثمار الصخر الزيتي في إنتاج الكهرباء. كما أن أهمية الزيارة تتصل بمكانة الأردن السياسية والأمنية والاستراتيجية، فالمملكة استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحافظ على شبكة علاقات متوازنة مع القوى الدولية، وأن تجعل من موقعها الجغرافي والسياسي عاملا من عوامل قوتها، وهذا ما يمنحها قدرة أكبر على فتح قنوات اقتصادية مع الشرق والغرب في الوقت ذاته. الكاتب يؤكد أن زيارة الملك إلى الصين تؤكد أن تنويع العلاقات الدولية أصبح جزءا من المصلحة الاقتصادية الأردنية، وأن المطلوب اليوم هو تحويل الحضور السياسي والدبلوماسي إلى مشاريع واستثمارات وشراكات طويلة الأمد تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الإنتاج والمنافسة والنمو المستدام. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع: ملك يحمل هم الوطن والمواطن، للكاتب مازن الفرة. ويقول: جلالة الملك عبد الله الثاني جعل بناء الوطن ورفعة المواطن الأردني في مقدمة أولوياته، وحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على أمن الأردن واستقراره وتعزيز اقتصاده وترسيخ مكانته واحترامه بين دول العالم. ملك وهب جهده ووقته لوطنه وشعبه، لا يعرف الكلل ولا الملل، يجوب دول العالم من شرقه إلى غربه، حاملا معه اسم الأردن وقضاياه وتطلعات أبنائه، واضعا مصلحة الوطن والمواطن في صميم لقاءاته وتحركاته الدولية. الكاتب يضيف: جلالة الملك عبد الله الثاني أدرك أن قوة الدولة تحتاج إلى اقتصاد قوي ومنتج، واستثمارات نوعية، وصناعة متطورة، وتجارة واسعة، وتكنولوجيا حديثة. ومن هنا لم تكن زيارات جلالته ولقاءاته الدولية مجرد نشاط دبلوماسي، بل مسيرة متواصلة لفتح أبواب جديدة أمام الاقتصاد الأردني والاستثمار والتجارة ونقل التكنولوجيا والمعرفة. الكاتب مضى قائلا: تأتي العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية في إطار هذا التوجه، فالصين
قوة اقتصادية وصناعية وتكنولوجية عالمية كبرى، وتعزيز العلاقات معها يفتح أمام الأردن مجالا واسعا للانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا. وما يحتاجه الأردن هو استقطاب الاستثمارات الصينية وتشجيع إقامة المصانع والمشاريع والاستفادة من الخبرات الصينية في التكنولوجيا والصناعة والطاقة والنقل والاقتصاد الرقمي. الكاتب يؤكد

جلالة الملك يجوب العالم من أجل وطنه، يفتح الأبواب ويبني الجسور، يعزز مكانة الأردن ويحمل هم اقتصاده ومستقبل أبنائه، لتبقى الغاية بناء وطن قوي واقتصاد أقوى ورفعة المواطن الأردني وصون كرامته ومستقبله. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ زيارة جلالة الملك إلى الصين، الجامعة الأردنية أمام مرحلة جديدة من التعاون العلمي والابتكار، للكاتب أحمد الخاصاوني، ويقول: تكتسب زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية أهمية تتجاوز أبعادها السياسية والاقتصادية المباشرة، فهي تأتي في لحظة يشهد فيها العالم تحولات متسارعة في التكنولوجيا، الاقتصاد وأنماط الإنتاج، وتتزامن مع مساعي الأردن لتعزيز مسيرة التحديث الاقتصادي وبناء اقتصاد قادر على المنافسة والاستجابة لمتطلبات المستقبل. الكاتب يضيف: لعل أبرز ما يمكن قراءته في هذه الزيارة هو اتساع مجالات التعاون بين الأردن والصين وانتقالها تدريجيا من الإطار التقليدي للعلاقات الثنائية إلى مجالات أكثر ارتباطا بالتكنولوجيا، الصناعة، الاقتصاد الرقمي والابتكار. كما أن اللقاءات التي يعقدها جلالة الملك مع كبار المسؤولين وقادة المؤسسات والشركات الصينية ولا سيما الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والروبوت تعكس توجها واضحا نحو الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات تشكل جزءا أساسيا من اقتصاد المستقبل. ومن هنا فأن الجامعات الأردنية مطالبة بأن تنظر إلى هذه المرحلة من زاوية مختلفة، فدورها لا ينبغي أن يقتصر على متابعة التطورات السياسية والاقتصادية، بل عليها أن تكون طرفا فاعلا في ترجمة هذه العلاقات إلى مشاريع علمية وأكاديمية تعود بالنفع على الأردن وشبابه واقتصاده. وفي هذا الإطار يمكن أن تشكل الصين شريكا مهما للجامعات الأردنية في عدد كبير من المجالات، فالصين تمتلك منظومة متقدمة من الجامعات ومراكز البحث والتطوير والشركات التكنولوجية، كما حققت تقدما كبيرا في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والاتصالات والمدن الذكية والتقنيات الرقمية. الكاتب مضى قائلا إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين تفتح نافذة واسعة أمام الأردن لتعميق علاقاته مع واحدة من أهم القوى الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، والجامعات الأردنية قادرة على أن تكون إحدى أهم الأدوات التي تحول هذا التقارب إلى نتائج مستدامة، وصولا إلى بناء جيل أردني يمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار والمنافسة. فالمستقبل لن يكون لمن يمتلك رأس المال وحده، وإنما لمن يمتلك المعرفة والقدرة على تحويلها إلى قيمة. ومن هذه الزاوية يمكن لزيارة جلالة الملك إلى الصين أن تشكل بداية مرحلة جديدة تجعل من التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أحد أهم جسور التعاون بين البلدين وأحد المحركات الرئيسية لمستقبل الأردن الاقتصادي والتنموي. ومن موقع نيروز نطالع الملك في الصين حين تتحول الدبلوماسية الملكية إلى قوة اقتصادية تصنع مستقبل الأردن، للكاتب باسم الشورى، ويقول: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية هي تحرك ملكي يحمل في جوهره رؤية دولة، ويؤكد أن الأردن يعرف أين يقف وإلى أين يريد أن يصل، وأن جلالة الملك يواصل البحث عن كل نافذة يمكن أن تفتح أمام وطننا فرصة جديدة للنمو والاستثمار والعمل في عالم أصبحت فيه القوى الاقتصادية جزءاً أساسيا من قوة الدولة. يتحرك جلالة الملك بثقل الأردن ورسالته، واضعا الاقتصاد الوطني في صدارة الأولويات وباحثا عن شركات قادرة على تحويل الإمكانات إلى مشاريع والمشاريع إلى إنتاج والإنتاج إلى فرص عمل وحياة أفضل للمواطن الأردني. الكاتب يضيف: الصين تكتسب أهمية استثنائية بما تمثله من ثقل اقتصادي وصناعي وتكنولوجي عالمي، ومن هنا تأتي أهمية الحراك الملكي في بناء جسور أوسع مع الشركات والمؤسسات الصينية وفتح المجال أمام استثمارات وشراكات في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والنقل والاقتصاد الرقمي بما يخدم المصالح الأردنية ويعزز تنافسية المملكة. الكاتب مضى قائلا: الرسالة الملكية الأهم أن الأردن لا يريد استثمارات عابرة، بل يريد استثمارا يصنع قيمة مضافة وينقل المعرفة والتكنولوجيا ويفتح الأسواق ويدعم الإنتاج المحلي ويمنح المواطن الأردني فرصة حقيقية ليكون شريكا في التنمية. فحين يدخل مصنع إلى الأردن لا يدخل معه رأس مال فقط، بل تدخل معه خبرات وتقنيات وفرص عمل، وحين تأتي شركة عالمية فإنها تفتح أبوابا أمام الشركات الأردنية الصغيرة
الصغيرة والمتوسطة وتخلق سلاسل إنتاج جديدة وتمنح الاقتصاد قدرة أكبر على الحركة والنمو. الكاتب يؤكد الدبلوماسية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني لم تعد محصورة في الملفات السياسية، بل أصبحت جسرا للمصالح الاقتصادية ومنصة للترويج للأردن وقدرة على تحويل العلاقات الدولية إلى فرص وطنية. وفي صحيفة الغد نقرأ شراكة التسعة في عالم يتغير بين الأردن والصين للكاتب أحمد عوض، ويقول زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين تكتسب أهمية خاصة للأردن الذي يحتاج إلى توسيع شبكة شراكاته الاقتصادية والاستراتيجية بما يعزز مصالحه وقدرته على التعامل مع عالم أكثر تعددية وتعقيدا. الكاتب يضيف العلاقات الأردنية الصينية لا تبدأ من الصفر، إذ توجد بالفعل تجارب تعاون وشراكات اقتصادية ناجحة يمكن البناء عليها وتوسيعها سواء في مجالات البنية التحتية أو الطاقة أو الصناعة أو الاستثمارات المختلفة. وهذا يعني أن التحدي في المرحلة المقبلة ليس مجرد فتح قنوات جديدة، بل الانتقال بالعلاقة القائمة إلى مستوى أعمق وأكثر تنوعا، بحيث تصبح الصين شريكا اقتصاديا واستثماريا وإنتاجيا أكثر حضورا في الاقتصاد الأردني، لا مجرد أحد أهم الشركاء التجاريين ومصادر الواردات. الكاتب مضى قائلا يمكن أن يشكل توسيع الاستثمارات الصينية في الأردن فرصة لتعزيز التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والصناعات الكهربائية والرقمية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستفادة من موقع الأردن واتفاقياته التجارية للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية. الكاتب يؤكد في مرحلة يعاد فيها تشكيل النظام الاقتصادي والسياسي العالمي لم يعد من الحكمة أن ترتبط خيارات الدول الصغيرة والمتوسطة بعدد محدود من المراكز الدولية. المطلوب هو إعادة بناء شبكة العلاقات الاقتصادية والسياسية للأردن على قاعدة المصالح الوطنية والانفتاح المتوازن على مختلف القوى المؤثرة في العالم، بما في ذلك الصين والدول الغربية والقوى الصاعدة في آسيا ودول الجنوب الأخرى. ومن موقع سرايا نطالع عام دراسي جديد لتصبح البداية فعلا تربوية للكاتبة نسرين الحجيلة، وتقول الأيام الأولى من العام الدراسي ليست أياما عادية، ففيها تتشكل صورة المدرسة في وجدان الطالب وتتأسس علاقته بمعلمه ويتكون شعوره بالأمان والانتماء. ولذلك فإن أجمل ما يمكن أن تقدمه المدرسة في بداياتها ليس كثرة التعليمات، وإنما دفء الاستقبال ووضوح التوقعات وإشعار الطالب بأن وجوده مهم وأن صوته مسموع وأن الخطأ في رحلة التعلم ليس نهاية الطريق بل فرصة للنمو. وفي قلب هذه البداية يقف المعلم، فالمعلم الحقيقي لا يدخل الصف حاملا المنهج فقط، بل يحمل وعيا برسالته، يعرف أن كلمة تشجيع قد تعيد لطالب ثقته بنفسه، وأن عدالة في التعامل قد تعلم أكثر مما تعلمه صفحات الكتاب، وأن احترام عقل الطالب هو أول الطريق إلى احترامه للمعرفة. الكاتبة تضيف التعليم الفاعل لا ينطلق من افتراض أن جميع الطلبة متشابهون، وإنما من الإيمان بأن لكل متعلم طريقته وسرعته وظروفه الخاصة. ويأتي التقويم في هذا السياق بوصفه أداة لفهم التعلم لا لإصدار الأحكام، فالاختبار التشخيصي والملاحظة والحوار والأنشطة الصفية كلها وسائل تساعد المعلم على اكتشاف نقطة البداية الحقيقية للطالب، ومن ثم بناء تعلم يستجيب لحاجة بدل أن يترك الفجوات التعليمية تتسع مع مرور الوقت. أما الأسرة فهي شريك لا يمكن أن تكتمل الرحلة التعليمية بعيدا عنه، فالتربية لا تتجزأ بين بيت ومدرسة، وإنما تتكامل الأدوار حين يكون التواصل قائما على الثقة والاحترام، وحين يصبح السؤال عن الطالب أوسع من علامته ليشمل شخصيته ودافعيته وسلوكه وعلاقاته بالتعلم. وفي عالم يتغير بسرعة تدخل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى المشهد التعليمي بقوة، لكن القيمة التربوية لا تكمن في امتلاك الأدوات بل في قدرتنا على توجيهها لخدمة الإنسان. فالمدرسة الحديثة ليست التي تستخدم التقنية أكثر، وإنما التي تجعل الطالب أكثر قدرة على التفكير
والتحليل والتحقق والإبداع واتخاذ القرار. فالتكنولوجيا ينبغي أن توسع مساحة التعلم لا أن تختصر عقل المتعلم.

0: الكاتبة تؤكد: المدرسة التي تنجح في صناعة البداية تستطيع أن تؤسس لعام مختلف، بداية تقوم على العلاقة قبل الإجراء، وعلى الفهم قبل الحكم، وعلى التحفيز قبل الضغط، وعلى بناء الإنسان قبل أكمال المنهج. ولذلك فإن العام الدراسي الجديد ليس دعوة إلى تكرار ما فعلناه في العام الماضي، بل فرصة لنصبح أفضل في ممارستنا التربوية، فرصة للمعلم كي يجدد أدواته، وللمدرسة كي تراجع بيئتها، وللأسرة كي تعز شراكتها، وللطالب كي يبدأ من جديد بثقة وأمل. ونختتم لقاءنا من موقع مدار الساعة ونقرأ: تعود الحياة إلى جدران مدارسنا، للكاتب عودي أبو ريشة، ويقول: توجه حوالي 1.25 مليون طالب وطالب إلى مقاعد دراسة بلهفة وشوق، فالعودة إلى المدرسة عودة مليئة بالتفاؤل لاستقبال فصل دراسي جديد، حيث العلم والمعرفة وشغف الطلاب من أجل صقل شخصية عظيمة تتربى على موائد العلم والتعلم. تعود الحياة إلى جدران مدارسنا وهي بمثابة محراب للعلم والتعلم، بعدما أن صمتت فترة من الوقت يعود فلذات أكبادنا حاملين حقائبهم ينهلوا من العلم والمعرفة. الكاتب يضيف: طلابنا الأعزاء، المدرسة هي بيتكم الثاني وهي محراب للعلم، فحافظوا على ممتلكاتها مع زملائكم بالقيم والأخلاق التي نادى بها الإسلام العظيم. طلابنا الأعزاء، إن العلم والمعرفة هما أعظم قوة يمكنكم امتلاكها، فحافظوا على الوقت الثمين من أجل الاستزادة من العلم الذي نادى به الله سبحانه في محكم التنزيل. طلابنا وطالباتنا، اجعلوا كل صباح فرصة جديدة لتكونوا أفضل من الأمس، فلا تدعوا أخفاقات الماضي تثبت عزيمتكم، بل اجعلوها دافعا لكم. طلابنا، الوطن ينتظركم، فهو بأمس الحاجة إليكم، فكما تعلمون بأن الأوطان لا تبنى إلا بالعلم ثم العلم ثم العلم. الكاتب مضى قائلا: لابد أن يكون عندنا الهم والانتماء الحقيقي للنهوض بهذا الوطن الذي يستحق الكثير، وأن يكون مشروعنا استثمار التعليم كما فعلت بعض الدول في العالم المتقدم، وعلى المجتمع المحلي أن يكون عونا فعلا لمدارسنا ومساعدة الفقراء من طلابنا. وهناك الكثير من الفقراء الذين يحتاجون إلى الدعم من أجل مستلزمات المدارس، وأن يكونوا عونا لإدارات المدارس والمعلمين حتى ننهض بهذا الوطن العظيم. أما أنت أيها المعلم، منك تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى، ومنك تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل، ومعك آمنا أنه لا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي. أيها المعلم، أنت العمود الفقري لكل دولة ناجحة تريد أن تنهض وتتقدم بالعلم والمعرفة. وكما قيل: تقوم الحياة على كاهل ثلاثة: فلاح يغذي، وجندي يحمي، ومعلم يربي. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش، وفادي لمعاني، تقديم ليث العكروش، من الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش،

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.

0: أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني غدا في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. إسرائيل لا تتوعد حماس بشن غارات مكثفة على قطاع غزة إذا لم توقف إطلاق المسيرات من القطاع باتجاه إسرائيل. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. قام رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية اليوم، تابع خلالها سير العمل بالمشاريع التنموية والخدمية في المفرق والبادية الشمالية، ووجه بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. إلى التفاصيل في تقرير زانشنيكات وتقرأه إسراء الطراونة.
1: في ظل حرصه على متابعة المشاريع التنموية والخدمية على أرض الواقع، قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية، والتي استهلها بافتتاح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وتوفر الحديقة مرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، ومواقف تتسع لمئات المركبات. ويأتي إنشاء الحديقة في سياق جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة للتنزه والعائلات. ووجه حسان خلال الزيارة بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين، وتضم استادا رياضيا واسعا محاطا بمدرجات وعشرة ملاعب لكرة القدم والسلة والتنس الأرضي والكرة الطائرة ومضمارا للسباقات. وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الجاري وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر متخصصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما افتتح رئيس الوزراء مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية من ضمن 86 مدرسة جديدة أنشأتها الحكومة خلال أقل من عام، إلى جانب مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال. كما زار مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة في قضاء حوشة التابع للواء البادية الشمالية الغربية، ووجه رئيس الوزراء بتوسعة المدرسة بإضافة 10 غرف صفية جديدة وإعادة تأهيل مرافقها وساحاتها وتزويدها بمختبر للعلوم وغرف صفية لرياض الأطفال لخدمة المواطنين في المنطقة. كما تفقد حسان وحدة التدخل المبكر لخدمة ذوي الإعاقة في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشة، ووجه بإنشاء مبنى جديد للوحدة بدلاً من المبنى المستأجر وتزويدها بوسيلة نقل وبجميع المستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية لخدمة ذوي الإعاقة في المنطقة، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدة التي تخدم 6 قرى بشكل مباشر في لواء البادية الشمالية الغربية. ووجه حسان خلال زيارته إلى مركز صحي الإكادر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بتعزيز الكادر الطبي وتزويده بالأجهزة اللازمة وإجراء صيانة شاملة له لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب إجراء تأهيل شامل للحديقة المجاورة له وتزويدها بالمرافق اللازمة لتكون متنفسا عاما للمجتمع المحلي. وفي إطار زيارة رئيس الوزراء إلى قضاء حوشة، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن الحكومة ستعمل على رفض مركز شباب وشابات الحمراء وحوشة المدمج بالأجهزة والمستلزمات الضرورية للتوسع في الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية والدورات التدريبية التي يقدمها لخدمة المنتسبين إليه، البالغ عددهم قرابة 450 شابا وشابة.
0: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار لتضاف إلى 86 مدرسة جديدة تم إنشاؤها وبدأ التدريس فيها في مختلف محافظات المملكة بالتزامن مع انطلاق مشروع النقل المدرسي لأول مرة في المملكة من البادية الجنوبية. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
2: جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء 5 مدارس تقنية جديدة في ضوء سعي الحكومة للتوسع بدعم قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس والتوسع في التعليم المهني والتقني وتهيئة البيئة الملائمة للطلبة والمعلمين. وتشمل المدارس الخمس المقررة مدرسة القويسم الثانوية للبنين في محافظة العاصمة ومدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق ومدرسة جرش الثانوية للبنات ومدرستي وادي الريان الثانوية للبنين وزبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة للتوسع في البنية التحتية التي شهدت خلال أقل من عام نقلة نوعية، حيث أنجزت الحكومة إنشاء 86 مدرسة جديدة وبدأ التدريس فيها في مختلف محافظات المملكة. وقد ساهمت هذه المدارس في إنهاء تحديات تتعلق بنظام الفترتين والمباني المستأجرة إلى جانب مشاريع عديدة لإضافات الغرف الصفية واستحداث صفوف لرياض الأطفال. كما ويأتي القرار بالتزامن مع انطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني لطلبة المدارس الحكومية لأول مرة في المملكة، وتشمل المرحلة الأولى منها 61 مدرسة في البادية الجنوبية تضم 9000 طالب وطالبة وتشغيل 120 حافلة لهذه الغاية، وسيتم تعميم المشروع لاحقا على محافظات الشمال والوسط. كما وقرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الوطني للتغذية المدرسية للأعوام 2026-2030، وقد تم تطوير مشروع التغذية المدرسية ليصبح منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين صحة الطلبة.
0: هذا وتوجه اليوم نحو 1,200,000 طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف مدارس المملكة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد وفقا للتقويم المدرسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. هذا ووجه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية دكتور عزمي محافظة رسالة للميدان التربوي أكد فيها أن هذا العام يأتي في ظل مرحلة مفصلية وتاريخية لقطاع التعليم في الأردن. إلى ذلك أكد محافظة أهمية مشروع النقل المدرسي في مناطق البادية الجنوبية في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم. جاء ذلك خلال متابعة دكتور محافظة اليوم في مدرسة الروضة الثانوية المختلطة في لواء القطران التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك بدء التنفيذ الفعلي لمشروع النقل المدرسي في يومه الأول. وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، قال وزير الاستثمار طارق أبو غزال إن المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني انطلقت فعليا، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع جودة التعليم في الأردن وتوفير نقل آمن ومجاني للطلبة. الوزير أبو غزال الذي تابع اليوم التشغيل الفعلي لمسارات مشروع النقل المدرسي المجاني في لواء القويرة تحدث عن أهمية هذا المشروع.
3: هذا مشروع استراتيجي مهم جدا، وكانت نتطلع عليه على مدى سنين، والحمد لله الحلم أصبح حقيقة، هي الواقع، هي تم الإنجاز. وكان اختيارنا للجنوب نتيجة التحديات الموجودة في الجنوب، وحبينا نخفف على المجتمع المحلي من ناحية النقل المدرسي وتكلفة النقل المدرسي وصعوبات اللي بواجهها أبنائنا وبنات الطلاب من بعد المسافات. مرات بتلاقي تحديات في الوصول للمدرسة، فكان لابد من دراسة منطقة الجنوب والبداية فيها، لأنه نجاحنا في منطقة الجنوب هو أكيد بيسهل علينا نقل هاي التجربة الفريدة لمناطق الوسط والشمال إن شاء الله.
0: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديق وانغ يي أهمية زيارة جلالة الملك إلى الصين ومحادثات جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جي بينغ غدا في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع المشترك عليهما. وأكد الصفدي وانغ يي خلال لقائهما على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى الصين أهمية ما تشهده الزيارة من محادثات معمقة وشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي ستسهم في إيجاد مساحات أوسع للتعاون والبناء على الشراكات الاستراتيجية التي أقرها البلدان عام 2015. واستعرض الوزيران تطورات الإقليمية، حيث أكدا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن الصفدي موقف الصين الداعم للسلام العادل على أساس حل الدولتين. ومن جانبه شدد وانغ يي على أهمية الدور الرئيس لجلالة الملك في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وكان جلالة الملك قد بدأ زيارة إلى الصين يوم الاثنين الماضي تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين لا سيما في المجال الاقتصادي. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توعدت حركة حماس بشن غارات مكثفة في غزة وبأنها ستأمر المدنيين بإخلاء عدة مناطق إذا لم يتوقف فورا إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. إلى ذلك استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني، معربا عن أملها في أن يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية. ودعا الشيباني في مقابلة مع وكالة رويترز دعا إسرائيل إلى اغتنام ما وصفها بفرصة تاريخية، مؤكدا أن الباب ما يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية. وأضاف أن وقف الهجمات الإسرائيلية يمثل أولوية لدمشق، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة، وذلك بعد أيام من قصف إسرائيل قاعدة أبو ظهور الجوية السورية. قال مسؤول في البيت الأبيض إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، مؤكدا أن الولايات المتحدة عززت مكانتها كأكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم. وأضاف المسؤول الأمريكي إن مستويات الإنتاج القياسية تدعم استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة وتعزز أمنها القومي، مشيرا إلى أن ما وصفها بالأعمال الإرهابية والتي ينفذها النظام الإيراني في مضيق هرمز تؤكد حاجة حلفاء واشنطن إلى الاستثمار في مصادر طاقة موثوقة وآمنة وميسورة التكلفة. يصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران غدا في زيارة هي الثالثة التي يخصصها لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب. وتأتي زيارة منير هذه المرة في محاولة لإحياء اتفاق انهار قبل بلوغ المفاوضات مرحلتها الأساسية في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وإعادة فتح قنوات التفاوض بين الجانبين. وسبق لمنير أن زار طهران في نيسان وأيار الماضيين ضمن جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة دكتور محمد المومني أن الشباب يشكلون عنصرا أساسيا في مشروع السردية الأردنية، والذي جاء بتوجيه من سمو ولي العهد بهدف توثيق قصة الأرض والإنسان والدولة وتقديمها للأجيال بصورة علمية ومعاصرة. وقال المومني خلال مشاركته اليوم في ندوة حوارية في الجامعة الأردنية بعنوان السردية الأردنية الشباب والهوية والذاكرة الوطنية، نظمها اتحاد طلبات الجامعة الأردنية قائمة النشامة وجمعية سند للفكر والعمل الشبابي، قال إن أهمية المشروع تبدأ من بناء مرجعية علمية موثقة تستند إلى أسس بحثية رصينة. وأضاف الوزير المومني:
4: الشباب في قلب هذا المشروع الوطني الكبير، لأننا نعيش تحولا واسعا في طريقة تلقي المعرفة والمعلومة، فالجيل الجديد يبحث ويقرأ ويتفاعل عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولذلك علينا أن نقدم له تاريخ وطنه باللغة والأدوات التي يتعامل معها اليوم، وأن نجعل المعرفة الوطنية قريبة منه وحاضرة في اهتماماته اليومية. نريد للشباب الأردني أن يعرف قصة وطنه لا باعتبارها مادة تاريخية فحسب، وأنما قصة حية تحمل الكثير من معاني الفخر والاعتزاز، تساعده على فهم حاضره ودوره في مستقبل بلده. الجامعات تحديدا لها دور أساسي في هذا المشروع، فهي ليست مكانا لحفظ المعرفة فقط، وإنما فضاء لإنتاجها وتطويرها ومناقشتها. والشباب ليسوا مجرد متلقين للسردية، وإنما شركاء في بحثها وحفظها ونقلها للمستقبل.
0: ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اجتماعا لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 والوقوف على مراحل تنفيذها ومستوى التقدم المحرز فيها. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم استعراض المراحل الزمنية للمشاريع ونسب التقدم في تنفيذها ومناقشة آليات تسريع الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

أكد أبو السمن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي بإيجاد قيمة مضافة في قطاعات الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. باشرت أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع وزارة النقل تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد الذي يعد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمن خطتها لتحسين منظومة النقل العام وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة وانسيابية وتحسين المنظر الجمالي للمدينة بكلفة تبلغ 33 مليون دينار. ويربط المشروع الذي يعد مركز نقل متكامل بين حافلات التردد السريع على مسار عمان الزرقاء وحافلات التردد السريع داخل عمان، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع، ويضم مرافق حديثة مزودة بأنظمة التنقل الذكي ومصاعد وأدراج كهربائية وخدمات متكاملة تراعي سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وأوضحت الأمانة أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى سنتين. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ويأتي إحباط محاولة التسلل في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية لحماية الحدود والتصدي لمحاولات العبور غير المشروع في ظل الجاهزية العالية والمراقبة المستمرة للواجهات الحدودية. أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وخلال الأسبوع الرابع من حملتهم المشددة ضد مادة الكريستال القاتلة تعاملوا مع 125 قضية في مختلف محافظات المملكة، من بينها 42 قضية للاتجار والترويج لمادة الكريستال القاتلة و83 قضية تعاطٍ. وألقي القبض خلال تلك القضايا على 64 تاجرا مروجا تورطوا بتلك القضايا، فيما ألقي القبض في باقي القضايا على 137 متعاطيا لمادة الكريستال، وضبطت بحوزة المقبوض عليهم كميات متفرقة من تلك المادة القاتلة. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني غدا في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. إسرائيل تتوعد حماس بشن غارات مكثفة على قطاع غزة إذا لم توقف إطلاق المسيرات من القطاع باتجاه إسرائيل. أيها السادة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحية من الزميلين عاطف نسور وعبد اللطيف الأزايد من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل ربيع الصرايرة من الهندسة الإذاعية. مستمعين الكرام، عند 9:30 أنتم على موعد مع الزميل خالد عياد في برنامج مساء الخير. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى، وبصحبة إلى هذا المساء الزملاء معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الدكتور ربيع الصرايرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد.

0647 41 111 0647 41 112. سؤال حلقتنا لهذا المساء: كيف تعرف أن هذا الإنسان يحبك حقيقة وليس مجاملة؟

البعض منا يتوهم انه فلان بحبني، فلانة بتحبني. كيف تتأكد؟ هل هذا الحب عبارة عن جلسات وونس وفقط انه بتكلم معك بالهاتف او بتطمن عليك، ام الحب بالنسبة لك يعني الحب البريء؟ طبعا قاعدين نحكي بين الاصدقاء وبين الصديقات بين الاهل، هل يحتاج مواقف ولا فقط انه انا اقعد معك واسمعك وانت بتقول هذا الانسان بيحبني عشان هيك بسمعني؟ 0647 47 111 0647 47 112.

0: لا أنت حبيبي ولا ربينا سوا، هذا رأي فيروز. إذن مكبروش سوا فبالتالي ما في حب. نبدأ بتلقي اتصالات. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال أستاذ خالد؟
0: أهلا أهلا بثينة عياد. أهلا هلا، كيف حالك؟
1: الحمد لله، الله يسعدك. بسلم عليك وعلى المستمعين جميعهم والعاملين في هاي الإذاعة.
0: وإحنا بنسلم عليك أول اتصال، ما شاء الله.
1: الله يسعدك، هيك بالضبط.
0: نعم.
1: نمسي عليكم جميعا طبعا. أول بالنسبة للحب، شوف أقول لك، مش أي حدا بيستمع لك إنه بيحبك. في ناس بيستمعوا إليك عشان يتسلوا، في ناس عشان فضول يعرفوا شو أخبارك،
0: تمام.
1: في ناس عن حب.
0: طب كيف تعرف إنه هاي الإنسانة بتحبك؟
1: على قولة وردة، المحبة مش كلام ولا نظرة وابتسام، المحبة بالأفعال.
0: يا لطيف. أوكي. أيوة. بس هيك صعبتيها صاحبتك هيك يعني.

0: بدك اياها افعل، بلكي ما في بايدها شيء تعمله.
1: اه ما شو بقول لك هلا، اذا بعيدا عن انه مثلا كثير ناس بتلاش بايدهم يساعدوا اللي بيحبوهم كثير اغلبيه هيك
0: تبا.
1: بس يعني اكيد انه حدثك بيقدر يقول لك الا ما يصير، حتى بقول لك يعني بشرط افعال انه يعني مساعده، يعني تساعدني ماديا او توقف جنبي تحل لي مشكله. لا مش شرط، لانه كل واحد فيه اللي مكفيه واكيد يعني مش قادر يحل مشاكله.
0: تمام.
1: مثلا كيف بحكي لك، انت بتقدر باسلوبك تعرف انه هي هذا الشخص بحبك لذاتك ولا بحبك لمثلا لمصلحه معينه.
0: جميل. اوكي كملي من هون.
1: بالضبط انا حابه احكي بهاي النقطه.
0: نعم.
1: ترى في اشخاص اوكي بحبوك وبيعجبوا فيك،
0: بحبوك لوظيفتك، ممكن لموهبتك،
1: لمنصبك، لفلوسك،
0: عندك دكانه مثلا بتداينهم بحبوك.
1: كيف؟
0: عندك دكانه بتداينهم مثلا
1: عشان يتدينوا منك.
0: ايوه
1: اخر الشهر. صحيح. نعم عن جد.
0: طيب.
1: هلا في ناس يعني بيحري مع هالمعروف بتقول لك والله فلان عنده دكانه بيصبر علينا، احنا والله بنحبه لانه يعني متعاون. اوكي. بس في ناس لا، بكون هدفها الرئيسي اصلا عامله معك علاقه عشان انت دائما تمشي لها هاي المصلحه. عارف كيف؟ ففي في امور انما بتبين، واهم هالحدس انا بالنسبه لي حكيت لك اياها اكثر مره.
0: كيف تعرف انها بتحبك؟ الحدس. اوكي. والفعل.
1: والحدس والفعل، وطبعا الكلام مهم، بس زي ما حكيت لك يعني في اشارات بتجيك بتعرف انه هذا الشخص بحبك انت مزبوط ولا بحب اشي فيك. او بحب مثلا مصلحه معينه
0: مثلاً.
1: او بحبك لفتره مؤقته. ترى الحب انواع واشكال و...
0: يا لطيف.
1: اذا بدنا نخوض فيه من خلص
0: حب مؤقت. كيف هذا الحب المؤقت؟
1: يعني لا يعني لسبب معين. احكي لك شو الحب المؤقت، معلش نخوض شوي بنقطه شوي.
0: نعم.
1: بعيده يعني.
0: نعم.
1: الحب المؤقت احيانا كثير بيستخدم الناس تستخدم بعضها كدواء. واحد بيطلع من تجربه جارحه ومؤلمه ونهايه، فبيستخدم شخص آخر عشان يعوض الجرح اللي انجرح منه. بس هو
0: طيب مبرر هذا الكلام يعني بالنسبة لك؟
1: والله هو مبرر للشخص المجروح، بس الشخص اللي يعني اللي استخدم لهاي الوسيلة لا طبعا أكيد يعني ممكن هو يرد يتألم. يعني أنا تألمت من حدا، ضروري أذوق يعني ضروري أعيش حدا فكرة أني أنا بحبه عشان هو بعدين يعيش هاي المرحلة وبعدين يكتشف ان انا ما بحبه، فانا لازم احط حالي مكانه. طب انا دقت العذاب قبله مثلا. مش عارفة يعني هي شوي فلسفة الامور.
0: نعم.
1: بس عن جد في ناس تستخدموا هاي الطريقة بيسموه الحب المؤقت اللي هو الدواء او الفترة المؤقتة، انه يعني عبين ما انا تشافيت او نهاية لقيت بديل.
0: طب هو الواحد لما يكون تعبان بدور على عوض، يعني صديقة اختلفت مثلا اسمحي لي، ممكن تكون صديقة عندها صديقة العمر تركتها سببت لها جروح مثلا.
1: نعم. أو
0: فهي يعني بتبحث عن عوض، فممكن العوض صديقة أخرى.
1: إذا بتبحث عن عوض ممكن تلاقي صديقة تانية وتحبها ويستمروها بكل.
0: طيب إذا مش مؤقت، إذا العوض هو مؤقت.
1: في ناس لا بتقولك أنا لا بالحقيقة أنا ما بدي، يعني هذا الشخص مش مناسب إلي كأني أنا بس حبيته لأني كنت بحاجة حدا يعبيني الفراغ اللي حصل. شو بقول لك هاني شاكر نسيانك صعب.
0: لا انت كل مرجعيتك اغاني يا ابو ثينا، مره ورد ومره هاني. طب دخيلك مره هيك يعني استعيني بام كلثوم لما قالت فات المعاد
1: مثلا
0: سكرت الباب على كل الطابق.
1: صحيح. بس هو هلا هاني شاكر هون بقول لك اصادف حب جديد. ليش بده يصادف حب جديد يعوضه؟ يعني بده يعوض الجرح اللي هو تألم منه. يعني هو قلت انا بدي اعوض الحب بحب ثاني. هلا استمر ما استمر والله هذا يعني الله يرحمه عنده الموضوع.
0: نعم. نعم. بدي اشكرك بوثينة والاتصال كنت اذا تطرقت بوثينة انه يعني معقول انه لما ابحث عن عوض بعلاقه هذا شيء يعني مشروع او ما بستغل الطرف الثاني. يعني الفكره جميله، يعني انا برايي الشخصي يعني ما بعرف يعني مش لازم احكي رايي، لكن هو العلاقة الجديدة صديقة أو مع صديق هي عوض بحد ذاتها، فليست مؤقتة. 06-47-47-111 مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور.
2: معك محمد هندي.
0: أهلا يا محمد الهندي.
2: الأخت اللي قبلي زحلت على الخط وخذته.
0: نعم.
2: يا أخي الكريم. أولا تحياتي لك وللكادر وللمستمعين.
0: ولك التحية. نعم.
2: خليني احكي بصراحه معلش بالموضوع.
0: نعم.
2: ومفيد جدا للكل.
0: خذ راحتك.
2: اذا بدك انت تعرف الصديق صدوق ولا لا

0: شغلة بسيطة جدا. اقرأ أو اطلع على الدائرة الفلكية بسموها بالإنجليزي الزودياك.
1: أها. أدرس أبراجه يعني.
0: البروج.
1: أها.
0: كل زاويتين متقابلات بالرأس في الدائرة هاي بتكون العلاقة من 90 إلى 95 جيدة. وأنا مسؤول عن كلامي. وشوف نعم. أي تاريخ شخص بهمك.
1: جميل.
0: أنت الميزان مقابلك الحمل.
1: نعم.
0: أنت هوائي مقابلك ناري. هلا الناري مع الهوائي العلاقة ممتازة جدا.
1: نعم.
0: المائي بده ترابي، ربنا يحيي الأرض بعد موتها بيش بالماء.
1: نعم.
0: هاي العلاقة مش مؤقتة، علاقة دائمة، وإنسان يكمل الآخر يعني بحاجة إله. كيف المغناطيس لما يجذب موضوع يعني معدن معين، مش أي معدن بيشكل المغناطيس، في معادن معين معادن لا. هذا البرج إذا كان اللي أمامك من برج الحمل تجد إنه في هناك إشي بجذبك إله وهو بجذبه إلك.
1: يعني بدك يعني نقرأ الناس كأبراج وكطباع.
0: أنا بحكي عن الدائرة الفلكية وأنا مسؤول عن كلامك.
1: نعم بدي أشكرك.
0: العلاقة سواء
1: نعم.
0: في الزواج أو في العلاقة نعم. الشخصية.
1: نعم. شكرا لك محمد، يعطيك العافية. محمد أخذنا لدائرة إنه افحص أو اكتشف شو طباعه شو برجه، قراءة فلكية. يعني في ناس فعلا يعني ببحثوا من هذا المنظور. لكن احنا سؤالنا كيف بتعرف انه هذا الانسان بحبك، واضافت بثينة فكرة جديدة، يعني هل العلاقة الجديدة هي يعني مؤقتة او هروب من الماضي من القديمة ام عوض. جميلة الفكرة. من تابع الفكرتين لهذا المساء؟ مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك؟
1: يا هلا. اهلا يا ايمان. كيف حالك يا ايمان؟
2: الحمد لله. كيف حالك انت؟
1: انا بخير.
2: بالنسبة لموضوعك كيف نحب الشخص إذا بحبنا،
1: كيف نعرف إنه بحبنا؟
2: أيوة
1: أيوة.
2: شو ممكن سؤالك؟
1: يعني كيف بتعرف إنه صاحبتك بتحبك عن جد؟ مش بتسلى أو مش مرحلة معينة؟
2: يعطيك العافية. وثاني إشي بالاهتمام بالأفعال.
1: اهتمام وأفعال.
2: أيوة.
1: لجميل.
2: ولما تقف معك بالشدة هاي الصديقة الحقيقية.
1: يعني قول وفعل.
2: قولوا فعلا.
1: طب افرضي مش امكانياتها توقف معاكي.
2: مش امكانيات بتلاقيها حب مصلحه.
1: معقول؟
2: ايوه.
1: يعني اذا ما وقفت معاكي بتكون مصلحه.
2: ايوه. لو كنا تجبر خاطر وتقف جنبك. لو شيء بسيط بتلاقيها.
1: نعم.
2: بلاقيها الحب الحقيقي.
1: نعم.
2: الحب ومش الحقيقي. بعد حب الاهل والاخوات والصديقات.
1: نعم. بدي أشكرك إيمان حتى نعطي مجال اتصال آخر. 06-47-47-111 06-47-47-112. مساء الخير.
3: يا
1: هلا.
3: كيف حالك يا صديقي؟
1: أهلا أبا الرائد، يا هلا.
3: عساك بخير إنت.
1: أنا بألف خير، اللهم لك الحمد.
3: أنت وزملاؤك جميعا.
1: نعم
3: سيدي الفاضل، يعني لن أذهب في فلسفة الأمور وعلم النفس وتعقيداتها.
1: نعم.
3: هناك نظريات في هذا الموضوع.
1: نعم.
3: أنا أقول في رأيي الشخصي المتواضع أن الحب بين الناس يأتي في أحد أمرين اثنين. إما حب المصلحة أو الحب المجرد عن المصلحة أو عن الهوى. الآن كيف يكون هذا وكيف يكون ذاك؟ الحب المصلحة أن تسدي مصلحة لأحد الناس فيحبك ويكون مقدرا لجهدك ومساعدتك له فهو يحبك لهذا لأنك أزديت له معروفا. لكن أنا أقول وهذا ثبت أستاذ خالد وأتمنى أن يجربها كثير من الناس.
1: نعم.
3: أن أحيانا الهوى يأتي بين الناس من حيث يدرون ومن حيث لا يدرون. مصداقا لقول الرسول عليه السلام الأرواح جنود مجندة.
1: نعم.
3: فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. ولذلك ربما ومش ربما أكيد وحصلت هذه في من خلال الدراسة أنك تميل إلى إنسان معين فتراه بعد فترة يميل إليك. وإذا ما سألته لماذا كنت جحودا معي من قبل والله يقول لك لا أدري من لماذا هذا كان الظرف الذي كنت أعيش فيه. أحيانا حبك للآخرين يقابله من حيث لا تدري ولا تحتسب حب الآخرين لك. ويكفي هذا الكلام وأشكر لك.
1: نعم الشكر لك برائد، تحياتي لك. يا هلا، نأخذ اتصال قبل الفاصل. مساء الخير.
4: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
4: كيفك يا خالد؟
1: أنا بخير
4: الحمد لله، شكرا دائماً يا رب.
1: نعم تفضلي.
4: هلا كيف بدك تعرف أنه شخص بحبك؟
1: نعم.
4: على كل شيء بالحياة يكون معك بالسرة وبالدراء، وشو ما بدك يعني شو ما بصير معه بحكي لك، بحكي معك، بحكي لك أوجاع، بحكي لك شو فيه، شو عندي، شو عليه. وممكن حتى لحظة ما طلب مساعدة ممكن يكون بده شغلة وأنت تساعده فيها. فهذا الحب لحاله بكفي، يعني إنه بكفي إنه حكى معك وحكى لك شو بشكي أو شو عنده. هذا رأيي، هيك الحب اللي بحب فينا عن جد، هذا الحب من غير مقابل.
1: نعم شكرا لك. ناخذ فاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: 0647 47 11 0647 47 112. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: تحية لك يا أستاذ خالد ولفريق العمل جميعا ولكل المستمعين والمشاركين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول الحبيب أيضا: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والصديقون والشهداء. والله قضية إنه بدك تعرف كيف إنسان بحبك لازم يشربك زي ما أنت بكل مساوئك وبكل محل
0: زي ما أنت
1: يم أبدا. لأنه هذا الإنسان نفسيته مرنة ومطاطة، عنده الاستعداد لأنه يتحملك في الشدة ويتحملك بالرخاء.
0: كيف أعرف إنه بحبني؟
1: أيوة. بعرف إنه بحبني بدي يتحملني ويرضاني زي ما أنا. أما إنه إذا شافني تعبان بقول لك ها أبصر شو وراه، إذا شافني اتريحت بقول أبصر شكله عمل له عملية ولا أخذ له مصاري ولا صار يعني بتصير عينه زايغة يطلع لك من رايحة من جاية ما بتعرف. ودائما اللي بحبك بيحاول إني يتلمس حاجاتك بدون أنت ما تشعر بالحاجة إليك. يعني يروى عن السلف الصالح إنه واحدة أجا جوزها عليها ببكي، بتقول له: لماذا تبكي يا فلان؟ قال: طلبني صديقي في مال أراده. قال: إن كنت تبكي على مالك فلا تعطي. قال: والله ما أبكي على مالي، ولكني أبكي لأنني لم أتفقده حتى أعرف ماذا به. يعني دائما الإنسان اللي بحبك في عنده مستشعر خاص بحس إنه أنت بحاجة إله بدون ما تطلبه. لأنه في ناس بتخجل دائما إنها تبين لك إنها بتحبك، وفي ناس ربما يكون حبها صامت أكثر من حب المتكلم. ودائما حب الأفعال والأخلاق أحسن من حب الكلمات.
0: حب الأفعال أحسن.
1: أيوة بالضبط.
0: جميل.
1: يعني واحد ممكن أخلاقه عالية كثير كثير يجذبك إله أحسن من واحد دائما يحكي لك: والله يا أخي إني أنا بحبك، والله أنا معجب فيك، والله والله أنا والله. لا لا، هذا لا تأخذ منه.
0: طيب لما تنتقل من صداقة لصداقة، لما تنهي صداقة وتذهب لصداقة أخرى، هل الصداقة الثانية هي مؤقتة ولا هروب من الأولى ولا عوض؟
1: والله إنك مفروض إنك تكون حصيف حتى تجمع بين الصداقتين.
0: تجمع.
1: لأن يفترض فيك المحافظة.
0: أنت أنهيت صداقة، أنهيت علاقة يعني مع صديقة، وأنهيت يعني.
1: والله إذا أنهيته، إذا أنهيت العلاقة بدك تحاول تدور على مسببات إنهائها. إذا كان الموضوع من الطرفين حاول إنك تدارك الثغرات والخلل. أما إذا كان هذا الصديق خلاص الحياة محطات، الله معه ويسهل عليه.
0: بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال الاتصال. شكرا عزيزي. 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.
2: أستاذ خالد.
0: مساء النور.
2: بك العافية.
0: يا هلا،
2: كيف حالك؟ إن شاء الله مبسوط.
0: أنا بخير
2: أستاذ الحمد. تحياتي للأستاذ ربيع ولكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
2: معك نايف العزايدة.
0: يا هلا
2: حبيبي. أستاذ العزيز، عندك الأصدقاء اللي بيحبوك يكونوا أوفياء معك، يوقفوا معك. إذا بتقع بمشكلة بتلاقيهم بحبك وبريدك ووقف معك. وكيف بدك تعرف إنه بحبك؟ إذا إنه بنصحك نصيحة إيجابية، بتكون أنت واقع بمشكلة أو أنت أخطأت وكذا، ووقف معك وبنصحك نصيحة إيجابية، ما بده منك لا ناقة ولا جمل، هذا هو اللي بحبك. اللي بيغار عليك هذا بحبك، أما اللي بيغار منك هذا ما بيحبك، هذه ضحكة سفراوية بعتبرها أنا.
0: نعم.
2: اللي بيحبك اللي لما ترافقه بالسفر بتعرف ايش معدنه، هو بيحبك ولا بيمشي معك لمصالح خاصه. الحب الحقيقي هي دنيا مدرسه، بتعرفه من مشيته، من تعامله معك، من جلساته، سواء انت غايب او حاضر. اذا انه بيسمع واحد بيحكي عليك كلام رديء او كذا بتلاقيه بوقف ضده.
0: مواقف يعني، مواقف
2: هي بالمواقف، هي حياه، ايش هي تجارب. هذا الصديق الوفي واللي بيحبك وبيعزك وبيحترمك لما تكون انت متضايق، وقف معك، ما بيخليك تحتاج. اذا كان عنده امكانيات ويقول لك انا حاضر انا لعناك، ابشر. هذا الصديق الوفي، هذا الصديق اللي بيحبك حتى لو يكون اخ ابن عم قرابي صديق جار الى اخره.

0: والله يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: الله يعافيك، شكرا لك. هناك اتصال، مساء الخير. ألو، مساء الخير، معنا اتصال. مساء الخير. طيب. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد.
1: الله يعافيكي.
2: عاش عوست من عمان.
1: يا أهلا وسهلا.
2: أهلا
1: فيك. يا أهلا، تفضلي.
2: لازم تفضل. بالنسبة للموضوع تحكي في حضرتك، الإنسان مواقف أولا، بعدين إنسان يعني صار نظر الظاهر بس يشوف الإنسان على حقيقته. يعني عندي صفحات كتير بحياتي أنا وزعت ورميتها،
1: تمام،
2: وبطلع وراي.
1: طيب مختلف، ماشي، أوكي، ماشي. صد. العلاقات القادمة، يعني كان عندك صديقة وتركتوا بعض، هل لما تبحث عن صديقة أخرى أنت بتدوري على عوض ولا بتدوري على إيش؟
2: لا لا، ما أجدد عفوا على أصدقاء، لأنه العمر ما في في عمر يعني الواحد يدور على صديق.
1: ليش لا؟ ليش لا؟
2: لأنه أنا انقرست كتير بحياتي، أنا أصدقاء إخواني فقط.
1: إخوانك، أهلك؟
2: إذا كانت، أيوة، إذا كانت يعني بديك ماديا إخواني. إذا كان حتى أنه بدي أحكي أي موضوع إخواني.
1: طب كيف تعرفي أنه صديقتك بتحبك إذا كانت موجودة؟
2: لا أنا مثلا عندي أصدقاء بعدوا عني، مثلا هذا بعزهم، هذول مثلا عندهم ظروف، أنا بستنى مثلا تلفونه مفصول، أستنى منهم مكالمة، أنا بروح عليها أدور عليها.
1: أنا
2: بتهمني مثلا، حتى نفسي في أقارب لإلي فترة مخلصة التلفون من 3 أشهر رحت عندهم أدور عليهم، لأن بهموني هذول الناس، بهموني. أما أصدقائي كتير كتير كتير مركب حياتي أنا بصراحة، صفحات بزعتها ورميتها ما بتطلع عليها.
1: يعني ما يعني أنت ما بتعطي أهمية للصداقة اللي بتخرب أو اللي بتنتهي؟
2: يعني بنعده بالضبط، بنعده على أصابع. أما غير هيك لا، أنا عندي أهم شيء ولادي وإخواني. بحكيت لك هذا مواقف الإنسان ما بنشرب فلوس. إذا كان لأنه هو الإنسان صديق مثلا، عفوا، الجوز وانت قوي، والصديق وانت غني، وجارك وانت سخي.
1: الجوز وانت قوي، عيدي لي اياها.
2: الجوز وانت قوي،
1: اوكي،
2: والجار وانت سخي، طالما انت عليه بالتهدي ممتاز معك. اذا انقطعت شوي بدور هو على مثلا شو اجت. طب انت يمكن صار عندك ظرف.
1: طيب والثالثه شو كانت اللي قلتيها؟
2: الجوز وانت قوي، وجيران وسخية، واهلي وانا غنية، واهلي وانا غنية. طالما انت كويسة بتروح بتجيبي لهم هدايا، اوكي. حكيت حتى الاهل عندي برضو في ناس يعني سافيتهم من حياته.
1: نعم، بدي اشكرك، خليك معنا على السمع، تحياتي لك. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: 0647-47-111-0647-47-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك ابو الوليد؟
0: يا هلا.
1: محمد العتوم معك.
0: يا هلا يا محمد، يا هلا.
1: نمسي عليك وعلى محطتكم المحترمة.
0: نعم. يسعد مساك.
1: والموضوع هو صديقك بحبك يعني؟
0: كيف تعرف انه صديقك بحبك؟
1: اول شيء بدي اعرف انه يكون عنده معنى قدين، مش ما بصليش.
0: اها.
1: لانه اذا ما كان عنده معنى قدين.
0: بتهمك مواصفات قبل
1: انه ينهي صحبتك من اول المصلحة. من اذا كان عنده معنى قدين وما شاء الله عنه. ذيك الساعة بتعرف انه اخلاقه مليحة ومعاملته مليحة. كيف؟ اما اذا ما كانش ما عنده زحلق له قبل يزحلق لك.
0: زحلق له قبل ما يزحلق لك.
1: احسن هيك يا
0: يعني أول. انت بتدور على صاحب الدين حتى انك تتمسك فيه.
1: هذا اذا قلت لي صاحب محترم وش بدي اياه هذا؟ لانه بده منك مصلحه على شغله معينه.
0: نعم.
1: وبعديها اخر شيء بعد انتهاء المصلحه بجوز يلاقيك يرد عليك السلام بدون نفس.
0: جميل.
1: نعم،
0: شكرا محمد. حتى نعطي مجال لاتصال اخر. 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
0: مساء النور، يا هلا.
2: يعطيك العافيه.
0: يا هلا.
2: ونمسي على الدكتور ربيع.
0: نعم.
2: وجميع المستمعين والمستمعات معك امل والبرامج.
0: يا هلا يا امل، يا هلا.
2: اهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. هلا شوف استاذ خالد، يمكن الانسان سبحان الله في كثير صفات تقدر تقول انه هذا ما بحبك او ما بقول له بحبك. هلا اول صفه، هلا لما أكون أنا يمكن في ضيقة أو في مشكلة واستعرف بهذا الصديق، قل له تعال كذا كذا أنا مشكلتي.
0: نعم.
2: فبقول لي ماشي ماشي، هيني جاي، بقعد يوم ويومين تحكي معه بعمل لك بلوك. ما برد عليك. عرفت.
0: نعم.
2: بتعرف إنه هذا الصديق؟ لا، الصديق أنا بعرف في كل المجالات بالسراء والضراء.
0: نعم.
2: والله هذا لا سراء ولا ضراء، يعني أول ما طلبت يمكن طلب على طول عمل لي بلوك وبطل يحكي معي.
0: نعم.
2: عرفت إن هذا الإنسان مش علشان أنا صديق الصديقة تيجي عشان مش مصلحة، مش عشان بدها تصدقني أنا. عرفت.
0: نعم.
2: فالإنسان دائما بيكون متوتر بين الصديق والوا، كيف بده يعرف إن هذا صديق؟ فعدة شغلات بالفعل. أحيانا بتقول له في صديق بتقول له بدك مثلا تجيب لي شغلة معينة، بقول لك حاضر، بعد شهر ما بجيب لك إياها. ما في. عرفت. الصديق لما أنا بحكي صديق الوفي، لما تطلب منه طلب على طول بلبي لك إياه شو ما كان. بقول لك أنت صديقي وقت بتهمني. وإذا أنا وقعت بمشكلة أنت بتكون معي. مش علي. عرفت. نعم.
0: بدي أشكرك يا أمل. حتى نعطي اتصال آخر مجال. شكرا لك. يا هلا. 0647-47-111-112. مساء الخير. مساء الخير. ألو، معنا اتصال.

0: الو،
1: مساء الورد.
0: مساء النور. هلا،
1: كيفك استاذ خالد؟
0: يا هلا.
1: معلش فتح الخط بسرعه، دخلت على الهواء.
0: ممتاز ممتاز، موصى عليكي.
1: الله يسعدك يا ربي.
0: مين معنا؟
1: منال ابو فارس.
0: هلا يا منال، تفضل.
1: يا هلا فيك يا ربي. والله انا بالنسبه لي يعني اذا بدك تعرف الشخص بحبك او لا، بشكل عام طبعا، الناس بشكل عام، مش
0: نعم.
1: الحب
0: أكيد.
1: اللي هو
0: احنا بنحكي بشكل عام. نعم.
1: طبعا انا بنظري بشوف الشخص اللي بحضورك وبغيابك بكون سند لك. يعني اذا صار في مجال بالضبط، في مجال صار غيبه من وراك الى اخره، انه بكون يعني سد منيع لك، بدافع عنك. يعني
0: اذا حدا استغابك امامه
1: بالضبط،
0: لازم
1: بدافع عنك بالضبط. وبرضو الشخص اللي مهما كانت في مسافات يظل على تواصل معك، يعني ما بتغيروا المسافات. احيانا في ناس بنكون احنا بنحبهم الى اخره، فبتصير ظروف انهم بيتغربوا فبتغيروا علينا، فهون بتوقع انهم يعني اللي بتغير ما كانش يحب، لكن اللي مهما بعدوا بضلهم على التواصل معك، بضلهم يسألوا عنك وعن اخبارك.
0: طب هذا اللي بعد او هذا اللي بعدت كيف تعرف انها بتحبك؟
1: يعني نعم؟
0: هذه اللي بعدت وهاجرت كيف تعرف انها بتحبك؟
1: بحكي لك السؤال ما بنقطع التواصل.
0: السؤال
1: السؤال ما بنقطع التواصل. احنا العلم تطور، كان زمان حتى بالرسائل اللي هي البريد والى اخره، هسه العلم تطور، هسه التكنولوجيا يعني برنت ماسنجر بتلاقي حالك وصلت اخر الكره الارضيه.
0: نعم.
1: يعني ما في حدا، بطل في مسافات بعيده، بالعكس التكنولوجيا
0: بس في مشاغل. المسافات. يا منال، في مشاغل، الكل مشغول.
1: بس شو بحكي لك برضو، اللي بيسأل اللي بحب بيسأل، ما بتغير المسافات. احكي لك، انت صديقه تزوجت وراحت على كوريا، فلحد الان بتواصل انا وياها، يعني لو كل فتره كل حين وحين، يعني ما بننقطع عن بعض. هون بحس انه هاي الشخصه فعلا، لما كنا اصدقاء وصرنا اصدقاء وحكت لي اني انا بحبك والى اخره، هون انا فعلا توقعت يعني تاكدت انها بتحبني بالصدق. ما بتحبني عشوائي، في ناس بتحبك عشوائيا، يعني بمجرد ما انت تلف ظهرك خلص كأنه هي ما بتعرفك.
0: أها.
1: لا لا لا.
0: أها.
1: لا لا لا، الحب مهما في مسافات،
0: يعني اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب، صح؟
1: لا لا لا. لا لا لا، هاي أنا ضد هاي المقول بصراحة، بالعكس اللي ببعد وبكون بحبك مهما بعد بضل يحبك وبضل يسأل عنك وما بيستغني عنك. يعني حتى صديقتي أول ما بتيجي الأردن بكون أنا أول شخص بتلتقي فيه، فأكيد هاي بس كنت تحبني، ما حبتني هي يعني.
0: نعم.
1: ما حبتني عشوائي أو الغربة غيرتها. في ناس كثير بتتغير مع المسافات، هون بحس إنه مش حب كان، لكن اللي ما بتغير المسافات هو كان بكون بحبك أكيد.
0: نعم. بدي أشكرك منال حتى نعطي مجال اتصال آخر. 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: طبعا مساءك أستاذ خالد، يعطيك العافية.
0: يا أهلا يا أهلا،
2: وتحياك لزملائك ولكل المستمعين.
0: نعم.
2: يعني شوف، هو دائما تعتمد على إحساسك الصادق. دائما إحساسك يدلك، دائما الدلائل كثيرة، الإشارات كثيرة، المعالم كثيرة تدل، يعني الأمر ليس معقد وليس صعب، وتستطيع أن تكتشف حتى يعني لو بعد حين. لكن أنا سأقول رأيي.
0: نعم.
2: الصريح، وإن شاء الله أنه يفهم من خلال هذه الرباعية للكاتب والشاعر محمود العزام، سألقيها بصوتي ومن ثم أخرج عن الهواء.
0: لا هيك كثير، راح نسمع محمود العزام مرتين اليوم.
2: نعم، لكن بصوتي أنا المرة بعد إذنك.
0: طبعا.
2: ويعني أخذت الإذن من محمود أنا من قبل أن ألقي محمود هذه الرباعية.
0: محمود يستحق أن يكون يعني من أشهر الشعراء العرب.
2: يعني شوف، لأني قلت لك الإحساس، لأنه بجذبني إحساس محمود صراحة على الهواء.
0: نعم.
2: وأيضا باقي الإخوة أحمد الكردي وكل من يلقي الشعر بإحساس صادق صدقا، هذا يجذبني. وأنا يعني سبق وأيضا أخذت الإذن من محمود وعملت هذه الرباعية فيديو بصوتي.
0: ما شاء الله.
2: وتم نشره، سألقيها عليكم ومن ثم أخرج ويفهم رأيي من خلال الرأي الأكمل من خلال أو من ثنايا هذه الرباعية.
0: من رأي الشاعر.
2: نعم نعم. أقول أو يقول محمود، أو أقول أنا على لسان محمود.
0: نعم.
2: إيه قلبي، إيه قلبي

0: الشمس تبقى معلنا هذا السكون، واجم العينين تهمى بين عقل وجنون. إيه قلبي، كم ستبقى في سبات الموت والعشق الدفين؟ قد يكون الحب موتا، قد يكون الحب موتا ثم بعثا، قد يكون الحب موتا ثم بعثا، قد يكون. وكل الاحترام لحضرتك.
1: الله الله، شكرا لك وشكرا لمحمود.
0: تحياتي للجميع.
1: رباعيات محمود جميلة. معنا اتصال. مساء الخير.
2: الخيرات.
1: مساء الوردات.
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
1: يا هلا يا محمد. يا
2: والله يا أنا محظوظ اللي أطلعت بعد الأستاذ أم حلا. أبدعت صحيح.
1: نعم.
2: والله قبل أسأل عن محبة الناس إلي، بدي أسأل نفسي بالأول كيف أنا حتى يحبني الناس، أو كيف أعامل الناس حتى يحبوني.
1: لا أنت يعني أنت عايش جو إنه والله هذا الصاحب بحبني أنا دون عن الناس، كيف تتأكد إنه بحبك؟
2: والله يا سيدي بدي أقدم أنا بالأول، إذا حب الله عبده أدخل محبته قلوب الناس، وإرضاء الناس غير تدرك، لكن بدي أكون أنا مستقيم طيب معطاء مؤدب خلوق وصادق حتى ومتفاعل مع الناس في كل قضاياهم. في خطوات أنا أنتظرها من الآخر يقدرها إلي.
1: نعم.
2: إنه تظهر من خلال محبته إلي وقت الأزمات والشدائد، يوقف معي من خلال إبداء النصح، الدفاع عنك في حضورك وغيابك، إنصاف الناس لك وتقدير مواقفك، اهتمام الناس بما تبديه من تعاون وخلق، وذكر مناقبك بعيدا عن المجاملات، والتأثر والاهتمام بمناسباتك والفرح بنجاحك والاهتمام دون حسد خلينا، والابتعاد عن المجاملات الزائفة والحب المؤقت أو لقضاء مصلحة معينة. وكمان أنا بدي أكون ما بستنى غلطة من أصدقائي حتى أستغني عنهم. ما خالص تحياتي للجميع.
1: شكرا لك. يا هلا.
2: حياك
1: يا هلا. إذا نأخذ اتصال. مساء الخير. الو
3: الو مرحبا.
1: يا هلا.
3: كيفك خالد؟
1: يا هلا.
3: معك عدي.
1: اهلا يا عدي.
3: اهلا بيك.
1: تفضل يا عدي.
3: بس عايز بس موضوع الحلقه، انا كنت اضرب عليكم.
1: كيف بتعرف انه صديقك بحبك؟
3: كيف
1: بتعرف انه صديقك بحبك؟
3: والله طلع مني بحكي لك شغله.
1: نعم، بس لو ترفع صوتك يا عدي.
3: أنا لأني ماسك السيجارة وحاط التلفون على رقبك.
1: يا لطيف. وضعك لوز. مزاج. قول يا عدي.
3: شوف داخل شغلة، بني آدم إذا بدك تجربه إنه بحبك وبخلص لك ومحترم معك وبقدرك لازم تجربه بأي شغلة. أي شغلة.
1: أي شغلة. يعني انت يعني عشان تعرف انه انا مثلا بحبك لازم تجربني.
3: بالضبط. يعني مثلا اذا طلبت منك شغله معينه ونوعيتها ثقيله مثلا
1: بلكي فوق طاقتي يا عدي.
3: ايش
1: بلكي فوق طاقتي اللي طلبته مني؟
3: او حسب
1: او مش قادر او مش فاضي مثلا.
3: ماني بعطيك عذر، حسب شو طلبي بعطيك عذر. بجربك مره ومرتين وثلاث.
1: نعم.
3: فهمت علي؟ مش مرة واحد وخلص باي باي لندن.
1: نعم. بدي أشكرك يا عودي، خليك معنا على السماع حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. موادة للجميع 0647 47 111 112.

0: 0647 47 111 12. مساء الخير.
1: الو.
0: هلو.
1: مساء الخير استاذ سامي.
0: مساء النور.
1: يسعد مساكي الطيب.
0: يا هلا.
1: ومسا فريق العمل، الاستاذ معتز زلوم المراقبه الرئيسيه، والدكتور ربيع السرايره، وكل المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: الله يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك.
1: في هاي الحياه في ناس بتحبنا من قلبها، تتمنى لنا الخير، لكن السؤال كيف بدنا نعرف انه بحبنا ومشاعره مش مجرد مجامله او كلام حلو؟
0: نعم.
1: الحب الحقيقي ما بنعرف من مكالمه ولا لقاء عابر ولا كلمه حلوه اللي هي بتنقال. بننتهي احيانا احنا في ناس بنكون بنعرفهم من المواقف انهم بحبونا، السؤال وقت الغياب، حتى لما يوقفوا معنا، لكن هناك حب أجمل من كل هذه الأشياء اللي هي حب العائلة. اللي ما فيه أجمل منه، لأن الحب اللي إحنا بنكبر داخله متعلق

0: خلاله الحميمية، العطاء، الاهتمام، الانتماء. الأسرة هي المحيط الطبيعي اللي الإنسان بيستقبل فيه الحب والمشاعر الصادقة.
1: نعم.
0: والتفاهم والصراحة والتسامح والصبر حتى الأبناء. كيف تتعبروا عن حبهم لهاي العائلة اللي بنتموا إلها؟ لما بيشاركوا في مسؤوليات البيت، لما يتعلموا التعاون، يحترموا الكبير، يساعدوا بعضهم البعض، بيكبروا هم عارفين إن الأسرة مش مكان ناخد منه فقط، لكن إنه مكان نعطي فيه أيضا. البيت المحب ما بنبنيه بشخص واحد، نبنيه كلنا بالتفاهم، بالاحترام، بالعطاء، بالاعتراف فضل بعضنا على بعض. في النهاية الأسرة الناجحة هي اللي بيكون أفرادها سند لبعض وقت الفرح ووقت التعب، وبيضل بابها مفتوح للحوار وقلبها مفتوح للحب.
1: نعم.
0: يسعد لي مساك الطيب.
1: شكرا.
0: قلبي شيء
1: يعني الأصدقاء. يعني أنا كنت أتكلم يعني بداية الحلقة عن عن عن موضوع المراحل. لما أنتقل من صداقة لصداقة، إيش قيمة الصداقة الجديدة؟
0: الصداقة الجديدة؟
1: نعم، يعني لما تترك يمكن صديقة وتنتقل إلى صديقة أخرى.
0: والله يمكن في البداية إني أفرح
1: تفرح
0: لهذه الصديقة الجديدة، لكن أنا رح أتعلم من الصداقة القديمة. يمكن تكون هاي الصداقة ما نجحت مثل ما بدي أنا، فعشان هيك بدي أخذ حذري برضه من الصداقة الجديدة، ما أعطيها الثقة الكاملة،
1: أو أنجح الصداقة الجديدة بناء على فشل القديم.
0: بناء على فشل، نعم. لا، أنا بدي أكون يعني أتعامل في البداية معاملة بسيطة، لكن مع الأيام أنا رح أفهم هاي الصديقة.
1: نعم.
0: رح أعرف نواياها الداخلية، هذا أهم. نعم. شيء بالنسبة لي، بس إني ما أمنح الثقة من البداية. طيب.
1: شكرا لك يا عصام.
0: يا
1: هلا يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.

0: خبر الحراس قلت لهم بس القمر والقمر غالي حقه 10 ليالي 10 ليالي شهر
1: 10 ليالي
0: سمر آخرها شهر والبداية
1: 10 ليالي سمر سهر مع سمر
0: والبداية هي سمر.
1: نعم، كيف بتعرفي
0: إنه
1: صديقتك بتحبك؟
0: تحيات الأصدقاء المستمعين وين ما كنتوا، بالسيارات، بالأوتيلات، بالمطارات، بالشوارع، بالشبابيك، الجو شاعري.
1: نعم.
0: أنا الحب عشته مع زوجي السابق، عشت أحلى لحظات الحب في فترة الخطوبة وكانت مدتها شهرين.
1: نعم.
0: يعني الشهرين أعطوني مساحة للحب عن 100 سنة بعيشها هلا بدون حب. صدقا فالحب، إذا صديق المجتمع بدك تحب، بدك تحب ساعة، يمكن ساعة واحدة تكفيك، يمكن شهر شهرين تكفي. سيدي أنسيني عم تغلى قلبي.
1: نعم.
0: يا حجر والدني.
1: طيب شكرا يا سمر، حتى نعطي مجال اتصال. شكرا لك. 0647-47-111-112. مساء الخير. مساء الخير. إذن نذهب للفاصل ونواصل.

0: إذا نعود لاتصالاتكم. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أستاذ أحمد.
1: أهلا بك وتحياتي للأستاذ ربيع وكل السادة المستمعين والمشاركين.
0: نعم.
1: وكل أبدع يا
0: نعم.
1: سيدي
0: يا هلا
1: هلا بك. حقيقة لما بدي أعرف مين بيحبني هي القضية قضية إحساس ومشاعر عندي. هل أنا قريب من هذا الإنسان وبحبه حتى يحبني؟ هاي كنقطة.
0: نعم.
1: اللي بيحبني بيفرح لنجاحي دون أن ينافسني. اللي بيحبني إذا اختلفت معاه يبقى الحب بيني وبينه.
0: نعم.
1: الحقيقة بيني وبينه مهما كانت مرة لا تؤثر على العلاقة على علاقة المحبة بيني وبينه نهائيا. لا تؤثر نهائيا.
0: نعم.
1: أما حب مؤقت، سألت أنت عن الحب المؤقت. الحب المؤقت أنا من وجهة نظر المتواضع هو حب غير أخلاقي.
0: غير أخلاقي.
1: غير أخلاقي.
0: نعم.
1: لأنه بدي أتخلص من جرح ما أنا فأتيت بوجهي أنت.
0: تمام. يعني مش عوض، ما بكون
1: لا
0: زي اللي بيستنى ربنا يعوض عليه مثلا بصداقة بعلاقة
1: أجمل
0: بزواج
1: أجمل
0: مثلا.
1: كويس تمام. أجمل ما في العلاقات الحب الحقيقي أنها تأتي صدفة خالية من والصدفة خالية من الانتظار.
0: نعم.
1: خالية من البحث. فلذلك إنه نوصل لمرحلة أنا بدي أنهي علاقتي فيك وألقى ربيع لا، فأنا هون متقلب المزاج، متقلب جدا. فهلأ قد تأتي فيك الصدفة وقد أنفتح أنا وياك وقد مشاعري تكون صريحة وواضحة مثل مشاعرك، أديك صعب يقع الحب بيني وبينك. يقع الحب بيني وبينك. أما مؤقت لا، أنا بدي دائما أي علاقات بالذات العلاقات العاطفية أستاذ خالد إذا بتنتهي يجب أن تعطي لنفسك مجال حتى تنسى الآخر، حتى تنسى الآخر وتبدأ بداية جديدة في العلاقات العاطفية. أما أنا أتخلص من علاقة عاطفية ومباشرة أبحث، قد أظلم الشخص اللي ببحث عنه.
0: جميل.
1: قد أظلمه جدا يعني.
0: نعم.
1: والعلاقة يعني تأخر الأستاذ محمود العزام لكن عوضت أم حلا، وأنا بطالبها على الهوى إنه تكون الصوت الأنوثي في الشعر معانا يا أخي.
0: نعم.
1: إذا أمكن يعني.
0: أكيد أكيد.
1: إذا أمكن. نعم. بتكون معانا الصوت الأنثوي.
0: طب خلينا نسمع منك قصيدة حتى أيضا ننتظر محمود العزام.
1: تماما يا سيدي. لماذا أراكي على كل شيء بقايا بقايا.

0: إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينسى بعدتك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجع فأجري إليك وتأبى خطايا. وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك طيفا نبضا سرى في دمايا. فكيف النجوم هوت في التراب،
1: الله الله،
0: وكيف العبير غدا كالشظايا. عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدت كالخطايا. لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع. لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع. تطوفين في العمر مثل الشعاع. أحسك نبضا وألقاك طيفا وأشعر بعدك أن الضياع. إذا ما بكيت أراك ابتسامة، وإن ضاق دربي أراك السلامة. وإن لاح في الأفق ليل طويل تضوء عيونك خلف الغمامة. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر. كأنك درب بغير انتهاء، وإني خلقت لهذا السفر. فإذا كنت أهرب منك إليك فقولي بربك أين المفر.
1: الله الله، جميلة جميلة.
0: أشكرك.
1: شكرا لك أحمد، يعطيك العافية. هناك اتصال آخر، ومساء الخير.
2: قد مضى ما يستحق العيش في هذا الوجود. قد مضى ما يستحق العيش في هذا الوجود. بعدما ألفيت قلبي مرهف الحس عنيد، سوف أمضي في طريقي عازما ألا أعود. فانعمي بعدي برغد العيش يا هند الهنود. إن يكن يا هند ذنبي أن لي وجها حزين، فأنا يا هند حسبي أن جرحا بي دفين. طالما أسلوه حينا أتلهى بالحنين، ليت شعري كيف أسلو بالهوى ذاك الجبين. ما أنا يا هند إلا زهرة الحب ندية، قد رويتيها زمانا كنت للحب وفية. فلما يا هند لما عبق العطر علي تقتلين العطر فيها، فقتلت الحب فيها.
1: قتلت الحب فيا.
2: سلامتك يا سيدي.
1: الله الله. محمود العزام.
2: نعم يا سيدي، مساء الخير.
1: هل استمتعت بقصائدك بصوت غيرك؟
2: جدا جدا، وانا شاكر على هذا الاستاذ الطيب ايمن بربراوي. ابدعت واعطت شعور مختلف لكلماتي، يشهد الله.
1: نعم، واحنا حريصين ان نسمع قصيده جديده منك.
2: ابشر.
1: غير اللي سمعناها.
2: أبشر يا سيدي. تمر بجانبي وتصد عني. أعذر أنا مجروح شوية، لكني لا أستطيع أن أتخلف عن
1: ألف سلام عليك.
2: سلامت. تمر بجانبي وتصد عني، وتشغل نفسها حين التداني. تداعب طفلها حينا وتلهو، وأعرف أن خافقها يراني. فكم نظرت بطرف العين نحوي، تغافل ناظري لكي تراني. وتهرب حين تلمحها عيوني، هروبا تنجلي فيه المعاني. وتسري كانسياب الروح مهلا، وتتركني أراوح في مكاني. فأكتم لوعتي وأغض طرفي، ونار الشوق تعبث في كياني. مخافة أن يقول الناس فيها ويلفظ اسمها بلسان شاني. وذي سنة تمر باسم أخرى، وقلبي في مصيبته يعاني. سلام فيك سيدي.
1: سلمت وسلم حالك يا صديقي، ويعطيك العافية. دائما مبدع يا محمود. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وموعدنا يتجدد كل أحد واثنين وثلاثاء من التاسع والنصف حتى الحادي عشرة. ونشكر كل من استمع وكل من كرم بالمشاركة والاتصال، وهذا البرنامج هو تعليلة مسائية إن شاء الله ربنا يديمها، ونسمعكم وتسمعونا في هذه الأماسي الجميلة. ونشكر معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، والزميل العزيز الدكتور ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي. كان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. لا نقول وداعا، إنما إلى لقاء في مساء الغد. تصبحون على خير.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني اليوم في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. من العناوين إلى التفاصيل. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية، تابع خلالها سير العمل بالمشاريع التنموية والخدمية، ووجه رئيس الوزراء بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعة أوفى في تقرير إسراء الطرونه.
1: في ظل حرصه على متابعة المشاريع التنموية والخدمية على أرض الواقع، قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية، والتي استهلها بافتتاح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وتوفر الحديقة مرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، ومواقف تتسع لمئات المركبات. ويأتي إنشاء الحديقة في سياق جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة للتنزه والعائلات. ووجه حسان خلال الزيارة بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين، وتضم استادا رياضيا واسعا محاطا بمدرجات وعشرة ملاعب لكرة القدم والسلة والتنس الأرضي والكرة الطائرة ومضمارا للسباقات. وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الجاري وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر متخصصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما افتتح رئيس الوزراء مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية من ضمن 86 مدرسة جديدة أنشأتها الحكومة خلال أقل من عام، إلى جانب مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال. كما زار مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة في قضاء حوشة التابع للواء البادية الشمالية الغربية، ووجه رئيس الوزراء بتوسعة المدرسة بإضافة 10 غرف صفية جديدة وإعادة تأهيل مرافقها وساحاتها وتزويدها بمختبر للعلوم وغرف صفية لرياض الأطفال لخدمة المواطنين في المنطقة. كما تفقد حسان وحدة التدخل المبكر لخدمة ذوي الإعاقة في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشة، ووجه بإنشاء مبنى جديد للوحدة بدلاً من المبنى المستأجر وتزويدها بوسيلة نقل وبجميع المستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية لخدمة ذوي الإعاقة في المنطقة، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدة التي تخدم 6 قرى بشكل مباشر في لواء البادية الشمالية الغربية. ووجه حسان خلال زيارته إلى مركز صحي الإكادر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بتعزيز الكادر الطبي وتزويده بالأجهزة اللازمة وإجراء صيانة شاملة له لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب إجراء تأهيل شامل للحديقة المجاورة له وتزويدها بالمرافق اللازمة لتكون متنفسا عاما للمجتمع المحلي. وفي إطار زيارة رئيس الوزراء إلى قضاء حوشة، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن الحكومة ستعمل على رفض مركز شباب وشابات الحمراء وحوشة المدمج بالأجهزة والمستلزمات الضرورية للتوسع في الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية والدورات التدريبية التي يقدمها لخدمة المنتسبين إليه، البالغ عددهم قرابة 450 شابا وشابة.
0: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار لتضاف إلى 86 مدرسة جديدة تم إنشاؤها وبدأ التدريس فيها في مختلف محافظات المملكة بتزامن مع انطلاق مشروع النقل المدرسي لأول مرة في المملكة من البادية الجنوبية. إلى التفاصيل والزميل عاطف منصور.
2: جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء 5 مدارس تقنية جديدة في ضوء سعي الحكومة للتوسع بدعم قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس والتوسع في التعليم المهني والتقني وتهيئة البيئة الملائمة للطلبة والمعلمين. وتشمل المدارس 5 المقررة مدرسة القويسم الثانوية للبنين في محافظة العاصمة ومدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق ومدرسة جرش الثانوية للبنات ومدرستي وادي الريان الثانوية للبنين وزبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة للتوسع في البنية التحتية التي شهدت خلال أقل من عام نقلة نوعية، حيث أنجزت الحكومة إنشاء 86 مدرسة جديدة وبدأ التدريس فيها في مختلف محافظات المملكة. وقد ساهمت هذه المدارس في إنهاء تحديات تتعلق بنظام الفترتين والمباني المستأجرة إلى جانب مشاريع عديدة لإضافات الغرف الصفية واستحداث صفوف لرياض الأطفال. كما ويأتي القرار بالتزامن مع انطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني لطلبة المدارس الحكومية لأول مرة في المملكة. وتشمل المرحلة الأولى منها 61 مدرسة في البادية الجنوبية تضم 9,000 طالب وطالبة وتشغيل 120 حافلة لهذه الغاية، وسيتم تعميم المشروع لاحقا على محافظات الشمال والوسط. كما وقرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الوطني للتغذية المدرسية للأعوام 2026-2030، وقد تم تطوير مشروع التغذية المدرسية ليصبح منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين صحة الطلبة.
0: هذا وتوجه أمس نحو 1,200,000 طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف مدارس المملكة إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد. ووجه وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة رسالة للميدان التربوي أكد فيها أن هذا العام يأتي في ظل مرحلة مفصلية وتاريخية لقطاع التعليم في الأردن، مؤكدا أهمية مشروع النقل المدرسي في مناطق البادية الجنوبية في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم. جاء ذلك خلال متابعة الدكتور محافظة بدء التنفيذ الفعلي لمشروع النقل المدرسي في يومه الأول في مدرسة الروضة الثانوية المختلطة في لواء القطرانة التابعة لمديرية التربية والتعليم لقصبة الكرك. وبالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي المجاني انطلقت فعليا، مؤكدا أن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع جودة التعليم في الأردن وتوفير نقل آمن ومجاني للطلبة. الوزير أبو غزالة قال الذي تابع اليوم التشغيلي الفعلي لمسارات مشروع النقل المدرسي المجاني في لواء الكويرة تحدث عن أهمية هذا المشروع.
3: هذا مشروع استراتيجي مهم جدا، وكانت نتطلع عليه على مدى سنين، والحمد لله الحلم أصبح حقيقة، هي الواقع، هي تم الإنجاز. وكان اختيارنا للجنوب نتيجة التحديات الموجودة في الجنوب، وحبينا نخفف على المجتمع المحلي من ناحية النقل المدرسي وتكلفة النقل المدرسي وصعوبات اللي بواجهها أبنائنا وبناتنا الطلاب من بعد المسافات، مرات بتلاقي تحديات في الوصول للمدرسة. فكان لابد من دراسة منطقة الجنوب والبداية فيها، لأنه نجاحنا في منطقة الجنوب هو أكيد بيسهل علينا نقل هاي التجربة الفريدة لمناطق الوسط والشمال إن شاء الله.
0: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وونغ يي أهمية زيارة جلالة الملك إلى الصين ومحادثة جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ اليوم الاثنين في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع المشترك عليهما. وأكد الصفدي ووانغ يي خلال لقائهما على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى الصين أهمية ما تشهده الزيارة من محادثات معمقة وشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي ستسهم في إيجاد مساحات أوسع للتعاون والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي أقرها البلدان عام 2015. واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية حيث أكدا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن الصفدي موقف الصين الداعمة للسلام العادل على أساس حل الدولتين. من جانبه شدد وانغ يي على أهمية الدور الرئيس لجلالة الملك في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب العشرات جراء غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة في القطاع. في غضون ذلك قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل توعدت حركة حماس بشن غارات مكثفة في غزة وبأنها ستأمر المدنيين بإخلاء عدة مناطق إذا لم تتوقف فورا عن إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني، معربا عن أملها في أن يفضي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي السورية. ودعا الشيباني إسرائيل إلى اغتنام ما وصفها بفرصة تاريخية وأن الباب ما يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة، وذلك بعد أيام من قصف إسرائيل قاعدة أبو الظهور الجوية السورية. قال مسؤول في البيت الأبيض إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي، مؤكدا أن الولايات المتحدة عززت مكانتها كأكبر منتج ومصدر للنفط والغاز في العالم. وأضاف المسؤول الأمريكي أن مستويات الإنتاج القياسية تدعم استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة وتعزز أمنها القومي، مشيرا إلى أن ما وصفها بالأعمال الإرهابية التي ينفذها النظام الإيراني في

0: صديق هرمز تؤكد حاجة حلفاء واشنطن إلى الاستثمار في مصادر طاقة موثوقة وآمنة وميسورة التكلفة. يصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة هي الثالثة التي يخصصها لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب، وتأتي الزيارة هذه المرة في محاولة لإحياء اتفاق انهار قبل بلوغ المفاوضات مرحلتها الأساسية في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وإعادة فتح قنوة التفاوض بين الجانبين. وعودة إلى محلياتنا، حيث أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الشباب يشكلون عنصرا أساسيا في مشروع السردية الأردنية الذي جاء بتوجيه من سمو ولي العهد بهدف توثيق قصة الأرض والإنسان والدولة وتقديمها للأجيال بصورة علمية ومعاصرة. وقال المومني خلال مشاركته في ندوة حوارية في الجامعة الأردنية بعنوان السردية الأردنية الشباب والهوية والذاكرة الوطنية التي نظمها اتحاد طلبة الجامعة الأردنية قائمة النشامة وجمعية سند للفكر والعمل الشبابي، إن أهمية المشروع تبدأ من بناء مرجعية علمية موثقة تستند إلى أسس بحثية رصينة. وأضاف الوزير المومني:
1: الشباب في قلب هذا المشروع الوطني الكبير، لأننا نعيش تحولا واسعا في طريقة تلقي المعرفة والمعلومة، فالجيل الجديد يبحث ويقرأ ويتفاعل عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولذلك علينا أن نقدم له تاريخ وطنه باللغة والأدوات التي يتعامل معها اليوم، وأن نجعل المعرفة الوطنية قريبة منه وحاضرة في اهتماماته اليومية. نريد للشباب الأردني أن يعرف قصة وطنه لا باعتبارها مادة تاريخية فحسب، وإنما قصة حية تحمل الكثير من معاني الفخر والاعتزاز، تساعده على فهم حاضره ودوره في مستقبل بلده. الجامعات تحديدا لها دور أساسي في هذا المشروع، فهي ليست مكانا لحفظ المعرفة فقط، وإنما فضاء لإنتاجها وتطويرها ومناقشتها. والشباب ليسوا مجرد متلقين للسردية، وإنما شركاء في بحثها وحفظها ونقلها للمستقبل.
0: ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اجتماعا لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 والوقوف على مراحل تنفيذها ومستوى التقدم المحرز فيها. وأكد أبو السمن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي بإيجاد قيمة مضافة في قطاعات الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. باشرت أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع وزارة النقل تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد الذي يعد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمن خطتها لتحسين منظومة النقل العام وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة وانسيابية وتحسين المنظر الجمالي للمدينة بكلفة تبلغ 33 مليون دينار. ويربط المشروع الذي يعد مركز نقل متكامل بين حافلات التردد السريع على مسار عمان الزرقاء وحافلات التردد السريع داخل عمان، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع، ويضم مرافق حديثة مزودة بأنظمة التنقل الذكي ومصاعد وأدراج كهربائية وخدمات متكاملة تراعي سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وأوضحت الأمانة أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى سنتين. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة.

الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني اليوم في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات ربيع السرايري من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى

0: التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: في عمان لا تفتح الأبواب للضيوف وحدها، إنما تفتح القلوب.
2: هنا حيث تتصافح اللهجات قبل الأيادي، وحيث ينصت للشاعر كما ينصت لصوت الحكمة، كانت الأخوة العربية تمشي على مهل في الشوارع، وتجلس في القاعات، وتعلو فوق الخلافات.
1: عمان في تلك الأيام لم تكن محطة عابرة، بل وعداً بلقاء أكبر تقال فيه الكلمة، لا لتصفق لها الجموع، بل لتصنع طريقاً بين العرب

0: أيها السادة، ما اجتمعنا الليلة إلا لأن الكلمة لا تزال قادرة على أن تجمع ما فرقته السياسة، ولأن الشعر حين يجيء من قلب صادق لا يعرف حدوداً ولا يعترف بجوازات العبور. نرحب اليوم بشاعر من لبنان، من تلك البلاد التي عرفت كيف تجعل من الجبل قصيدة ومن البحر مرآة للروح العربية الواحدة. إنه الأستاذ كامل شعيب العاملي. فهو لم يأتي إلينا شاعرا فحسب، بل جاء شاهدا على أن العروبة مهما أثقلتها الجراح لا تزال قادرة على النطق بلغة الجمال والوحدة. أيها الأخوة، نحن اليوم في عمان لا بوصفها مدينة مضيفة، بل بوصفها قلباً عربياً مفتوحاً تحت راية ملك عرف أن السيف لا يكفي، وأن الكلمة الصادقة هي التي تبني الدول وتداوي الأمم.
1: لم يكن ما قيل في تلك القاعة مجرد ترحيب بشاعر عابر، بل كان امتحانا صامتا للكلمة. هل ما تزال قادرة على أن تؤدي دورها القديم، أن تجمع لا أن تفرق؟
2: وفي عمان حيث السياسة تصاغ أحيانا ببيت من الشعر، وحيث المركى يسمع قبل أن يحكم، كان كل بيت يقال يسجل لا في محضر الاحتفال، بل في وعي الدولة.

0: والآن مع الشاعر العربي اللبناني كامل شعيب العاملي.
1: شكرا جزيلا لمستضيفنا الأستاذ عثمان عبيد القائم بأعمال المفوضية المصرية في عمان، وشكرا للأستاذ تيسير ضبيان الشاعر والأديب العربي الذي قدمنا بشكل يليق بنا. وهنا اسمحوا لي أن أقول حق لمصر بأن تزهو وتزدان وأن ترى خير من ولته عثمانا. حق لمصر بأن تزهو وتزدان وأن ترى خير من ولته عثمانا. قد ملت العرب أحقادا

مؤججة قد أسطت الملأ الشرقية نيرانا. قل للمليكي دع الواشين ناحية وكن لصبط رسول الله معوانا. لا خير للعرب، لا خير للعرب والتوحيد.

0: حين قال العاملي قصيدته لم يكن يخاطب مصر وحدها ولا عثمان عبيد وحده، بل كان ينادي فكرة أكبر،
1: أن يكون للعرب صوت واحد أو لا يكون لهم صوت. وحين تقال القصيدة في عمان وتسمع أصداؤها في القاهرة وبيروت، فإنها لم تعد قصيدة ضيف بل مشروع خطاب.

لقد قدمت شيئاً أعجز عن رده يا صاحب الدعوة الكريمة، ولعلني أقول أيضاً أهبت بالشعر ألحاناً وأوزاناً، فجاء يسبق الأيام رناناً، قد عانت النفس بمعنى أتيت به، إذا دعوت يكون الرد إذعانا. حضرت عمان والآمال تبسم لي، يداي تحمل أزهارا وريحانا، فهل تبادلني عمان راضية من زهرها الغض أشكالا وألوانا؟ لا خير للشرق إلا في تضامنه، والويل إن راح أحزاناً ووحداناً.

0: الرد شعرا لا مجاملة، إنما تثبيت للمعنى أن الضيافة في هذه الأرض لا تكون بالطعام وحده، بل بمشاركة الهم والمصير.
1: وهكذا تساوت القصيدتان، لا في الوزن والقافية، وإنما في الغاية، شرق لا ينهض إلا بتضامنه.
2: السلام عليكم يا صاحب السمو.
3: وعليكم السلام، تفضل يا تيسير.
2: شكرا يا صاحب السمو.
3: يا تيسير، لقد وصلني خبر احتفال المفوضية المصرية بحضور العديد من المثقفين بالشاعر اللبناني كامل شعيب العاملي، وعرفت أنك أدرت الحفل الكبير.
2: نعم يا سيدي، وقد جئت من أجل هذا، فقد كان اللقاء من اللقاءات التي تسر الخاطر وتفرح القلب، فقد كان لقاء فاضت به روح الوطنية العالية التي يحبها قلبك، واتسعت فيه صور الحب الأخوي العربي، فمن لبنان إلى عمان إلى القاهرة، كانت الرسائل الجميلة هي التي سادت.
3: ومن تحدث في الحفل يا تيسير؟
2: لقد أكرم المضيف ضيفه بقصيدة جميلة، ورد الضيف لمضيفه أيضا بالشعر الجميل والموزون.
1: وما إن انتهت الأمسية حتى بدأت رحلتها الثانية، فالكلمة في عمان لا تنام في القاعات، بل تحمل إلى حيث توزن الأمور بميزان الدولة، إلى قصر رغدان، حيث لا يقرأ الشعر بوصفه فنا فقط، بل بوصفه موقفاً

0: أعلمني يا تيسير، ماذا قال الاثنان؟
1: قال في البداية: حق لمصر بأن تزهو وتزدانا، وأن ترى خير من ولته عثمان.
2: قد ملت العرب أحقادا مؤججة، قد أسطت الملأ الشرقية نيرانا. قل للمليك دع الواشين ناحية.

0: وكن لصفت رسول الله معوانا.
1: لا خير للشرق إلا في تضامنه، والويل إن راح أحزانا ووحدانا.
2: مثل هذه الاحتفالات وهذه الأجواء الأدبية تقود المزاج العام. ومن جميل ما قيل فيها أيضا هذه الدعوة إلى الوئام ونبذ الخصام. اكتب يا تيسير.
1: أمرك يا مولاي.
3: لم يسأل الأمير عن أسماء الحاضرين ولا عن عددهم، بل سأل عن ما قيل. فهنا في هذا المجلس تعرف السياسة من لغتها، ويقاس صدق الرجال بقدرتهم على الدعوة إلى الوئام دون أن يتنازلوا عن الكرامة. وحين وجد في البيتين نداء صريحا لنبذ الخصام، فعل ما لا يفعله البلوك إلا نادرا، أمسك بالقلم.
2: سبحان رب الملا يا قوم سبحانا، يا أعجب الناس أشكالا وألوانا. قل للنجيبين قاما يدعوان إلى نبذ الخلاف بأرض العرب لا كانا. إن الذي جئتما من أجله أمل في وحدة صدعت أصلا وأركانا. اثنان من أمة للخير داعية، والآخرون دعوا خلفا وبهتانا.
4: هكذا صعدت القصيدة من منبر الأدب إلى مقام الدولة. لم يرد الملك مجاملة، بل رد تثبيتا للاتجاه وتوقيعا رمزيا على أن الملك ليس شاهدا على التاريخ، بل صانعه.
3: هنا كانت الكلمة سياسة، وكان الأمير فارسها. لا يسبق السيف قافية، ولا يتقدم البروتوكول على المعنى.
5: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
6: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات الوضع السياسي الاقتصادي الاجتماعي الكفاحي في فلسطين، سواء في قطاع غزة، في الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا امتدادا لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، وأيضا قضية اللاجئين. العناوين الثلاثة للشعب الفلسطيني، مكونات الشعب الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء مناطق 67، وأبناء اللاجئين، ونضالهم من أجل أيضا ثلاثة أهداف: من أجل المساواة بال 48، من أجل الاستقلال بال 67، ومن أجل العودة للاجئين. للحديث عن هذه التطورات، عن هذه الأحداث، عن هذه التعقيدات التي تواجه الشعب الفلسطيني، دعوني أرحب من رام الله بالسيد بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني. أستاذ بسام، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بك.
0: يعني إحنا كأردنيين دائما قلوبنا معاكم وعندكم ونتابعكم، ولذلك بداية الله يعينكم على ما أنتم عليه.
1: تسلم. نحن أيضا الشعب الأردني، الأردن شعب واحد، بلد واحد وشقاء، دائما نقدر تماما الموقف الأردني الشعبي والرسمي المساند للشعب الفلسطيني والحقوقي في العودة وفي إقامة دولته المستقلة.
0: كل الاحترام. طيب أستاذ بسام، يعني الحقيقة الآن نجد أن هنالك معركتين متواصلتين على أرض فلسطين بشكل مباشر. الأولى، على الرغم من قرار وقف إطلاق النار ب10/10/2025 برعاية حاكم الكرة الأرضية الرئيس الأمريكي ترامب، ومع ذلك قوات المستعمر الإسرائيلي ما زالت تواصل عدوانها واغتيالاتها في قطاع غزة. ولكن عندكم بالضفة الفلسطينية هنالك معركة يومية من قبل المستوطنين المستعمرين في الريف الفلسطيني، وامتدت للقرى الفلسطينية وأيضا للمدن. الآن بداية حتى نفرش أرضية معك أستاذ بسام الصالحي، يعني كيف تقيم الآن الوضع الشعبي ومعاناته على الأرض؟
1: أريد أن أقول أنه في البداية يعني يجب الإدراك أن إسرائيل انتقلت من هدف تصفية حقوق الشعب الفلسطيني الذي مارسته على مدار العقود الماضية إلى هدف تصفية الشعب الفلسطيني نفسه.
0: نعم.
1: وبالتالي هذا هو مضمون الإبادة الجماعية التي تمارسها في قطاع غزة، والتي أيضا تمارسها بأساليب أخرى في الضفة الغربية، والتي تهدد بها أيضا حتى مستقبل أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل.
0: نعم.
1: لأن المضمون الإبادي لدولة الاحتلال هو الذي بات طاغيا على كل مكونات ومضمون هذا المشروع الاستعماري في فلسطين، وبدأت مظاهره تتضح بشكل كبير في استهداف الفلسطينيين أنفسهم، سواء في القرى الفلسطينية، في المخيمات، في المدن في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة بأسره، كما رأينا وكما لا نزال نرى في الممارسات الإسرائيلية.
0: نعم.
1: هذا هو الجوهر. وبالتالي الشعب الفلسطيني الآن في مواجهة هذا المشروع وهذا السلوك وهذه الأيديولوجيا هو يسعى لحماية نفسه وللدفاع عن نفسه قدر الإمكان وبالمستطاع حسب الإمكانيات الذاتية المحدودة التي تتوفر لديه. ولهذا نحن نرى في كل قرية فلسطينية وفي كل مخيم وفي كل مكان صدام يومي وصراع يومي تتمثل مظاهره بالدفاع عن النفس في مقابل الإبادة الجماعية المنتشرة بهذه الوسيلة أو تلك.
0: نعم، يعني إذن واضح من خلال السياق ومن خلال المراقبة أن قوات المستعمر الإسرائيلي تستهدف البشر ولا تستهدف فقط المقاومة كما تفضلت. يعني
1: نعم، الموضوع ليس موضوع استهداف المقاومة، كما أنه ليس

0: بالشكل التي كان عليها في السابق.
1: نعم.
0: السابق كانت ربما أن هناك احتلال تسعى إسرائيل من خلاله لضم وللاستيطان في مناطق الضفة الغربية أو حتى في قطاع غزة قبل عام 2005، ولكن أو أنها تمارس أبرتهايد ويقوم على استغلال والتمييز بين الكيان نفسه وسكانه وشعبه وبين الشعب الفلسطيني باعتباره في مرتبة أدنى من أمام سياسة الأبرتهايد. ولكن الأمر تختلف تماما الآن، هناك استهداف مباشر للجماعة،
1: نعم،
0: للشعب الفلسطيني كشعب، ولهذا الموضوع ولم يكن موضوع استهداف للمقاومة أو استهداف لجزء من الشعب الفلسطيني، هو الآن استهداف كامل لكل الشعب الفلسطيني، لأطفاله، لنسائه، لشيوخه، لمقاوميه ولمواطنيه العاديين.
1: نعم،
0: وبالتالي الموضوع هو بهذا المعنى هو إبادة جماعية بامتياز.
1: نعم، يعني يمكن اختصار برنامج المستعمرة الإسرائيلية إما بالقتل أو بالترحيل.
0: نعم، وهو بالمصطلحات القانونية هو الإبادة الجماعية،
1: نعم،
0: لأن مفهوم الإبادة الجماعية يقوم على القتل، الاستهداف المباشر، الترحيل، وكسر الإرادة أيضا،
1: نعم،
0: بمعنى إذلال وهزيمة، الهزيمة المعنوية للسكان المستهدفين.
1: صحيح. لكن أستاذ بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، حينما ندقق يعني بما جرى في قطاع غزة من إبادة وتطهير وقتل وتدمير، ولكن لم يصدر صوت واحد يدعو إلى الاستسلام، يدعو إلى الخنوع، يرفع الرايات البيضاء، شعب غير عادي يعني في بهذا الاتجاه. يعني صحيح أنت فلسطيني وبالتالي تنحاز لشعبك وإلى آخره، ولكن لو افترضنا جدلا أنه أنت وأنا والمستمعين يعني مراقبين، بتجد أنه هذا الشعب غير عادي في في في صموده وبسالته وشجاعته، إشي غير عادي. يعني حينما جرى وقف إطلاق النار، مئات الآلاف من الفلسطينيين تم ترحيلهم من محافظة إلى محافظة، من مدينة إلى مدينة، عادوا على الأنقاض يعملوا خيام ويقيموا في بيوتهم المدمرة إلى آخره إلى آخره. غير عادي هذا الشعب.
0: في كل مكان وفي كل يوم هناك رواية وروايات، يعني
1: نعم،
0: عن هذا البسالة والصمود، ورغم كل المعاناة، يعني هناك، يعني هي بسالة مستقاة من حالة المعاناة الشديدة والهائلة. بالأمس سمعت أنا إلى قصة قصيرة أريد أن أرويها، يعني
1: أرجوك. نعم،
0: في منطقة المغير،
1: نعم،
0: التي تقع للاعتداءات وللقتل
1: في الضفة الفلسطينية، المغير والتل وقصرة. نعم،
0: هناك أسرة في المغير تتعرض بشكل يومي إلى اعتداءات إرهاب المستوطنين وهجومهم على المنزل المجاور في هذه البلدة. وطبعا كما هو معروف هناك آلية ووسيلة للتواصل بين الناس دفاعا عن أنفسهم أمام الاعتداءات اليوم. ما حصل أنه تمت الفزعة لأهل هذا المنزل في مرة من المرات، وأدى ذلك إلى استشهاد أحد الشباب الذين هبوا لمساعدتهم. وأيضا تكرر الأمر مرة أخرى ومرة ثالثة، وفي كل مرة كان هناك من يستشهد ممن يهب لمساعدة الأهل. عندما جرى تشييد عثمان الشهيد الثاني، قام صاحب المنزل المستهدف وقال للناس: أنا يعني أرجوكم في المرة القادمة عندما تسمعون استغاثتنا، أرجو أن لا يأتي أحد لمساعدتنا، لأننا لا نريد شهداء آخرين، فقط ادعوا لنا بالنجاة وبالسلامة. هذا السلوك الإنساني المقهور يعبر بالضبط عن الحالة الفلسطينية. حتى من يحتاج للمساعدة
1: عنده رفعة، عنده رفعة ونبل.
0: نعم،
1: نعم.
0: هذا واحد من آلاف الأشياء التي تحدث كل يوم. وأخيرا طبعا الشهيد أبو رائد في مخيم جنين، وقبله وبعده في مسافر يطا، في كل أنحاء في غزة ما نرى في مشاهد الصمود في قطاع غزة لا يمكن يعني لا يمكن لأحد في العالم إلا أن يحظى إلا أن يرى بإعجاب هذه البسالة والصمود لدى الشعب الفلسطيني. هذا عشرات الأمثلة اليومية
1: نعم،
0: التي
1: الحقيقة ما دام ذكرت الشهيد أبو رعد اللي هو أبو يعني أبو الشهيدين العقيد فتحي الخازم الذي استشهد بسبب أنه رفض أن ينحني، رفض أن يركع أمام قوات الاحتلال.
0: نعم، ولذلك يعني كما قلت أن المكمل لسلوك الإبادة الذي لمسناه وتعرض له شعبنا في قطاع غزة ويتعرض له في الضفة الغربية هو أيضا في الإبادة الاقتصادية كما وصفتها فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية لشؤون حقوق الإنسان في فلسطين، التي اعتبرت أن إسرائيل انتقلت من السلوك الاقتصادي من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة في التعامل مع الشعب الفلسطيني من خلال الخنق الاقتصادي المستمر للأراضي الفلسطينية، وأيضا الإبادة بالمعنى المباشر في إذلال ومحاولة كسر الوعي والإرادة لدى الفلسطينيين. وبالتالي
1: نعم،
0: الشعب الفلسطيني هو بالأول بالأخير كما قلت يتعرض برمته بمجموعه إلى محاولة تصفية للشعب، وبما يضمن بالنسبة للاحتلال تصفية الحقوق الفلسطينية، ولذلك هم الآن يستهدفون الشعب بكل مكوناته بكل أطرافه بكل عناصره، ويستخدم في ذلك ذرائع وحجج، ولكن الهدف الحقيقي هو هذا الاستهداف.
1: نعم. إذا يعني خليني كمان يعني أعطيتني فرصة لأن نتعرض للجانب الاقتصادي أستاذ بسام الصالحي. عملية القتل، الترحيل هدفها الترحيل كذا، التطهير العرقي كما تفضلت، وأيضا الجانب المعنوي كسر الإرادة، ولكن الجانب الاقتصادي يعني الآن حينما ندقق ونراقب وضعكم الاقتصادي نجد أن عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق 48 منعوا من العمل منذ 7 أكتوبر 2023، يعني اللي كان عنده قرشين صرفهم، بالتالي يعني كيف يعيش. العامل الثاني أن موظفي السلطة الفلسطينية الآن يقبض دون ثلث ربع الراتب إلى آخره، وكما سمعت أن هنالك فقط الحد الأدنى 2000 شيكل بالعملة الإسرائيلية. فبالتالي يعني الغالبية الساحقة من شعبكم في الضفة الفلسطينية بلا دخول بلا رواتب، يعني كيف الوضع الاقتصادي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية بهذا الاتجاه؟
0: الشعب الفلسطيني يعيش حالة حصار اقتصادي وعقوبات اقتصادية ومعيشية متنوعة،
1: نعم.
0: وأي تسمية أقل من ذلك هي تسمية غير صحيحة. نحن تحت حصار وعقوبات اقتصادية نراها الآن مثلا قد تكون معلنة في بلدان أخرى، مثلا تقوم الإدارة الأمريكية أو المسؤولين الأوروبيين بفرض عقوبات على روسيا تعلن كأنها عقوبات اقتصادية ومالية، أو على إيران أو على غيرها من الدول، ولكن في الشأن الفلسطيني إسرائيل تمارس هذه العقوبات والحصار والخنق الاقتصادي عبر دون إعلان مباشر، ولكن عمليا ما يجري هو حصار وعقوبات اقتصادية بكل المستويات. ولذلك التعامل الفلسطيني والعربي والدولي يجب أن لا يكون على قاعدة أن هذه أزمة جزئية وستحل بما في ذلك حتى في موضوع المقاصد وغيرها. هذه أزمة مركبة مقصودة فيها استهداف مباشر، وهي جزء مكمل من مشروع الإبادة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك نعم ما تتحدث به الأخ حماد صحيح، سواء فيما يتعلق في العمال، الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني هم عمال يعتمدون في عملهم على العمل الذي كان سوق العمل الإسرائيلي جزء أساسي منه، بالإضافة إلى السوق المحلي. السوق الإسرائيلي أغلق أمامهم بشكل شبه كامل. السوق المحلي أيضا ضعفت إمكانياته على التعامل مع هذه المصاعب الاقتصادية، ولذلك هناك تراجع أيضا في الاقتصاد المحلي، هناك إفلاس لشركات لمؤسسات، هناك عجوزات هائلة في الإمكانيات المالية أمام القطاعات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي أيضا سوق العمل المحلي تراجع تراجع كبير، بالإضافة إلى ذلك الوضع الخاص بالعاملين في القطاع العام وهم نسبة كبيرة جدا. أيضا هؤلاء منذ 3 سنوات على الأقل لا يوجد لديهم أي دخول منتظمة وثابتة، ولديهم عجوزات في كل مستويات معيشتهم اليومية، وهذا أيضا ينعكس على السوق لأنه لا يوجد سيولة أصلا تضخ في السوق، لا من رواتب الموظفين ولا من أجور العمال الذين كانوا فقدوا أعمالهم، وكذلك أيضا من القطاعات الاقتصادية التي يعني جزء كبير منها تعرض كما قلت إلى أزمات اقتصادية كبيرة، وحتى القطاع الاقتصادي الأكبر هو كذلك لديه مديونيات عالية على القطاع الخاص أو على القطاع العام على الحكومة، وبالتالي الواقع الاقتصادي هو واقع آثار للعقوبات وللحصار الاقتصادي الإسرائيلي المنظم والممنهج والمدعوم أمريكيا، لأنه بإمكان الولايات المتحدة أن توقف هذا السلوك الإسرائيلي تجاه الاقتصاد الفلسطيني إذا لم تكن تريد أن توقف تجاه السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فهي أيضا لا توقف تجاه الممارسة الاقتصادية وكل الممارسات الأخرى. ولذلك هو حصار إسرائيلي أمريكي بامتياز يستكمل هدف تصفية القضية الفلسطينية وإبادة الشعب الفلسطيني، والولايات المتحدة مسؤولة بمسؤولية لا تقل بأي درجة من الدرجات عن إسرائيل، هي تريد أن تكمل هذا المسلسل هذا المخطط وتستثمر كل هذه النتائج كل هذه المعاناة في ابتزاز مالي وفي مصدر أرباح اقتصادية لشركات ولرأسماليين أمريكان فيما يسمى مشروع إعمار غزة بطريقة ترامب وطريقة كوشنر التي هي مشروع استثماري على جماجم وأنقاض وضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.
1: طب واضح أستاذ بسام الصالحي في مسألة غزة والمفاوضات في غزة، يعني تجد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تهتم بما يجري في قطاع غزة بشكل أو بآخر بما ينسجم أيضا مع سياسات المستعمر الإسرائيلية، وإن كان هنالك خلاف وخلاف كبير في داخل حكومة المستعمر الإسرائيلية، نتنياهو عنده وجهة نظر ولكن تطرف بن غفير سموتريتش يريدون إعادة الاستيطان في قطاع غزة، ولكن نتنياهو متردد في ذلك ولا يسعى لهذا الاتجاه، وإن كان هذا يعني مخفي ولكن يظهر، ولكن في النهاية أن هنالك اهتمام بقطاع غزة. هذا الاهتمام لا يصل إلى التعامل مع الشرعية الفلسطينية، يعني أنت في موقع المسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية عضو لجنة تنفيذية، يعني كيف ترى بأنه يعني المفاوضات الأمريكية مع الأطراف الفلسطينية سواء مع حركة حماس أو مع شخصيات فلسطينية لا تنسجم ولا تتفق ولا تصل إلى التواصل مع الرئيس الفلسطيني مع الحكومة الفلسطينية مع اللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية، بل هنالك يبدو شكل متعمد يعني في إنهاء وتصفية وإضعاف الدور الفلسطيني والشرعية الفلسطينية بهذا الاتجاه.
0: هذا واضح تماما، لذلك قلت من البداية الولايات المتحدة شريك أساسي في الإبادة للشعب الفلسطيني وفي استمرار دعم السلوك الإسرائيلي تجاه غزة والضفة الغربية، وحتى هذا الموقف الأمريكي في قطاع غزة لا يعكس في الحقيقة رغبة جدية في إنهاء هذا الواقع الصعب والمرير في قطاع غزة. الولايات المتحدة تعيد تظهير الموقف الإسرائيلي بوسائل أخرى وعبر الممثلين الأمريكان وعبر مندوبي الأمريكان أيضا في مجلس السلام وما يسمى مجلس السلام والمندوب السامي لغزة وكل هذه المسميات. لاحظ أنت أنه الأمر الرئيسي لم يتم الضغط لوقف، لا تزال الاغتيالات قائمة في غزة، لا يزال الاعتداءات اليومية كما أراها على مناطق الهدوء الفلسطيني الجديد في قطاع غزة على قيام النازحين، لا يوجد انسحاب إسرائيلي، بالعكس توسع في مناطق الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، تخفيض في حجم المساعدات التي يجب أن تدخل إلى قطاع غزة حسب ما كان متفقا عليه، عدم تنفيذ كل بنود ما سمي بالمرحلة الأولى من خطة ترامب، وبالتالي وحتى عندما تم التوافق مؤخرا مع ملادينوف على ما سمي خطة الخرط الطريق، وهي كانت مقترح من مجلس السلام من ملادينوف من الأمريكان ومن الوسطاء، وبعد أن تم الموافقة عليها تم نسفها أيضا من إسرائيل، وعادت هذه الأطراف وخصوصا الطرف الأمريكي وملادينوف المطالبات والفهم الإسرائيلي لتنفيذها. وبالتالي قد يظهر الأمر وكأن الولايات المتحدة مهتمة في غزة، ولكن في الحقيقة هي مهتمة في استكمال تنفيذ المشروع الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو المشروع الذي يقوم على استمرار الاحتلال، استمرار خنق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة ودفعهم إلى الهجرة عندما تتوفر أي فرصة لذلك، وأيضا فتح المجال أمام التوسع الاستيطاني في قطاع غزة، وجعل القطاع غزة جزء مما تسميه إسرائيل المناطق الآمنة أو المناطق العازلة التي تريدها وأعلنت عنها، سواء في غزة أو في لبنان أو في سوريا. ولهذا يعني الولايات المتحدة عندما لا توقف إسرائيل جديا عن استمرار هذه المخططات، فهذا لا يعني ضعف في الموقف الأمريكي، وإنما استمرار في التواطؤ لتنفيذ مشروع مشترك أمريكي إسرائيل.
1: نعم. طيب الآن الحقيقة يعني في الضفة الفلسطينية واضح في هناك هجوم مركز والآخرين. طيب الآن في هناك صمود فلسطيني، عائلات اللي هي خارج القرى القريبة من قراها، التل المغير زي ما تفضلت قلت، قصرة إلى آخره، بيواجهوا حالة من الحصار، يعني منع الأكل، منع الشرب، قطع الكهرباء، قطع المياه عنهم إلى آخره، يعني حالة غير عادية. ومع ذلك يعني هنالك ملاحظة الحقيقة يعني مذهلة، التضامن الفلسطيني الذي كان في أحد الانتفاضة الأولى وفي محطات عديدة وحتى في الانتفاضة الثانية بشكل أو بآخر، الآن يعني هنالك افتقاد لحالة التضامن، يعني حتى في مناطق 48 يعني جرت مظاهرة وحيدة من قبل كل القوى السياسية في مناطق 48 تضامن مع شعبهم في الضفة الفلسطينية وفي قطاع غزة، يعني تجد في حالة من الركود، حالة من الانحسار النفسي السياسي الفلسطيني، شو بتفسر ذلك؟
0: طبعا هذا أمر واضح للأسف، السبب الرئيسي هو أن هناك هجوم إسرائيلي شامل عمليا، لا يوجد قطاع فلسطيني غير معرض لهذا الاعتداء، المخيمات يوميا يتم اقتحامها والتهديد أصلا بهدمها، ورأينا المثال البارز الذي جرى في مخيم جنين وطول كرم ونور شمس ومؤخرا أيضا في كولومبيا، والتهديد بتكرار هذا النموذج في كل المخيمات الأخرى. الكرة الفلسطينية في القدس الغربية يوميا في غالبية الساحقة تتعرض للاعتداءات المباشرة، سواء بالهجوم على جبل أرابي بأفظع أشكاله أو بالاعتداءات الأخرى من المستوطنين الذين يعني يقومون بالاستيلاء على أراضي واستيلاء على وجعل يعني حدود حركتهم مربوطة بحدود حركة المواشي التي باتوا يرعونها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقرى الفلسطينية، بحيث أن هذه المواشي هي التي تضع حدود المستوطنات الجديدة أيضا في الضفة الغربية. الجموع الفلسطينية بمجموعها منهكة من هذا الوضع وتتأثر به وتواجه كل على حدة بحكم واقع هذا الاستهداف المباشر الذي بات يمس كل شخص وكل قرية وكل بيت، وإلى بالإضافة طبعا إلى الحالة الاقتصادية الصعبة جدا، وكذلك إلى ضعف الأداء السياسي الفلسطيني في مواجهة هذه المخاطر، سواء نتيجة واقع الصعوبات الموضوعية القائمة وغياب دعم حقيقي دولي في مواجهة هذا المخططات، أو نتيجة الحالة التي وصلت إليها الحركة الوطنية والسلطة والقوة نتيجة التراجعات عديدة ونتيجة الانقسام ونتيجة الواقع السياسي الصعب للقوى الفلسطينية. وبالتالي نعم، أنت

0: عن حالة إنهاك كامل للمجتمع الفلسطيني هي التي تفسر هذا. ولكن رغم كل ذلك أيضا تعودنا نحن في التجربة الفلسطينية أنه رغم ما قد يبدو على السطح بأنه يعني ركود وضعف وتراجع، ولكن ما تحت الرماد ما تحت هذا السكون هو شيء كبير يتحرك، يتحرك نتيجة وجود الناس في الوضع الذي لم يعد بإمكانهم، لا يوجد مساحة للهرب من مواجهة هذا الواقع، لأن حجم الاستهداف الهائل والكبير سيدفع الناس إلى الدفاع عن أنفسهم بشتى الوسائل، وبالتالي يعني يجب عدم الانخداع في ظاهر ما هو فوق السطح، لأن ما يجري تحت السطح أيضا كبير من الشعور بالمهانة والإذلال والخشية الشخصية أيضا على مستقبل أي أسرة فلسطينية أو أي تجمع فلسطيني. ولهذا نحن نعتقد بأنه اليوم ربما أن التركيز على العودة إلى المجتمع وأن يصبح مركز الحراك الوطني والسياسي والمجتمعي والاقتصادي، دعني أقول أنه بات إلى حد كبير خارج المؤسسة الرسمية، خارج الحالة الفصائلية السياسية، وبدأ ينتقل تدريجيا إلى أن يعيد المجتمع تنظيم نفسه في عملية مواجهة لهذه المخاطر، حيث يرى أن هناك ضعف وعجز عن مواجهتها من قبل المنظومة السياسية سواء قوى أو فصائل أو مؤسسات.
1: نعم. طيب إذن يعني الوضع السياسي العام والوضع الموضوعي والهجوم الإسرائيلي المتعدد الجبهات واستثمار هذا الوضع بغياب الحقيقة أيضا روافع فعلا حقيقية وداعمة للشعب الفلسطيني عربيا إسلاميا دوليا إلى آخره، ومع ذلك يعني تبقى عملية البقاء والصمود هي الأساس بهذا الاتجاه، وهذا البقاء والصمود ربما يعود إلى ثلاثة عوامل أيضا: أولا وعي الشعب الفلسطيني، ثانيا وجود أحزاب وتنظيمات فلسطينية، فتح، حماس، حزب الشعب، جبهة ديمقراطية، جبهة شعبية، جبهة التحرير العربي إلى آخره إلى آخره. بالتالي هي بتلعب دور يعني في صياغة الوعي السياسي واتخاذ الموقف. وثالثا هو الموقف الحقيقة الأردني والمصري الذي حال ويحول دون القبول بعمليات الترحيل بهذا الاتجاه.
0: هذا صحيح، ولكن من المهم جدا أن أيضا أن نرى بأن وجود الشعب الفلسطيني وحيدا إلى حد كبير في مواجهة الإبادة المستمرة ضده، يعني ربما أيضا تحتاج إلى فحص وتفعيل أكثر وزيادة وتعظيم حجم التضامن الإقليمي أولا العربي والإقليمي والدولي مع الشعب الفلسطيني، لأن خلاصة أولا الطابع الإبادي لدولة الاحتلال لم يعد يقتصر على السلوك تجاه الشعب الفلسطيني، هذا الطابع والتهديد به لمسناه في كل المسلك والتهديد ضد الشعب اللبناني وضد الشعب السوري.
1: صحيح.
0: وأيضا استمرار هذا يهدد بصورة لا لبس فيها الأمن القومي الأردني والمصري.
1: نعم.
0: بشكل مباشر، وعندما يستمر هذا الوضع فإن كل الأطراف ستجد نفسها في نهاية المطاف تدفع ثمن هذا المسلك الإسرائيلي، لأن كما قلت هذا لا يتوقف عند حدود الشعب الفلسطيني واستهدافه، هو ينتقل إلى المنطقة، خصوصا بعد أن باتت إسرائيل ترى العجز في المشروع الهيمنة الذي كانت تسعى له في المنطقة، وبعد أن انهار ادعائها بأنها ستشكل نموذج لتطوير المنطقة ديمقراطيا واقتصاديا وأمنيا وإلى آخره، وبالتالي لم يعد أمام إسرائيل ودن وسيلة لاستمرار أوهامها في هذه السيطرة سوى الوسيلة العسكرية والأمنية وسوى اللجوء إلى منطق وفكر الإبادة الجماعية سواء تجاه الشعب الفلسطيني أو حتى بنقل نماذج سلوكها مع الشعب الفلسطيني إلى الدول المحيطة.

0: المجاورة والتهديد باستخدامها في هذه الدول. ولذلك نحن نعتقد أن أهمية الدور الأردني والمصري والسعودي والعربي بشكل عام هي ذات أهمية حيوية وضرورية من أجل على الأقل تعزيز روح المواجهة والصمود لدى الشعب الفلسطيني وتخفيض حجم الإحباط الذي يشعر به المواطن الفلسطيني من أن رد الفعل والإمكانيات المتاحة لدى الدول العربية والإقليمية لم توقف هذا الاستهداف اليومي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. بصراحة أخي حمادة يرى ويعتقد أن لدى الدول العربية إمكانيات أكبر بكثير يمكن أن توظفها لخدمة ودعم الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التي لم يعد مجال لي يعني التجنب إسرائيل لتمارسها بأبشع الوسائل. وبالتأكيد أن الحاجة للتضامن هي أكبر من الحجم الذي هو قائم حتى الآن رغم التقدير الكبير للدور السياسي الذي لعبته مصر والأردن بشكل خاص في رفض الإغراءات والضغوط من أجل تمرير مشروع التهجير الذي كان معلنا وصريحا وواضحا ليس فقط لدى الحكومة الإسرائيلية ولكن لدى الإدارة الأمريكية
1: الرئيس نفسه الرئيس الأمريكي نفسه. نعم. طب لكن الحقيقة يعني هنالك ظاهرة جديدة معنوية سياسية البلدان الثمانية يعني تحدثت عن الدور الأردني والمصري سياسيا هذا انعكس على الائتلاف الثماني ثلاثة من البلدان الإسلامية التركية والباكستان وإندونيسيا وخمسة من البلدان العربية بالإضافة لمصر والأردن السعودية وقطر والإمارات. الحقيقة يعني عمال تبرز أنه بياناتهم أصبحت متتالية متدرجة تقف يعني بشكل أو بآخر بشكل متتالي ضد السياسات المستعمرة الإسرائيلية. وبعتقد أنه هذا إشي وإن كان مهما كان متواضعا ولكنه شيء يعني سياسي إيجابي جديد بهذا الاتجاه.
0: هذا كل شيء كل دعم للشعب الفلسطيني هو أمر مهم وكل تنظيم للضغط هو مهم. وبالتأكيد أن الدول العربية والإسلامية لديها إمكانيات وقدرات تستطيع أن توظفها بصورة فاعلة سواء للتأثير في القضية الفلسطينية أو في قضايا المنطقة بشكل عام.
1: نعم. وخاصة أن البلدان الثمانية أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية
0: وهذا يعطيهم هامش
1: نعم.
0: للضغط. ولكن أيضا في ذات الوقت يعني أعتقد أن الولايات المتحدة يعني الاعتقاد بأنه فقط عبر حسن العلاقة معها دون أن ترى أن بالإمكان أيضا أن يكون هناك يعني غضب من هذه الدول في حال تلك الولايات المتحدة عن أن تلعب دورها لا يكفي لوحده. بمعنى أن الصداقة مع الولايات المتحدة لا تفهمها الولايات المتحدة كما تفهمها الدول والشعوب العربية والإسلامية. أعتقد أن لا يجب أن يكون إلى جانب الرغبة الودية الواضحة بصداقة هذه الدول مع الولايات المتحدة أن يظهر أيضا أن لدى الدول العربية والإسلامية أسنان ووجه آخر يجب أن تريه لإسرائيل والولايات المتحدة في ظل التمادي القائم الآن من كليهما في تغاضي عن حقوق الشعب الفلسطيني بل والعكس كما قلت في استمرار الإرهاب المباشر ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. ما يجري هو إرهاب من قبل المستوطنين. عندما لماذا تصمت هذه الولايات المتحدة وغيرها عن تسمية الأمور بمسمياتها وبينما أن هذه الوصمة يراد أن تلصق فقط في الشعب الفلسطيني وفي المتضامنين من الشعب مع الشعب الفلسطيني. لذلك أعتقد أن وجود تنظيم هذه الدول العربية والإسلامية مهم جدا ولكن باعتقادي أن بإمكانها تلعب دور أكبر في من خلال علاقاتها وأيضا من خلال ما تملك من عناصر قوة وضغط وتأثير.
1: شيء أكيد. طيب ننتقل إذن للموضوع الفلسطيني الذاتي. يعني كل الاتهامات التي توجه للسلطة الفلسطينية سواء كانت حقيقة أو تضليلية

0: أو فيها ملاحظات يمكن أن تسجل. الآن هنالك مبادرة وإن كانت متأخرة ومتأخرة جدا، مسألة الانتخابات، انتخابات المجلس التشريعي، انتخابات الرئاسة الفلسطينية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني للمؤسسات الثلاثة. يعني تم تجميد يعني لفترات طويلة في عملية تجديد الشرعية للمؤسسة الفلسطينية. الآن يعني أريد أن أسأل الأستاذ بسام الصالحي، المسؤول الفلسطيني والقيادي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية، أمين عام حزب الشعب. أولا، هنالك عدم مصداقية في إجراء هذه الانتخابات، لأن سبق واتخذت إجراءات وسياسات وإلى آخره، ولكن تم إلغائها. الآن هل هنالك مصداقية حقيقية، وأنت في موقع شريك في صنع القرار، هل هنالك مسؤولية جدية لإجراء الانتخابات للمؤسسات الثلاثة، أو أن هنالك معيقات يمكن أن تبرز في إجراء هذه الانتخابات؟
1: لا، هناك جدية، هناك جدية، بدليل أنه يعني تم إصدار، يعني نحن الآن بدأنا في العملية الانتخابية للمجلس التشريعي.
0: نعم.
1: يعني ليست أفكار أو اقتراحات، وهناك قانون صدر، وهناك إجراءات تنفذها لجنة الانتخابات المركزية. انتهى قبل يومين التسجيل حسب جدول التسجيل الناخبين الذي اعتمدته لجنة الانتخابات، والآن يعني نحن بانتظار فترة الطعن على التسجيل، وسيكون خلال الشهر القادم بدء الترشيحات للمجلس. بالتالي نحن يعني نحن في خضم العملية الانتخابية. أيضا هناك اتفاق على موعد انتخابات الرئاسية أن تكون في الربع الأول من العام القادم، ولكن هناك صعوبات ومعيقات بدون شك، لأن الانتخابات لا تجري في ظل دولة فلسطينية مستقلة، هي تجري في ظل استمرار للاحتلال وكل ممارساته، بما في ذلك لمظاهر الإبادة التي نشهدها بشكل يومي. الانتخابات، قانون الانتخابات تحدث عن انتخابات تشمل وحدة الولاية السياسية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الحقيقة أن هناك خطر جدي بأن تتدخل، وإسرائيل عمليا تتدخل يوميا لمنع تحقيق ذلك، سواء في القدس بشكل معلن وواضح أو حتى في قطاع غزة، وبما في ذلك في الضفة الغربية، بمعنى أن لجنة الرقابة الدولية على الانتخابات التي عليها في اعتقادي أن تكون قد بدأت بالتحرك، عليها أن تفحص أمرين، تفحص الالتزام الداخلي الفلسطيني بحرية وحقوق الناخبين وإلى آخره، بأن تكون انتخابات حرة وشفافة إلى غير ذلك، ولكن أيضا أن تبحث في مدى تحقق هذه الشروط بسبب السلوك الإسرائيلي الذي هو سلوك يمس حرية يعني الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، لأن إسرائيل تمنع الآن حتى وجود أو وصول مراقبين دوليين على الانتخابات، هي رفضت أن تعطي أي إجابة حتى الآن على طلبات المؤسسة الرسمية الفلسطينية أو لجنة الانتخابات فيما يتعلق في القدس وفيما يتعلق في قطاع غزة. وبالتالي إذا استمر السلوك الإسرائيلي رافضا لإدخال على سبيل المثال متطلبات الأدوات الانتخابات إلى قطاع غزة، واستمر أيضا يعيق أي مظهر من مظاهر إجراء الانتخابات في القدس، سيكون هناك معضلة حقيقية في هذه الناحية. أيضا هذا أمر قد يرد أن يحصل لأنهم في مناطق ما تسمى مناطق سيوة في القرى الفلسطينية وحتى داخل المدن الفلسطينية، يعني بين رام الله ودير زيت، بين رام الله ومنطقة بني زيد التي لا تبعد سوى يعني عشرات أو بضعة كيلومترات عن مدينة رام الله. الحاجز الإسرائيلي يغلق هذه المنطقة، وبالتالي يستطيع أن يمنع من وصول الناس المرشحين الناخبين الجمهور الفلسطيني إلى قراهم وإلى مدنهم. بإمكان أي جندي إسرائيلي أن يغلق البوابات في القرى الفلسطينية ويعطل العملية الانتخابية بالكامل. وبالتالي يجب إلى جانب استثمار العملية الانتخابية في وحدة الولاية السياسية الفلسطينية وفي تأمين الاستحقاق الدائم.

0: الذات الفلسطينية. يجب أن تستثمر الانتخابات في كشف وفضح الممارسات الإسرائيلية وضمان أن تتوقف هذه الممارسات في الجوانب التي تعيق بشكل مباشر الانتخابات نفسها. ولذلك نعم المعيقات كبيرة والمخاطر كبيرة، وهذا سؤالك في أهميته يطرح ضرورة أن تلتقي كل القوى الفلسطينية كي تعالج هذه التحديات والمعيقات معالجة مسؤولة فلسطينية داخلية تمنع فيما بعد أن تتحول التعامل مع هذه المعيقات بأي شكل من الأشكال إلى اتهامات داخلية فلسطينية. بمعنى أو بآخر أن هذا تحدي على مجمل الحركة الوطنية الفلسطينية، على مجمل القوى الفلسطينية، ويجب أن تجلس جميعا لوضع كل الخطط والتصورات للتعامل مع هذه المعيقات برؤية موحدة تحول أن تصبح أي شكل من التعامل مع هذه المعيقات مصدرا لمزيد من الاتهامات الداخلية ومزيد من التراجع في الوضع الداخلي.
1: ولكن أستاذ بسام الصالحي، يعني في التجربة الفلسطينية إبداعات كانت غير عادية، يعني بحيث يعني تجد المداخل العملية الواقعية التي يمكن أن تحبط سياسات وبرامج وإعاقات الاحتلال، وبالتالي يعني يفترض أنكم تدركون كما تفضلت يعني كل هذه المعيقات. يعني بالنسبة للقدس، يعني ليس بالضرورة أن ينتقل ابن القدس إلى رام الله أو إلى آخره، أو ممكن أن ينتقل طالما أن هنالك لا يوجد تقطيع للمناطق في عملية التمثيل. يعني التمثيل سيكون على المستوى الوطني، ابن غزة بنتخب ابن القدس، ابن القدس بنتخب ابن الضفة الفلسطينية، وهكذا. يعني الانتخابات حينما تكون على المستوى الوطني بالتالي لا يحتاج لمسألة التمثيل سواء في الترشيح أو في الانتخابات، أليس كذلك؟
0: لا، شوف، أولا يعني طبعا أريد أن أشير إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الجوهر المشروع الفلسطيني هو الدولة والعودة،
1: نعم،
0: وليس السلطة. السلطة هي يعني منتج لاتفاق سياسي
1: مرحلية
0: كان الغرض منه أن يؤدي إلى الدولة وإلى إنهاء الاحتلال.
1: نعم.
0: وبالتالي السلطة ليست فوق الدولة وليست فوق العودة. والوهم الذي ساد لفترة طويلة بأن السلطة ستكون هي أداة نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، هذا وهم يجب أن يتوقف.
1: نعم.
0: السلطة لا تستطيع أن تؤدي هذا الدور. الذي يؤدي هذا الدور هو تحرر الشعب الفلسطيني من الاحتلال والانتقال للاستقلال، بمعنى انهاء الاحتلال فعليا، وضع قضية التحرر الوطني أمام قبل أولوية أمام قضية السلطة الفلسطينية. وبالتالي الانتخابات والسلطة الفلسطينية بمجموعها هي دورها يجب أن يفهم في سياقه الصحيح حتى لا يكون هناك يعني أي خلل في التعامل مع هذه المسألة. الأمر الثاني أن الهدف السياسي للانتخابات إضافة إلى كون استحقاق ديمقراطي وكل شيء، الهدف السياسي هو أن يعيد تكريس وحدة الولاية السياسية الفلسطينية بين غزة والضفة والقدس.
1: نعم.
0: هذا المفهوم يعني ليس فقط الانتخابات ولكن التعامل مع نتائج الانتخابات. بمعنى نحن في حزب الشعب نرى أنه بعد الانتخابات يجب أن تتشكل فورا حكومة فلسطينية واحدة للضفة الغربية وقطاع غزة. إذا أصرت الولايات المتحدة وإسرائيل على تنفيذ خطة ترامب وأن تبقى هناك لجنة إدارية ومجلس سلام يدير قطاع غزة بعد الانتخابات، هذا سيطعن أصلا في الوظيفة السياسية للانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالتالي هناك معركة سياسية يجب أن تخوضها كل القوى الفلسطينية. ولهذا السبب حزب الشعب من البداية، وأنت تعرف أخي حمادة وتحدثنا على يعني في لقاء سابق، نحن ضد خطة ترامب وضد مجلس السلام.
1: نعم.
0: هذا مشروع، هذا مكافأة للإباد الجماعي وليس مشروعا للسلام. والتعاطي الفلسطيني مع هذا المشروع الذي جاء نتيجة الإكراه، يعني نتيجة الواقع

0: تم تحت الإبادة الجماعية يجب أن يتوقف، يجب أن يعاد التعامل مع هذا المشروع بالمخاطر التي يؤدي، لأنه بعد حتى بعد أن تم وقف إطلاق النار لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار، لم تنفذ بنود خطة ترامب نفسها، وبدأت تفاوض على كل تفصيل وجزئي في هذه الخطة، وبالتالي هو هذا المشروع لم الأرض لم ينفذ كما وضع، ومستقبله أيضا يهدد المشروع الوطني الفلسطيني في إنهاء الاحتلال ووحدة الولاية السياسية وإقامة الدولة. ولذلك الانتخابات وظيفتها السياسية أن تضمن وحدة الولاية وأن تتحول نتائج الانتخابات إلى حكومة واحدة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وليس أن يستمر العمل بخطة ترامب بعد الانتخابات الفلسطينية، لأن هذا المنطق قد يؤدي بالتدريج إلى فهم أنه طالما الأمر كذلك لا داعي أصلا، يعني ممكن أن يصبح سؤالك أنه طب ما دام إحنا دائرة واحدة، طيب حتى لو القدس مش فيها ما هي دائرة واحدة، لو انتخب 10 من القدس ما هي دائرة واحدة، وبكرة برضو لو انتخب 50,000 من غزة هذا يكفي. هذه المعادلة أنا أعتقد حساسة ويجب النظر إليها بمسؤولية سياسية، وليس فقط أن ما إحنا أصلا كان عندنا دائرة واحدة في 2020 21، ومع ذلك كان هناك مشكلة في أن تجري الانتخابات أو لا تجري في القدس. المسألة الثالثة التي أريد أن أشيرها في موضوع القدس بالذات، يجب الإدراك أن موضوع القدس ليس عدد ناخبين وأين ينتخب. المسألة في القدس تتحدد بالتحديد بالتالي: القدس كانت جزءا ولا تزال جزءا من الاتفاق السياسي الذي نشأت بموجبه السلطة الفلسطينية، اتفاق أوسلو الذي بموجبه نشأت السلطة، والذي تجري الانتخابات الآن على أساسه، وربما حتى أقل من أوسلو لأنه غزة كما تعرف وإلى آخره، وإسرائيل انتهكت هذا الاتفاق بالكامل. هذا الاتفاق شمل القدس، الآن أن يستمر العمل بالانتخابات وفقا لهذا الاتفاق دون القدس هذا ليس تحدي، هذا يعني تسليم بأن القدس لم تعد حتى جزءا من أوسلو. لذلك أنا أعتقد أن المسألة السياسية يجب أن تعالج بإبداع سياسي وليس فني من ينتخب ولا ينتخب، علما أن إسرائيل في القدس الانتخابات في القدس لا تعني فقط الانتخاب، هي تعني حق وصول لجنة الانتخابات إلى القدس، تعني حق الترشح في القدس،
1: أي أنها جزء من الأراضي المحتلة، نعم،
0: تعني حق إقامة تجمعات انتخابية في القدس، ولا تعني بأنه ربما إسرائيل تلجأ إلى منع كل هذه الإجراءات ومنع الترشح وسحب هويات المرشحين، وهذا جرى بالمناسبة مع نواب القدس الذين انتخبوا في 2006. وبالتالي إذا أردنا أن نكون بالتحدي، ويجب أن نتحدى، وأنا معك تماما، علينا أن نكون بالتحدي في التمسك في موضوع الدولة، وليس التمسك في موضوع السلطة وموضوع أوسلو، ونسقط في إطار ما يسمى تحدي في سياق أوسلو نسقط القدس. لذلك نحن من البداية كان رأينا يجب أن يستمر العمل باستفتاء على دستور دولة فلسطين، وأن تجري الانتخابات لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين حتى لو منعتها إسرائيل، وبالتالي نعيد ترتيب الوضع الفلسطيني بآلية مختلفة وبأدوات مختلفة مركزها التمسك في أن المشروع هو الدولة وليس السلطة.
1: نعم، على أي حال هذا الحقيقة يعني خليني أكد على مسألة كمتابع وكمراقب، أنكم كنتم كحزب شعب مبادرين يعني بهذا الموضوع والإلحاح من جانبكم على المجلس التأسيسي للدولة الفلسطينية، وليس يعني مواصلة الرهان على نتائج وتداعيات أوسلو، فلذلك أنت تعيد التركيز على هاي المسائل الجوهرية وأعتقد أنها مهمة وضرورية. ولكن مقابل ذلك يعني أنتم شركاء كنتم في اجتماعات الجزائر واجتماعات موسكو، طبعا قبلها القاهرة، الجزائر، موسكو، بكين، ومع ذلك مع الأسف جميعكم تتحملون المسؤولية، وليس فقط طرفي الانقسام فتح وحماس، تتحملون مسؤولية عدم تحقيق نتائج عملية ملموسة لهذه الاجتماعات.
0: يعني

0: النتيجة طبعا جميع القوى الفلسطينية ستكون مساءلة من شعبنا ومن التاريخ, وسيكون هناك بدون شك تقييم لكل طرف فلسطيني على دوره ومواقفه وأدائه خلال هذه المحطة والمحطات. ولكن نحن في حزب الشعب نستطيع القول أنه ولا مرة من هذه المرات كان لنا دور سلبي في الوصول إلى أي اتفاق. بالعكس, نحن كنا نبادر دائما ونقترح حلول للتعقيدات التي كنا نراها. ولكن أريد هنا أن أشير بوضوح شديد, الانقسام واستمراره جزء أساسي منه ليس فلسطينيا, جزء أساسي منه هو بإرادات إقليمية ودولية, وبالتالي هو جزء من المخطط الرامي أيضا لإضعاف الحالة الفلسطينية برمتي. إدراك ذلك يعني بدل الاستسلام له, يعني أن تتحرك القوى الفلسطينية خارج هذه الإرادة التي تريد استمرار الانقسام, يعني أن تكون المبادرة الفلسطينية للتحدي ذلك أعلى وأكبر. وللأسف في هذا الشأن أنا في هذا الجانب أعتقد أن هذا هو خطيئة القوى الأكثر مسؤولية في الوضع الفلسطيني, عن أنها لم تكن بما يكفي من تحدي معرفتها إلى حجم هذه الضغوط الدولية لاستمرار الانقسام, وأن يعني تتحرك بما يجعلها تواجه هذه الضغوط بموقف فلسطيني موحد. ولهذا السبب ربما الآن يعني نحن منذ مر على سبيل المثال بعد 7 أكتوبر نحن دعونا إلى أن يكون هناك وفد فلسطيني واحد يفاوض على كل ما كان يجري بما في ذلك وقف إطلاق النار. وفي تقديري لو قبل هذا وتم التعامل معه وتم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه, الآن يجري أيضا استمرار تفاوض على خطة ترامب. جزء من عدد من الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية خارج هذا التفاوض, المنظمة خارج هذا التفاوض, وبالتالي من الخطر الكبير أن يصبح مستقبل قطاع غزة والتفاوض بشأنه شأنا فصائليا, حتى لو كان كل الفصائل تدير هذا الشأن. بعد أن بات لدينا منظمة تحرير ممثل شرعي وحيد, وبعد أن بات لدينا دولة فلسطينية معترف بها في الأمم المتحدة كممثل للشعب الفلسطيني وكتعبير سياسي عن حقه في استقلال وسيادة هذه الدولة, لا من الخطر الكبير أن تعود أمور التقرير والتفاوض بشأن الأراضي الفلسطينية في غزة أو في الضفة أو في الشأن الفلسطيني إلى حالة فصائلية. يجب أن تكون في إطار حالة رسمية هي إما دولة فلسطين أو منظمة التحرير الفلسطينية. هذا جرى بالمناسبة في عام 2014 عندما تم التفاوض على وقف إطلاق النار, خرج وفد فلسطيني موحد يمثل منظمة التحرير, وكانت حماس والجهاد وحزب الشعب وفتح وموجودين في إطار هذا الوفد. هذا ما يجب أن يحصل, وما يجب أن تعمل أيضا وتساعد الدول العربية على أن يحصل, لا أن يستمر التفاوض حتى على خطة ترامب على الشاكل التي يجري فيها, لأن هذا هو ابتزاز عمليا ما يجري, ابتزاز لحماس وابتزاز للمنظمة وابتزاز للسلطة وابتزاز للشعب الفلسطيني. بينما هناك مدخل آخر مختلف تماما, حتى عندما يقبل الشعب الفلسطيني أن تكون هناك خطة لمدة سنة أو سنتين, يجب أن يكون حاضرا في الذهن أن المشروع الأساسي هو الدولة وهو لإنهاء الاحتلال وهو الاستقلال, وليس ترك الشأن الفلسطيني إلى حالة فصائلية قد تبدأ فيما يعتقد أنه تقدم لصالح هذه الصيغة أو تلك في غزة أو في الضفة, وسينتهي في النهاية إلى أنه لا يوجد ممثل للشعب الفلسطيني. لذلك نحن نعتقد بأنه أنا أتفق معك أن القوى الفلسطينية جميعا عليها واجب أن تمنع النتيجة الطبيعية لما يجري في استمرار الانقسام, وهو الآن الشعب الفلسطيني تحت الإبادة, الحقوق تحت التصفية, والتمثيل أيضا تحت المقصد. هذه هي العناصر الثلاثة. إذا لم تقوم الحركة الوطنية الراهنة للشعب الفلسطيني في حمايتها, فسوف تكون قد سجلت أكبر إخفاق في تاريخ الشعب الفلسطيني.
1: نعم. طيب أستاذ بسام الصالحي, قرار إجراء الانتخابات للمجلس التشريعي سيكون في شهر تشرين ثاني نوفمبر بأظن ب 28, والانتخابات الأمريكية ستكون في بداية

0: تشرين تاني في الأول من نوفمبر أو 2 نوفمبر، وانتخابات الكنيسة الإسرائيلي راح تكون في أكتوبر، في 27 أكتوبر أعتقد. يعني الانتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية، الانتخابات الفلسطينية. هل ترى أن نتائج الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية أولا والأمريكية ثانيا سيكون لها نتائج على الوضع الفلسطيني، خاصة أن هذا الائتلاف الذي يقود حكومة المستعمرة الإسرائيلية بين اليمين السياسي المتطرف والاتجاهات الدينية اليهودية المتشددة ربما لن يتمكنوا من العودة في إدارة المستعمرة الإسرائيلية. وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية هنالك فرق محدود بين الحزبين، في مجلس الشيوخ الجمهوريين لهم 42 مقعد، الديمقراطيين 48 مقعد، ومجلس النواب الفرق بين الحزبين 8 مقاعد لصالح الجمهوريين. وشيء مؤكد أن النتائج ربما تتغير، بمعنى سيكون هنالك متغيرات داخلية لدى طرفي العدو الإسرائيلي والخصم الأمريكي. كيف ترى نتائج هذه المتغيرات إذا كنت ترى أنها ستكون فعلا متغيرات يمكن أن تؤثر على الانتخابات الفلسطينية وعلى المسار الكفاحي الفلسطيني؟
1: يعني أنا لا أريد أن أضع توقعات، ولكن أريد أن أضع معيار. المعيار هو مدى وقف وهزيمة فكر وممارسة الإبادة الجماعية تجاه الشعب الفلسطيني. إذا استمر هذا الفكر والممارسة، حتى لو كانت تغيرت أشكال الممارسة، ولكن استمر فكر وممارسة الإبادة قائما، هذا يعني أن أي التغييرات ليست ذات
0: أهمية، ليست جوهرية. نعم.
1: ولذلك المعيار، هل أن مثلا المعارضة الإسرائيلية الآن هي لا تظهر بمواقفها ما يشير أنها من الناحية الجوهرية تختلف مع فكر
0: جميعها 80% يمينيين، يعني واضح، باستثناء حزب الديمقراطيين شوي معتدل.
1: وبالتالي يعني بالنسبة لنا القضية المركزية هي مدى مواجهة والتعامل مع أيديولوجيا وفكر وممارسة الإبادة الجماعية.
0: نعم.
1: هذا هو العيار.
0: نعم. على أي حال أستاذ بسام الصالحي، يعني الحوار يطول والنقاش لا يتوقف، ولكن وقتنا الزمني أزف في هذا البرنامج. أنا بدي أشكرك كثير يعني على قبولك واستعدادك ورغبتك لأن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. لك كل الاحترام، لك كل التقدير، ومن خلالك لكل الشعب الفلسطيني سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 أو حتى أبناء المخيمات في بلدان اللجوء والشتات.
1: شكرا لكم جميعا، وأنا أيضا يعني كل التقدير والمحبة والاحترام للأردن الشقيق ولأبناء الشعب الأردني الذي والقيادة الأردنية الذين يقفون أيضا في تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني في حقوقه الأردنية.
0: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: باريس. قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار الجزء الثاني.

0: نحن اليوم على موعد جديد مع الرحالة إدريس الجعيد السلوي وفي رحلته المسماة إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار. وقد ذكرنا في حلقة الأمس أن رحلة الجعيد هذه كانت أضخم رحلة سفارية ألفها المغاربة خلال القرن التاسع عشر.
1: حظيت السفارة المغربية بالكثير من الاعتبار والتقدير والاحترام من مدن الأوروبيين، بخاصة في فرنسا وبلجيكا.
0: أما في إنجلترا فقد خصت الملكة فيكتوريا وإمبراطورة الهند وفد السفارة بالتفاتة خاصة واستقبلتهم في جناحها الخاص.
1: وفي إيطاليا كان لهم استقبال حار وكبير، فقد قطع ملكها إجازته الصيفية وعاد إلى مدينة تورين خصيصا لاستقبالهم.
0: في فرنسا نقل إلينا الكاتب إدريس الجعيدي كل ما شاهده من غريب وعجيب، وخصوصا في مدينة باريس.
1: وقد يكون الجعيدي قد فرح كثيرا بضيافة عظيم الدولة في فرنسا على ما يبدو، حيث أقيمت الموائد العامرة ترحيبا بالبشادور والوفد المرافق، وتحدث عن استضافتهم في سباقات الخيل والمتاحف والمكتبات وعن الطلوع بهدايا الوفد لعظيم الدولة، فقال:
2: طلعنا لحضرة كبير الدولة مع الخيل والهدية، وقد جعل على تلك الخيل جلالاتها المرصعة بالذهب المصنوعة بحضرة فاس الطيبة الأنفاس، حرسها الله ووقاها من كل باس. وحين وصلنا إلى دار المخزن أذن لنا بالدخول للقبة الثالثة، فدخلنا إليها فرأينا من الزخاريف ما لا أحصره، لأن المقام لم يقتضي إمعان النظر في جهاتها وكثرة الالتفات. ولما دخلنا إلى تلك القبة قام الأمين وفتح صندوق الهدية، وأخذ من هناك من كبراء الدولة ينقلون تلك التحف ويضعونها على الشوالي، فازدادت تلك القبة بها ضوءا وإشراقا وسناء.

0: زار الجعيدي جنان الوحوش،
1: أي الحديقة العامة على ما أسماها رحالتنا.
0: نعم، وتلك الحديقة كانت خاصة بتوطين الحيوانات من مختلف البيئات الجغرافية.
1: وقد أعجب الجعيدي بنظام جنان الوحوش والتي تقسم الحيوانات فيها على أساس علمي بحسب رتبتها وأنواعها وخصائصها.
0: خصصت فرنسا للوفد السفاري عدة زيارات للدور العلمية ومتاحف التاريخ الطبيعي والمطابع، ولقد أدهشته في دار الكتب المطبوعة، ويقصد بها المكتبة الوطنية، الكتب المصطفة من الأرض إلى السقف، ووصفها بأنها من أغنى المكتبات بالعالم وفيها من الكتب العربية 2000 كتاب.
1: ومما ذكره عن دار الكتب الوطنية وجود قرآن عظيم بالخط الكوفي، كما تحدث عن موسوعة شاملة والتي هي سفر الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب،
0: كما تحدث عن رؤيته في باريس لدار الفرجات أو أتياترو، والتي كان يقصد بها السيرك أو الملعب البهلواني والذي يقع داخل مسرح ومدرج أنفيتياتر ويعرف بالروماني.
1: أما طرق باريس فكان لها نصيب من تعليقات الجعيدي، فتحدث عنها قائلا:
2: أما طرق هذه المدينة فيبيت الضوء مشعولا في فناراتها المنصوبة في الطرق إلى الشروق، وأصحاب الرش يركبون الطرمبات في تفجيرة مع رديف الطريق، وهي أي الطرق

0: يستعد الجعيدي للسفر مع الباشادور والأمين وأعضاء السفارة في باريس إلى دولتي بلجيكا وإنجلترا، فيقول:
1: كتب الباشدور لوزير الأمور البرانية يعلمه بأنه عزم على النهوض والسفر إلى دولتي بلجيكا وإنجلترا في 26 من يونيو عام 1836، ويطلب منه التسريح والمساعدة على ذلك. فأجيب إلى هذا المطلب، فأخذنا نتهيأ للسفر إلى مدينة بروكيلا. بعد وداعنا في باريس، ركبنا في عربة منتخبة من عربات سكة البابور، وكانت الطريق من باريس إلى مدينة جنس بلجيق كالطريق التي تقدم وصفها من مرسيليا إلى باريس. وصلنا، فطلع إلينا للعربة ولد وزير الأمور البرانية ببلجيق، واستدعانا للدخول لبلدهم وهو في أحسن زي، ورأينا من أدبه وتواضعه وتلطفه ما ليس فوقه فريد، وأنشدنا لسان حاله.
2: لم أفهم أيها الراوي ماذا عنى الجعيدي بكلمة أنشدنا لسان حاله.
0: كان يقصد أنه تكلم بلسان السفير البلجيكي والذي جاء مرحبا، وذلك في أبيات من الشعر، وأذكرك بأنك في هذه الأبيات ستلمسين في إيقاعها بعض التكسير.
2: نسمع هذه الأبيات ولو كانت على ما ذكرته أيها الراوي.
0: لقد أنشد الجعيدي يقول:
1: عرج على روضنا الأنيق وعجبه، فأولو العقول تحيرت من عجبه، وانظر حدائق بهجة ما أجلها، يسلو بها قلب الكئيب من كربه، وقت الثمار دانيات قطوفها، فلك الهنا يا واردا لمحبه، فأنتم وفود على مدينة بلجيق أكرم بهم من وافدين لبابه، فلكم هنا كل المقاصد والمنى، أهلا بذي الوفد الزكي من غربه.

0: عند وصول الجعيدي يتقدمه البشادور والزبيدي وأعضاء الوفد، كان لابد من استعراض كوكبة من جنود الطليعة، وبعد أن انتهت المراسم ذهب الوفد للاستراحة في الفندق.
1: وكالعادة تعرف الوفد إلى بروكسل في جولاته الرسمية والخاصة، ثم تمت دعوتهم لزيارة ملك وملكة بلجيكا. وقد استقبل الوفد استقبالا رسميا، وألقى البشادور الزبيدي كلمة أمام الملك والملكة.
0: قام الجميع بزيارة المصانع والفبارك، وخصوصا الحربية منها، فوصف أنواع الرشاشات واستعمالاتها، ولفت إلى فضل الأسلحة المغربية على الأسلحة البلجيكية.
1: وقد خصص الجعيدي فصلا في كتابه الرحلة ليتحدث فيه عن صنع الغاز وعن استخراجه وأنواعه، وكذلك عن المتحف وموجوداته من حوائج. قال إنها مصونة في دار تسمى لا ميزي، وكان يعني المتحف الحربي الملكي في بروكسل.
0: ولم يرضى بالطبع من أن يدخل بمقارنة بين هذا المتحف ومتحف ليزانفاليد بباريس. يذهب الوفد أثناء تواجده في بلاد جنس البلجيك إلى مدينة ليج، حيث فبارك النحاس والأسلاك أو المكاحيل، ثم إلى مدينة سرنج حيث المناجم والمركبات الصناعية الفخمة.
1: كل هذه الأمور كانت تضاعف من دهشة رحالتنا، لأنها تعتبر من الأمور العجيبة عصرئذ عند أهل المغرب.
0: وكان للأدب الفكاهي في رحلة الجعيدي شطحاته الكثيرة، نذكر منها ملاحظاته عندما أولم الملك للسفير الزبيدي وصحبه وقال:
2: ونحن في قبة الضيافة استقبلتنا مائدة عظيمة ممتدة بامتداد طولها، ومذ أخذنا في الأكل كان أصحاب الموسيقى والطرب مشتغلون بعملهم حتى فرغوا.
1: الجولات تزيد والطلعات والنزلات تتضاعف، والجعيدي يدون ويعلق على كل ما يراه في بلجيكا. وقد استوقفته مصانع الكتان في نامور، حيث شاهد مكينة عظيمة هائلة، وكذلك في مدينة فوتي حيث معامل القطن.
0: وتنتهي رحلة بلجيكا المليئة بالزيارات والاطلاعات، لينتقل الجعيدي مع سفير بلاده بالباخرة الملكية إلى مدينة أوستند آخر المدن البلجيكية.
1: لقد شعرنا في أثناء دراستنا لرحلة الجعيدي أن الكاتب لم يألو جهدا لنقل نشاطاته والوفد بلغة واضحة، ولو أنه استعمل أحيانا بعض الكلمات الدارجة للوصول إلى غرضه.
0: الجميل يا شيماء أن رحالتنا كان يطرح العديد من الأسئلة إذا ما استوقفته أشياء غريبة، فنشعر أنه يجمع كل هذه المعلومات لغرض معين.
1: ولا ننكر أن هذا الأديب الفقيه والذكي تمكن من أن يقربنا من الوسط الذي عاش فيه أثناء الرحلة، وأن يزيد من تشويقنا أكثر فأكثر إلى الغوص في سطور كتابه إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار.
0: وهذا ما سنتابعه بالطبع في رحلته إلى إنجلترا وإيطاليا في يوم غد بإذن الله.
1: ومع الرحالة إدريس الجعيدي السلوي، نلتقي غدا
0: ودائما ضمن برنامج أدب الرحلات.
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم